صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 14 تشرين الأول 2026. مثل العادي فكرة عن أبرز برامجنا، 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، 9:45 صبحية ندى مع ندى صليبة، 10:30-5 جعفر توك مع جعفر عبد الكريم، وعنوان الحلقة تقنين الموت الرحيم ما الحل. بعد نشرة أخبار 2:15 بعد الظهر نشاطات مع سلام اللحام، موضوع الحلقة سباق الأشرفية مع منسق السباق جورج يونس. 3:30-5 استوديو الحدث مع خلدون زين الدين، 4:30-5 هيك غنوا مع إلان شديد خليفي، و5:15 راديو رما. هذه كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 14 تشرين الأول 2026.

0: وسألوها بكير كيف الهوى وأهل الهوى وقلبك دوا بليلة نوى ومالو دوا وعيون البتول حبينا عطول خلي ساعتك يا ليلة طول
1: كيفك كيفك

شوقتي نزلوا عالشباكة وسألوها بكي كيف السهر ليل السماء يبقى القمر رايح سفر خلف الشجر وعيون البتول

عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، نحييكم من صوت كل لبنان ونوفيكم بالعرض الأول للأخبار. أسعدتم صباحا. يلتئم مجلس الوزراء عند 3 من بعد ظهر غد في السراي الحكومي للبحث في عدد من القضايا الإدارية والحياتية، والأبرز فيها ملف الكهرباء من باب إقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة، في حين يبقى وزير الطاقة على اعتكافه. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام زواره أمس أن لبنان ذهب إلى المفاوضات لأن الحرب لن توصل إلى نتيجة، وقال عون: اتخذنا القرار لإنقاذ ما تبقى من لبنان. يشار إلى أن مصير الجولة المقبلة من المفاوضات لم يتحدد بعد، وقد حاولت سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى معوض الحصول على إجابة من الخارجية الأمريكية، إلا أن الموعد لا يزال مبهما. أكد وزير الداخلية أحمد الحجار لدى ترأسه اجتماع مجلس الأمن المركزي على التمسك بالأمن والوقوف في وجه المخاطر، وأشاد وزير الداخلية بالإنجاز الذي تحقق في ضبط سيارة تحوي على مواد متفجرة في دهر البيدر وتوقيف شخصين، مؤكدا على أولوية استكمال التحقيقات لكشف ملابسات هذه القضية. جنوبا تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، وقد سجلت مع هذا الصباح وخلال ساعات الفجر سلسلة اعتداءات وحملات تمشيط وقصف مدفعي. لا يزال التصعيد مستمرا على خط الحرب بين اليمن والسعودية. السعودية أكدت عقب اجتماع لمجلس الوزراء بأنها لن تسمح بتهديد أمنها، في حين أعلن الحوثيون وعلى لسان الناطق باسمهم أنهم سيتصدون لأي ضربات سعودية. ونقلت وكالة رويترز فجر اليوم معلومات عن اندلاع حريق في مجمع شركة أرامكو السعودية التي أعطت التوجيهات لموظفيها بالعمل من المنزل اعتبارا من صباح اليوم. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

بين رسائل النار وحسابات السياسة، تعود المواجهة بين الحوثيين والسعودية إلى الواجهة، وتتصاعد الأسئلة حول أمن الخليج ومستقبل التهدئة في اليمن. هل نحن أمام تصعيد عابر أم منعطف جديد في صراع المنطقة؟ استوديو الحدث يقرأ المشهد، وأسئلة في عمق المواجهة. الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشر

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: رجلين على الطريق.
3: ألو، إيه سيدنا، عاطف معك. إيه سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هون. إيه عم بغني. لا ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا، بس أكيد ما عنده صوت.
4: أمام تيرلالي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 أو بمكتبة أطوان.
5: صوت كل لبنان.
6: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير صاحبة الجلالة، من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 14 تشرين الأول 2026. نبدأ بعناوين النهار. تشدد استثنائي للأجهزة في مطاردة المتفجرات. حرب النفط تحاصر ترامب وتنذر المنطقة.

أخرى من النهار عكست المعطيات القضائية والأمنية كما مواقف الجهات الرسمية المعنية تصميما ثابتا على المضي قدما في توسيع التحقيقات الجارية في ملف ضبط ومصادرة شحنة المتفجرات الكبيرة العائدة إلى حزب الله في ظهر البيدر وتوقيف 2 من عناصر الحزب بما لا يستبعد معه بحسب ما أكدت مصادر معنية للنهار أن تتكشف في وقت قريب معلومات إضافية من شأنها إحداث تداعيات أوسع وأخطر حيال هذه العملية وعمليات مماثلة لتخزين المتفجرات. وإذ شكلت هذه القضية محورا رئيسيا من محاور التحركات الرسمية الجارية منذ مطلع الأسبوع، كشفت هذه المصادر أن ثمة حزما غير مسبوق لدى الأجهزة العسكرية والأمنية برز في ملف ضبط ومطاردة وتعقب عمليات تهريب ونقل المتفجرات، ينبئ بعزم واعد تماما على ترسيخ نمط أمني متشدد حيال هذه الظاهرة ومطاردة كل المتورطين فيها أيا كانوا. ولفتت إلى أن حزب الله لم يجد مسربا لنفي مسؤوليته عن حادث ظهر البيدر بعدما أظهرت القوى الأمنية والقضاء المعني تشددا حاسما في منع أي تراخ أو تهاون حيال التحقيق وتوسيعه والمضي فيه حتى إنجاز كشف الحقيقة كاملة.

أيضا من النهار: سارع النائب فؤاد مخزومي بالأمس إلى القول إن إعلان حزب الله تخصيص مبالغ مالية كبيرة لإيواء العائلات المتضررة يطرح أسئلة خطيرة حول مصادر هذه الأموال وكيفية إدخالها إلى لبنان ونقلها وتوزيعها خارج الأطر المالية الرسمية، وتزداد خطورة هذه المسألة في ضوء العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على أفراد وشبكات متهمة بتمويل حزب الله ونقل الأموال عبر قنوات غير شرعية. وطالب الحكومة ومصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة والسلطات القضائية والأمنية المختصة بالتحرك الفوري للتحقق من مصادر هذه الأموال ومساراتها وكشف أي ارتباط محتمل بشبكات خاضعة للعقوبات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في مخالفات مالية.

أيضا من النهار، قال مصدر رسمي لبناني إن اتصالات تمهيدية تجري هذا الأسبوع يتحدد في ضوئها مصير مفاوضات تامبا انعقادا أو تأجيلا.

أتابع من النهار. وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي واصل لليوم الثاني على التوالي زيارته الرسمية إلى روسيا، حيث عقد اجتماعا مطولا مع السفراء العرب المعتمدين في موسكو. أطلعهم خلاله على التطورات في لبنان، وشرح رجي للسفراء العرب دقة الوضع الناجمة عن زجي حزب الله لبنان في حرب عبثية لم يردها، دفع اللبنانيون ولا يزالون أثمانا باهظة بسببها.

أيضا من النهار بعد صدور قرار المجلس الدستوري في قانون العفو أثيرت تساؤلات في أوساط نيابية وقانونية عن مدى صلاحية المجلس في التعديل أو تفسير إرادة المشرع، مما يقود إلى طرح تساؤل أساسي: ما موقف الفقه الدستوري؟ يشير الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل إلى النهار إلى أن نهج التحفظ التفسيري هو نهج اجتهادي بدأ به المجلس الدستوري اللبناني في عام 2002 تماشيا مع اجتهاد القضاء الدستوري الأوروبي وتحديدا الفرنسي والألماني في معرض أعمال رقابته على القانون المطعون به، بحيث يعمل به ما أن يقرر المجلس رد الطعن بقانون معين، ولكن ضمن إطار يفسر القانون على النحو الذي يجعله أكثر اتفاقا مع الدستور، من منطلق أن الجهة التي تستطيع أن تفسر الدستور في معرض الطعن يحق لها أن تفسره، ذلك أن المجلس وفق المادة 19 من الدستور مؤتمن على مراقبة دستورية القوانين، وهذه المراقبة تجعله صالحا لتحديد ماهية القاعدة الدنيا أو مدلولها كي يستطيع الحكم بمدى توافقها مع القاعدة العليا.

إلى أسرار الآلهة. في النهار تستمر ضغوط على وزيرة التربية ريما كرامي لتفكيك مشروع تجميع المدارس وضرب الخطة تحت ذرائع اجتماعية واقتصادية، في حين تعاني المدارس الرسمية من قلة الموارد وغياب التجهيزات والنقص في المعلمين، ما يجعل مشروع التجميع حاجة ضرورية. تراكمت الأسباب التي دفعت مستشار وزيرة التربية الدكتور عدنان الأمين إلى الاستقالة من موقعه بعدما فشلت الوزارة في تحقيق أهدافها، وبعد امتثال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لمشيئة رئيس مجلس النواب على قوله، وخصوصا في موضوع رئاسة الجامعة اللبنانية. أثار تعيين أحد الخبراء الماليين في منصب استشاري متقدم في مؤسسة كبيرة أمالا واسعة لدى فئات من المودعين، لكونه معروفا باتجاهات وهندسات مالية تركز على أولوية استعادة الودائع، وهي معاكسة للكثير من الاتجاهات التي لم تثمر أي حلول حقيقية لمصلحة المودعين. توقفت منذ فترة رواتب المجلس الأعلى اللبناني السوري، ولكن حتى الساعة لم يصدر أي بيان رسمي بحل الأمانة العامة للمجلس. يتردد أنه تم سحب طلب مرشح بقاعي لموقع محافظ النبطي ويحمل شهادات عليا لمصلحة منافس له لا يتمتع بالمواصفات المطلوبة.

0: إلى عناوين اللواء: لقاء إعماري بين سلام وكتلتي الثنائي، تلزيمات بسبعين مليون دولار للجنوب والضاحية، لبنان يستطلع موعد الجولة المقبلة قبل أسبوع من الموعد، ومواكبة دولية للتحقيقات في ملف المتفجرات، ترامب يتحدث مع بن سلمان حول العدوان الحوثي، وقد يطلب من إردوغان التدخل، التحالف يهاجم منشأة نفطية في صنعاء يستخدمها الحوثيون لدعم أنشطتهم، الرئيس الأمريكي: حرب إيران ستنتهي قريبا وصفقة الديزل لمصلحة أمريكا أولا، نتنياهو: نستعد لحرب مع السلطة الفلسطينية، مصر تدرس بجدية اتفاقية مكة. وأقرأ من اللواء: حضر الملف المتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات في المناطق الجنوبية الأكثر تضررا خلال اجتماع الرئيس نواف سلام بعد ظهر أمس بوفد من نواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، وجرى خلال اللقاء البحث في مسار العودة والتعافي وإعادة الأعمار في المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية، ولا سيما المشاريع التي ينفذها مجلس الإنماء والأعمار في إطار مشروع المساعدة الطارئة للبنان. وأكد الرئيس سلام أن المناقصات الخاصة بهذه المشاريع بدأت تدخل مرحلة التلزيم في الأقضية الجنوبية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة المشاريع التي ستلزم قبل نهاية العام حوالي 70 مليون دولار من أصل القرض المخصص للمشروع، وأن أهالي الجنوب سيسلمون نتائج هذه الأعمال على الأرض خلال الأشهر المقبلة. أيضا من اللواء: حكوميا يعقد مجلس الوزراء جلسة غدا في سراي الكبير للبحث في إقامة محطات للطاقة البديلة، وينظم القضاء العدلي واتفاقيات تعاون وملفات إدارية ووظيفية بالإضافة إلى عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال. وتوقعت مصادر أن يثار موضوع المتفجرات في الجلسة إلا إذا طلب الرئيس سلام عدم بحثه وترك الأمر للقضاء. هذا وأوضحت مصادر سياسية مطلعة للواء أن ملف المتفجرات أضحى بعهدة القوى الأمنية والسلطات القضائية لكشف الملابسات والوقوف عندها على أن تصدر التحقيقات بشكل نهائي وتحال إلى المعنيين. أيضا من اللواء: استمرت الاتصالات الرسمية لتحديد مصير الجولة الجديدة من المفاوضات، هل تنعقد أم يتم تأجيلها بطلب أمريكي وإسرائيلي؟ ويفترض بحسب المعلومات أن يأتي الرد خلال أيام قليلة. وبحسب المعلومات من واشنطن، فإن السفيرة اللبنانية ندى حميدي معوض زارت وزارة الخارجية الأمريكية لمتابعة موضوع تشكيل لجان المراقبة وألية التحقق من الانسحاب الإسرائيلي في الجنوب، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بعد حول أي آلية لذلك. أيضا من اللواء: ذكرت مصادر معلومات الخارجية الأمريكية أن الخارجية تتابع ملف المتفجرات التي تم ضبطها على طريق ظهر البيدر، وستطلب من السلطات اللبنانية عند انتهاء التحقيق إعلان نتائجه وأسماء المتورطين عن المتفجرات والجهة التي كان يفترض أن تستلمها، وستمارس الضغط لإظهار أن قرار حصر السلاح ينفذ عمليا لا سياسيا فقط، وسيتم ربط أي دعم إضافي بتحسين الرقابة على الطرقات والمعابر وتطوير قدرات كشف ونقل المتفجرات وتوسيع عمليات الجيش في المناطق التي تضم شبكات سلاح خارج الدولة. كما ستطلب الخارجية الأمريكية من الدولة اللبنانية تقديم تقارير دورية عن نتائج العمليات والتحقيقات، وفي حال كشف التحقيق في شحنة المتفجرات عن شركات أو وسطاء أو جهات تمويل مرتبطة بها، فمن الممكن أن تنظر السلطات الأمريكية في اتخاذ إجراءات مالية إضافية وتفرض عقوبات على أي كيان يظهر تورطه بالمتفجرات. أيضا من اللواء قضائيا أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم أوراق المواد المتفجرة إلى كل من مخابرات الجيش وشعبة المعلومات، كما أحال إلى الجهازين الأمنيين ملف متفجرات دهر البيدر لاستكمال التحقيقات. وبحسب مصدر قضائي فلا رابط بين ملف دهر البيدر وملف مضبوطات القصر في منطقة الهرمل. هذا وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تحديد هوية مرسل الشحنة ساجد وذو الفقار الذي يفرض أن يتسلمها أو التي يفترض أن يتسلم هذه الشحنة منهما. أيضا من اللواء في خطوة لم تكن مفاجئة بعد الكشف عن تلقي حزب الله مبلغ 200 مليون دولار، أعلن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش إطلاق مشروع الإيواء الجديد وعد والتزام المخصص للعائلات التي دمرت منازلها أو أصبحت غير صالحة للسكن، محددا قيمة المساعدة ب 14,000 دولار للوحدات السكنية في بيروت والضاحية الجنوبية و 12,000 دولار للوحدات خارج المنطقتين. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن أموال حزب الله من إيران غير موجودة وإن تمويله يأتي من أنشطة إجرامية. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: بينكي برامس إنكم تجو. بنظم مركز بربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.
1: صاحبة الجلالة.
0: عودة إلى صاحبة الجلالة، ودائما عبر صوت كل لبنان. ونتابع مع عناوين الأخبار. حزب الله يكسر حصار السلطة والخارج، أكبر خطة إيواء للنازحين. معركة اليمن، السعودية تغامر باقتصادها.

وأقرأ من الأخبار. نقل نواب الثنائي الشيعي مطالب تتصل بالجنوب وبيروت والبقاع إلى جانب ملفات مزمنة من بينها تأمين المياه للضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك خلال لقائهم برئيس الحكومة نواف سلام أمس. والرئيس سلام التزم المضي في مشروع الترميم الإنشائي ومشروع جر المياه من الأول إلى بيروت والضاحية والعمل على معالجة أزمة النفايات، إلا أن مصدرا مشاركا قال إن العبرة في التنفيذ الفعلي وتوضيح مصير التمويل ومواعيد صرفه لا في إيجابية الاجتماعات فقط. وكان لافتا تجنب الرئيس سلام والنواب أي نقاش سياسي، حتى أن رئيس الحكومة لم يسأل عن كيفية وصول الأموال لحزب الله ولا عن شاحنة ظهر البيدر.

إلى عناوين الجمهورية، واشنطن خريطة طريق اللبنانية شاقة، عون متمسكون بالمفاوضات وإنهاء حالة العداء، الحزب يباغت محاصريه بهجمة مرتدة، خطاب حزب البديل وتحولات ألمانيا الشرقية. تقول مصادر سياسية للجمهورية إن جولة تامبا ستشكل في حال انعقادها محطة اختبارية أساسية لمستقبل صيغة الإطار، والتوقعات بتحقيق اختراق جوهري تبقى محدودة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية وعدم حسم المسائل المعوقة للتنفيذ. أيضا من الجمهورية، ينطوي إعلان حزب الله رسميا عن آلية دفع أموال للإيواء إلى النازحين والمتضررين من جراء العدوان الإسرائيلي على دلالات عدة ربطا بطبيعة هذه المرحلة وظروفها. الديار عنونت: عون سلاحنا الأساسي هو الاستثمار في الإنسان. القطري يثبت المظلة الخليجية تزامنا مع الدعم الأوروبي للبنان. نصيحة إلى الأشقاء في الخليج: تامبا على كف التأجيل ونتنياهو يبقي خيار الحرب مفتوحا. قطر تدخل بقوة على خط لبنان وحزب الله يطلق مشروع الإيواء رغم الحصار المالي. خفايا دور بوتين في التقريب بين ترامب وبيسيشكيان. لماذا يشدد بري على الوحدة وما هي هواجس الوضع الداخلي؟ خلف للديار استحالة إنهاء مهمة اليونيفيل والبدائل صعبة. ترامب قرار بشأن إيران قريبا جدا وغارات على صنعاء. الحوثيون يهددون أرامكو وتفاهم إيراني عماني حول هرمز. هل تفعل إيران وحدة الساحات لدعم الحوثيين؟ الإصابات الجديدة بسرطان الثدي في لبنان بين 2500 و3000 إصابة سنوياً.

إلى عناوين نداء الوطن بعبدة تحسبها لا تهاون ولا تعتيم في ملف المتفجرات. السعودية تضرب شرايين الحرب الحوثية. رامي نعيم والرسالة الأخطر.

وأقرأ من نداء الوطن. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن المتفجرات كانت تنقل لحساب حزب الله، معتبرا أن أسلحة الأخير لم تجلب للبنان سوى البؤس والدمار، وما زال حزب الله يمثل عقبة أمام السلام. ورحب المتحدث بجهود السلطات اللبنانية لضبط المواد المتفجرة واحتجاز الأفراد المسؤولين، مضيفا نحث الحكومة على صياغة خطة لنزع السلاح في جميع الأراضي اللبنانية على النحو المنصوص عليه في إطار عمل الآلية الثلاثية.

إلى أسرار نداء الوطن، بدأت بعض البلديات في جنوب لبنان بتوزيع أموال على عدد من الأفراد تحت عنوان تقديم قروض لتمويل مشاريع صغيرة ودعم أصحاب المصالح الخاصة في وقت تعاني فيه غالبية البلديات الجنوبية من شح في الموارد المالية، ما يطرح تساؤلات حول مصادر هذه الأموال. يتم الحديث عن إعادة افتتاح مراكز التدريب لجماعة الحوثي في معسكرات حزب الله في منطقة الهرمل بإشراف مباشر من ضباط الحرس الثوري الإيراني. كشفت مصادر مطلعة أن حزب الله الذي أعلن عزمه على دفع بدلات إيواء بدأ بحسب معلوماتها بدفع أموال لإعادة تجنيد مقاتلين في صفوفه وفي سرايا المقاومة، كما جند أيضا عناصر لصالح السرايا داخل الأراضي السورية وتحديدا في القرى المتداخلة مع لبنان.

0: الشرق عنونت ترامب يواجه تهديدا حادا للحوثيين وإيران، وعون اتصل ببن سلمان. نظام الملالي عدو نفسه. السعودية تتوعد الحوثيين بعواقب جرائمهم. ترامب يهاجم الميليشيا ويلوح بطلب تدخل إردوغان لدعم السعودية. إلى عناوين الشرق الأوسط، ترامب يستنكر سلوك الميليشيا، وقادة دول ينددون باعتداءاتها في اتصالات مع ولي العهد. السعودية تتوعد الحوثيين بعواقب جرائمهم. التحالف يستهدف شريان وقود الآلة العسكرية للحوثيين. تطمينات أمريكية للبنان بعدم توسعة الحرب. لندن، تهديدات موسكو وطهران تضاعفت 4 مرات خلال عقد. ساهمت الأنشطة التجارية عبر تيك توك في توفير أكثر من 50,000 وظيفة في المملكة خلال عام 2025. علمت الشرق الأوسط من مصدر سياسي معني مباشرة بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بأن الرئيس عون على تواصل بكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية للضغط على نتنياهو لقطع طريق عليه في حال ارتأى بأنه بأمس الحاجة إلى توسيع المنطقة الأمنية بذريعة أنها تشكل له رافعة سياسية لضمان عودته لرئاسة الحكومة. وأكد المصدر السياسي بأن عون تلقى ضمانات أمريكية بعدم إعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو لتوسيع هذه المنطقة بمقابل عدم توفير الذرائع له لتبرير استهدافه للمرتفعات الواقعة بين إقليم التفاح وجبل الريحان. ولفت المصدر إلى أن حزب الله هو الجهة المقصودة، وقال إن عون يستعيد عن التواصل مع الحزب بانقطاع الحوار بينهما بالتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتمرير رسالة في هذا الخصوص إلى حليفه، علما بأن الحزب لا يزال ملتزما بوقف النار ولا يرد على الاعتداءات والخروق الإسرائيلية. وكشف المصدر عن أن تمرير رسالة في هذا الخصوص إلى حزب الله لم يأتي من فراغ، وإنما في ضوء ما توافر للقيادات الأمنية والعسكرية من معلومات بأنه اتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة احتمال لجوء نتنياهو إلى توسيع المنطقة الأمنية باستهدافه المرتفعات ما بين إقليم التفاح وجبل الريحان. إلى عناوين موقع المستقبل الإلكتروني، عون سلاحنا الأساسي هو الاستثمار في الإنسان. ابن الجنوب تعب ولا يريد إلا أن يعيش بأمان. فلاي دبي تلغي رحلات إلى الرياض والدمام وأبها حتى 19 من أكتوبر. الضمان يرفع تعرفة المعاينات. ونختم مع عناوين العربي الجديد، قصف سعودي مكثف على منشآت نفطية خاضعة للحوثيين، مرتزقة أوروبيون في الجيش الإسرائيلي، أمير قطر لا تهاون في أمننا، والاستعداد المسبق ركيزة صمود اقتصادنا. وبهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والمخرج توني خوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

بقصائد أحلام ملونة للوطن والإنسان، مرسومة بكلمات بتضوية النديل سهراني ع أفكار وأمنيات. الشاعر والإعلامي زياد عقيقي ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات، وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: رجلين على الطريق.
7: ألو، أي سيدنا، عاطف معك. أي سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هون. إيه عم بغني. لا ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا، بس أكيد ما عنده صوت.
8: أمانتي للي لما يسعد، مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 أو بمكتبة أطوان.
9: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
10: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا شطورة 800 جرام بنص دولار، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب95 سنت.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابة الاعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك انك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: ناطر حوالي من برا؟ استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: مصر في قصص ما بتتغير.
1: ياسمين، بعرف خبصت معك كتير، وبعرف آخر فترة ما كنت بنطاق أبداً، بس أنا تغيرت. بوعدك صرت إنسان جديد. بليز ارجعي لي.
2: ياسمين
1: بليز.
2: مش رجعت لك، بس مع اي بي تي سمارت كل شي بيرجع لك. حمل التطبيق، جمع نقط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.
1: ترجع لي؟ ما بترجع لي. ترجع لي؟ ما بترجع لي.
3: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
4: تبرد تبرد تبرد،
5: تع بولد تع بولد تع.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. اليومية من صوت كل لبنان، مع تحية قنديل وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. مراوحة سياسية والسجالات كثيرة. مفد قطري في بيروت غدا، ترجيح ترحيل المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. متابعة رسمية للتحقيق في متفجرات دهر البيدر. مجلس الوزراء يبحث ملف الكهرباء والعين على الخصخصة. تباينات بعد تعديلات قانون العفو ومطالعة الدستوري. تثبيت أساتذة الجامعة والقطب المخفية. استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا وسلام، التقى نواب أمل وحزب الله. التصعيد متواصل بين السعودية واليمن، وترامب قد يستعين بصديقه أردوغان. قداسة البابا يخضع لجراحة في الرئة.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية ومبتدا وخبر مع أنطوان سليم.
2: مراحب
3: شو؟ ثروات دولية؟
2: غير.
3: افحص البطارية؟
2: غير.
3: الزيت؟
2: غير.
3: والمساحات؟
2: غير.
3: المضاف؟
2: غير. يا خربت اللي بيت. هيا تبنا نروح.
4: Tires and More، رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-000-472، فرعنا الجديد بالمكلس.
5: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
6: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: تبرد
8: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تعبورد
8: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبورد
8: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: ارتدادات الحروب في المنطقة تنعكس مراوحة لبنانية مع استمرار الجرح النازف جنوبا، وفي الداخل السجالات كثيرة من تعديلات قانون العفو إلى خصخصة الكهرباء وصولا إلى الوضع المعيشي الضاغط بكل تشعباته، مرورا بتفاقم أزمة النفايات شمالا، وقد ارتفع منسوب الشحن السياسي على خلفية العثور على متفجرات دهر البيدر، بانتظار ما سيتظهر في التحقيق. المراوحة مرشحة للاستمرار بما فيها ترحيل المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات في إسرائيل نهاية الشهر الجاري. الوقت الفاصل على موعد مع حراك خارجي باتجاه بيروت، وفي طليعته استقبال الموفد القطري غدا، ومن هنا البداية.
1: يتوقع أن يزور رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبنان غدا، حيث يعقد لقاءات مع الرؤساء الثلاثة وعدد من القوى والشخصيات السياسية. الزيارة تكتسب أهمية ربطا بالدور القطري في الوساطة بين واشنطن وطهران، وفي ظل الغموض الذي يلف مصير اتفاق الإطار وجولات التفاوض، ماذا في جديدهما؟
0: جولة تامبا التفاوضية باتت مجهولة المصير، ومن المرجح أن ترحل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. فبالأمس لم تحصل سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى معوض على تأكيد أمريكي لموعد الجولة الجديدة الذي كان قد حدد في 20 من الجاري. ولدى زيارة قامت بها السفير معوض إلى الخارجية الأمريكية قوبلت بإجابات غامضة حول الموعد المرتقب، وقيل إن الخلاف على حاله بشأن الجهة التي ستراقب انتشار الجيش. على صعيد آخر، وبالحديث عن اتصالات السفيرة معوض، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن على علم بالشكوى المقدمة ضد السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة، منتقدا إحالة القضية على القضاء العسكري. وتعود قضية الشكوى بحق السفيرة معوض إلى 29 من أيلول، عندما تقدم المحامي حسن بزي بإخبار على خلفية تقارير إعلامية قالت إن سفيرة لبنان في الولايات المتحدة تواصلت مع سفير إسرائيل لمواساته إثر إصابة نجله. ولاحقا نفت معوض خبر الاتصال. أما عن القضاء فقد أحال النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الإخبار بحق معوض إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لاتخاذ ما يراه مناسبا.
1: الأوضاع الأمنية على الحدود وملف العثور على متفجرات حضرت في لقاء رئيس الحكومة نواف سلام بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وشدد الرئيس سلام على ضرورة مواصلة تحقيقات لكشف المتورطين والجهات التي تقف وراء عمليات التهريب، منوها بجهود القوات المسلحة في ضبط المواد المتفجرة في منطقة القصر الهرمل. وزير الداخلية أحمد الحجار أكد لدى ترأسه اجتماع مجلس الأمن المركزي أن عملية ضبط سيارة تحتوي على مواد متفجرة وتوقيف شخصين تؤكد دور المحورية الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي في كشف المخاطر الأمنية والتصدي لها.
2: تم تكليف إضافي للتوسع بالتحقيقات وجلب كل من يجب جلبه إلى التحقيق. الهدف تأمين الأمن للبنانيين، تأمين الأمن والاستقرار للبلد. نحن لن نهدأ كأجهزة أمنية، كجيش لبناني، كقضاء لبناني.
0: الوضع في الجنوب في ظل الاعتداءات الإسرائيلية حضر في لقاءات رئيس الجمهورية أمس الذي أكد أمام زواره ذهبنا إلى المفاوضات لأن الحرب لن توصل إلى نتيجة. أضاف الرئيس عون اتخذنا القرار لإنقاذ ما تبقى من لبنان والاتفاق الذي توصلنا إليه ليس اتفاقا مثاليا لكنه حد من توسع الاعتداءات الإسرائيلية. وتابع رئيس الجمهورية لا تزال الضربات مستمرة في الجنوب ونحن نحاول قدر المستطاع أن نخفف منها ونصل إلى الهدف النهائي والأخير الذي كررته وهو إنهاء حالة العداء مع إسرائيل.
1: في اللقاءات الداخلية لقاء جمع رئيس الحكومة نواف سلام بعد ظهر أمس بوفد من نواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ضم النواب علي حسن خليل، هاني قبيسي، قبلان قبلان، محمد خواجة، أمين شري، علي عمار وحسن عز الدين في حضور رئيس مجلس الإنماء والأعمار الدكتور محمد علي قباني ومدير غرفة العمليات المركزية زاهي شاهين. وجرى خلال اللقاء البحث في مسار العودة وإعادة الأعمار في المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية. وأكد الرئيس سلام أن المناقصات الخاصة بهذه المشاريع بدأت تدخل مرحلة التلزيم في الأقضية الجنوبية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة المشاريع التي ستلزم قبل نهاية العام نحو 70 مليون دولار من أصل القرض المخصص للمشروع، وأن أهالي الجنوب سيلمسون نتائج هذه الأعمال على الأرض خلال الأشهر المقبلة. كما تناول البحث مشاريع تدعيم الأبنية المتضررة وإعادة تأهيلها في الضاحية الجنوبية.
0: حياتيا تستمر معاناة المواطنين جراء فواتير المولدات الخيالية وغياب الكهرباء مع استمرار الإرباكات الرسمية في مقاربة الحلول. ملف الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء غدا الذي سيلتئم عصرا في السراي للبحث في محطات الطاقة البديلة. الجلسة ستلتئم في ظل استمرار اعتكاف وزير الطاقة جو صدي. في المقابل يبرز ملف خصخصة الكهرباء في ظل توافق رسمي على اعتماده كمخرج للأزمات المتراكمة في قطاع الطاقة.
1: النائب نعمة فرام طالب في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب سجي عطية بتفعيل قانون شراكة القطاع الخاص مع الدولة لتزويدها بالكهرباء مع ضرورة التزام الدولة بإنتاج الكهرباء عبر اعتماد الغاز.
3: يجب استعمال الطاقة الشمسية بطريقة أذكى وأكثر كفاءة خصوصا خلال ساعات الظهيرة. دمج الطاقة الشمسية مع المولدات الخاصة طالب بالعمل الجاد لفرز الهدر عن الفساد. لا يجب انتظار الانتقال الكامل إلى الغاز لخفض الكلفة.
1: تتواصل التعليقات بين مع وضد قرار المجلس الدستوري حول الطعن المقدم بقانون العفو والتعديلات التي أدخلها عليه، فماذا حملت المواقف؟ تكتل لبنان القوي وعقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل رحب بقرار المجلس الدستوري حول الطعن بقانون العفو العام الذي سبق وتقدم به، معتبرا أن القرار أبطل القانون جزئيا وفرض تفسيرات ملزمة من بينها استثناء جميع جرائم الفساد في القطاعين العام والخاص وصون حق الدولة في استرداد الأموال واستثناء جرائم التزوير والتكرار في جرائم المخدرات، كما واستثناء جرائم القتل العمد والأحكام المشددة من العفو. كذلك ثبت ضمانات لحماية العدالة وحقوق أهالي الضحايا وشهداء الجيش.
0: الحزب التقدمي الاشتراكي أسف في بيان لما أسماه تجاوز المجلس الدستوري

0: التحدي من دوامة الهدر والفساد. قراءة مع الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة. صباح الخير.
1: صباح الخير لحضرتك ست تحية وللمستمعين الكرام، بشكرك على دعوتك.
0: الكهرباء إلى الواجهة، الخصخصة يبدو موضع توافق رسمي، من هي الجهة المؤهلة للاستثمار وهل سيحصل المواطن على نتيجة في ضوء ذلك، على فاتورة واحدة؟
1: هلا أول شيء إذا بتسمحي لي بدي أعطي شوية توضيحات، لأنه كلمة خصخصة بتخوف، بتخوف الناس بوجود الفساد، بتخوف الناس من وراء كيف ممكن أنه تصير هذه العملية. أول شيء قطاع الكهرباء مقسوم لثلاث أقسام، أو بالأحرى هيك يقسم إداريا، في عندك إنتاج الكهرباء، في عندك النقل، وفي عندك التوزيع. الانتاج الكهرباء اوريدي نحن بعمليه اذا بدك خصخصه بشكل او باخر، لانه عندك المولدات عم يعطوك كهرباء، فاذا هذه ما فيها اشكاليه، بيصير في عندك نوع من الشراكه مع القطاع الخاص وليس خصخصه عبر بيع ممتلكات الدوله او معامل الدوله. فينا نطلب من شركات او من مستثمرين يجوا يشغلوا هالمعامل هذه بشكل أو بآخر، وبتكون الدولة هي عم بتريب. في عندك النقل وهو حصري للدولة، وهذا بيقدر يطلع لمصاري مباشرة اليوم، وهو كابلات الكهرباء، لأنه هاو موجودين حكما، وبالتالي بتقدر الدولة تأجرهم للمستثمرين يلي بدهم ينتجوا كهرباء ويبيعوهم. وعندك الشق الثالث اللي هو التوزيع، يلي هن الشركات يلي بتوصل على البيوت، يعني حتى لو كان الخط على حد البيت ميري، بده يكون في شركة عم تقدر انه هي تبيعني الكهرباء.
0: بروفيسور عجاقة، في ظل الوضع الاقتصادي وايضا الوضع الامني والسياسي، من هي الجهة التي يمكن ان تقدم على الاستثمار في الكهرباء، قطاع خاص لبناني ام جهة دولية كما حصل في بداية خصخصة الخلوي؟
1: أول شيء في عندك ناس أوريدي مهتمين اللي هني أصحاب المولدات، بس هاو أصحاب المولدات بعدهم عم يشتغلوا على الطاقة، عم يشتغلوا على الميزوت، وبالتالي هذه الطريقة ما بتناسبنا. بدك يكون في عندك ناس عم يشتغلوا على مثل ما بقولوا تقنيات أحدث من هيك، وهون في كتير شركات، لأنه هذا القطاع مربح بشكل أو بآخر، هذا القطاع مربح، الدولة ما عرفت تديره، مش معناتها أنه القطاع منه مربح. هذا القطاع فيهم يقدروا يستثمروا فيه، في كثير شركات ممكن أنه تهتم، يعني ممكن تكون شركات أجنبية، وممكن يكونوا مستثمرين محليين، أو حتى في ينطلب من اللي أوريدي عم بيعملوا كهرباء مثل أصحاب المولدات أنهم يخلقوا كونسورتيوم، يخلقوا شركة يكونوا هني فيها مساهمين تتولى الإنتاج بشكل أو بآخر.
0: يعني في ضوء
1: تفضل. إذا ممكن بس لأنه شدد على النقطة هذه، لا نتحدث عن خصخصة المرافق العامة، نتحدث عن الشراكة مع القطاع الخاص. اثنين، بده يكون الشركة يلي بتتولى الانتاج ما إلى حق تنقل، والشركة اللي بتنقل ما إلى حق أنه توزع، بدهم يكونوا ثلاثة منفصلين عن بعضهم لحتى تحفظي التنافسية وتعطيها كفاءة لهذه التنافسية.
0: هناك إمكانية أن نرى تجربة زحل مكررة على جميع الأراضي اللبنانية بعيدا من الفساد والهدر والسمسرات؟
1: تجربة زحل تجربة ناجحة جدا. هل بخدها هي زيتها، يعني بعطيها لزيت الشخص يلي مشغل بزحلي؟ هون عندي قانون الشراء العام يلي هو الضمان الوحيد لعدم وجود الفساد، إذا تم تطبيق قانون الشراء العام، وبالتالي قسمنا هذا القطاع مثل ما قلت لحضرتك ثلاثة أقسام، وكل قسم كان مشروع مناقصة بين الشركات، ساعتها بنقدر أنه نطبقها. ولكن السؤال، هل القرار العميق يلي كلنا بنعرف يعني وين موجود هذا القرار، هل بده عن جد انه نروح نحو نحل مشكلة الكهرباء؟
0: اما في السماسرة والمستفيدين كثر،
1: لا اقول لحضرتك الكهرباء الارقام المقدمة، الارقام

0: المقدمة عم تحكي عن أكثر من 40 مليار دولار كلفة، بينما إضاءة لبنان كله بده 4 مليار دولار. نحن عم نحكي عن كل ميجاوات بكلف مليون دولار، الأربع تلاف يعني بكلفوا 4 مليار تتعاملي معامل على الغاز أو تعملي حيالله شيء، وهذه بواسطة استثمارات. برجع بكرر لحضرتك، يعني الدولة منا مضطرة، الدولة بتقدر تبلش تقبض مصاري فورا من عملية النقل.
1: على أمل يعني أن تصدق النوايا وتتوافر هذه الإرادة. شكرا للبروفيسور.
0: شكرا لحضرتك في التحية.
1: شكرا.
2: جنوبا، سجل قصف مدفعي هذا الصباح على المنصوري وحي العرايش في حريص، وفجرا استهدفت مدفعية العدو وادي زبقين وأطراف سربين والقنطرة ووادي الحجير، كما سجلت حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة لأطراف زوتر الشرقية، كما تعرضت منطقة الجرمؤ لقصف مدفعي متقطع من مرابط العدو الإسرائيلي، طاول أيضا المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحريص بالإضافة إلى ميفادون.
1: وليس بعيدا من الحرب الإسرائيلية، أعلن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي الدعموش إطلاق مشروع الإيواء الجديد وتقديم مساعدات مالية للعائلات التي فقدت منزلها أو تضرر المنزل ولم يعد صالحا للسكن، وحدد مساعدة من الحزب بقيمة 14 ألف دولار للوحدات في بيروت والضاحية و12 ألف دولار خارج المنطقتين. إلى الشمال، أزمة النفايات على حالها في طرابلس. شركة لافاجات التي تجمع النفايات اعتذرت من أهالي المدينة بسبب إغلاق معمل الفرز، وقد عقد اجتماع أمس في السراي بمشاركة مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام ونواب المدينة، ونقل المفتي عن الرئيس سلام الوعد بتحقيق خطوات متقدمة لإيجاد حل سريع. في الحراك الدبلوماسي، زار السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى السفارة السورية واجتمع إلى القائم بالأعمال أياد الهزاع.
2: تربويا، الجامعة اللبنانية أمام عقدة تثبيت المتعاقدين والتوازن الطائفي في الواجهة، حيث تبلغ وفد من المعتصمين أمس أمام وزارة التربية للمطالبة بالتثبيت. تبلغ من المستشار السابق للوزير عدنان الأمين بأن القوى المسيحية تطالب بإحقاق التوازن الطائفي بما يوازي 40% للمسيحيين مقابل 60% للمسلمين، ما قد يستدعي إضافة حوالي 180 أستاذا مسيحيا إلى الدفعة الرابعة. وأفاد الأساتذة بأن الأمين أبلغهم أن الملف لا يزال لدى الوزيرة تقنيا، وأن نسخة منه سلمت إلى رئيس الحكومة فيما بات رئيس الجمهورية في جوه أيضا، وأن تحقيق التوازن قد يستدعي إدخال أساتذة من خارج الجامعة اللبنانية لاستكمال النسب المطلوبة.
1: إلى جديد حرب الخليج، حيث أفادت رويترز بسماع دوي قوي في محيط المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية في الظهران، وإلى تصاعد الدخان من هذا المركز وصدور أوامر بإخلاء المبنى. تزامنا، تلقى موظفو الشركة تعليمات بالعمل من المنزل اعتبارا من صباح اليوم. وأمس أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها وبتهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر. إلى ذلك، أعلنت السعودية عن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وطائرتين في الرياض والمنطقة الجنوبية. في المقابل، قال المتحدث الرسمي باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إن القوات المسلحة اليمنية تحذر السعودية بأن أي استهداف في العاصمة صنعاء سيقابل برد قاس ومؤلم في الرياض. فماذا قال الرئيس ترامب عن حرب السعودية واليمن؟
2: في تعليق جديد على الحرب بين السعودية واليمن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسلحي جماعة الحوثي يتصرفون بشكل سيء للغاية. أضاف: قد أطلب من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التدخل ودعم المصالح السعودية، وأعتقد أن الرئيس إردوغان سيلبي طلبي. وتابع ترامب: لن أنسى للحوثيين أنهم يحاولون رفع أسعار النفط قبل الانتخابات. الحوثيون التزموا الصمت لفترة طويلة، وعلى الأرجح أنهم عادوا للهجوم الآن بطلب من إيران، ختم الرئيس الأمريكي.
1: على خط آخر وعن أزمة أوكرانيا، قال الرئيس الأمريكي إن روسيا وأوكرانيا تريدان التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكن الكراهية الشديدة بين بوتين وزيلينسكي تعرقل ذلك. وعن إيران، قال ترامب إن إيران لن تمتلك السلاح النووي، الحرب معها ستنتهي قريبا جدا، متوقعا مع انتهاء الحرب انخفاض أسعار النفط. وفي الدوحة، أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أن إغلاق مضيق هرمز والأضرار اللاحقة في الموانئ أدت إلى تعطل مهمة تصدير النفط في الدوحة.
2: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعقيبا على تقرير أفاد بأن إيران ستحاول تخريب الانتخابات الإسرائيلية في 27 من الجاري بواسطة حماس وحزب الله: هذا صحيح، إنهم يقولون علنا إن عليهم إسقاطي وإن رغبتهم هي القضاء على إسرائيل. تزامنا، نفى مسؤول في البيت الأبيض المعلومات بشأن احتمال شن هجوم أمريكي على إيران قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، وقال إنها غير صحيحة.
1: إلى سوريا، حيث أعلنت وزارة الداخلية في بيان مقتل 4 عناصر من الأمن جراء استهداف دوريتين في ريف حما في الفاتيكان. جاء في بيان رسمي أن قداسة البابا لاوون 14 أخضع لعملية جراحية لاستئصال الجزء السفلي من رئته اليمنى بعد تشخيص حالته بالسرطان، وهو نوع شائع من سرطان الرئة. وكان قداسة الحبر الأعظم قد أدخل إلى المستشفى في روما لاستئصال الورم الذي اكتشفه الأطباء خلال فحوصات أجرها مؤخراً. بيان الفاتيكان طمأن إلى أن العملية تكللت بالنجاح من دون مضاعفات.
2: في الدراسات الصحية، تحذير من مخاطر التنفس من الفم خلال النوم وبصورة خاصة على الأطفال، وغالبا ما تكون علامة على وجود انسداد أو مشكلة في المجرى التنفسي كاللحمية في الأنف، ويسبب التنفس من الفم أثناء النوم نقصا في الأكسجين ويؤدي إلى اضطرابات، مما ينعكس سلبا على صحة القلب والدماغ، وقد يؤثر في التركيز والذاكرة. الدراسة تنصح بمراقبة التنفس عند الأطفال ليلا ومراجعة الطبيب إذا كانت ظاهرة التنفس من الفم دائمة وليست طارئة من جراء نزلات البرد لتحديد الأسباب تلافيا للمضاعفات. والآن إلى الأحوال الجوية. يستمر الجو الخريفي المتقلب حتى فجر يوم غد الخميس، حيث من المتوقع أن تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز غرب تركيا ويؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة. تأثير هذا المنخفض مستمر حتى نهاية الأسبوع، ودرجات الحرارة المتوقعة على ساحل اليوم وغدا ستتراوح ما بين 20 و 28 درجة.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
2: لأول مرة على خشبة مسرح الملوك، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول، الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكن هلأ عبر مسرح الملوك أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى
4: يا زيون، بزاع المرجع عيون وما بزاع العيون،
3: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
5: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
6: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدلة الياني نيجروني لوقية $2.40، جبني إيمونتال لوقية $2.95.
8: بينكي برامس إنكم تجو، بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
9: تبرد تبرد تبرد،
10: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
11: تع بورد تع بورد تع،
10: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
11: تع بورد تع بورد تع،
10: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
11: تبرد تبرد تبرد تع، تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مبتدا وخبر مع أنطوان سليمي.
3: لا تكمن خطورة قضية متفجرات نهر البيدر في الكمية المضبوطة وحدها، ولا في وجهة الشحنة من البقاع نحو بيروت الكبرى، بل في السؤال السياسي والأمني الذي تفرضه. من يقف وراء هذه الشحنة؟ ولأي غرض كانت تنقل؟ وهل تستطيع الدولة الوصول إلى الجهة التي أرسلتها ومحاسبتها؟ حتى الآن لم يتهم رئيس الحكومة نواف سلام أي جهة في موقفه العلني، بل شدد على ملاحقة جميع المتورطين والجهات التي تقف وراءهم، وطالب وزير العدل عادل نصار بإحالة الملف إلى المجلس العدلي. أما وزير الداخلية أحمد الحجار فركز على دور القوى الأمنية واستكمال التحقيقات لكشف جميع المتورطين. هنا يبدأ الامتحان السياسي للدولة بأن تدفع في اتجاه معرفة الجهة التي أمرت بنقل المتفجرات، ولا تتوقف فقط عند الأشخاص الذين تولوا النقل. والنتيجة التي ينتظرها اللبنانيون ليست بيانا جديدا عن استمرار التحقيقات، بل كشف الحقيقة كاملة. فهل من الممكن أن يصل التحقيق إلى الرؤوس؟ فلا معنى للحديث عن حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة إذا بقيت شبكات نقل المتفجرات ووجهاتها المحتملة خارج المساءلة الفعلية.
2: مبتدا وخبر مع أنطوان سليمي عبر صوت كل لبنان.
4: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: مراوحة سياسية واستجالات كثيرة، موفد قطري في بيروت غدا، ترجيح ترحيل المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، متابعة رسمية للتحقيق في متفجرات ظهر البيدر، مجلس الوزراء يبحث غدا ملف الكهرباء والعين على الخصخصة، تباينات بعد تعديلات قانون العفو ومطالعة الدستوري، تثبيت أساتذة الجامعة والقطب المخفية، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، وسلام التقن وباء أمل وحزب الله، التصعيد متواصل بين السعودية واليمن، وترامب قد يستعين بصديقه أردوغان، قداسة البابا يخضع لجراحة في الرئة. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية ومبتدا وخبر مع أنطوان سليمي. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، وساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:08.

بين رسائل النار وحسابات السياسة، تعود المواجهة بين الحوثيين والسعودية إلى الواجهة، وتتصاعد الأسئلة حول أمن الخليج ومستقبل التهدئة في اليمن. هل نحن أمام تصعيد عابر أم منعطف جديد في صراع المنطقة؟ استوديو الحدث يقرأ المشهد، وأسئلة في عمق المواجهة. الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: أخبار من اليونيفيل. مع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل، يواصل حفظة السلام التابعون للبعثة تنفيذ مجموعة واسعة من المهام في جنوب لبنان، بدءا من رصد التطورات على الأرض والإبلاغ عنها والحفاظ على قنوات الارتباط والتنسيق لمنع التصعيد، وصولا إلى إعادة فتح الطرق وإتاحة الوصول مجددا إلى البنى التحتية المدنية والتعامل مع مخاطر المتفجرات التي خلفتها الأعمال العدائية الأخيرة. لكن مع اقتراب موعد مغادرة البعثة، تتزايد التساؤلات بشأن ما سيحدث بعد ذلك، وما إذا كانت الظروف على الأرض مهيئة لانسحاب اليونيفيل. نائب الناطق الرسمي باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل يطلعنا على مزيد من التفاصيل.
1: بوردو في أبانا أنك برمي فورتي كيارو فينا.
2: UNIFIL peacekeepers continue to play an important role in South Lebanon.
3: يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل أداء دورا مهم في جنوب لبنان، فهم يرصدون التطورات على الأرض ويبلغون عنها بحياد، فيما يعملون على مدار الساعة عبر قنوات الارتباط المعتمدة لمنع التصعيد وتسهيل التنسيق لفض الاشتباك. وفي أعقاب التصعيد الأخير في الأعمال العدائية، شارك حفظة السلام أيضا بشكل فعال في إعادة فتح الطرق وإتاحة الوصول مجددا إلى البنى التحتية المدنية الحيوية وكشف مخاطر المتفجرات وتحييدها في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا. وستتواصل كل هذه المهام حتى اليوم الأخير من ولاية اليونيفيل، أي حتى 31 من كانون الأول من هذا العام، وستبدأ عملية تقليص حجم البعثة في الأول من كانون الثاني 2027، على أن تؤدي إلى انسحابها الكامل خلال عام 2027.
0: على مدى ما يقرب من 5 عقود، أرسى حفظة السلام التابعون لليونيفيل أيضاً علاقات وثيقة مع المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء الجنوب. ومع بدء عودة العائلات إلى المناطق التي تأثرت بالأعمال العدائية الأخيرة، تؤكد البعثة أن دعم تعافي هذه المجتمعات لا يزال جزءاً من عملها. تيلاك بوخاريل مجدداً.
3: لا يزال دعم المجتمعات المحلية في مسيرتها نحو التعافي وإعادة البناء جزءا مهما من عمل اليونيفيل في جنوب لبنان، فمن الرعاية الطبية إلى المساعدات الغذائية ودعم المدارس والأنشطة الترفيهية والتعليمية للأولاد. يواصل حفظة السلام الاستجابة للاحتياجات المحلية، كما نتابع التواصل مع السلطات المحلية والشركاء لفهم احتياجات المجتمعات بصورة أفضل ودعم الجهود الرامية إلى تلبية هذه الاحتياجات في حدود إمكاناتنا وقدراتنا. ولا تزال استعادة الخدمات الأساسية وإصلاح البنى التحتية بما في ذلك المياه والكهرباء ودعم سبل العيش من الشواغل الرئيسية فيما تعمل المجتمعات المحلية على التعافي وإعادة البناء.
0: وقد شدد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا على أن حفظة السلام لا يزالون ملتزمين بالكامل بتنفيذ المهام الموكلة إليهم بموجب القرار 1701 حتى اليوم الأخير من ولاية البعثة، مع إبقاء المدنيين في صلب أنشطة اليونيفيل. لكن بلوغ ذلك اليوم الأخير لن يكون أمراً يسيراً، فاستمرار الأنشطة العسكرية في منطقة عمليات اليونيفيل وسوء حالة الطرق ومخاطر المتفجرات والقيود المفروضة على الحركة والوصول إلى القرى الواقعة على طول الخط الأزرق حيث لا يزال الأهالي موجودين، كلها عوامل تواصل فرض تحديات كبيرة. كذلك تطرح في وسائل الإعلام تساؤلات بشأن مستقبل مواقع اليونيفيل التي يقع أكثر من نصفها في مناطق يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي. نائب الناطق الرسمي باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل يوضح لنا المزيد. Under the current
3: circumstances, في ظل الظروف الراهنة، لن تكون عملية تسليم هذه المواقع إلى الجيش اللبناني أمرا يسيرا، إن أي وجود إسرائيلي شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكاً للقرار 1701، وقد دعونا مراراً وتكراراً إلى انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي وإلى الامتثال الكامل للقرار. إن الوجود الإسرائيلي الحالي والنشاط العسكري في منطقة عمليات اليونيفيل يجعلان الوضع أكثر تعقيداً بكثير مما كان عليه عندما اعتمد مجلس الأمن القرار 2790 في آب من العام الماضي.
0: وفي خضم هذه التحديات تظل إحدى أبرز مهام اليونيفيل قدرتها على رصد ما يجري على الأرض والإبلاغ عنه، وهو دور جعل من البعثة عيني المجتمع الدولي وأذنيه.
3: من أهم أدوار حفظة السلام رصد ما يجري على الأرض والإبلاغ عنه بحياد، وفي ظل الظروف الراهنة يصعب على جهات أخرى إن وجدت الاطلاع بهذه المهمة، وقد كان لهذا الدور أهمية بالغة طوال فترة النزاع، إذ أراد المجتمع الدولي ووسائل الأعلام وغيرهم معرفة ما يحدث بالضبط هنا في جنوب لبنان.
0: ويضيف نائب الناطق الرسمي باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل أن قنوات الارتباط والتنسيق التابعة للبعثة لا تزال مفتوحة على مدار الساعة، مما يساعد على منع التصعيد وتسهيل المهام الإنسانية والمهام المنقذة للحياة.
3: لا يزال دورنا يتركز على دعم الاستقرار والمساعدة في تهيئة الظروف التي تمكن المدنيين من العودة إلى مجتمعاتهم والبدء في إعادة بناء حياتهم، ونؤمن إيمانا راسخا بأن القرار 1701 لا يزال الإطار لتحقيق الاستقرار الدائم، لكن ذلك يتطلب التزام الأطراف الكامل ودعمها، فلا يمكن بناء استقرار دائما على الأنقاض، بل يتطلب ذلك وجود مجتمعات يستطيع الناس العودة إليها وترميم منازلهم وخدماتهم الأساسية وإعادة بناء حياتهم.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.
5: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: أنا لبنان تلقف.
7: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455 01-687-312.
5: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: لمسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقول الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، تفاح بلدي الكيلو ب 59 ألف ليرة، سمك عرموت أوشن جاردن 800 جرام بدولارين ونص.
3: تبرد تبرد تبرد تعبولت تعبولت تعبولت
4: الهرمو سكر أو ما سكر،

التليفون ركز معي شوي هون تع بوري تع بوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مام؟ كيف كانت البامية اليوم؟ حبيتها؟
3: تجنن.
2: رجعت لي التفروير؟
4: تبروير مش رجعلك، بس مع اي بي تي سمارت كل شي بيرجعلك. حمل التطبيق، جمع نقاط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.

0: في قصص ما بتتغير.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.

نشرة. مراوحة سياسية والسجالات كثيرة. مفد قطري يصل غدا والمفاوضات إلى ما بعد انتخابات إسرائيل. متابعة رسمية للتحقيق في متفجرات دهر البيدر. مجلس الوزراء يبحث غدا ملف الكهرباء والعين على الخصخصة. تباينات حول تعديلات قانون العفو بعد مطالعة الدستوري. تثبيت أساتذة الجامعة والقطب المخفية. استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا وسلام التقى وفدا من نواب أمل وحزب الله. التصعيد بين السعودية واليمن متواصل وترامب يستعين بصديقه أردوغان. قداسة البابا يخضع لجراحة

0: مراحل
1: دو ثروات دوليه
0: غير
1: افحص البطاريه
0: غير
1: الزيت
0: غير
1: قلب الصحون
0: غير
1: المضاف
0: غير يه خربت اللي بيتي هيا تبنا نروح
2: Tires and More رفيقك على الطريق أفضل خدمة بأفضل الأسعار Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس
3: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى كومن معك بكل خطوة إذا بتشعر بالقلق على بيتك كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
4: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم
5: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت

0: بالطيبين
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه
2: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
3: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام

0: الحروب المستعرة في المنطقة تنعكس مراوحة على الداخل اللبناني في ظل استمرار الاستعصاء مع الجرح النازف جنوبا، ما يفسح المجال أمام الكثير من السجالات وتفجر التباينات الداخلية، من تعديلات قانون العفو إلى خصخصة الكهرباء، مرورا بالوضع المعيشي المتفاقم مع تأزم الكثير من الملفات، ليس أقلها ضيق الحال عند معظم الناس والفئات الوسطى، معطوفا على فواتير المولدات وأقساط المدارس والطبابة، مرورا بأزمات النفايات، وفي آخر المشاهد شمالا. هذه الأجواء الداخلية السجالية رفعت منسوب الشحن السياسي على خلفية متفجرات دهر البيدر، وبانتظار ما سيظهره التحقيق، لبنان أمام المجهول في ملف التفاوض، ويبدو أن الأجواء تشي بترحيل المفاوضات التي كانت محددة في 20 من الجاري إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. أما الوقت الفاصل فيشكل فرصة لحراك خارجي مرتقب باتجاه بيروت، وفي طليعته الموفد القطري الذي يصل غدا، ومن هنا البداية.
1: يتوقع أن يزور رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبنان غدا، حيث يعقد لقاءات مع الرؤساء الثلاثة وعدد من القوى والشخصيات السياسية. الزيارة تكتسب أهمية ربطا بالدور القطري في الوساطة بين واشنطن وطهران، وفي ظل الغموض الذي يلف مصير اتفاق الإطار وجولات التفاوض، فماذا في جديدها؟
0: الجولة التفاوضية التي كانت محددة في تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية في 20 من الجاري لازالت مجهولة المصير، إن لم نقل إنها مجمدة، والترجيحات تميل إلى ترحيل المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى معوض زارت الخارجية الأمريكية بالأمس ولم تحصل على تأكيد لموعد جديد المفاوضات، وقيل إن الأسباب على صلة بعدم التوافق على الجهة التي ستتولى مراقبة انتشار الجيش في المناطق التجريبية، وبالتالي رفض إسرائيل توسيع دائرة هذه المناطق. وبالحديث عن اتصالات السفيرة معوض، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن على علم بالشكوى المقدمة ضد سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة، منتقدا إحالة هذه القضية على القضاء. وقد طالب المتحدث الأمريكي بإلغاء المتابعة القضائية، واعتبر أن الاستهداف مسيس. تعود قضية الدعوة بحق السفيرة معوض إلى 29 من أيلول الماضي، حيث تقدم المحامي حسن بزي بإخبار قضائي بحقها على خلفية تقارير تحدثت عن تواصل السفيرة معوض مع السفير الإسرائيلي لدى واشنطن لمواساته إثر إصابة نجله، ولاحقا نفت معوض خبر الاتصال. أما عن القضاء فقد أحال النائب العام التمييزي القاضي أحمد الحاج الإخبار بحق السفيرة معوض إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لاتخاذ القرار المناسب.
1: الأوضاع الأمنية على الحدود وملف العثور على متفجرات حضرت في لقاء رئيس الحكومة نواف سلام بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وشدد الرئيس سلام على ضرورة مواصلة التحقيقات لكشف المتورطين والجهات التي تقف وراء عمليات التهريب، منوها بجهود القوات المسلحة في ضبط المواد المتفجرة في منطقة القصر الهرمل. وزير الداخلية أحمد الحجار أكد لدى ترأسه اجتماع مجلس الأمن المركزي أن عملية ضبط سيارة تحتوي على مواد متفجرة وتوقيف شخصين تؤكد الدور المحوري الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي في كشف المخاطر الأمنية والتصدي لها.
2: تم تكليف إضافي للتوسع بالتحقيقات وجلب كل من يجب جلبه إلى التحقيق، الهدف تأمين الأمن للبنانيين، تأمين الأمن والاستقرار للبلد. نحن لن نهدأ كأجهزة أمنية، كجيش لبناني، كقضاء لبناني.
0: عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع زواره أمس الوضع في الجنوب، مؤكدا أن المفاوضات كانت الخيار لأن الحرب لن توصل إلى نتيجة. رئيس الجمهورية أضاف: اتخذنا القرار لإنقاذ ما تبقى من لبنان، واتفاق الإطار الذي توصلنا إليه ليس اتفاقا مثاليا، لكنه حد من توسع الاعتداءات الإسرائيلية. وتابع رئيس الجمهورية: لا تزال الضربات مستمرة جنوبا، ونحن نحاول قدر المستطاع أن نخفف منها لنصل إلى الهدف النهائي والأخير الذي كررته، وهو إنهاء حالة العداء مع إسرائيل.
1: في اللقاءات الداخلية، لقاء جمع رئيس الحكومة نواف سلام بعد ظهر أمس بوفد من نواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، ضم النواب علي حسن خليل، هاني قبيسي، قبلان قبلان، محمد خواجة، أمين شري، علي عمار وحسن عز الدين، في حضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار الدكتور محمد علي قباني ومدير غرفة العمليات المركزية زاهي شاهين. وجرى خلال اللقاء البحث في مسار العودة وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية. وأكد الرئيس سلام أن المناقصات الخاصة بهذه المشاريع بدأت تدخل مرحلة التلزيم في الأقضية الجنوبية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة المشاريع التي ستلزم قبل نهاية العام نحو 70 مليون دولار من أصل القرض المخصص للمشروع، وأن أهالي الجنوب سيلمسون نتائج هذه الأعمال على الأرض خلال الأشهر المقبلة. كما تناول البحث مشاريع تدعيم الأبنية المتضررة وإعادة تأهيلها في الضاحية الجنوبية.
0: حياتيا تستمر معاناة المواطنين جراء فواتير المولدات الخيالية وغياب الكهرباء واستمرار الإرباكات الرسمية في مقاربة الحلول. ملف الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء غدا من باب البحث في الطاقة البديلة. الجلسة ستلتئم في السراي، وسيغيب عنها وزير الطاقة جو صدي المعتكف. في المقابل يبرز ملف خصصة الكهرباء إلى الواجهة في ظل توافق رسمي على ما يبدو لاعتماد الخصخصة كمخرج للمأزق الراهن. الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة شرح عبر صوت كل لبنان شروط نجاح الخصخصة في الكهرباء.
3: كلمة خصخصة بتخوف، بوجود الفساد بتخوف الناس من وراء كيف ممكن أنه تصير هذه العملية. أول شيء قطاع الكهرباء مقسوم لثلاث أقسام، في عندك إنتاج الكهرباء، في عندك النقل، وفي عندك التوزيع. الانتاج الكهرباء اوريدي نحن بعملية خصخصة بشكل أو بآخر، لأنه عندك المولدات عم يعطوك كهرباء، بيصير في عندك نوع من الشراكة مع القطاع الخاص وليس خصخصة عبر بيع ممتلكات الدولة أو معامل الدولة. في عندك النقل وهو حصري للدولة، وهذا بيقدر يطلع لمصاري مباشرة اليوم، وهو كابلات الكهرباء. الشق الثالث اللي هو التوزيع، يلي هن الشركات يلي بتوصل على البيوت.
0: من هي الجهة التي يمكن أن تقدم على الاستثمار في الكهرباء؟
3: في عندك ناس اوريدي مهتمين اللي هن أصحاب المولدات،

0: تجربة زحلة مكررة على جميع الأراضي اللبنانية؟
1: تجربة زحلة تجربة ناجحة جدا. هل بخدها هي زيتها، يعني بعطيها لزيت الشخص يلي مشغل بزحلة؟ هون عندي قانون الشراء العام يلي هو الضمان الوحيد لعدم وجود الفساد. إذا تم تطبيق قانون الشراء العام وبالتالي قسمنا هذا القطاع مثل ما قلت لحضرتك 3 أقسام، وكل قسم كان مشروع مناقصة بين الشركات، ساعتها بنقدر انه نطبقها. ولكن السؤال، هل القرار العميق يلي كلنا بنعرف يعني وين موجود هذا القرار، هل بده عن جد انه نروح نحو نحل مشكلة الكهرباء؟ الارقام المقدمة عم تحكي عن اكثر من 40 مليار دولار كلفة، بينما اضاءة لبنان كله بده 4 مليار دولار.
2: النائب نعمة فرام طالب في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب ساجي عطية بتفعيل قانون شراكة القطاع الخاص مع الدولة لتزويدها بالكهرباء، مع ضرورة التزام الدولة بإنتاج الكهرباء عبر اعتماد الغاز.
3: يجب استعمال الطاقة الشمسية بطريقة أذكى وأكثر كفاءة، خصوصا خلال ساعات الظهيرة. دمج الطاقة الشمسية مع المولدات الخاصة. طالب بالعمل الجاد لفرز الهدر عن الفساد. لا يجب انتظار الانتقال الكامل إلى الغاز لخفض الكلفة.
0: تتواصل التعليقات بين مع وضد قرار المجلس الدستوري حول تعديلات الطعن، فماذا جاء في أبرز المواقف؟ تكتل لبنان القوي وعقب اجتماعه الدوري رحب بمطالعة الدستوري في قانون العفو، واعتبر أن القرار أبطل القانون جزئيا، فرض تفسيرات ملزمة من بينها استثناء جميع جرائم الفساد وصون حق الدولة في استرداد الأموال واستثناء جرائم التزوير والتكرار في جرائم المخدرات، وكذلك ثبت ضمانات لحماية العدالة وحقوق أهالي الضحايا وشهداء الجيش.
2: الحزب التقدمي الاشتراكي أسف في بيان لما أسماه تجاوز المجلس الدستوري صلاحياته، والتي تتيح له فقط إما قبول الطعن وإبطال القانون إذا وجده مخالفا للدستور، وإما رد الطعن والإبقاء على القانون المطعون فيه بحسب بيان التقدمي.
0: وفيما تحدثت المعلومات عن اعتراض من قبل النواب السنة على مطالعة الدستوري، قال النائب نبيل بدر إن قرارات المجلس الدستوري مبرمة وملزمة ونحن نحترمه، ولكن نرى أن القرار حول العفو تجاوز حدود الرقابة على دستورية القوانين. ماذا في مطالعة الدستوري؟ قراءة مع سعادة النائب الدكتور ميشيل موسى. صباح الخير دكتور موسى.
4: صباح النور.
0: ماذا قرأت في مطالعة المجلس الدستوري بشأن قانون العفو، وقد توزعت المواقف المحلية بين رافض ومؤيد؟
4: يعني أولا علينا احترام يعني أرى المجلس الدستوري، طبعا هذه مؤسسة دستورية من الأهمية مكان أنه تثبت بدستورية القوانين، وبالتالي علينا أن نحترم القرار أيا يكن هذا القرار اللي طلع من المجلس الدستوري. هلا في شقين بالموضوع، كان شيء أول هو إلغاء بعض المواضيع اللي اعتبرها أنه مخالف للدستور، والأمر الآخر هو توضيح بعض المواضيع الأخرى من أجل تسهيل عمل القضاة في المحاكم، حتى ما يكون في يعني إرباك أو آراء مختلفة في تفسير هذه الآراء. لكن هذا الموضوع يعني صدر، بالتالي علينا أن نحترمه.
0: هل حمل مخالفة أو تخطي لصلاحياته كما اعتبر البعض؟
4: لا، يعني هذه صلاحية المجلس الدستوري أن ينظر في القوانين، في دستورية القوانين، وبالتالي يصحح إذا كان هناك من أخطاء، وبالتالي لا، كان ضمن الأطر اللي بيشتغل فيها عادة.
0: دكتور موسى، صوب المجلس الدستوري بعض البنود المرتبطة بالجرائم المالية، منها الأملاك البحرية وغيرها، يعني كيف عبرت هذه البنود في مجلس النواب؟
4: لا، أنا يعني ما عبرت هالبنود. الأمور الفساد الإداري والمالي والتزوير وهالأشياء ما كانت بالاستثناء، يعني كانت بقيت بعقوباتها، لكن يمكن ما كان في وضوح كتير حول هالموضوع بالنصوص، وهذا تصلح. هذه ما كانت معفية بقانون
0: بالنص. نعم. ولكن النص جاء ملتبسا إلى حد ما، فاستدعى

0: توضيح.
1: لابد من توضيح.
0: دكتور موسى، ماذا تقرأ في زيارة وفد نواب كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة إلى السراي بالأمس؟ وهل هي بداية صفحة جديدة في العلاقات بعد شيء من التوتر والمواقف الساخنة المتبادلة؟
1: يعني أولا هو عمليا مطلب حق لناس يعني هجروا من بيوتهم ودمرت بيوتهم نتيجة الحرب، وما زال الاحتلال جاسم يعني بأراضيهم، وبالتالي يعني القول للجنوبيين الذين دفعوا غاليا بهذه الحرب أنه الدولة معهم والدولة عم تنظر بأمورهم وسوف تتابع هذا الموضوع. اثنين، ايه طبيعي بالآخر يعني بالسياسة بقدر أنا في مصلحة اليوم للجميع حقيقة أنه يكون في نوع من تفاهم بين كل الفرقاء، ويمكن أكثر من هيك نحن يعني ندعو إلى حوار جدي وفعلي في لبنان نتيجة المخاطر المحيطة بالمنطقة ومحيطة بلبنان بالتحديد، كونه هناك جزء منه محتل وبعض في أعمال عسكرية عم تقوم فيها إسرائيل، وبالتالي
0: إعادة وصل من قطع يعني
1: تماما يعني. ويريد هذه المواضيع كمان تذهب أبعد من هذا الأمر إلى حوار وطني فعلي وجدي، لأنه هذه ورقة القوة للبنان اللي عنده كل هالمشاكل اللي عم تصيبه من الأعداءات الإسرائيلية وطبعا وضع المنطقة الملتهب.
0: النائب ميشيل موسى، شكرا لك.
2: جنوبا، سجل قصف مدفعي هذا الصباح على المنصوري وحي العرايش في حاريص، وفجرا استهدفت مدفعية العدو وادي زبقين وأطراف سربين والقنطرة ووادي الحجير، كما سجلت حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة لأطراف زوتر الشرقية. كذلك تعرضت منطقة الجرم لقصف مدفعي متقطع من مرابض العدو الإسرائيلي، طاول أيضا المنطقة الواقعة بين بلدات حداثة وحاريص وميفادون.
0: وفي شريط الاعتداءات الإسرائيلية، غارات ليلا على كفر تبنيت، وادي الحجير، وادي السلوق لجهة شقرة، كما فجر العدو منازل في زوتر الشرقية وبيت يحون وأحرق منازل في مرج الخيام. وليس بعيدا من الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، أعلن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش عن إطلاق مشروع الحزب لدفع بدلات إيواء، وهي عبارة عن 14 ألف دولار أمريكي للوحدات السكنية المدمرة أو المتضررة في بيروت والضاحية، و 12 ألف دولار للوحدات خارج المنطقتين. إلى الشمال، حيث أزمة النفايات في طرابلس على حالها، وبالأمس اعتذرت شركة لافاجيت التي تتولى الجمع من أبناء المدينة بسبب إغلاق معمل الفرز. ملف نفايات طرابلس بحثه رئيس الحكومة نواف سلام مع مفتي طرابلس والشمال على رأس وفد من المدينة، ونقل الوفد وعدا من الرئيس سلام لإيجاد حل سريع. في الحراك الدبلوماسي، زيارة لافتة قام بها السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى أمس إلى مقر السفارة السورية، والتقى القائمة بالأعمال أياد الهزع.
2: تربويا، الجامعة اللبنانية أمام عقدة تثبيت المتعاقدين والتوازن الطائفي في الواجهة، حيث تبلغ وفد من المعتصمين أمس أمام وزارة التربية للمطالبة بالتثبيت. تبلغ من المستشار السابق للوزير عدنان الأمين بأن القوى المسيحية تطالب بإحقاق التوازن الطائفي بما يوازي 40% للمسيحيين مقابل 60% للمسلمين، ما قد يستدعي إضافة حوالي 180 أستاذا مسيحيا إلى الدفعة الرابعة. وأفاد الأساتذة بأن الأمين أبلغهم أن الملف لا يزال لدى الوزيرة تقنيا، وأن نسخة منه سلمت إلى رئيس الحكومة فيما بات رئيس الجمهورية في جوه أيضا، وأن تحقيق التوازن قد يستدعي إدخال أساتذة من خارج الجامعة اللبنانية لاستكمال النسب المطلوبة.
0: إلى جديد الحرب بين السعودية واليمن، حيث أفادت وكالة رويترز بسماع دوي انفجارات قوية في محيط المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية في الظهران، ولاحقا صدرت الأوامر بالإخلاء، في حين تلقى الموظفون في شركة أرامكو تعليمات بالعمل من المنزل اعتبارا من صباح اليوم. مجلس الوزراء السعودي الذي التأم برئاسة ولي العهد أكد أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها وبتهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر. وكانت البيانات السعودية قد أعلنت عن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وطائرتين مسيرتين في الرياض والمنطقة الجنوبية. في المقابل قال المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى السريع إن القوات اليمنية تحذر السعودية من أن أي استهداف لصنعاء سيقابل برد قاس ومؤلم في الرياض. ماذا قال الرئيس الأمريكي عن حرب السعودية واليمن؟
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن مسلحي جماعة الحوثي يتصرفون بشكل سيء للغاية. أضاف قد أطلب من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التدخل ودعم المصالح السعودية، وأعتقد أن الرئيس إردوغان سيلبي طلبي. وتابع ترامب لن أنسى للحوثيين أنهم يحاولون رفع أسعار النفط قبل الانتخابات. الحوثيون التزموا الصمت لفترة طويلة، وعلى الأرجح أنهم عادوا للهجوم الآن بطلب من إيران، ختم الرئيس الأمريكي.
0: الرئيس الأمريكي ولدى سؤاله عن الحرب الأوكرانية قال إن روسيا وأوكرانيا تريدان التوصل إلى اتفاق، لكن الكراهية الشديدة بين بوتين وزيلينسكي تعرقل ذلك. أما عن إيران فكرر ترامب القول إن الحرب ستنتهي قريبا، ومع نهايتها ستنخفض أسعار النفط. وفي الدوحة أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تأثيرات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد القطري.
2: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعقيبا على تقرير أفاد بأن إيران ستحاول تخريب الانتخابات الإسرائيلية في 27 من الجاري بواسطة حماس وحزب الله. هذا صحيح؟ إنهم يقولون علنا إن عليهم إسقاطي وإن رغبتهم هي القضاء على إسرائيل. تزامنا نفى مسؤول في البيت الأبيض المعلومات بشأن احتمال شن هجوم أمريكي على إيران قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، وقال إنها غير صحيحة.
0: في سوريا أوضحت وزارة الداخلية في بيان أن تفجيرا استهدف دوريتين في ريف حماة تسبب بمقتل 4 عناصر من الأمن. إلى الفاتيكان الذي أوضح في بيان أن قداسة البابا لون 14 أخضع لعملية جراحية لاستئصال الجزء السفلي من رئته اليمنى بعد تشخيص حالته بالسرطان الرئوي. وكان قداسة البابا قد أدخل إلى المستشفى في روما لإجراء الجراحة. الفاتيكان طمأن إلى أن العملية تكللت بالنجاح ومن دون مضاعفات.
2: في الدراسات الصحية تحذير من مخاطر التنفس من الفم خلال النوم وبصورة خاصة على الأطفال، وغالبا ما تكون علامة على وجود انسداد أو مشكلة في المجرى التنفسي كاللحمية في الأنف. ويسبب التنفس من الفم أثناء النوم نقصا في الأكسجين، ويؤدي إلى اضطرابات مما ينعكس سلبا على صحة القلب والدماغ، وقد يؤثر في التركيز والذاكرة. الدراسة تنصح بمراقبة التنفس عند الأطفال ليلا ومراجعة الطبيب إذا كانت ظاهرة التنفس من الفم دائمة وليست طارئة من جراء نزلات البرد لتحديد الأسباب تلافيا للمضاعفات. والآن ماذا في الأحوال الجوية؟ يستمر الجو الخريفي المتقلب حتى فجر يوم غد الخميس، حيث من المتوقع أن تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز غرب تركيا ويؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة. تأثير هذا المنخفض مستمر حتى نهاية الأسبوع. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اليوم وغدا ستتراوح ما بين 20 و28 درجة.
0: كان في هذه النشرة مراوحة سياسية والسجالات كثيرة، مفد قطري يصل غدا والمفاوضات إلى ما بعد انتخابات إسرائيل، متابعة رسمية للتحقيق في متفجرات دهر البيدر، مجلس الوزراء يبحث غدا ملف الكهرباء، والعين على الخصخصة، تباينات حول تعديلات قانون العفو بعد مطالعة الدستور. تثبيت أساتذة الجامعة والقطب المخفية. استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا وسلام التقى وفدا من نواب أمل وحزب الله. التصعيد بين السعودية واليمن متواصل وترامب يستعين بصديقه أردوغان. قداسة البابا يخضع لجراحة في الرئة.
2: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بفتيك بقر برازيلي الكيلو $7.90، فروج الكيلو $2.90.
2: رجالين على الطريق.
3: ألو، أي سيدنا، عاطف معك. أي سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هون. إيه عم بغني. لا لا، ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا، بس أكيد ما عنده صوت.
4: أمانتي للي لما يسعد، مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 أو بمكتبة أطوان.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
6: تع بورد تع بورد تع.
5: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بورد تع بورد تع.
5: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: فاتورتك قربت تستحق؟ ما تضيع وقتك، سدد فاتورة تاتش، ألفا أو أوجيرو بكل سهولة عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب.
4: صوت كل لبنان.

ومنوعة بيها الصبحية اللي بنترافق فيها من هلأ للساعة 10:10. اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول 2026.

تحية لكل يلي عم يسمعونا، لكل يلي عم يشربوا فنجان قهوة بصبحيتهم بالبيت، لكل يلي انطلقوا على الطريق، ولكل يلي عم بيوجهوا لي تحيات على الواتساب. يسعد صباحك يا نجلة.

نترف سوابيها الصبحية أنا والمخرج توني خوري. واتصالاتكم بخدع على الرقم 0454535 أو واتساب على الرقم 03000933.

0: وبنسمع أول واتساب من الست عصمت. بونجور عصمت.
1: صباح الخير ندى. أنا بدي أقول أنه بالنسبة لإلي صوت لبنان هو تاريخ. أنا كتابي هؤلاء الصغار علموني ناقشته مع الدكتورة ندى معوض، بقدم لها تحية كبيرة. كان عندها برنامج تربوي، وأنا بالنسبة إلي وأنا عندي العديد من المداخلات الكتيرة مع عدة برامج، وأنا عم بحكي هيك لأنه لبنان بصوت كل لبنان بالنسبة إلي هو عائلتي التانية ومنبرنا الحر. أنا مبارح طرحت موضوع الغذاء الاصطناعي والمسناه بإيدنا هيدا. عملت مجدرة وقعدت ساعة ونص على بالبريستو وما استويت، ولما جينا ناكلها طعمة بلاستيك، وكذلك البازيلا، وفي مواد كتيرة. وأنا ضويت على هيدا الموضوع لأنه بالفعل بيسهل أنه ياخد حيز كبير كبير من المعالجة. وأنا إذا كان المواضيع اللي عم بطرحها فيها إزعاج سوري.
0: أبدا بالعكس، بالعكس عم بتضويلنا على مواضيع لازم نحن كمان نعالجها بتوسع أكتر، وكتير مهم يلي عم تطرحيه. يعني موضوع الأطعمة الصناعية المصنعة أو الغذاء يلي مصنع كتير مهم ولازم نعالجه مع أخصائيين. وتحية لقلك أنه دايما بتتابعينا ودايما عندك أفكار حلوة ترجعي تطرحيها بهالبرنامج وتكون هيك محور نقاش. وشو يعني فوقتيني على طبخة كتير بحبها هي المجدرة. يلا بركي بكرة بنعمل مجدرة.

طيب المجدرة هيك مع فجل وركة، شو هالهم هم الطبخ يعني. هلأ للنسوان اللي عم يسمعوني وعم بيفكروا شو بدهم يعملوا أكل اليوم.

تحية لكل امرأة، لكل امرأة تشتغل وعندها مسؤوليات كبيرة بعملها وناجحة بعملها وعندها مسؤولية بيتها وعم تقدر توفق بين اثنين.

وبموضوع الغذاء يا ست عصمت بدي أقولك أنه اليوم 14 تشرين الأول هو كمان مناسبة لتسليط الضوء على أهمية ضمان جودة وسلامة المنتجات. فأنت طرحت هالموضوع بوقته.

0: نسمع فويس لمحمود الأحمدي.
1: بونجور للمستمعين الكرام، بونجور للمخرج الرائع اللي عم بيرافقك. والله الحقيقة أول شيء بدي أحيي أستاذي سناء صعب اللي إجت على سيرتي أول مبارح، وبحييها وبحيي كل مستمعين مستمعات، صرنا عائلة كبيرة. بدي أحيي الأستاذي عصمت على غير معرفي كمان اللي فتحت لي شهيتي عن الحديث بأمور اجتماعية بعيدا عن السياسة، وبتصور هي الأساس في تربية الشعب بحد ذاته هيدي الأمور. والفكرة باختصار عن لما توفي الممثل الرائع المصري ممدوح عبد العليم، لما مات كتبت مرته كتاب اسمه أيام في بيت المحترم، واختارت وصف واحد اسمه المحترم. الحقيقة بتقول هي عن لسانها: نحن الستات منفتكر ما منفتكرش إلا اللي احترمنا وعزنا وأكرمنا وأكرم أهلنا ووقف في ظهرنا وحل الدنيا بعيوننا. وبترجع تقول هذا في خلاصة الكتاب: أنا صغيرة كنت مثل ملايين الفتيات فاكرة أنه أهم شيء في الدنيا الحب، وكبرت وعرفت أني كنت غلط. الحب مهم، ولكن أهم حاجة في الدنيا هي الاحترام. شكرا جزيلا، حبيت وصلها لأكبر شريحة ممكنة هيدا الشيء الرائع لكتاب الجميل من حرمة ممدوح عبد العليم محمود أحمدي.

رح نحكي بصبحيتنا لليوم عن موضوع هو هيدا الشهر كله بيتركز عليه وبيتضوى عليه، موضوع التوعية للكشف المبكر على مرض السرطان. البسي زهري وكوني جزء من الأمل، حملة لجمعية باربرا نصار للتوعية على مرض السرطان. تفاصيل هالحملة رح نطلع عليها من هاني نصار. مهرجان السينما الأوروبية بينطلق بدورته 30 أفلام من العالم لبيروت، والسينما اللبنانية بها المهرجان هي اللي بالواجهة. كل هالتفاصيل رح نحكيها مع نسرين وهبة. كاذب مش كاذب مع محمود غزيل. موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم، والنشرة بعد النشرة.

إلي مسلم يلي عم يبعث لنا أنه هو علقان بعجقة سير على الأوتوستراد وعم بيقول أي متى بدنا نخلص من هالمعاناة. بنحييك وبنحيي كل حدا علقان بعجقة سير. يعني امبارح كنا عم نحكي عن توسعة أوتوستراد جونية, واليوم في مقال حلو كتير بالديار. تتذكروا مشروع توسعة أوتوستراد جونية يلي سنة الماضية هللنا له وحكينا عنه ووعدونا رغم كل الشوائب يلي كانت حول هالمشروع, وعدونا أنه هالأوتوستراد رح يخفف عجقة السير من نهر الكلب لتبرجة. يعني كنا موعودين أنه هيدا المشروع رح يخفف الزحمة, بس شكله هالمشروع رح يضل علقان بالجوارير بزحمة المشاريع. يبدو أنه القرض الأوروبي اللي كان مخصص للمشروع وقيمته 75 مليون يورو انسحب, والشركة اللي ربحت المناقصة كمان انسحبت, وهلأ بدنا دفتر شروط جديد ومناقصة جديدة. و أيضا في مشكلة الاستملاكات والنزاعات القضائية على العقارات. يعني باختصار المشروع بده تمويل, بده مناقصة, وبده حل مشاكل عقارية وإجراءات إدارية. يعني نحن ناطرين الأوتوستراد يتوسع ورح نضل ناطرين.

0: ومنتوقف مع موجز الأخبار قبل ما نكمل صبحيتنا.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شيء، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: بينكي برامس إنكم تجو بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدم عينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم عالساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.

0: شو رأيك بهالجاط الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 32 رولو تواليت فاين ب $3.90، محارم 180 جرام بنص دولار. ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.
3: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. لا تزال جولة تامبا التفاوضية مجهولة المصير، ومن المرجح أن ترحل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. وأمس لم تحصل سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميدي على تأكيد من المسؤولين في الخارجية الأمريكية الذين التقتهم للاستضاح. يتوقع أن يزور رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبنان غدا، حيث يعقد لقاءات مع الرؤساء الثلاثة ومع عدد من الشخصيات والقوى السياسية. الزيارة تكتسب أهمية كبرى نظرا للدور القطري في الوساطة بين واشنطن وطهران. واليوم يجول وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام جان بيير لاكروا على المسؤولين اللبنانيين، ويلتقي عند 10 رئيس الجمهورية جوزيف عون على أن يتركز البحث على مستقبل الجنوب بعد انتهاء مهام قوات اليونيفيل وطبيعة القوة البديلة في ظل عدم التوصل بعد إلى صيغة نهائية. يعقد مجلس الوزراء جلسة غدا في سراي الحكومي للبحث في إقامة محطات للطاقة البديلة وتنظيم القضاء العدلي. الجلسة ستلتئم في ظل استمرار اعتكاف وزير الطاقة جو صدي. مع تزايد الكلام حول التوجه إلى خصخصة قطاع الكهرباء، فند الخبير الاقتصادي والمالي البروفيسور جاسم عجاقة آلية عمل القطاع وكيفية الذهاب إلى عملية شراكة بين القطاعين العام والخاص لإدارته. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، اعتبر عجاقة أن شق الإنتاج يتم أصلا بالشراكة مع أصحاب المولدات، مشددا على ضرورة إسناد هذه المهمة إلى شركات تعمل بتقنيات حديثة في حال السير نحو الشراكة، وهناك شركات عديدة تبدي اهتماما بهذا الأمر. عجاقة أكد أن تجربة كهرباء زحلي ناجحة جدا، معولا على تطبيق قانون الشراء العام لإبعاد شبح الفساد وصولا إلى تطبيق نموذج كهرباء زحلي. وتساءل عجاقة هل القرار العميق يريد فعلا الذهاب نحو حل أزمة الكهرباء، وأضاف الأرقام المقدمة تتحدث عن 40 مليار دولار تكلفة، بينما إضاءة لبنان بحاجة إلى 4 مليارات دولار فقط. شدد النائب ميشيل موسى على ضرورة احترام قرار المجلس الدستوري حول قانون العفو العام أيا يكن، وأوضح في حديث إلى صوت كل لبنان أن قرار الدستوري قسم إلى شقين: الأول إلغاء بعض المواضيع التي اعتبرها مخالفة للدستور، والثاني المطالبة بتوضيح بعض المواد الملتبسة، رافضا الكلام الذي اعتبر أن في قرار الدستوري تخطيا لصلاحياته. وأوضح موسى إن الفساد الإداري والمالي لم يشمله الاستثناء في القانون، ولكن لم يكن ذلك واضحا في نص القانون، فطلب الدستوري التوضيح. وتعليقا على زيارة وفد أمل حزب الله السرايا أمس، أشار موسى إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق المطالبة المحقة للجنوبيين بإعادة الأعمار. أما في السياسة فنحن ندعو إلى حوار جدي وفعلي بين جميع الفرقاء من أجل إعادة وصل من قطع، لأن ورقة القوة للبنان تبقى في الحوار الداخلي.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومنت أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراته إلى إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة سئمت منها وتعتزم توجيه ضربة قاسية لها. وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية ألاسكا إن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً. في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً واحتدام صراعات متعددة في المنطقة الغنية بالنفط الخام، توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن تؤثر الهجمات الأخيرة على السعودية على الجميع في كل مكان. كشفت وزارة الدفاع الروسية عن أن قوات موسكو وجهت ضربة واسعة النطاق استهدفت منشآت اتصالات وطاقة تستخدم لصالح القوات الأوكرانية في مقاطعتي كييف وخاركوف. في الغضون أعلنت السلطات الروسية إسقاط نحو 900 مسيرة أثناء الليل فوق مناطق عدة. في المقابل كشفت السلطات الأوكرانية عن مقتل 6 أشخاص نتيجة الهجمات الروسية الأخيرة على كييف. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: بين رسائل النار وحسابات السياسة، تعود المواجهة بين الحوثيين والسعودية إلى الواجهة، وتتصاعد الأسئلة حول أمن الخليج ومستقبل التهدئة في اليمن. هل نحن أمام تصعيد عابر أم منعطف جديد في صراع المنطقة؟ استوديو الحدث يقرأ المشهد، وأسئلة في عمق المواجهة. الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر على صوت كل لبنان.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا شطورة 800 جرام بنص دولار، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب95 سنت.

0: أبي نصر في قصص ما بتتغير.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: ورجعنا معكم بصبحيتنا دا عبر إذاعة صوت كل لبنان. وتحية لكل يلي انضموا لصبحيتنا هلا. أنطوان جيم بونجور، خلينا نسمع الفويس اللي بعته أنطوان.
1: صباح الخير يا ست ندى، يسعد صباحك. بالنسبة لموضوع أوتوستراد جوني، الفلوس اللي كانت مخصصة لهيدا المشروع تم التحفظ عليها تحت حجة انه هيدا قد يحتاجوها لإعادة تأهيل البنى التحتية بالمناطق التي تدمرت في الجنوب. يعني هيدا إذا بدك خبرية من جوا، مش معلومة عندي، سمعتها من جوا. يعني باختصار المشروع طار يا ست ندى، يسعد صباحك.
0: المشروع طار، قدي في مشاريع يا أنطوان عم بتطير. وهي المعلومة اللي عم بتقولها سمعتها أنا على أكتر من مشروع، على أكتر من تمويل. يعني عم تتحول كل هال المصاري اللي كانت مرصودة لأعمار و يعني دفع للمتضررين بالجنوب.

وطوني محمود الأحمدي بيشكرك، بيوجه لك تحية وبيشكرك على غنية جو داسان أتوا، ومنروح على موجز الفلك. خلونا نشوف مين حظه حلو اليوم.

مواليد برج الثور عندنا الحظ الحلو اليوم. مش ضروري يا مواليد الثور انه يكون عندكم تغيير دفعة واحدة، ممكن تفصيل صغير بحياتكم اليومية يفتح قدامكم فرصة ما كنتوا منتبهين لها. ماليا في طريقة ذكية لتنظموا مصاريفكم وتستفيدوا من مواردكم. وعلى الصعيد العاطفي مبادرة بسيطة، اتصال أو لقاء من دون تخطيط ممكن يرجع يأمن التواصل مع شخص صار في مسافة بينكم وبينه. أما يلي اليوم حظ قليل فهني مواليد برج الأسد. الأسد مش دايما الأضواء لإلك، يعني ممكن تحس إنه جهودك ما عم تاخد التقدير يلي بتستحقه أو شخص تاني عم يحصد نتيجة تعبك. أف شو صعبة وثقيلة هالقصة، بس المواجهة الانفعالية منا الحل، وإثبات الذات بده نفس طويل. عاطفيا توقعاتك العالية من الشريك ممكن تسبب خيبة أمل إذا هالشريك ما عبر عن اهتمامه بالطريقة يلي أنت ناطرها. ما تتوقعوا شي من حدا.

بدي اقول هابي بيرثدي اليوم لبيير الخوري, وايضا هابي بيرثدي لوسيم عرابي, هابي بيرثدي لكمال نخلي. كمال نخلي كان استاذي بالمدرسه. هابي بيرثدي سيس كمال. وهابي بيرثدي للاعلام الزميل سيمو ابو فاضل. وهابي بيرثدي كتير كتير سبيسيال لكريستي يحشوشي. كريستي هابي بيرثدي, هابي بيرثدي مني.

0: يا ست ندى، كيفك؟ كيف أحوالك؟ يعني أسمعتكم عم تقولوا أنه في مشروع لجوني، مشروع جسر، تمويل تبعه طار. شو بدنا نحكي؟ كان نحن بطرابلس اللي مشاريع، يعني عشرات المشاريع كلها طارت، وما من هلأ طارت، من 60 سنة ما عم نحط فرنك بمشاريع طرابلس، مع أنه طرابلس إذا بتتشغل مشاريع تنهض وبتنعش اقتصاد لبنان كله، ما بس طرابلس. وإذا حدا بده يقول لي إنه جيكم رؤساء وزراء، وزراء كلهم كانوا الرؤساء الوزراء اللي إجوا بالماضي كلهم تابعين للأصفر، فلذلك ما كان عم ينسمح شيء حط بطرابلس. إن شاء الله خير، إن شاء الله الأيام تتغير.
1: بس هلا معلي خلينا نعطي شوي الامور هيك توضيحها وحقها. في عم ينشغل على كتير مشاريع، وشفنا اكثر من مره رئيس الحكومه نواف سلام طلع على طرابلس واطلق سلسله مشاريع واعطى اهميه كتير كبيره لطرابلس. يعني عم نشوف انوضعت على الخريطه طرابلس، توقع كتير عقود مشاريع ومذكرات تفاهم، وعم نشوف مشاريع بلشت تنطلق.

يعني إذا بدنا نذكر فينا نحكي بموضوع توسيع مرفأ طرابلس، المنطقة الاقتصادية، موضوع معرض رشيد كرامي، حتى خط السكك الحديد يلي رح يكون من طرابلس للحدود اللبنانية السورية. يعني هذا كله رح يكون عم يخلق فرص عمل. وبعدين مطار القليعات، يعني مطار القليعات يلي كمان رح يكون عم يخلق فرص عمل لأبناء طرابلس.

0: شهر أكتوبر أو تشرين الأول هو شهر التوعية حول مرض السرطان. جمعية باربرا نصار بتنظم برعاية وزارة الصحة يوم توعوي مميز يوم السبت. هالنهار بيتضمن سلسلة نشاطات ومعاينات وفحوصات للإضاءة وللتوعية على ضرورة الكشف المبكر لمرض السرطان. شو هو هالنهار؟ شو بيتضمن من نشاطات؟ رح نحكيها مع مدير جمعية باربرا نصار سيد هاني نصار. بونجور استاذ هاني نصار.
1: صباح الخير مدى.
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: وخلينا نبلش من فكرة هالنهار. أول شيء شو الرسالة اللي بدكم توصلوها من خلال هاليوم التوعوي؟ وشو رح يكون فيه نشاطات؟
1: أكيد بدنا نطلع وضع اللي نحن موجود
0: بالعين. استاذ هاني بس بدي اطلب منك توقف بمحل نسمعك لانه عم بقطش الصوت.
1: هيك منيح؟
0: ايه خليك.
1: اوكي. نحن سنويا بلبنان صار عنا اكثر من 17,000 اصابة جديدة. يعني كل سنة في 17,000 مصاب جديد بالسرطان للبالغين. منهم 3,806 مصابة. والاخطر من هيك انه نسبة الاعمار عم توطى. يعني كنا دايما تسمعوا انه بينقال على عمر الاربعين بلش عملي صورة الكشف المبكر. اليوم عنا صبايا عمرهم 23 و24 و25 سنة مصابين بسرطان الثدي. سو مشان هيك نحنا عم نكثف الحملات تبعنا بطريقة انه كمان ما نضلنا تقليديين وبوسترز وخلصت. لا بدنا نكون عم نلتزم. يعني مشان هيك اسم إيفنت هو بينكي بروميس. أنا بوعد. كتير عم نركز على عمر الجامعات والمدارس مشان هيك رح يكون في مشاركة كبيرة من الجامعات والمدارس. الإيفنت هو بيتضمن ستاندات للمستشفيات لتقدم فاوتشرز بفحوصات مجانية، والأطباء موجودين لحتى يكونوا عم بيجاوبوا على كل الأسئلة، وفي عنا

0: عينات كمان مجانية، ستاندات للجامعات لحتى طلاب الطب والصيدلة والتغذية، كل حدا بحسب اختصاصه يكون عم يتناول هذا الموضوع للوقاية من السرطان والكشف المبكر. في عنا ستاندات للمرضى يلي هن خلصوا وعم بيبيعوا منتجاتهم وكملوا حياتهم، من ناحية نشجعهم ومن ناحية نفرج الناس انه السرطان اذا اكتشفناه بكير منه النهاية،
1: فينا ننتصر عليه
0: اكيد. ومن ناحية تانية في عنا على ستيج، واكيد في ستاندات تانية يعني لسبونسورز او اي حدا كان بحب يقدر ياخد ستاند ليسوق منتجاته كمعرض. وعلى ستيج في عنا لح يكون بين تيبس عم بيعطوهم اطباء وسيرفايفرز على ستيج للكشف المبكر ومعلومات عن سرطان الثدي، لح يكون في ندوات، ولح يكون في اكيد قصص ترفيهيه بين زومبا وشوز سبورتس واتسترا. واكيد قبل ما ننطلق الساعه 4 لح يكون في اكيد كلمه وزير الصحه، وفي حضور رسمي السنه كمان معنا، والسليبريتيز يلي هن دائما نحن بنقول انه المؤثر هو الشخص يلي بيساعد على القصص الإيجابية بالمجتمع. وهون أنا بدأ كل المؤثرين والسليبريتيز إنه المنصات تبعهم تدعي كل الناس لحتى هن يجوا ومتابعينهم يشاركوا بالمارش روز يلي هي منجي كلنا توالفتين زهر أو منشتري فولار زهر تنكون عم نشجع بقلب المعرض، ومنمشي بهيدي المسيرة مع موسيقى الجيش والكشافة من الفورم لتقاطع مرمخايل شارع أرمينيا روحة رجع، ومن بعدها بنكون عم نختم. هلا الأشخاص اللي عم تجي والستات يلي عم تسأل إنه نحن فينا نعمل فحوصات هوني، الأطباء موجودين، الأخصائيين موجودين، بس المكنة تتكون صورتها مرتبة، نحن منوجه على المستشفى لا تنعمل هونيك.
1: مجانية بتنعمل؟
0: مجانية مجانية. هلا وزارة الصحة أعلنت إنه بالمستشفيات الحكومية كل السنة صورة الماموغرام صارت مجانية. والحلو نحن كنا دايما ننتقد من قبل انه عم بتوجهونا على المستشفيات الحكومية والمكانات منا منيحة ومعطلة وكذا، هلأ كل المكانات بالمستشفيات الحكومية 35 مستشفى حكومي بلبنان المكانات تبعهم احدث المكانات، اجا هبة لوزارة الصحة.
1: وكل مريض او كل ست بدها تعمل فحص مجاني فيها او في شروط محددة تقدر تحصل على فحص مجاني؟
0: عمرها فوق 40 سنة لحتى تحصل على فحص مجاني، ونحن بنتمنى هذا الشيء انه كل ست عمرها فوق 40 لازم. واذا كان في عندها حاله خاصه يعني تنقول الام مرضت كان عمرها 40، البنت بدها تبلش تعمل فحوصاتها قبل ب10 سنين ولا قبل ب5 سنين بحسب الاطباء،
1: لانه عم نشوف حسب ما حكيت بالارقام انه من اعمار 23 ارقام مخيفه.
0: مظبوط، بس الماموغرافي ما بتنعمل بالعشرينات لانه بيكون الثدي بعده هيك في كثافه الانسجه، سو بينعمل ماموغرافي ايكوغرافي. ونحن دايما منعلم الصبايا دايما ينتبهوا كيف يعملوا الفحص الذاتي للثدي، لانه هالصبايا الصغار كيف اكتشفوا يلي اكتشفوا على بكير، حست بحب صغيرة ولا كتير كتير صغيرة، لانه اذا كبرت يعني صرنا بمرحلة متأخرة. ضلوا ينتبهوا بعد الدورة الشهرية بأربعة ايام يعملوا الفحص الذاتي لحتى اي تغير نتوجه عند الطبيب لحتى يكشف علينا.
1: سيز هاني، يعني هو كتير مهم التوعية لضرورة الكشف المبكر، بس في كتير نساء بخافوا، يعني بخافوا حتى يعملوا فحص لأنه بخافوا النتيجة تكون إيجابية ويكتشفوا معهم المرض. هل كمان بتشتغلوا رح تشتغلوا بهذا الحدث أنه يكون في توعية نفسية، أنه ما يكون في هذا الهاجس أنه أنا بخاف من النتيجة، لا أنه روح أعمل لي الفحص وطمن بالك؟
0: هلا أنا بدي أعرض لك واقعين. إذا ست اكتشفت المرض بستيج زيرو أو ستيج وان ببدايته 98% شفاء تام وما بتعمل حتى علاج كيميائي. إذا قالت أنا ما بدي أعرف وما بدي ومدري شو بتهم الحرب شو ما كانت الحجة، لح تكتشفه بالستيج فور، لح تقضيها كل حياتها البقية اللي عم تتعالج، هي عم تتعذب، أهلها عم بيتعذبوا، أولادها عم بيتعذبوا إلى آخره. فمشان هيك أنا دايما بقول يا مدام حياتك مش ملكك، أنت أم بالبيت وأنت أخت وأنت زوجة وأنت بنت، سو في عندك مسؤولية. كل واحد بحياتنا أجع هالدنيا مش تيكون رقم، عنا مسؤوليات، فننتبه لحالنا كرمالنا وكرمال عائلتنا. والأزواج مثل ما هلأ دايماً عم بتنقال بوزارة الصحة، مثل ما بتذكرك بكل شيء ذكرها دايماً بالصورة، سنوياً لازم تنعمل هيدي الصورة. نحن بلبنان عايشين ببيئة مسرطنة، أو أنا بتمنى أنه نبلش نحكي كيف نوقف مسببات السرطان بلبنان، مش كيف نعالج.
1: صحيح.
0: بس من هلأ للمسؤولين تبعنا والفساد اللي نحن عايشين فيه يبلش يتغير، لازم ننتبه على حالنا. سرطان رح يجي شئنا أم أبينا، خلينا نكتشفه على بكير.
1: صحيح، للأسف للأسف يعني صار لبنان يمكن تالت دولة بالعالم بالإصابة بالسرطان.
0: وبمركز بربارة نتصار كمان يلي ما بيعرف، نحن عملنا مركز لإعادة تأهيل المرضى نفسيا وجسديا. يعني أي مصاب بالسرطان ما يعطي الهم، ما بقى هو لحاله، عملنا كوميونيتي للكانسر بيشنت. بتشوفوا كل نشاطاتنا على السوشيال ميديا، بربارة نتصار أسوسيشن، بيجوا بيعملوا علاج بالفنون، بالموسيقى، يوغا، ستريتشينج، ارت ثيرابي، ميوزك ثيرابي، بيعملوا العلاج الفيزيائي، بيعملوا عند السايكولوجيست، سبورت جروبس، تبادل خبرات، تثقيف مع الاطباء مع الاخصائيين اونلاين للابعاد وبقلب المركز بالاشرفيه للاقرب. سو اي حدا، دائما كان في سلوغان انه ما تصارع لحالك، ما تكون لحالك، هلا عندك كوميونتي حدك. وكمان بالمعرض بالإيفنت رح نكون عم نحكي شو الخدمات يلي قادر يقدمها مركز بربارة نتصار مجانا. يعني نحن مش فاتحين بزنس، هيدا اور ميشن، نحن رسالة حملناها من قصة بربارة ومكملين فيها. صار في عنا آلاف الأشخاص يلي انضموا لهالعائلة اللي كبرت،
1: ونحن منحييكم على هالدور يلي عم بتقوموا فيه. استاذ هاني، بعد في تابو بتحس انه بعده هيداك المرض بخافوا يحكوا فيه، خصوصا المصابين فيه، وهيك بيعملهم هيدا الاحباط وبيخافوا من احكام اجتماعية؟
0: لكن كل شخص عايش لحاله. ايه، نحن بالمركز الكلمة اللي بتنقال انه هون منشبه بعضنا، ما حدا بيحكم على التاني. ليه؟ لأنه أنا إذا أنا عايش ببيتي وعندي جيران كل ما يطلعوا فيي يا بيهربوا مني يا بيوشوشوا بعضهم قديش بقيله قديش بده عيش إلى آخره، وحرام وما بيستاهل وما قلنا قلب نشوفه بوقت الحدا يروح لعنده. اللي عم بيجوا على المركز بيقولوا أنه اتصور هون هيدا بيتنا، وعن جد صدقيني في عندك ستات كبار ورجال كبار وشباب وصبايا بيجوا بيجيبوا التابروات تبعهم معهم، لأن بعد ما عملنا كافيتيريا ناطرين الدعم، فبيجيبوا التابروات بيعملوا نشاطات تبع قبل الظهر، بيبقوا بجنينة بيبقوا بيطلعوا بيرتاحوا شوي وبيرجعوا لنشاطات بعد الظهر بيكونوا تغدوا هني. ومنهم بيقولوا لنا نحن ما بدنا نقعد لحالنا بالبيت، فينا نجي نقعد هون نتسير ونساعد. فهيدي الكوميونيتي اللي نحن كانت ناقصتنا بلبنان لحتى نحضن بعضنا، وعن جد ما حدا يكمل لحاله.
1: انا هون بدي وجه تحيه، اسمح لي، لزميل الاعلاميه الصبيه رولا حبشي يلي انصابت بهالمرض. أكيد. ومرقت بتجربتين وتحدت المرض والحمد لله شفيت، وكانت تجربتها كمان هيك اعطيت مثل من تجربتها لكتار من المرضى يلي هيك ما عرفوا كيف يتخطوا هالتجربه. وكمان بدي وجه تحيه لجينيفر سعد، انا ما بعرفها شخصيا بس شفتها على السوشيال ميديا، عروس جديد انصابت بالمرض بعد شهرين، كيف تحدت المرض وقاومت، وهي انصابت بالمرض كانت انسانت. فكمان عطيت هيك تجربه وكانت مثال وعطيت قوه لناس كتار، رجعت زرعت الامل فيهم، والحمد لله كمان هالصبيتين شفيوا
0: الحمد لله.
1: يعني ويمكن دوركم كمان ساعد كتير بالتوعية، ساعد كتير يعطي أمل أنه لا هذا المرض فينا نتحدي وفي يكون عنا أمل كبير بالشفاء.
0: وهيك بتغير التابو، يعني من 10 سنين أو 15 سنة لورا مين كان يطلع على الإعلام ويقول أنا عندي كانسر؟
1: ما كانوا يسترجوا يسموه.
0: صحيح. هلأ بتلاقي الصبايا مثل ما الصبيتين اللي سمتيهم وغيرهم كتار بيطلعوا بلا شعر بيتحدوا خوفهم. هلا اكيد ما حدا انه لا في انروت كل الوقت، بس على القليله انه صرنا عم نحكي بالموضوع وعم بس نكون هيك حاسين حالنا قويه بنشجع غيرنا بالرغم من ضعفنا.
1: صحيح.
0: هيك نكمل.
1: فينا نذكر نرجع هيدا الايفنت اي نهار راح يصير؟ السبت وين واي ساعه؟
0: السبت نعم. 17 تشرين الاول بالفورم دو بيروت. وبالنسبه
1: لبدهم يتسجلوا اللي بده يحضر اللي بده يشارك لازم يتسجل قبل بوقت.
0: هلا كنا حاطين قصه التسجيل كرمال نعرف اذا حدا بده يوصي على قمصان او شيء هيك، بس هلا نونيد بقى حدا يسجل. بتل العالم تتوجه على الفورم من الساعه 11 للساعه 6، وعلى الساعة 4 في عنا المسيرة.
1: ندعي الجميع اللي قدر يشارك يشارك، خصوصا السيلبريتيز المؤثرين لأنه دورهم كتير كبير.
0: أكيد أكيد.
1: يعطيك ألف عافية أستاذ هاني نصار على الجهد اللي عم تعمله اليوم وعلى كل شيء عم تعمله وعم تزرعوا الأمل بهيك نفوس كتير محبطة.
0: مرسي لك مدام ندى ولزهد صوت كل لبنان.
1: أهلا.

0: الدورة 30 لمهرجان السينما الأوروبي بلبنان انطلقت ب 8 تشرين وبتستمر ل 17 تشرين. هي من تنظيم بعثة الاتحاد الأوروبي تحت رعاية وزارة الثقافة وطبعا بالشراكة مع متروبوليس سينما وبالتعاون مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. تنحكي عن هالدورة فعاليتها شو رح تتضمن شو الجديد السنة وواقع السينما مع مسؤولة البرمجة بسينما متروبوليس نسرين وهبي. صباح الخير نسرين.
1: صباح الخير مدام،
0: يعطيكم العافية. خبرينا نسرين، المهرجان انطلق، هاي الدورة 30، شو بيميز هالدورة عن الدورات السابقة؟
1: مزبوط، رح يصير لنا تقريبا أسبوع أطلقنا الدورة 30 وبعدنا مستمرين بالعروض لنهار السبت. هذه الدورة قدمت أو بعد عم تقدم يعني 24 فيلم روائي طويل من إنتاج أوروبا. يعني بعد في عنا يعني عروض كثيرة اللي بعد ما لحق حاله، وفي أفلام من عرضت وعم ترجع تنعرض عرض تاني. امبارح كان عنا الفيني كونسرت اللي كان هو عرض وحيد، بس نظرا للنجاح وكثير الطلب يمكن نرجع نعمل إعادة للسيني كونسرت بس بتاريخ لاحق، يعني مش ما رح يكون ضمن المهرجان. الأفلام الكلاسيكية بعدها مستمرة، واليوم بالأخص عنا ضيف كتير مهم اللي هو الناقد السينمائي جان ميشيل فرودون، إجا على بيروت ليواكب ويقدم لنا بعض الأفلام الكلاسيكية. فيلي بيحب الليلة في أبو دوسوف لجان لوك غودار عم نعرضه بنسخة مرممة 4K، وعم نعرض قبله فيلم نوفال باغ اللي هو مثل مستوحى من كيف صار تصوير أبو دوسوف، واثنينتهم أكيد أفلام روائية هيدا الليلة. كما عنا فيلم بالغارة الليلة اللي ممثلة بعدها ببيروت، كان معنا المخرج نهار التنين والممثلة بعدها اليوم. فيلي بحب يحضر الفيلم اسمه وايلد ستروبري، كمان عنده عرض تاني اليوم بالسينما. بكرة عنا نهار كتير مميز لأنه المهرجان الأوروبي كمان بهمه يدعم ويسلط الضوء على السينما اللبنانية، فعطول عنا عرض فيلم طويل لبناني وعروض أفلام قصيرة. بكرة عنا ديد دوغ كلب ساكن للمخرجة سارة فرانسيس، لح تكون المخرجة بالعرض بالإضافة للممثلين وفريق العمل. وعرض بكرة بيلحقوا نزلة الفيلم بالصلاة، يعني ابتداء من الأحد فينا نشوفه كل يوم بسينما متروبوليس للفيلم، فيلي بيحب يوي بكرة يكون معنا على البريمير. وبعدنا السبت الختام رح يكون مع الأفلام القصيرة، عنا في مسابقة كل سنة، وبآخر السهرة عنا توزيع الجوائز أفضل فيلمين صار. وهيدا السنة معنا بالجوري بلجنة التحكيم الممثل جورج خباد، الممثلة ريتا حايك، والناقد السينمائي ياس دومار. فكمان يلي بحب يحضر أفلام قصيرة لبنانية لمخرجين صاعدين وكمان طلاب، هيدا الفرصة لأنه نهار السبت.
0: يعني أنتو بيها البرنامج في عندكم أفلام أوروبية جديدة، في عندكم كمان أفلام لبنانية عم تنعرض لأول مرة، وفي أفلام قصيرة للمخرجين اللبنانية الناشئين. كيف تختاروا الأفلام المشاركة؟ كيف على أي وفق أي معايير تم الاختيار؟
1: نحن كل سنة نقدر تبديك مع السفارات الموجودة بلبنان الاتحاد الأوروبي نعمل اجتماعات دورية، وكما نحن بسينما متروبوليس منجرب نكون ببعض المهرجانات إن كان بكان ببرلين بفينيس لنقدر نشوف السينما الأفلام الأوروبية شو أصدر الأحداثات. أفلام ما بتتظهر ببيروت، ما بتتظهر بالصالات السينمائية التجارية، فمنقدر نحصل على عرض أو عرضين خصيصا للمهرجان. والشرط الوحيد أنه أكيد تكون أفلام ذو إنتاج أوروبي، ولازم تكون من آخر سنتين أو آخر 3 سنين، هيدا للأفلام الروائية الحديثة. أكيد عنا سكشن الكلاسيكس، هون مننقي أنه بدنا نكرم إذا بديك فيجور من السينما الأوروبية يمكن رحلت السنة الماضية، أو بدنا نحتفل بفيلم هلأ عيده أو تم ترميمه فعم ترجع تعرضيه بنسخة عن جد مرممة وكتير مشغولة عليها. وكمان للأفلام القصيرة اللبنانية نحن بنفتح دعوة للمخرجين ليقدموا أفلامهم، وبنعمل سيلكشن عادة بتتراوح بين 10 ل 12 فيلم قصير. وعندنا معهد جوتي والمعهد الفرنسي بلبنان عم بيقدموا الجوائز هيدا السنة، وين بيدعوا المخرج أو المخرجة الرابحة على المشاركة بمهرجان بألمانيا أو بفرنسا.
0: طيب قلت انتو بتعطوا جوائز حتى للفائزين بالأفلام القصيرة، هل بتقدروا كمان تكونوا عم تدعمون تيقدروا يكملوا بهالمجال؟ بتقدروا تأمنوا لهم فرص دعم؟
1: هلا الجائزة اللي عم بيخطوها كتير مهمة، لأنه عم تسمح لهم يسافروا على أوروبا ويروحوا على مهرجان عريق يعني بأحد من هول البلدان، وبيعملوا تاديك نتوركينج، يتعرفوا على ناس، يتعرفوا على يمكن منتجين، يبلشوا شراكات جديدة. وبحبون أذكر مثلا كمان أنه سارة فرانسيس اللي عم نعرض بكرة فيلم الروائي، هي عملة فيلم وثائقي طويل قبل، بس بكرة داد داغ هو فيلم الروائي الأول as a fiction. سارة كانت أحد الرابحين بالمهرجان تقريبا بال 2006 أو 2005. فحلو أنه بفيلمها القصير كانت بالمهرجان، وهلا عم نرجع نعرض لك.
0: يعني انتم كمهرجان قد ايه عم تدعموا السينما اللبنانيه والانتاج اللبناني؟ يعني صارت هويه المهرجان كمان بجانب منها بتقدم دعم؟
1: يعني اكيد هذا مثل سكشن كثير بهمنا نحافظ عليها، بالاضافه اكيد للهدف الاساسي للمهرجان اللي هو الترويج للسينما الاوروبيه. وكمان بحب اذكر انه هالسنه زدنا سكشن اسمه الفي ار، عم نعرض عملين virtual reality وصار هنا بيكونوا animation، لازم تحجز لأنه في headset معينة تحطيها لتقدر تحضر الأعمال وتتفاعلي معهم، وكتير عم تلاقي نجاح هيدا section، فعم نفكر كمان نمددها وتضل فقرة ثابتة.
0: فينا نشرح عنها أكتر؟
1: أوكي، سو عندك هالسنة اخترنا عملين هنا short animation فيلم قصيرة تقدري تحضريهم مع هيدسيت معينة يعني كاسك هيك، وبيكون الفيلم مثلا عم بتتفاعلي معه، يعني معقولة مثلا تختاري تروحي على اليمين تروحي على الشمال، هي مثل كتير immersive إذا بديك الـ experience. نقينا هالمرة أكيد
0: تجربة حلوة بتعيشيها.
1: ايه كتير عم بتلاقي نجاح تقريبا، يعني هي أكيد بلاش بس لازم نحجز، عم نفكر نمدد لأن في كتير طلب عليهم.
0: طيب وخبرينا عن الاي اي كمان، قد ايه فية الاي اي بهالمهرجان؟
1: هالسنة بالاشتراك مع مؤسسة سينما لبنان كان عنا مثل بانل عرضنا فيها فيلم دولة للمخرج شادي يونس، وهو استعمل الاي اي بصناعة هذا الفيلم، وهو أنتج بدعم من البريتش كونسل وفيلم لندن. وبعد الفيلم عملنا نقاش عن الاي اي بالسينما بصناعة السينما، وحكي المخرج والمنتجة عن الصعوبات قد يعني وقد ساعدهم يمكن الاي اي بمحلات معينة، وكان النقاش كتير غني بين الموجودين والصناع العمل. فهذا كان أول مرة يعني منحكي هيك بسكشن مخصصة عن الاي اي، ويعني بعد المهرجان ما يخلص بنرجع اكيد نحكي اذا السنة الجديدة الدورة الجديدة بنرجع نعمل سكشنز اكتر. هلا عم نحكي اكتر عن الاي اي بالدورة الجديدة.
0: خلينا نذكر لاي متى مستمر هالمهرجان يلي بده يحضر ويشارك ويلحق حاله.
1: نعم، مستمرين لنهار السبت 17 تشرين الاول. البرنامج موجود على metropolissinema.net، والبطاقات موجودة بالسينما كمان على أنتوان تيكتينج أو بكافة فروع مكتبة أنتوان.
0: والدخول مجاني؟
1: الدخول مجاني للفي آر. بس لكل العروض البطاقات يعني سعر جامد 500,000 و400,000 للطلاب.
0: يا بلاش أتسعر الباركينج يعني. فإذا نحن منقلكم يعطيكم ألف عافية، وننبسط هيك بهالحركة الثقافية بالبلد، بتضل تعطي الصورة الحلوة، صورة الثقافة والفن بعدها بخير بلبنان. مسؤولة البرمجة بسينما متروبوليس نسرين وهبي، بدي أقول لك يعطيك ألف عافية وشكرا لك.
1: صبحية ندى.
2: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت تعبورت تع.
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورت تعبورت تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبري تبري تبري تع. تعبوري تعبوري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدلة الياني نيجروني لوقية بدولارين و40 سنت، جبني إيمانتال لوقية بدولار و95 سنت.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 13/10/2026 على الشكل التالي: بنزين خالد من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,795,000 ليرة، بنزين خالد من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,813,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,589,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,418,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
4: صبحية ندى.

0: البابا لوون خضع امبارح لعملية جراحية، هل صحته بخطر؟ خلونا نسمع كاذب مش كاذب مع محمود غزيل.
1: كاذب مش كاذب.
2: بابا لوون الرابع عشر فات على المستشفى لاستئصال ورم خطير برواياه. هيدي منشورات وكتابات عن الأزمة الصحية الحرجة يلي أصابت الحبر الأعظم. بس بالواقع بابا الفاتيكان أعلن بنفسه وبشفافية مطلقة إنه الفحوصات الطبية الروتينية كشفت شيء اسمه عقدة رئوية صغيرة وبمرحلة كتير مبكرة. وكرمال هيك وبناء على نصيحة الأطباء دخل امبارح البابا لوون على مستشفى بروما لعملية استئصال وقائية بسيطة كتير ما أخذت أكثر من ساعتين، وبده حوالي الأسبوع من بعدها كرمال يتعافى ويرتاح. المشكلة اللي رصدناها أنه في بعض الحسابات وبعض وسائل الإعلام حولوا كلمة عقدة رئوية نودول لكلمة ورم، ونحن بدورنا ربطنا كلمة ورم بالأورام السرطانية، رغم أن الفاتيكان ما أعلن أبدا عن أي مرض أو ورم خبيث. هيدا مع العلم أن الأطباء بيأكدوا أنه أغلب العقد الرئوية بتكون حميدة، واكتشافها مبكرا هو إجراء وقائي بحت. يعني الحبر الأعظم عمل العملية الوقائية وخلص، وما كان بدها كل هيدا التهويل عن ورم خطير. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.
0: تحية لجان بيض يلي اليوم بعت لي صورة مارشرب. المارشرب اللي يحميك يا جان ويحمي كل المستمعين. وبنسمع فويس من حسين جلول.
3: يعني أنت نحن بدنا نصير الناس دولة محترمة وتحترم شعبها. هلا الكونفوا تبع المفرد القطري جاي على لبنان، عملوا عمل بقراءات هلا الشبيحة اللبنانية اللي عم بيسوقوا. والله العظيم عارف يعني هلا لو وزير الخارجية اللبناني بيروح على قطر أو مفرد لبناني بيروح على قطر بيعملوا له هيك بالطرات، والله العظيم عارف بيحكوا عن الميليشيات. قال
0: بدها طولة بال يا حسين. وقبل ما اختم معي اتصال من مواطن بحاجة لمساعدة. الو الو
4: الو ايه صباح الخير.
0: اتفضل شو مشكلتك؟
4: يعطيك العافية.
0: بس علي صوتك شوي.
4: ايه يعطيك العافية مدام غزة.
0: مين معي؟
4: معك محمد.
0: محمد بدك تعلي صوتك؟
4: نعم نعم.
0: خبرنا شو مشكلتك محمد.
4: اول شيء على السريع عشان ما تطول عليك، نحن للاسف هون بلبنان عايشين، نحن اكثر شيء نحن المظلومين المرضى للاسف. انه انا مريض غرغرينا.
0: سلامه قلبك
4: ويطول عمرك. وبحاجه لبتر كعب اجري، اذا ما قصيت كعب اجري بدي انتشل غرغرينا بجسمي كله. انزلت مثل الكلب الشارع، ما خليت جمعية، ما خليت حدا، ما خليت الناس، انه بدي بس انه يعني
0: انت اتصلت قبل محمد بعد ما حدا ساعدك؟
4: لك هي المبلغ 1850 دولار. يشهد الله علي، يشهد الله علي وشرف بنتي اللي ما عندي غيرها، ما امنت الا 500. رحت على المستشفى انه ها 500 بشروا لي بالعمليه، ما كان يقبلوا.
0: طب ما فيك تعملها على حساب وزاره الصحه؟
4: على حساب الوزاره. قالوا لي هذا بتر بده يكون على حسابك، بس هني بيغطوا شوي، يعني تغطيت شوي 300. طيب 300 ومعي 500 هو 800، يعني ما حيقدر شيء. رحت على كذا جمعيه كذا وزارات واهل الخير، ما حدا كان عايز يساعدني، كله بيقول الوضع. انا ما بدي شيء، انا ريحه اجري صارت كرهه كثير، يعني حتى ما عارفين اقعد مع مرتي ولا مع بنتي ولا مع حدا، اجري كثير يعني حدا كرهه معفني. انا حلمي وحياتي اني اكون مرتاح وسعيد. تخيل اني قلت لك ان انا بدي قص كعب اجري، بس قص كعب اجري انا برتاح، ماني قادر اشتغل ولا شيء. للاسف بروح على المستشفيات بتحس حالك مزلوله.
0: ممكن تعطينا رقمك محمد يلي قادر يساعدك يتواصل معك بيساعدك؟
4: رجيك انه كثير تعبان وموجوع.
0: اذا ممكن تقول رقمك على الهواء محمد.
4: 81 655 394.
0: أوكي، كل حدا قادر يساعد محمد هيدا رقمه بليز، يعني في كتير أيدي بيضة وفي كتير ناس بتساعد، فممكن يقدموا له المساعدة. ولهون بينتهي لقائنا لليوم، صبحيتنا بتتجدد بكرة على 9 إلى 10، كونوا على الموعد.
5: صبحية ندى على صوت كل لبنان.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، تفاح بلدي الكيلو ب 59 ألف ليرة، سمك عرموط أوشن جاردن 800 جرام بدولارين ونص.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.
0: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت ولا أسهل؟ صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

0: أبو سليمان.
1: بن أبي نصر في قصص ما بتتغير.
2: كبرت كبرت كبرت تع
3: تع بولت تع بولت تع
4: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معتر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
2: تع بولت تع بولت تع
4: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
2: تع بولت تع بولت تع
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
2: تبرت تبرت تبرت تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في قصر بعبدة يلتقي رئيس الجمهورية جوزيف عون وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام جان بيير لاكروا، الذي يجول اليوم على المسؤولين اللبنانيين، والبحث يتركز على مستقبل الجنوب بعد انتهاء مهام قوات اليونيفيل وطبيعة القوة البديلة في ظل عدم التوصل بعد إلى صيغة نهائية. رئيس الجمهورية اطلع من وزير العمل محمد حيدر على إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، ومنها تمديد مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب غير الشرعيين، وقد تم وضع رئيس الجمهورية في صورة القرارات المتخذة بشأن سائقي شاحنات النقل الخارجي وترانزيت. جنوبا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقتي الكروم والروس شرق بلدة كفر شوبة. تزامنا، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور خلال عملية في أطراف كفر شوبة على عبوة ناسفة جاهزة للتفعيل ووسائل قتالية تابعة لحزب الله. يقوم خبراء من مكتب المتفجرات في قوى الأمن الداخلي بتلفي وتفجير أجسام متفجرة وقذائف في حقل عيون السيمان منذ 10 صباحا، وتسمع في المكان ومحيطه أصوات انفجارات متعددة.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تع بوري تع بوري تع.
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بوري تع بوري تع.
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبري تبري تبري تع.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
2: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق سفارات الإنذار في الرياض والخرج في وقت صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأنه تم مساء أمس استهداف أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران في المنطقة الشرقية، ما أسفر عن نشوب حريق محدود. وأوضح المصدر أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات أو وفيات. رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجوم الروسي اليوم يظهر أن روسيا لا تأخذ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجدية، كاشفا عن أن الضربات الروسية على قطاع الطاقة حرمت 600 ألف شخص من الكهرباء. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.
4: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
5: إذاعة سبوتنيك،
4: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: كلمة
1: أنا لبنان تلقى فجأة.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: على خشبة مسرح المنوب، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول، الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكن هلأ عبر مسرح المنوب أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
5: بينكي برامس إنكن تجو. بنظم مركز بربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدم عينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.
6: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
7: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون،
6: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
7: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
8: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
9: نهرمو السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
10: تع بوري تع بوري تع،
9: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تع بوري تع بوري تع،
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
10: تبريد تبريد تبريد تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: الرحيم، لا يعالج الألم بقتل الأمل.
1: مع الموت الرحيم.
2: لا تشرعوا القتل روح.
3: ليس هنالك تعدي على
1: الله رحيم.
4: خطوة بخطوة فريقين رح يتنافسوا سوا في أربع خطوات. الفريق الأخضر رؤى، ريم ونوال بيدعموا تقنين ما يعرف بالموت الرحيم، والفريق الزهري تولين، إبراهيم ونجم بيرفضوا تقنين الموت الرحيم وبيعتبروه قتل. الفريق اللي رح يقرب من الفريق الآخر ويقنعوا بحل رح يجمع نقاط أكثر في خطوة الرسالة. والسؤال، مين الفريق اللي رح يحصل على أعلى النقاط؟ ومن من المشاركين أو المشاركات الستة سيكون الأكثر إقناعاً في خطوة التصويت؟ جاهزين؟ تقربوا من بعض وتتقبلوا ربما أراء بعض وتاخذوا لافتات؟
5: يلا.
4: خطوة المعلومات. رح أطرح عليكم أسئلة مختلفة تتعلق بمعلومات وقوانين حول ما يسمى الموت الرحيم أو الآخرين بقولوله قتل. إذا بتعرفوا الجواب تكبسوا على الزر بأسرع وقت فيكم. إذا الجواب صح تحصلوا على نقطة، إذا الجواب خطأ بتروح النقطة للفريق الآخر.
6: أبقى حجاوبة.
4: جاهزين؟ ready؟
6: ready.
4: إذن السؤال الأول، صح أو خطأ، كل بلدان المنطقة العربية تسمح قانونياً بالموت الرحيم؟
6: خطأ.
1: خطأ،
6: لا تسمح.
4: بس نحن قلنا كل بلدان المنطقة العربية.
6: عربية، نعم.
5: في دول أعتقد سمحت.
6: لا تسمح.
4: جابة خطأ، قلتي صح، واحد صفر.
5: استعجلت.
4: السؤال التالي، سؤال عنده اختيارات متعددة، رح أذكر أربعة منها وأنتوا تقولوا شو هي الصح. ما هي أول دولة في العالم شرعت الموت الرحيم؟
6: هولندا.
5: هولندا بال 2002.
6: صح.
4: هولندا
5: 2002.
4: لو انتظرتني قول الاحتمالات المختلفة كنت عرفت إنه جوابك صح. واحد واحد.
6: انقهرت انه جاوب هو على هولندا لانه نحن بنعرف الجواب وكبس قبله.
4: سو السؤال التالي، ايضا اربع احتمالات والجواب هو واحد بس. ما هي العقوبة القانونية في دول المنطقة العربية لمن يساعد مريضا على الموت الرحيم؟ في بعض الدول مش كل
6: حبس او
4: صح. انا ما رح يعني اذا كبستوا قبل ما بقول انا الاحتمالات، فيكم تردوا يمكن يكون صح يمكن خطا، عاده تنظروا للنهايه.
5: القوانين العربيه.
4: اوكي تفضلوا.
6: حبس واعدام
5: بتهمه القتل.
4: قرروا
5: حبس بتهمه القتل. حبس.
4: الحبس
5: السجن.
4: اكيد
5: بس
6: هذا قتل.
5: هو الحبس.
4: حبس
5: ما في اعدام
4: العربيه. بتقولوا انتوا الحبس. طيب رح لكم أنا الاختيارات المختلفة، هي غرامة مالية، 3 سنوات سجن، أو 10 سنوات سجن، أو المؤبد أو الإعدام.
7: 10 سنوات.
4: والجواب الصحيح هو
6: الإعدام.
4: تعتبر قتل عمدا وعقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الدول العربية. ذلك
6: صح علينا النقطة.
4: انتوا قلتوا يعني جواب خطأ.
6: حبس أو إعدام.
4: انتوا كفريق لما سألتكم قلت لكم شو الرد، قلتوا الحبس.
5: اوكي تمام.
4: قلت لكم من البداية الفريق والأحسن تنطروا الخيارات.
6: تنطري على هاي ظلم. سرعت كبست الزر وكانت إجابتي صح بالأول، بعدين فريقي هو اللي خربطني وقال لي لازم تختاري وحدة، فاخترت وحدة فخسرت، بس كنت ربحاني.
4: 2-1.
6: قدم إشراك.
4: سؤال التالي، دراسة أجريت في الكويت في عام 2019، كم نسبة الأطباء الذين قالوا يجب تقنين الموت الرحيم بشروط مقيدة؟ أعطيكم 4 احتمالات وجواب واحد فقط هو الصح. 33%، 44%، 55% أو 66%.
7: 33.
8: منال.

0: موت الرحيم الإيجابي هو، أعطي أربع احتمالات، في جواب واحد هو الصح، إجراء فعال بسبب الموت، الامتناع عن العلاج، فصل الأجهزة الداعمة للحياة عن المريض، كل ما سبق.
1: فصل الأجهزة عن المريض صح؟ لا
2: ما سمعناش اللي جاء.
3: معلش تعيد الخيارات.
4: لا لا
3: خلص
4: خلص
2: خلص يجا هو غلط.
0: عندك تكتيك معين إيه؟ قالكم خليها خلص.
3: هنا بدنا نختار جواب واحد ذاتا أصلا جاوبت غلط.
0: إذن
1: كل ما جاوبت
5: اثنين.
0: شو هو؟
1: فصل
0: الأجهزة الداعمة للحياة عن المريض. هل بكون تقولوا إيه خطأ؟
1: كل الإجابات صح؟
0: الجواب هو إجراء فعال يسبب الموت. طبعاً نحن عم نبتسم، هو موضوع جدي بس ما بيعني إنه ممكن واحد يتطرق لإله بطريقة عم نتطرق فيه، بس هو أكيد موضوع جدي. والسلبي هو الامتناع عن تقديم علاج يؤدي لتمديد الحياة.
3: ثلاث
0: نقاط لنقطتين.
3: ما بقى حجاوبها لأنه أنا كنت المحضرة بيناتهم للصبايا، فما بدي كنت خيب لهم أملهم لأنه قلت لهم حنربح يعني حنربح.
6: مين لعبنا؟ قلنا واي نوت نجربوا الحظ ديالنا. هي صدقات لينا واحد المرة لأنه مغلطة واخدين النقطة، ولكن من بعد غادي نغلطوا احنا جوج مرات وغياخدوا هما جوج نقطات.
0: السؤال التالي، أي من هذه الجهات لا تدعم الحق في الموت الرحيم؟ الجمعية الطبية العالمية، الفاتيكان، المجلس الإسلامي الأوروبي للإفتاء والبحوث، أو كل ما سبق؟
5: كل ما سبق.
3: كل ما سبق.
1: ما سبق. الجمعية الدولية.
0: قولوا شو في التأني.
5: سلام.
0: وفي العجلة.
2: برضو سلام.
5: أيضا سلام.
0: فعلا هي أيضا سلامة. الجواب هو كل ما سبق. صرتوا أربعة.
5: اثنين. معلومات في موضوع ترى الموت الرحيم قليلة جدا أصلا في المراجع، ما في معلومات، فنحن نجاوب على سؤالين أو ثلاث هاي يعني جيد.
0: هذا السؤال قد يحدد من يفوز، أنه هي 8 أسئلة، فهني سألوا هلأ 4-2، إذا جاوبتوا صح كونوا فزتوا في هذه الخطوة. السؤال التالي، كم عدد الأشخاص اللي اختاروا طوعيا إنهاء حياتهم في دول الموت رحيم مسموح فيه قانونياً؟ 10,000، 100,000، 150,000، أو 185,000؟
2: آخر الدراسة كانت 9,000 وشوي، يمكن صارت 10 إن شاء الله. إن شاء الله خلنا نغامر.
0: هلأ اثنينكم ما بكون تردوا؟
2: خلاص هي مغامرة يعني مغامرة. أنا بتذكر قرأت معلومة كانت تقريباً 10,000 والهي.
5: أيوة
0: ذكرت
2: معلومة كنت قارئها كانت يعني بتذكر بحدود 10,000.
5: يلا بروح هنا.
0: ذاكرتك
3: قوية.
0: كانتك. لأن الجواب هو 185,000 شخص بين 1999 و2025 في 20 دولة وولاية تسمح بالموت الرحيم قانونياً.
2: هاي ردنا لكم إياها. غلطت. هلا هو الغلط وارد يعني. كنا بنغلط، احنا غلطنا وهم غلطوا، احنا ساعدناهم يفوزوا يعني في الموضوع اكثر من انه خلينا نحكي غلط.
0: صرتوا الان
2: 4-3.
6: لا 4-3.
0: 4-3.
3: اوكي لسه ربحانين.
0: هذا السؤال رح يقرر هلا حنروح للسؤال الحاسم او رح تحسموا هيدي الخطوه لالكم. ممكن تعرفوا
2: معناته نقدم.
0: السؤال التالي، ما هو المرض الذي أصيب به أغلب من اختار الموت الرحيم؟ أعطيكم أربع احتمالات في جواب بس هو صحيح. تصلب اللويحي، الإيدز، السرطان، أو كل ما سبق.
5: تصلب اللويحي.
0: إيه؟
5: تصلب اللويحي.
3: كل ما سبق.
0: هل يكون في سؤال حاسم أو حسمتوا هيدي الخطوة لإلكن؟ حسمتوها؟ إلكن ثقة؟
3: تصلب الواحد خلص.
0: تغلوا شوي على ثقتكن لأنه خطأ.
3: كل ما سبق.
0: الجواب سرطان. حسب دراسة أجرتها جمعية الطب الأمريكية، اللي كان هناك 66.5% مما أنهوا حياتهم بين

0: عامي 1999 و23 كانوا مصابين بالسرطان.
1: إعلاميا بتم تصدير إنه مرضى السرطان أو حتى يعني مجتمعيا إنه هم لازم يعني يتعالجوا والموضوع بقى أكثر كيموثيرابي وغيره، لكن في الحقيقة الأرقام لا تخطئ.
0: سؤال الحاسم. أوه هذا رح يكون صعب. كم ولاية أمريكية تسمح بالموت الرحيل؟
2: 11.
0: قد ايه؟
2: 11 أو 12.
0: لا بدك تقولي.
3: احنا ممكن نقول خيارات؟
0: لا
4: ما في. لا
0: قلنا لما بتكبسوا قبل 12. ما ضروري انت يعني قرري اللي قلتيه.
2: اوكي 12 لأنه عم بستشير الفريق.
0: 12؟
2: ولا بقول لي أنا قلته.
0: قد ايه 12؟
3: بلاتي
0: اوكي 11
2: انا بس انت عم تقول
3: 11 معلومات انا بعرف لكم 11 مين فين شفتي
2: قلت لك 11 فكروا منيح 11 في
4: دي الله اذا كانت 12 في وحده مسامحه والارواح كلها بيتكم انت.
0: طيب الاحتمالات هي 10 11 12 أو 13. شو بتقولوا؟
2: ما بنقول.
4: خلاص هم جاوبوا.
0: إيه؟
4: جاوبوا هم صح.
0: إني قالوا 11.
2: شوف أنت شو
0: جاوبوا. هو آه بس حابب أعرف أنتوا لأنه عندكم أيضاً معلومات، قد إيه بتقولوا؟ 11 أو 10 أو 12 أو 13.
2: أنا ما عندي معلومات.
5: وأنا اللي بعرفهم.
4: المعلومة اللي عندي ولا واحدة.
3: وي 11 يا 12.
2: معنا جواب خلاص نخسر.
3: أو 12.
0: الجواب الصحيح. وبذلك يكون الفريق يلي فاز بخطوة المعلومات
5: طلع علينا
0: هو فريق الأخضر.
4: الجواب
0: الصحيح. قد ايه انبسطوا تبعوا انبسطوا معهم
5: ما احنا اللي اعطيناهم
2: خسرانين
0: انبسطوا لبسطهم يعني. اذا الجواب هو 11 ولاية من ضمنها واشنطن العاصمة. ألف مبروك.
2: مبروك مبروك.
0: إذن في خطوة المعلومات الفريق الفائز معنا هو الفريق الأخضر.
2: خطوة المعلومات هي مغامرة.
6: أصعب لحظة كانت لما بدي أقول رقم 11.
3: كنا بالنسبة لنا خسرانين وتقبلناها زينا صراحة. الحمد لله نيتنا ربحت.
1: إحنا ما عملنا أي حاجة، قاعدين مرتاحين وهم خاضوا معاركهم مع نفسهم.
4: معلومات الأمانة كانت موجودة وإحنا أخذنا نقاط من أخطائهم أيضا،
5: ولكن كانت فقرة حلوة كسبنا منها معلومات جديدة انضافت للمخزون اللي عندنا من المعلومات.
0: في هذه الخطوة كان هناك تقارب كبير في النتائج بين الفريقين، بس السؤال الأخير حسم الجولة لصالح الفريق الأخضر في خطوة المعلومات، وهكذا تصبح النتيجة 2-0 للفريق الأخضر. وجهات النظر يلي استمعنا إليها في خطوة المظاهرة وأيضاً المعلومات يلي تعرفنا عليها في خطوة المعلومات بتأثر على الحياة اليومية للكثير من الشباب والشابات. لذلك السؤال هو هل يمكن لهذه الآراء والمعلومات أن تساعدهم في إيجاد حل في خطوة الرسالة؟ ومن خطوة المعلومات ننتقل الآن إلى خطوة الرسالة. بعد 3 خطوات تصبح النتيجة كالتالي: في خطوة المظاهرة فاز الفريق الأخضر، وفي خطوة المعلومات فاز أيضا الفريق الأخضر، وفي خطوة الرسالة فاز أيضا الفريق الأخضر، وبذلك يكون الفائز هو الفريق الأخضر. وبذلك يكون الفريق الكفريق الفريق الأكثر إقناعاً اليوم في خطوة بخطوة وموضوع ما يسمى الموت الرحيم أو قتل هو الفريق الأخضر. ألف مبروك.
2: شكراً. مبروك.
4: شكراً. من كل قلبي بحكي لهم مبروك وفرحان لهم.
7: كنت فرحانة بزاف لأن
3: في الاخر قدرنا اننا نوصلوا هذاك الراي اللي في الخطوه الاولى ما كناش كنتسناو صراحه اننا غادي نربحوا.
2: صحيح نحن خسرنا بالثلاث خطوات، بس كمان نحن كسبنا انه عبرنا عن راينا بشكل منطقي واقعي بالنسبه لنا من وجهه نظرنا وراينا.
4: بما انهم تقبلوا راينا وقربوا منا فمبروك عليهم الفوز.
0: حتى الان لعبتوا كفرق، ابتداء من الخطوة التالية كل مشارك أو مشاركة بيمثلوا نفسهم وبيعبروا عن رأيهم. لذلك ننتقل الآن إلى خطوة التصويت. تفضل. خطوة التصويت. الآن عندكم الإمكانية إنه تكتبوا مشروع قانون كل شخص لحاله بيعبر هذا مشروع القانون عنه وعن رؤيته أو مفهومه لموضوع ما يسمى الموت الرحيم أو قتل رأي الآخر. تذكروا كل الحوارات اللي صارت، الآراء المختلفة، تذكروا المعلومات والقوانين الموجودة اليوم في المنطقة. أوكي، شفنا مثل عملي، هل هو حل ليس حل مقترح؟ جاهزين لكل واحد يكتب أو تكتب المشروع القانون الخاص فيها أو فيه؟
7: نعم.
0: ردي؟
7: ردي.
0: إذن رح تتوزعوا الآن على المقاعد المختلفة. نوال لو سمحتي، نجم، إبراهيم، ريم، رؤى وتولين، رح نعطيكم الأوراق الآن.
6: أهم شيء كان تعريف الموت الرحيم عندي، إنه هو إنهاء معاناة الشخص مش إنهاء حياته، فهذا البارت كان أهم بارت عندي، إنه يفهموا شو يعني الموت الرحيم حتى ما نروح صوب موت رحيم آخر.
2: أهم شيء كان بالنسبة لي إنه أكتب بمقترح القانون تجريم القتل الرحيم الإيجابي بجميع البلدان وبجميع أشكاله.
1: أهم شيء ذكرته في قانوني هو إنه يكون قانون الموت الرحيم مقنن ومشدد، يخضع لشروط، وكذلك يكون برغبة المريض نفسه.
5: أنا كان هدفي إنه يكون في قانون تجريم كل من يمارس أو يقوم بالقتل الرحيم، لأنه يتعارض مع قسم الطبيب كطبيب أنه هو المفروض يقدم الرعاية الصحية ما يكون مساعد على القتل.
4: أهم شيء حرصت أني أكتبها في القانون التأكيد على صيانة روح الإنسان وكرامة الإنسان، وأن القانون أيا كان توجهه سواء كان بالموافقة أو بالرفض لازم يؤكد صراحة على حماية كرامة الإنسان وصيانة روح الإنسان.
3: بالنسبة لي أهم نقطة كانت في القانون اللي أنا اقترحته هي أنه في حالة ترفض الطلب ديال المريض ديال الموت الرحيم أننا نديروا المصاحبة دياله من بعد أنه يلقى حلول أخرى، لأنه ملي كيكون الإنسان يائس وغادي تقول له ما عندكش الحق في الموت الرحيم فضروري أننا نصاحبوه أنه يلقى حلول أخرى.
0: طيب خلصتوا؟ كتبتوا؟ هذا اللي مقتنعين فيه ويلي بعبر عنكم كل واحد، كل مشارك أو مشاركة؟ يا؟ أوكي يلا تفضلوا كل واحد يرجع على خطوة التصويت. جاهزين؟
2: جاهزين.
0: رح حطهم هون وتكونوا تبرموا كدائرة وتقروهم كلهم. خلصتوا؟
2: نعم.
0: اخترتوا؟
2: نعم.
0: إذن أصبحت مشاريع القوانين المختلفة واضحة للجميع، لذلك تبدأ الآن مرحلة التصويت ولكن بكل سرية. بعد أن كتب كل شخص مشروع القانون الخاص به أو بها، تم ترقيم هذه المشاريع برقم من 1 ل 6. الآن بتوجه كل مشارك أو مشاركة لغرفة الصراحة لاختيار مشروع القانون يلي بيعبر عنه أو عنها في تصويت سري من خلال اختيار رقم.

0: اخترت هذا القانون لأنه كتير بيعبر عن فكرتي، واللي هي تجريم القتل الرحيم وتقديم الرعاية النفسية والصحية للمريض لآخر يوم أمل بحياته.
1: أنصوت على هذا القانون هذا لأنه قريب من القانون ديالي.
2: هذا القانون اللي اخترته لأن أكثر قانون يتوافق مع وجهة نظري من حيث تجريم القتل الرحيم واستعمال العناية التلطيفية أو الرعاية التلطيفية مع المريض.
0: هذا القانون اللي اخترته، اخترته لأنه كتير بيشبه القانون اللي أنا حطيته، وبيحكي عن أنه الإنسان أنه ما بيجوز انتهاك حرمته. أنا بوافق هذا الشيء، وبيحكي بهيدا القانون أنه المريض هو بيطلب وبفوض بيكون مقتنع بهيدا الشيء، طبعا مع شروط أنه يكون الحالة ما يقص منها وبوجود أطباء مختصين.
3: بالنسبة لي أنا همتنع عن التصويت لأنه ما في ولا أي قانون يعني بتفق مع وجهة نظري أو بعبر عن الإشي اللي أنا كنت بحكي فيه.
4: بختار القانون رقم 4 لأني بعتقد أنه عادل، وبعتقد أنه جيد، وفعلاً بينهي معاناة الكثير من المرضى اللي بيعانوا يومياً طلباً للموت الرحيم ولكن لا يقدم لهم.
1: What's next؟
5: تم التصويت السري. راضيين عن اللي سوتوا له أو سوتوا له؟
0: طبعاً.
5: مقتنعين؟
4: مقتنعين
2: إن شاء الله.
5: طيب السؤال الآن، من هو أو من هي الأكثر إقناعاً؟ شو رأيكم؟ مين؟
4: أكيد من فريقنا.
2: أكيد
5: فريقكم؟
4: أكيد
3: من فريقنا.
2: أكيد إحنا
3: من فريقنا.
2: إبراهيم. إحنا بنخاطب الفطرة البشرية، بنخاطب الطبيعة الإنسانية.
5: وأنتوا شو بتقولوا؟
4: بنقول إنه المنطق معنا.
0: منطق معك.
1: خلينا نشوف.
0: نحن الدين معنا.
1: برأيي اللي غيكون أكثر إقناعاً صعيب صراحة.
3: أنا؟ ما أتوقع إنه حدا حيوافق على القانون اللي أنا حطيته.
4: أتوقع الأكثر إقناعاً شخص من فريقي نوال مثلاً. أنا وهي آراءنا قريبة لبعض، وأنا شايفة إنه دل حاجة صحيحة يعني.
1: إبراهيم I think
2: أتوقع اللي بيفوز ريم، لأنها في الحقيقة من داخلها هي معارضة للموت الرحيم.
1: يقدر يكون إبراهيم أكثر إقناعاً، مش حيت عنده الحق، مي الفريق اللي كان تنافسه معاه غير مفتوح للنقاش، مش بحنا احنا درنا شحال من مرة خطوة لعندهم.
0: أتوقع أنه لازم أنا.
5: مشارك أو المشاركة الأكثر إقناعاً اليوم هي أو هو هي أو هو نوال. تفضلي. زعفولة.
0: برافو برافو.
5: ألف مبروك نوال.
0: تفاجأتي. توقعت.
1: لا احنا كنا نتوقع بس ما بعرف ليه، أنا ما كنت متوقع. مبروك عليك نوال ومبروك علينا احنا معك.
2: خطوة موفقة، أعتقد أنه نوال تستحق.
0: كانت مقنعة وعندها أسلوب، عرفانة هي فكرتها بالضبط.
4: أكيد بقولها مبروك، بقولها مبروك أنا صوتت لها يعني.
6: ومبروك لنوال أنه فازت.
5: شو شعورك؟
1: أنه مبسوطة أكيد كتير، لأنه فكرتي وصلت، يعني فكرتي اللي هي فكرتهم مع إضافة شوية أفكار من عنا كانت فكرة واحدة. سو هيدا اللي هون التقينا، يعني نحن ما طلعنا منهم وكانت فكرتنا بعيدة، فكرتنا هي فكرتهم ولا تكملة، يعني فكرتهم ولكن.
5: واللي حصل أنه الفريقين تقربوا من بعض، كان في تصويت من الفريق للفريق الآخر، وكان في أيضا امتناع. أكيد عم تتسألوا الآن من صوت لمن؟ مشروع قانون رقم 1 يعود لتولين حصلت على صوت من إبراهيم، رقم 2 يعود لإبراهيم حصل على صوت من نوال من الفريق الآخر، رقم 3 يعود إلى نجم حصل على صوت من تولين وهو بنفسه شخصيا امتنع عن التصويت، رقم 4 يعود إلى نوال حصلت على أصوات رؤى وريم، ورقم 5 يعود إلى ريم، رقم 6 يعود إلى رؤى. والآن السؤال، هل سيستخدم أحد المشاركين أو المشاركات الريد كارد ويقول لا مشروع القانون الفائز لا يعبر عني؟ هذا هو مشروع القانون الخاص فيك يلي كتبتي، والآن بإمكان أي أحد من الفريقين يقول هذا المشروع القانون لا يعبر عني وأرفضه كلياً واستعمال ريد فلاج أو الكارت الأحمر، أو ممكن تقولوا لا مشروع قانون هي كانت الأكثر إقناعاً و وافق عليه.
3: برفض.
5: نجم ما بدك؟
4: نجم كان متعنت لرأيه، وده شيء طبيعي. نجم نموذج لأشخاص كثيرين في مجتمعنا، ممكن يكون عمك خالك أي أحد، فأنا سعيدة إنه هو كان موجود يتبنى الرأي الآخر رغم إني ما بتفق معه لأنه هو كان الأكثر جمودا.
5: إلا لي باختصار لو سمحت.
3: هلا برفض، لأنه يعني برضو أنت لسه بدك إنه تشرع الموضوع ويكون في التشريع أو قوانين للموضوع، وأنا بالنسبة لي مع وجهة نظري أنا وفكرتي تمام إنه القانون يتعارض كليا مع اللي أنا كنت أحكي فيه، يعني هو الرفض للقانون مش لشخصك أنت.
1: أكيد طبعا.
7: اللي زوين في نجم هو إنه بقى هو من مرحلة واحد إلى مرحلة 4 ما بدلش، هو متشبس بالرأي ديالو، حرية.
5: أوكي عبرت، شكرا لك. لا المتابعين والمتابعات رح يعرفوا مين صوت لمين، مين أعطى وخلى إنه اليوم نوال تكون هي الأكثر إقناعاً بخطوة بخطوة، وموضوع الموت الرحيم أو البعض الآخر بيعتبره قتل. والآن في سؤال، شو هي الجائزة لنوال؟
4: ما عندي أي فكرة.
2: صفق لها
5: جزء منها، ممكن تصفقوا لها. لجانب التسويق، الجائزة هي في خطوة بخطوة هي جائزة معنوية، لأنه نحن منقول لما بتتقدموا على بعض بصير في تقارب أكثر وتفاهم أكثر وفي وجهات النظر المختلفة تحكي مع بعض، وعلى الرغم من الاختلاف يلي بدأ بخطوة المظاهرة يلي كان في البداية، إنما الآن تم انتخاب مشاركة أو مشاركة وهي نوال وهي الأكثر إقناعاً، وهذه هي الجائزة إن أنتوا تتقربوا وتفهموا بعض وجهات نظر. مين صوت لمين وكيف وليه؟
3: بينه وبين
5: بعض. انتروا بعدين بتعرفوا مين قال شو عن كيف، كمان رح تنتروا وتعرفوها بعد ذلك. إذن ألف مبروك لإليك، وشكراً لكل مشاركة ومشارك كانوا اليوم معنا في خطوة بخطوة، ومن خطوة بخطوة اليوم ننتقل إلى خطوة أخرى، وإلى اللقاء، وشكراً لكم جميعاً وألف مبروك لإليك نوال.

بين رسائل النار وحسابات السياسة، تعود المواجهة بين الحوثيين والسعودية إلى الواجهة، وتتصاعد الأسئلة حول أمن الخليج ومستقبل التهدئة في اليمن. هل نحن أمام تصعيد عابر أم منعطف جديد في صراع المنطقة؟ استوديو الحدث يقرأ المشهد، وأسئلة في عمق المواجهة. الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

بها الصيفي. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.

0: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: رجلين على الطريق.
1: الو اي سيدنا عاطف معك. اي سيدنا جيت محل ما قلت لي في واحد هون ايه عم بغني. لا لا ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا بس اكيد ما عنده صوت.
2: امانتي للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 او بمكتبة اطوان.
3: مراحب
4: شو ثروات الدوليه
3: غير
4: افحص البطاريه
3: غير
4: الزيت
3: غير
4: والمساحات
3: غير
4: المضاف
3: غير خربت اللي بيت هيتي بدنا نروح.
5: Tires and More رفيقك على الطريق افضل خدمه بافضل الاسعار. Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس.
6: بينكي برامس انكم تجو. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي. بدم عينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب. والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقونا.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو $7.90 فروج الكيلو $2.90.
8: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
9: تعبورت
8: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون.
9: تعبورت
8: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
9: تبريد تبريد تبريد تعبورت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في الجنوب أغار طيران الحربي الإسرائيلي على بلدة رأس النبع في وادي الحجير، واستهدف بالقصف المدفعي شرق بلدة كفر شوبة، وذلك بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي على مستوى منخفض جدا في أجواء الجنوب. أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات لقناة العربية أن واشنطن على علم بالشكوى التي تقدم بها محام موال لحزب الله ضد سفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى حميدي معوض، وأشار إلى أنه أمر مثير للاستياء أن تتولى محكمة عسكرية النظر في شكوى ضد السفيرة اللبنانية لقيامها بتنفيذ سياسة حكومتها الشرعية والمشاركة في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة، مشددا على أن القضاء العسكري اللبناني ينبغي أن يوظف موارده المحدودة لملاحقة عناصر حزب الله الذين يتآمرون ضد الحكومة والشعب في لبنان، بدلا من ملاحقة من يعملون لصالحهم. في بعبدة عرض الرئيس جوزيف عون مع وزير العدل عادل نصار مسار العمل القضائي والتقدم الذي تحقق في عمل المحاكم إضافة إلى التطورات الراهنة. وزيرة التربية ريما كرامي وعقب لقائها رئيس الجمهورية أكدت العمل على إدراج ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية في أول جلسة لمجلس الوزراء بحضور الرئيس عون، موضحة أنها وضعت رئيس الجمهورية في أجواء انطلاقة العام الدراسي والخطوات لتسهيل العمل وإزالة المعوقات.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورت
4: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورت
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن محافظة هرمزكان أكدت وقوع حادثة تتعلق بطائرة مسيرة مجهولة الهوية أسفرت عن إصابة 3 أشخاص. شدد وزير الخارجية الباكستاني على ضرورة بذل مزيد من الجهود لإنهاء أزمة باب المندب، وأشار إلى أنه ناقش هذا الأمر مع الجانب العماني. وزير الخارجية العماني لفت من جهته إلى أن إتمام الاتفاق مع إيران بشأن مضيق هرمز يتوقف على نتائج المحادثات بين واشنطن وطهران. أمضى البابا لون 14 ليلة هادئة في المستشفى في روما بعد خضوعه أمس لعملية جراحية لإزالة ورم سرطاني من رئته اليمنى. وكان المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي قد أعلن أمس أن العملية أنجزت بنجاح ضمن الفترة المتوقعة وكما كان مقررا، وقد عاد الأب الأقدس إلى غرفته. وأوضح الفاتيكان لاحقا أن العملية أكدت تشخيص الإصابة بسرطان الغدة الرئوية، وهو ما كان مرجحا بناء على الفحوص التي أجريت قبل الجراحة. وردا على سؤال عما إذا كانت هناك أي مؤشرات على انتشار السرطان بشكل أكبر، قال مصدر في الفاتيكان إن فحوصا إضافية تجرى حاليا. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

عبر صوت كل لبنان منحييكم ونشير إلى غياب برنامج خبر مريم بإجازة أسبوعية، والآن سنبقى مع مجموعة من المنوعات الغنائية.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: لأول مرة على خشبة مسرح المنوب صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء، حجزوا بطاقاتكن هلأ عبر مسرح المنو أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
3: يا زيون بزعل مرجعيون وما بزعل العيون.
2: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
4: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
5: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: نظر
1: كله خالص.
2: بين رسائل النار وحسابات السياسة تعود المواجهة بين الحوثيين والسعودية إلى الواجهة، وتتصاعد الأسئلة حول أمن الخليج ومستقبل التهدئة في اليمن. هل نحن أمام تصعيد عابر أم منعطف جديد في صراع المنطقة؟ استوديو الحدث يقرأ المشهد، وأسئلة في عمق المواجهة. الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

بقصائد أحلام ملونة للوطن والإنسان، مرسومة بكلمات بتضوية نديل سهراني على أفكار وأمنيات. الشاعر والإعلامي زياد عقيقي ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى
2: يا زيون، بزاع المرجع عيون وما بزاع العيون،
1: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
4: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
6: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، 32 رولو تواليت فاين ب $3.90، محارم 180 جرام بنص دولار.

0: على خشبة مسرح الملوك صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء، حجزوا بطاقاتكن هلأ عبر مسرح الملوك أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
1: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.

بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: مصر في قصص ما بتتغير.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولت
3: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبري تبري تبري تع تعبوري تعبوري تع
3: البنوكي مثل الدكان، ما في سحب وما في دين، مصريات العالم وين مسكرة معنا عالميلان، وما قلنا إلا اكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
5: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
3: تفاحتين؟
5: اخضر واحمر.
3: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
5: ترامب بيشرب تفاحتين.
3: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: الثانية عشرة والربع، عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في قصر بعبدة التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام جان بيير لاكروا، الذي يجول اليوم على المسؤولين اللبنانيين. لاكروا أشار بعد لقائه رئيس الجمهورية إلى أن هذا اللقاء يأتي في لحظة مهمة، إذ لا يزال الوضع الميداني في الجنوب معقدا في ظل استمرار الأنشطة العسكرية وتأثر السكان بها بشدة. أما فيما يتعلق بمستقبل وجود الأمم المتحدة، فأعرب لاكروا عن اعتقاده بأن المناقشات في مجلس الأمن ستنطلق الآن، ومن المهم بل من الضروري أن يسمع صوت لبنان في هذا الشأن باعتباره الدولة المعنية مباشرة بهذا الموضوع، موضحا أن الهدف هو دعم الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى لبنان والمنطقة واستعادة السيادة اللبنانية الكاملة. وأضاف: نعتقد أن الأمم المتحدة لا تزال قادرة على أداء دور في هذا الإطار، ونحن على علم بموقف لبنان بما في ذلك مضمون الرسالة التي وجهها إلى الأمم المتحدة، طالبا فيها تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل لفترة مؤقتة، ومن الطبيعي أن يستمع إلى مواقف السلطات اللبنانية وأن تؤخذ بعين الاعتبار. الرئيس عون عرض مع وزير العدل عادل نصار مسار العمل القضائي وتقدم الذي تحقق في عمل المحاكم، إضافة إلى التطورات الراهنة. رئيس الجمهورية اطلع من وزير العمل محمد حيدر على إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية. وزيرة التربية ريما كرامي وعقب لقائها رئيس الجمهورية أكدت العمل على إدراج ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية في أول جلسة لمجلس الوزراء بحضور الرئيس عون، موضحة أنها وضعت رئيس الجمهورية في أجواء انطلاقة العام الدراسي والخطوات لتسهيل العمل وإزالة المعوقات. جنوبا، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة رأس النبع في وادي الحجير وبلدة كفر تبنيت ومحيط بلدتي حداثة وعيت الجبل، بالإضافة إلى طلوسة، واستهدف بالقصف المدفعي شرق بلدة كفر شوبة، وذلك بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي على مستوى منخفض جدا في أجواء الجنوب. توازيا، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على عبوة ناسفة جاهزة للتفعيل ووسائل قتالية قال إنها تابعة لحزب الله خلال عملية نفذها في أطراف بلدة كفر شوبة. وصل معاون وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة والوفد الدبلوماسي المرافق إلى مطار بيروت الدولي، حيث استقبله وفد من قيادة حركة أمل ترأسه عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب علي المقداد ممثلا قيادة حزب الله. كتب النائب ميشيل معوض عبر أكس: يا ليت بعض منصات الممانعة تكرس جهودها للتحري عن وجهة TNT وC4 التي لطالما استخدمت لاغتيال قادتنا وتنفيذ عمليات إرهابية بدل التلهي ببطولات المحامي حسن بزي الوهمية لمجرد تقديمه شكوى فارغة بحق سفيرة ندى حميدي معوض أحيلت روتينيا إلى القضاء العسكري، والأهم إلغاء النصوص القانونية التي ما زالت تتيح هذا الاستهداف وإصلاح التشريعات وحصر صلاحيات المحكمة العسكرية لوضع حد لاستخدام القضاء أداة للهيمنة والتهويل وتصفية الحسابات السياسية. وأضاف: كل الدعم للسفيرة معوض التي تخوض بجرأة وجدارة مفاوضات شائكة بقيادة رئيس الجمهورية فرضتها مغامرات حزب الله الخاسرة والمدمرة خدمة للنظام الإيراني. في ساحة النجم، جلسة اللجان النيابية المشتركة بدأت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. قال الحوثيون في بيان: استهدفنا منشآت تابعة لأرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفات أرامكو في الرياض، وأكدوا أن عملياتهم باتجاه العمق السعودي التي تستهدف المطارات والمنشآت النفطية ستستمر في خلال الأيام المقبلة وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته، وذلك ردا على العدو السعودي المجرم بحسب البيان. وحذر الحوثيون كل شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في تلك المطارات والشركات بالابتعاد عنها والإخلاء الفوري لها، إذ أنها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا المسلحة. إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن غارات سعودية استهدفت مديرية حريب في مأرب. أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن تصاعد الهجمات مؤخرا يهدد تعافي صادرات النفط في الشرق الأوسط المسجل في أيلول. واليوم حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي قد يختبر قريبا حدود صموده بحسب صحيفة غارديان البريطانية. قتل شرطي متأثرا بإصابته في هجوم مسلح على سيارة شرطة في مهرستان في جنوب شرق إيران. في موقف لافت، قال مسؤول أوكراني لفرانس بريس إن واشنطن تساعد موسكو في حربها على أوكرانيا. بهذا ينتهي عرض الأخبار من صوت كل لبنان.
8: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
9: أنا لبنان تلقف.
7: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: رجلين على الطريق.
4: الو ايه سيدنا؟ عاطف معك. ايه سيدنا جيت محل ما قلت لي في واحد هون. ايه عم بغني. لا ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا بس اكيد ما عنده صوت.
5: امانتي للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70 62 62 00 او بمكتبة أطوان.

بين رسائل النار وحسابات السياسة، تعود المواجهة بين الحوثيين والسعودية إلى الواجهة، وتتصاعد الأسئلة حول أمن الخليج ومستقبل التهدئة في اليمن. هل نحن أمام تصعيد عابر أم منعطف جديد في صراع المنطقة؟ استوديو الحدث يقرأ المشهد، وأسئلة في عمق المواجهة. الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر عصوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.

الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة تنفيذي في هيئة الأسواق المالية غسان أبو عضل ضيف القانون فيرسس السياسة. تدني الثقافة المالية في لبنان أدى إلى الأزمة التي نعيشها، والفراش دولار لا تتخطى نسبته 5% في البلد. ينبغي أن يكون هناك توازن بين عمل المصارف وعمل هيئة الأسواق المالية. القانون فيرسس السياسة، الخميس 11:30 صباحاً مع المحامية حنان جواد، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بازيلا شطورة 800 جرام بنص دولار، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب 95 سنت.
1: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى
2: يا زيون؟ بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون،
1: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
4: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: برامس إنكم تجوا. بنظم مركز بربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
2: لأول مرة على خشبة مسرح الملوك، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء. احجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنو أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
3: فقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
4: تبرد
5: الهرم مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت تعبورت تعبورت،
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورت تعبورت تعبورت،
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تعبورت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز أخبار الواحدة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. حذر رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام جان بيير لاكروا من أن انسحاب اليونيفيل سيحدث فراغا أمنيا ويؤدي إلى غياب الرقابة الدولية، وشدد على تمسك لبنان ببقاء اليونيفيل نظرا إلى أهمية دورها في الجنوب. وأشار الرئيس عون إلى أن الجيش اللبناني سيحتاج إلى الخدمات الإنسانية واللوجستية التي تقدمها اليونيفيل بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. وفي عين التيني التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وكيل الأمين العام للأمم المتحدة على رأس وفد بحضور قائد قوات اليونيفيل الجنرال ديوداتو أبانيارا ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا. في جديد الميدان الجنوبي أغار طيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة حداثة، كما أغار على كفر تبنيت، وسجل تحليق لمسيرة إسرائيلية بين المنازل في بلدة الغندوري. وبقاعا حلق طيران الحربي الإسرائيلي فوق جرود الهرمل والحدود الشمالية على مستوى متوسط. في ساحة النجم وبعد جلسة للجان النيابية المشتركة، أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب إلى أننا أمام فرصة لإقرار اللامركزية، وردا على سؤال عن إمكان أن يكون عدد من الوزراء قد تغيب عن الجلسة بسبب مخاوف أمنية بعد عمليات ضبط المتفجرات، رأى بوصعب أن هذا أمر مبالغ فيه ومتوقعا أن يكون الغياب بسبب عدم الزخم الحكومي، ودعا الوزراء إلى متابعة مشاريع القوانين الخاصة بهم وحضور الجلسات بهدف إقرارها. هذا ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية. في جديد اعتكاف وزير الطاقة جو صدي عن حضور جلسات مجلس الوزراء، أعلن المكتب الإعلامي للصدي اليوم في بيان أن ما ورد في بعض وسائل الإعلام عن حصر أسباب اعتكاف الوزير فقط بمتأخرات الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة هو تضليل وتزوير للحقائق، فهناك أربع مترتبات محقة على عاتق مجلس الوزراء، وهي إلى جانب المتأخرات اعتماد تعرفة متحركة وهي خطوة إصلاحية مطلوبة من لبنان وتسديد الدولة وإعفاءات الجنوب بالإضافة إلى كلفة التصليحات في الجنوب. تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: كبرت كبرت كبرت تعال تعال بولا.
0: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت تعبورت
0: تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكد الحرس الثوري الإيراني أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان جديد بقوة أكبر من أي وقت مضى، ورأى أن احتمال شن أمريكا حربا جديدة قائم، وذلك لأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحتاج لتحقيق إنجاز قبل الانتخابات التشريعية بحسب قوله. وسط هذه الأجواء، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن مسلحين اغتالوا قائدة إحدى وحدات قوات التعبئة النسائية في مدينة مهرستان في جنوب شرق إيران. أعرب وزير الخارجية العمانية بدر البوسعيدي عن تقدير بلاده لدور باكستان البناء في دعم الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكم، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكم أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكم. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكم. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: بين رسائل النار وحسابات السياسة، تعود المواجهة بين الحوثيين والسعودية إلى الواجهة، وتتصاعد الأسئلة حول أمن الخليج ومستقبل التهدئة في اليمن. هل نحن أمام تصعيد عابر أم منعطف جديد في صراع المنطقة؟ استوديو الحدث يقرأ المشهد، وأسئلة في عمق المواجهة. الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
2: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت تعبورت تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورت تعبورت تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: اسأل أكثر.
4: أهلا بكم. استهدفت غارات جوية شركة النفط في منطقة الصباحة بالعاصمة اليمنية صنعاء، وذلك عقب توجيه المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي إنذارا بإخلاء الشركة. وفي المقابل توعد المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى السريع برد حازم ومؤلم يطال الرياض، مؤكدا أن لا قيمة عسكرية لاستهداف شركة النفط اليمنية باعتبارها خالية من المواد النفطية. من جانبها أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادة مواقع في جبل أسود جنوب غربي مدينة تعز، مشيرة إلى تنفيذها غارات جوية استهدفت تجمعات ومعدات عسكرية تابعة للجماعة بالمحافظة. وأضافت القوات الحكومية أنها أحبطت محاولات تسلل للحوثيين على العديد من الجبهات بتعز. فما دلالات ضرب الأهداف المدنية في المواجهة العسكرية بين الجانبين؟ وما هي انعكاسات تدمير الأهداف الاقتصادية ومراكز الطاقة على الأوضاع في المنطقة؟ ويمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: برأيك هل تردع الضربات السعودية على صنعاء هجمات الحوثيين على الرياض؟ بإمكانكم الاختيار بين نعم أو لا في الإجابة على هذا السؤال. أرحب بضيفي الكريمين في اسأل أكثر معنا من الرياض، عضو الجمعية السعودية للعلوم السياسية سليمان العقيري، وأرحب أيضا بضيفي من صنعاء الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية العقيد مجيب شمسان. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. لو أبدأ معك أستاذ سليمان العقيري في الرياض، كيف يمكن أن تجيبنا على هذا السؤال كما هو على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com؟ برأيك هل تردع الضربات السعودية على صنعاء هجمات الحوثيين على الرياض؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي كمال والأخ نجيب والمشاهدين الأعزاء. في الواقع أنه ضرب مخازن وقود في صنعاء لا يهدف للردع، إنما يهدف لقطع الإمدادات الطاقة عن الصواريخ والمركبات والمدرعات وناقلات الجند التي يعني وهي والوقود هو في الحقيقة الأداة الحيوية لإدارة الحرب الحوثية ضد الشعب اليمني وضد الشعب السعودي. ولذلك فإن قطع هذا الإمداد

0: الحركة الحوثية تجاه المنشآت والمدن والمدنيين في المملكة العربية السعودية وفي اليمن كلاهما.
1: طيب ابقى معي سيادة العقيد. مجيب شمسان معنا أيضا من صنعاء. كيف يمكن أن تجيبنا سيادة العقيد على هذا السؤال كما هو على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com؟ هل تردع الضربات السعودية على صنعاء هجمات الحوثيين على الرياض؟
2: في البداية تحية لكم وللسادة المشاهدين وهي كذلك لضيفك الكريم.
1: مرحبا.
2: طبعا فقط تعليق بسيط على ما ورد في رد ضيفك من الرياض بأن استهداف منشأة الخزانات النفطية في الصباحة بأنها تستهدف تعطيل الوقود الذي تزود به الصواريخ وأيضا آلة الحرب. يعني نحن نقوم بتزويد وقود الصواريخ من محطة النفط في الصباحة. ربما يعني لسنا بحاجة إلى تعليق أكبر حول هذا الموضوع. إذا كان وقود الصواريخ يتم تعبئتها من محطة النفط الفارغة أساسا ومخازن النفط الفارغة في منطقة الصباحة، وهذا الهدف تم قصفه أكثر من مرة وهي فارغة للأسف ولا يوجد لها أي قيمة عسكرية، فقط لأن السعودي فشل في تحقيق أي إنجاز يذكر، رغم أنه وصل إنفاقه خلال كل المراحل السابقة إلى ما يتجاوز تريليون دولار ولم يتمكن من تحقيق أي شيء. فشل تحديداته في المياه فقط.
1: سوف أعود لك لتعلق أستاذ سليمان، سجل عندك وسوف أعود لك لتقول رأيك وتعلق على ما قال أستاذ سيادة العقيد.
2: لم أقاطعك.
0: طيب.
2: نحن نقول فارغة وأنت قل كما تشاء، قل بأنها كانت ممتلئة وتسفح إلى البحر الأحمر، لكن المشكلة أنها فارغة وليس لها أي هدف. لكن في مقابل هذا الهدف نحن نقول له أن استهداف وانتهاك السيادة اليمنية سيكون الرد عليه 10 أضعاف إلى داخل المملكة، وهذه التحذيرات ليست من قبيل الدعاية أو الحرب النفسية، سيدركها في عمقه في العاصمة السعودية الرياض، وعلى المواطنين في الرياض أن يأخذوا تحذيرات القوات المسلحة اليمنية على محمل الجد. كل المنشآت التي وضعت في قائمة بنك القوات المسلحة اليمنية على المواطنين في المملكة أن يبتعدوا عنها تماما، لأنها ليست للتحذير ولا للتحذيرات الدبلوماسية، انتقلت إلى الفعل العسكري وسيتم استهدافها في أي لحظة ردا على الاعتداء على صنعاء ومحاولة ترهيب المواطنين واستهداف الأعيان المدنية. منشأة أرامكو في الرياض على المواطنين أن يبتعدوا تماما أكبر مسافة ممكنة خوفا من الأضرار التي يمكن أن تنتج، وكذلك في مطار الرياض
1: قبل
2: وفي
1: أن الدمام وفي غيرها. جميل جدا، لكن لدي سؤال وكثير ما كثير
2: آخر عفوا من السؤال
1: هو سوف أعطيك الكلمة سيادة العقيد، لكن هناك سؤال يسأله الكثير ممن يتابعنا: من يتحمل مسؤولية تحول المعركة من معركة عسكرية إلى معركة لاستهداف الأهداف المدنية؟ يعني هل النصر، هل تسمعني الآن سيادة العقيد؟ هل صوتي واضح لديك؟ سوف أعود لك لتجيبني على هذا السؤال لأنه نقطة مهمة. سيادة سليمان العقيلي كنت تريد أن تعلق على ما قاله سيادة العقيد، تفضل.
0: نعم، أولا يقول إنه المخازن الوقود هذه فارغة، وكيف تكون فارغة وقد تسببت في سحابة من النار ارتفعت لنحو 700 متر وأنشأت ركام يشبه الركام النووي؟ كيف يعني مخازن نفط تتسبب بهذا وهي فارغة؟ هذا لا يقبله العقل ولا المنطق، وهو نوع من يعني التقليل الخسائر، يعني نوع من تفكير الحوثي في تقليل الخسائر وإظهار أن يعني أصوله لا زالت قائمة. نعم.
1: طيب عندي هو نفس السؤال
0: سؤالي
1: الذي كنت سأسأله للعقيد ولك أيضا، يعني من يتحمل مسؤولية أن تتجه المعارك نحو الأهداف المدنية؟ نحن نسجل استهدافات للمطارات المدنية، لمرافق النفط المدنية.
0: أخي كمال الواقع إنه أن الحوثيين هم الذي بادروا بضرب الأصول النفطية السعودية، وفي 20 يوليو الحقيقة أنهم فرضوا حصار بحري على السفن والناقلات السعودية التجارية والنفطية في البحر الأحمر، وهم ضربوا أيضا

0: خطوط الأنابيب شرق غرب. واليوم في هذه الأيام هم ضربوا مطارات المملكة الرئيسية التي ينتقل عبرها الحجاج والمعتمرون والزوار للديار المقدسة لأداء الفروض الدينية، وعطلوا فريضة من فرائض الإسلام وهو الحج والعمرة والصلاة في مكة وفي المدينة. وعليه فإن من الواجب على الحكومة السعودية وهي تقوم بواجبها السيادي حماية هذه الأصول، المطارات والموانئ والأصول النفطية والمؤسسات الاقتصادية التي تعتبر مكاسب للشعب السعودي. ولا أعتقد أنه يمكن اعتبار الوقود وهو مادة حيوية لآلة الحرب الحوثية أن يعتبر مادة مدنية، هو مادة عسكرية لتشغيل المدرعات ومركبات الجند والآليات العسكرية وتعطيله. نأمل أن يقلل من عنف الحوثيين وإرهابهم تجاه الشعب السعودي وتجاه الشعب اليمني.
1: سيد سليمان ابقى معي، سيد العقيد كيف تعلق على ذلك؟ من يتحمل مسؤولية أن تتجه الحرب إلى ضرب متبادل للأهداف المدنية بدل أن تكون حرب عسكرية على المواقع والسيطرة على المواقع التي هي في الداخل اليمن يفترض أن تكون؟
2: أولا، من هو المسؤول عن العدوان على الشعب اليمني؟ هل اعتدينا على المملكة العربية أم كنا على طاولة المفاوضات؟ وكان مبعوث الأمم المتحدة على طاولة المفاوضات جمال بن عمر حينها، وقال بكل وضوح أن من اعتدى وفوقوض ذلك الاتفاق هي المملكة العربية السعودية. هل كنا نعتدي عليها؟ هل كنا نقصف منشآتها الحيوية؟ هل كنا نفرض الحصار عليها؟ منذ 12 عاما والمملكة العربية السعودية تفرض حصارا خانقا على أبناء شعبنا، أكثر من 160 ألفا ممن توفوا نتيجة عجزهم عن السفر وتلقي العلاج، أكثر من 64 ألف ممن يعانون من أمراض الثلاسما وغيرها لم يتمكنوا من الحصول على العلاج. اليوم وصلت الأسعار المواد الغذائية إلى أكثر من 400% نتيجة التعسفات التي يمارسها النظام السعودي، وكنا حينها قادرين قبل 2022 أن نكسر ذلك الحصار وأن نفرضه بالقوة، لكننا فضلنا لغة السلام وقدمنا كل التنازلات حرصا منا على السلام حتى 2025، وكنا قد وصلنا إلى اتفاق فيما يتعلق التبادل الكل مقابل الكل فيما يتعلق بالأسرى. من الذي نقض الاتفاق؟ من الذي قام بقصف مطار صنعاء ويرفض هبوط طائرة تحمل وفدا شارك في عملية العزاء والدفن للإمام الخامنئي؟ من الذي قصف ميناء الحديدة وجزيرة كمران وشبكة الاتصال؟ ليس النظام السعودي. نحن لم نبدأ، نحن نمارس عمليات هجومية من مبدأ الدفاع، نحن ندافع عن أنفسنا، لم نطلب من أحد شيء، فقط نقول للسعودي عليك أن تقف عدوانك وترفع حصارك وتدخل في جبر الضرر وإصلاح ما تم الاعتداء عليه من قبلكم وتعويض الخسارة الناتجة عن الحرب. لكن عندما يتغطرس النظام السعودي ويعتقد بأنه الأقوى وإلى جانب أمريكا وبريطانيا سيشهد البأس اليمني الذي لم يعرف منه إلى الآن سوى رأس جبل الجليد. نحن ماضون في فرض معادلة لكن سيادة العقيد
1: أنت تعرف أنت تعرف الموقف السعودي جيدا.
2: سيادة العقيد أنت تعرف عسكريا ساحقا مقابل كل استهداف لمنشأة سيكون 10 أضعاف بتأثيراتها ومفاعلها إلى داخل
1: جميل
2: المملكة.
1: جدا لكن سوف أترك سليمان العقيلي يعبر
2: حيوية تساعد على الآلة الحربية وأنها تخدم الآلات والمجنزرات، فعليه أن يدرك أيضا بنفس الطريقة عندما نستهدف منشآت أرامكو ألا أنها لم تكن تغذي منازل الصحابة ولا تكون المسجد النبوي ولا مكة المكرمة. لذلك هم اليوم يرفعون شعارات واهية يحاولوا أن يقدمون بأننا نستهدف المقدسات فقط، بأننا استهدفنا مطار لأنه ينقل الحجاج والمصلين، وهذه كذبة وافتراء ليس له أي أساس من الصحة. هذا المطارات أيضا هي تنقل الراقصات والعاريات والفواحش.
1: رجاء الحوثيون استثنوا البقاع المقدسة وهذا مفهوم، هناك استثناء. إذا كنت تسمعني سيادة العقيد لو سمحت أرجو،
2: من أراد أن يتكبر عليه
1: لا أعرف إذا كان يسمعني. سيادة العقيد مجيب شمسان،
2: هذا النظام السعودي يكابر اليوم، كان يقول بأن الأمريكي سيقف إلى جانب، أين هو الأمريكي اليوم؟
1: طيب على كل حال ابقى معي أستاذ سليمان العقيلي. إذا كنت تسمعني، سمعت ما قاله أستاذ سيادة العقيد مجيب شمسان، يعني يقول لك نحن لم نعتدي على السعودية، السعودية تحاصر اليمن منذ 12 عاما وعليها أن ترفع الحصار عن اليمن وأن تحترم سيادة اليمن. أستاذ سليمان هل تسمعني؟ أستاذ سليمان هل تسمعني؟ طيب أستاذ سيادة العقيد هل تسمعني الآن؟
0: الحصار لم تفرضه المملكة العربية السعودية بل فرضه. نعم نعم أنا سامعك تسمعني؟
1: تفضل تفضل أنا أستمع إليك الآن.
0: ألو
1: أنا أسمعك جيدا. تفضل تفضل تفضل أنا أسمعك جيدا. أستاذ سليمان هل تسمعني؟
0: الحصار أعيد وأكرر حصار لم تفرضه المملكة العربية السعودية، فرضه قرار مجلس الأمن 22/16 ووفق البند السابع وكل لجيران اليمن تنفيذه، ولذلك فإن الحصار ليس سعوديا بل هو حصارا دوليا، ولكن هذه عادة الحوثيين في تلبيس الحقائق ملابس مزيفة. وأما فيما يتعلق بالعدوان فهو بدأ من الحوثيين في 5 أغسطس على المملكة العربية السعودية بدأت الضربات، وفي 8 سبتمبر ضربت العاصمة السعودية والمطارات المدن الجنوبية. والمملكة منذ عام 21 وهي تقدم المبادرات السياسية. في عام 21 قدم وزير الخارجية السعودي مبادرة سياسية لإيقاف الحرب لم يقبلها الحوثي. وفي 22 أبرمت الهدنة التي يعني فرضت على الجميع. 23 اقترحت خارطة الطريق التي لم يصادق عليها الحوثي، وفي هذه الحرب الحوثي هو الذي اعتدى على المدن السعودية على المطارات وعلى المصافي وتفاخر بذلك عبر بياناته، رغم أن المملكة العربية السعودية لم تضرب ميليشيات الحوثي ولا مراكزه العسكرية، وعلى العموم الضربات دائما كانت تجاه القدرات العسكرية التي استجلبت إيران لها وقدمتها للحوثي. ونعترف وينبغي الاعتراف أن إيران هي التي تدير الحرب في اليمن ضد الملاحة في البحر الأحمر وضد باب المندب وضد المملكة العربية السعودية ضد، والهدف الرئيسي هو الحقيقة إحداث اضطراب في الأسواق الدولية لكي ترتفع الأسعار وكي يحرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري في انتخابات
1: الكونغرس. هل تعتقد أن
0: في نوفمبر
1: طيب هذا سؤال مهم سيادة العقيد مجيب شمسان
0: كمان لو سمحت.
1: تفضل تفضل أكمل الفكرة حتى أعود لضيفي في صنعاء. تفضل سيادة سيادة سليمان تفضل.
0: والثاني أن إيران ترى في المملكة العربية السعودية خصم عنيد وخط دفاع أول ضد مشروعها التوسعي، ولذلك هي تمكن الحوثي للتصويب على المملكة لإذائها وتقويض قوتها، لأنها في الواقع هي المواجهة الأولى وهي القوة الرئيسية في وجه المشروع
1: يعني
0: الاستعماري الإيراني.
1: أستاذ سليمان أنت تريد أن تقول لنا فكرة أساسية أن التصعيد الحالي إنما هو بضوء أخضر أو بمهماز إيراني
0: إيراني حوثي.
1: طيب ما رأيك في ذلك سيادة العقيد مجيب شمسان؟ يبدو أن حتى ترامب يسير في هذا الاتجاه.
2: نحن نقول لهم بكل وضوح إذا كان التصعيد كما يقولون بأنه يمني إيراني طرحنا أمامهم كل الطرق وكل الوسائل، لا نريد الحرب، نحن نريد أن يكف العدو السعودي عن عدوانه وحصاره على الشعب اليمني
1: طيب.
2: وأن يمنع تدخله في الشأن اليمني وأن يقوم بتعويض وجبر الضرر المترتب على هذا العدوان. الذي رفض هذه الخارطة، الذي رفض هذا الحل الأقرب والأقل كلفة هو النظام السعودي المتنفس.
1: لكن سيادة العقيد، لكن هناك
2: فترة حفظ التصعيد،
1: لكن هناك سؤال سعودي.
2: هل
1: سيادة العقيد هناك سؤال سعودي؟ هم يقولون هناك حكومة شرعية أخرجت بالقوة من صنعاء، حكومة شرعية أخرجت بقوة السلاح من العاصمة صنعاء بانقلاب عسكري، يريدون إعادتها كحكومة شرعية للعاصمة صنعاء، وهذا مطلب سعودي.
0: مطلب دولي.
2: إذا كانت الحكومة حتى الشرعية التي يقولون عنها شرعية، عبد رب ومنصور هادي، عبد رب ومنصور هادي، من الذي أزاح عبد رب ومنصور هادي وأتى برشاد العليمي وسبعة أعضاء آخرين؟ هل كان استفتاء شعبيا؟ هل كان بناء على معطيات الداخل؟ ركائز الدولة الأساسية التي سواء كانت هناك اعتراف من الخارج أو لم يكن اعتراف من الخارج هي الأرض والشعب والسيادة التي تمارس في الداخل. هؤلاء يمارسون السيادة في فنادق الرياض، ومن يدعمهم أولئك الذين وقفوا إلى جانب الكيان الإسرائيلي في قتل إخوتنا في غزة، ولم نسمع لا مجتمع دولي ولا أمم متحدة ولا مجلس أمن ولا قرار دولي ولا غيره. إذن إذا كانت الشرعية الدولية مقدمة على الشرعية الشعبية التي هي الأحق فهي تحت أقدامنا، لا نأبه لا بمجتمع دولي ولا بأمم متحدة ولا بمجلس أمن، لأنهم جميعا ظهروا بأنهم في خانة الكيان الصهيوني مثلهم مثل الكيان السعودي الذي وقف إلى جانب الكيان الصهيوني وهو يعتدي على إخوانه في غزة. فهل نقبل أن يكون هذا الكيان وإلى جانب الكيان الصهيوني يعتدي على شعبنا ويحاصره مقابل أن هناك ثلة من اللصوص والقتلة والمرتزقة في فنادق الرياض يريد أن يعود بهم إلى صنعاء؟ هذا لو تنطبق السماء على الأرض لن نقبل به ولن يقبل به شعبنا، وسنمضي في انتزاع حقوقنا رغم عن أنف السعودي سواء بهذه المعركة، وستستمر للوصول إلى أبعد مستوى من
1: كثيرا ما تعودون لقضية التفويض الشعبي. هل أجريت انتخابات في اليمن؟ من الذي فوض الحوثي بأن يحكم اليمن وأن يشرعن انقلابه على الحكومة في صنعاء؟
0: فوضته إيران.
2: أولا الحوثي ليس هو الحاكم لصنعاء، وهذه التسميات هي تسميات، هذه التسمية هي تسمية الكيان الصهيوني وغيره ممن كانوا أعداء لليمن. من يقوم اليوم في صنعاء ليس فقط الحوثي بل كل الكيانات السياسية، هناك الناصري والاشتراكي والمؤتمري والإصلاحي حاضرون في صنعاء وكل التيارات حاضرة، نحن فقط نرفض العدوان ونرفض العلاقات مع الكيان الصهيوني. يتم تقزيم كل تلك الحشود وكل تلك المكونات السياسية وتوصيفها كما يريد الكيان الصهيوني لتبقى الصورة وكأنها طائفية بأنهم الحوثيون من يحكمون. من هو قائم في السلطة اليوم في كل مؤسساتها من الاشتراكي والناصري والإصلاحي وبقية المكونات السياسية وكافة المكونات المتحدات القبلية والاجتماعية حاضرة في هذه السلطة السياسية التي لا تميل لطرف مقابل طرف آخر، هي تنظر إلى المواطن اليمني بمسافة متساوية من الجميع، كان حزبيا أو لم يكن متحزبا، كان قبليا أم لم يكن متقبلا، إلى كل المكونات الاجتماعية.
1: جميل.
2: فقط نريد أن نكون شعبا يمنيا لا يتدخل فيه أحد، لا تفرض عليه الإملاءات وليس حديقة خلفية لأحد. فإذا كانت 1117 ساحة تخرج بالملايين كل تلك السنين السنوات السابقة مؤيدة لسلطة صنعاء ليست شرعية.
1: جميل. أن يحكم نفسه بنفسه ولا يحكمه من يمتلك السلاح،
2: يحتاشون ولا يخرجون على أبواب الفندق إلا بأمر محمد بن سلمان، يريدون أن يفرضوه.
1: لكن لدينا أسئلة كثيرة استسلم العقلي، لكن في ظل موجة التصعيد الحالية والعسكرة هل ما زال هناك بصيص أمل أفق لتسوية سياسية لتفاهم مع أنصار الله الحوثيين في صنعاء؟
0: أولا إذا تسمح لي أستاذ كمال بعض التعليقات البسيطة جدا والقصيرة. ربما يشرف السعوديون أن يكون أعداءهم المتطرفون والإرهابيون وحكومة الكهوف التي تقتل وتعربد في اليمن وتوجه أذاها لجيران اليمن وللملاحة الدولية. أما شرف نصرة فلسطين فأنتم ترون جميعا أن هذه الحرب لم يطلق فيها صاروخ واحد على إسرائيل، إنما على الشعب اليمني وعلى الشعب السعودي وعلى الملاحة الدولية في باب المندب. فيما يتعلق بالتسوية السياسية، أنا أعتقد أنه لم يحن الوقت للتسوية السياسية في ظل تصاعد العنف والإرهاب من حكومة الكهوفي في صنعاء، لأنه اليوم يتوعدون بالقضاء على أكبر شركة نفط في العالم وهي أرامكو، وإن شاء الله أن أرامكو محصنة عن أيديهم وقدرتهم عليها ضعيفة، لأن في أرامكو وكما بين مجلس الوزراء السعودي اليوم رجالا أشداء وكفاءات عالية وتقنيات رفيعة المستوى، أعادت ضرب خط شرق غرب في أيام معدودة، وطمأنت الأسواق الدولية، ووفت المملكة العربية السعودية بتعاقداتها، ولم تستطيع هذه الشرذمة الإرهابية المتطرفة التي تعتقد بحق الحكم الإلهي على الشعب اليمني، لم تستطع أن تنال من الصادرات النفطية.
1: إذن لا صوت إلا لغة السلاح،
0: ولا التأثير في الأسواق الدولية.
1: إذن لا صوت إلا لغة السلاح.
0: أنا أعتقد أنه إذا خضع الحوثي لشروط السلام، وهي إيقاف عدوانه على المملكة العربية السعودية، وإيقاف عدوانه على تعز والمدن اليمنية، وإيقاف عدوانه على الملاحة الدولية، وعدم إغلاق باب المندب، يمكن طيب. الجلوس معهم
1: جميل.
0: سيطلع عقيد
1: في دقيقة واحدة.
0: الحكومة اليمنية
1: مجيب شمسان في دقيقة
0: وحكومة
1: واحدة.
0: وحكومة الكهوف.
1: طيب كلمة أخيرة سيطلع عقيد مجيب شمسان في دقيقة واحدة. هل هناك فرصة؟ هل هناك أمل لتسوية سياسية؟ ما هو المطلوب؟
2: طبعا لا توجد أمل في مسألة تسوية سياسية، ولكن قبل أن أجيبك على هذا، نحن لنا شرف وفخر كبير جدا أن يكون أعداؤنا هم من أنتجتهم جزيرة إبستين كالنظام السعودي وغيره. أما بالنسبة للتسوية، نحن نقولها وبكل وضوح، كل حرب لابد أن تنتهي إلى توافق سياسي، ولكن ما كان مطروحا سابقا لن يكون مقبولا اليوم، وهذا قلناه سابقا وبكل وضوح. لذلك عليكم اليوم أن تدركوا جيدا أن المسألة ليست لا بالسباب ولا بالشكل.
0: سننتزع حقوق
1: شكرا. لا يجوز النزول كثيرا بمستوى هذا الحوار. مشاهدينا الكرام، هل تردع الضربات السعودية على صنعاء هجمات الحوثيين على الرياض؟ الذين أجابوا بنعم على هذا السؤال 18%، الذين أجابوا بلا على هذا السؤال 82%. التصويت متواصل على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com، بإمكانكم أنتم أيضا المشاركة معنا. في ختام هذا الحوار أشكر ضيفي الكريمين من الرياض، عضو الجمعية السعودية للعلوم السياسية سليمان العقالي، وضيفي من صنعاء الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية العقيد مجيب شمسان. شكرا جزيلا لكما. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: من تصريف التفاح إلى دعم القمح وواقع الزراعة والمزارعين في موقف مسؤول مع رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين والفلاحين إبراهيم ترشيشي ونقيب مستوردي الخضار والفاكهة نعيم خليل ونقيب مزارعي القمح والحبوب خالد شومان، ضيوف ريبيكا أبو ناظر، الخميس 10:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: صقرة، صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدلة الياني نيجروني لوقية بدولارين و40 سنت، جبني إيمونتال لوقية بدولار و95 سنت.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: ياسمين، بعرف خبصت معك كتير وبعرف آخر فترة ما كنت بنطاق أبداً، بس أنا تغيرت، بوعدك صرت إنسان جديد، بليز ارجعي لي.
3: ياسمين
2: بليز.
3: مش رجعت لك، بس مع اي بي تي سمارت كل شيء بيرجع لك. حمل التطبيق، جمع نقاط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.
2: ترجع لي ما بترجع لي، ترجع لي ما بترجع لي.
4: تبرد تبرد تبرد، تع
5: تع بورد تع بورد تع.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تع بورد تع بورد تع.
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبوري
6: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد تبريد تبريد تعب.

0: كلها اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبه؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: ناصر في قصص ما بتتغير.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 14 تشرين الأول 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع كارولين الحاج وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.

نشر الإقليم في دائرة السخونة والملفات اللبنانية في دائرة المراوحة المقلقة. مفاوضات تامبا تنتظر الانتخابات الإسرائيلية. واشنطن تنتقد شكوى حزب الله على السفير معوض وردود فعل داخلية. ما بعد اليونيفيل في جولة لكروا على المقار الرئاسية. خيارات على الطاولة وعون يحذر من الفراغ الأمني. الموفد القطري في بيروت غدا والمسؤول الإيراني حط في بيروت. إسرائيل تهدد حزب الله باستهداف الضاحية في حال أسند إيران والميدان الجنوبي على تصعيده. جلسة حكومية غدا يتصدرها ملف الكهرباء وصد على اعتكافه. أزمة النفايات معضلة متنقلة وتقرير يلقي الضوء. الحوثيون سنواصل استهداف العمق السعودي وروسيا توجه رسالة إلى أنصار الله. ترامب سئمت من إيران ملوحا بضربات قاسية والحرس الثوري سنرد بأكثر شدة.

0: مراحب
1: دور قروات دوليه
0: غير
1: افحص البطاريه
0: غير
1: الزيت
0: غير
1: المساحات
0: غير
1: المضاف
0: غير يا خربت لي بيتي حياتي بدنا نروح
2: Tires and More رفيقك على الطريق أفضل خدمة بأفضل الأسعار Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
4: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
5: تعبورت
4: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
5: تعبورت
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
5: تبريد تبريد تبريد تا

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. الإقليم والمنطقة إلى مزيد من السخونة، من اليمن إلى إيران. الحوثيون أعلنوا مضيهم في استهداف ما وصفوه بعمق العدو السعودي المجرم، لا سيما المطارات والمنشآت النفطية، فيما قال الرئيس الأمريكي إنه سئم من طهران ويعتزم استهدافها بقسوة. الأجواء الملبدة هذه ولبنان في دائرة مراوحة ملفاته الحساسة تتوزع على أكثر من استحقاق سياسي، أمني، معيشي واقتصادي. جولة مفاوضات تامبا التي كان من المفترض أن تنعقد في 20 من الجاري معلقة على موعد الانتخابات الإسرائيلية، وبالتالي لا تقدم قيد أنملة في تنفيذ اتفاق الإطار، والكلمة للتصعيد الميداني جنوبا ليبقى هم ما بعد انتهاء مهام اليونيفل في أواخر العام ماثلا، والبحث عن بديل دونه تعقيدات. ملف جال به اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام جان بيير لاكروا، الذي تحدث من بعبدة عن خيارات مطروحة على الطاولة الأممية للتوصل إلى نتيجة الأفضل للبنان ولآفاق تحقيق الاستقرار والسيادة اللبنانية، ليحذر الرئيس عون من الفراغ الأمني وغياب الرقابة الدولية، فيما تحركت قطر مجددا على خط المساعي. غدا لقاءات رسمية يجريها رئيس الوزراء محمد عبد الرحمن الثاني في بيروت، قابلها اليوم وصول معاون وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان. ويبقى السؤال، هل من خروقات متوقعة؟ الأجواء تشاؤمية إذ تتقاطع الوقائع على أن المسار اللبناني ينتظر انقشاع الرؤية الخارجية وفك تدخلاتها المعقدة.
1: لا تزال جولة تامبا التفاوضية مجهولة المصير، ومن المرجح أن ترحل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. وأمس لم تحصل سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميدي معوض على تأكيد من المسؤولين في الخارجية الأمريكية الذين التقتهم للاستضاح.
0: وليس بعيدا من المفاوضات، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات لقناة العربية أن واشنطن على علم بالشكوى التي تقدم بها محام موال لحزب الله ضد السفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى حميد معوض، وأشار إلى أنه لأمر مثير للاستياء أن تتولى محكمة عسكرية النظر في شكوى ضد السفيرة اللبنانية لقيامها بتنفيذ سياسة حكومتها الشرعية والمشاركة في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة، مشددا على أن القضاء العسكري اللبناني ينبغي أن يوظف موارده المحدودة لملاحقة عناصر حزب الله الذين يتآمرون ضد الحكومة والشعب في لبنان، بدلا من ملاحقة من يعملون لصالحه.
1: وفي السياق، تحدثت معلومات صحفية عن أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم يتجه بعد دراسة الإخبار المقدم ضد سفيرة لبنان في واشنطن إلى حفظ الملف.
0: وفي ردود الفعل كتب النائب ميشيل معوض عبر إكس: يا ليت بعض منصات الممانعة تكرس جهودها للتحري عن وجهة التي أن تي والسيفور التي لطالما استخدمت لاغتيال قادتنا وتنفيذ عمليات إرهابية، بدل التلهي ببطولات المحامي حسن بز الوهمية لمجرد تقديم شكوى فارغة بحق السفيرة ندى حميد معوض أحيلت روتينيا إلى القضاء العسكري، والأهم إلغاء النصوص القانونية التي لا زالت تتيح هذا الاستهداف وإصلاح التشريعات وحصر صلاحيات المحكمة العسكرية لوضع حد لاستخدام القضاء أداة للهيمنة والتهويل وتصفية الحسابات السياسية. وأضاف معوض: كل الدعم للسفيرة معوض التي تخوض بجرأة وشدارة مفاوضات شائكة بقيادة رئيس الجمهورية فرضتها مغامرات حزب الله الخاسرة والمدمرة خدمة للنظام الإيراني.
1: النائب سامي الجميل علق بدوره على إحالة الإخبار بحق السفيرة معوض إلى المحكمة العسكرية، مشددا عبر إكس على أنها مرفوضة وتشكل سابقة خطيرة في ضرب استقلالية العمل الدبلوماسي.
0: في ملف مستقبل الجنوب، بعد انتهاء مهام اليونيفيل وطبيعة القوة البديلة مع عدم التوصل لغاية الساعة إلى صيغة قابلة للتطبيق، جال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام جان بيير لاكروا على قصر بعبدة وعين التيني ليزور السرايا.
1: لاكروا ومن القصر الجمهوري أكد أن من المهم في هذه المرحلة متابعة المناقشات الحالية في مجلس الأمن بصورة فاعلة والتوصل إلى النتيجة الأفضل للبنان ولأفاق تحقيق الاستقرار واستعادة السيادة اللبنانية كاملة، وأبدى اعتقاده بأن هذا الموضوع سيكون من المسائل الأساسية المطروحة في مناقشات مجلس الأمن، وإذ كرر أن الخيارات التي عرضها الأمين العام للأمم المتحدة لا تزال مطروحة على الطاولة. قال لاكروا إن المنظمة الدولية لا تزال قادرة على أداء دور في هذا الإطار، وقال من الطبيعي أن يتم الاستماع إلى مواقف السلطات اللبنانية التي طلبت تمديد ولاية اليونيفيل لفترة مؤقتة وأخذ ذلك بعين الاعتبار.
0: الرئيس عون حذر من جهته أمام لاكروا من أن انسحاب اليونيفيل سيحدث فراغا أمنيا ويؤدي إلى غياب الرقابة الدولية، وشدد على تمسك لبنان ببقاء اليونيفيل نظرا إلى أهمية دورها في الجنوب. وأشار الرئيس عون إلى أن الجيش اللبناني سيحتاج إلى الخدمات الإنسانية واللوجستية التي تقدمها اليونيفيل بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.
1: إلى ذلك يتوقع أن يزور رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبنان غدا، حيث يعقد لقاءات مع الرؤساء الثلاثة ومع عدد من القوى وشخصيات السياسية. الزيارة تكتسب أهمية كبرى نظرا للدور القطري في الوساطة بين واشنطن وطهران.
0: واليوم وصل معاون وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة والوفد الدبلوماسي المرافق إلى مطار بيروت الدولي، حيث استقبله وفد من قيادة حركة أمل ترأسه عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان، ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب علي المقداد ممثلا قيادة حزب الله.
1: إلى ذلك حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أنه إذا انضم حزب الله إلى إيران في هجوم على إسرائيل فسيتعرض لضربة قوية، وقال إن ضحية بيروت الجنوبية ستتعرض للإخلاء والجيش الإسرائيلي مستعد للسيطرة على مزيد من المناطق في لبنان حال أسند الحزب إيران. وأكد كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا.
0: في الميدان الجنوبي يتواصل التصعيد الإسرائيلي، غارات بالجملة وقصف مدفعي على أكثر من منطقة. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: يسود التوتر والحذر الشديدان معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث شن الطيران الحربي اليوم سلسلة غارات استهدفت منزلا عند أطراف عيت الجبل حداثة، كما استهدف الطيران المعادي بلدتي كفر تبنيت وطلوصة ووادي الحجير، في وقت يسجل طلعات للطيران الحربي بين الحين والآخر ويحلق على مستويات منخفضة في الأجواء الجنوبية، كما يسجل منذ ساعات الصباح تحليق مكثف للطيران المسير على مستوى منخفض جدا في أجواء العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات. الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت أيضا وبشكل مكثف بالقصف المدفعي الذي استهدف اليوم أودية الحجير وسلوكي وزبقين، كما طال القصف المدفعي حي العرايش في حاريس وتلة الدبشة وبلدات الخيام والمنصوري وحداثة وكفر شوبة والنبطي الفوقة وأطراف ميفدون وبرعشيت. وفي مسلسل التفجير اليومي نفذت قوات العدو اليوم 3 تفجيرات في وادي زبقين لجهة جبل بلاط، كما تقوم طائرات الدرون الإسرائيلية بنقل جالونات متفجرة وتضعها في أماكن متفرقة في أطراف زبقين. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على عبوة ناسفة جاهزة للتفعيل ووسائل قتالية، قال إنها تابعة لحزب الله خلال عملية نفذها في أطراف بلدة كفر شوبة.
0: وبقاعا حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق جرود الهرمل والحدود الشمالية على مستوى متوسط.
1: في قصر بعبدة عرض الرئيس جوزيف عون مع وزير العدل عادل نصار مسار العمل القضائي والتقدم الذي تحقق في عمل المحاكم إضافة إلى التطورات الراهنة. رئيس الجمهورية اطلع من وزير العمل محمد حيدر على إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، وزيرة التربية ريما كرامي، وعقب لقائها رئيس الجمهورية أكدت العمل على إدراج ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية في أول جلسة لمجلس الوزراء بحضور الرئيس عون، موضحة أنها وضعت رئيس الجمهورية في أجواء انطلاقة العام الدراسي والخطوات لتسهيل العمل وإزالة المعوقات.
0: وفي قصر بعبدة أيضا اطلع رئيس الجمهورية من وزير العمل محمد حيدر على إنجازات الوزارة في خلال الفترة الماضية، ومنها تمديد مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب غير الشرعيين، ووضعه في صورة القرارات المتخذة بشأن سائقي شاحنات النقل الخارجي والترانزيت.
1: وفي السرايا يعقد مجلس الوزراء جلسة غدا للبحث في إقامة محطات للطاقة البديلة وتنظيم القضاء العدلي. الجلسة ستلتئم في ظل استمرار اعتكاف وزير الطاقة جو صدي.
0: وفي جديد اعتكاف وزير الطاقة جو صدي عن حضور جلسات مجلس الوزراء، أعلن المكتب الإعلامي للصدي اليوم في بيان أن ما ورد في بعض وسائل الإعلام أن حصر أسباب اعتكاف الوزير فقط بمتأخرات الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة هو تضليل وتزوير للحقائق، فهناك 4 مرتبات محقة على عاتق مجلس الوزراء، وهي إلى جانب المتأخرات اعتماد تعرفة المتحركة، وهي خطوة إصلاحية مطلوبة من لبنان، تسديد الدولة إعفاءات الجنوب وكلفة التصليحات في الجنوب.
1: ومع تزايد الكلام حول التوجه إلى خصخصة قطاع الكهرباء، فند الخبير الاقتصادي والمالي البروفيسور جاسم عجاقة آلية عمل القطاع وكيفية الذهاب إلى عملية شراكة بين القطاعين العام والخاص لإدارته. وفي حديث إلى صوت كل لبنان أكد عجاقة أن تجربة كهرباء زحلي ناجحة جدا، معولا على تطبيق قانون الشراء العام لإبعاد شبح الفساد وصولا إلى تطبيق نموذج كهرباء زحلي.
3: هذا القطاع فيهم يقدروا يستثمروا فيه في كتير شركات، ممكن تكون شركات أجنبية وممكن يكونوا مستثمرين محليين، أو حتى في ينطلب من اللي أرادي عم بيعملوا كهرباء مثل أصحاب المولدات أنهم يخلقوا كونسورتيوم، يخلقوا شركة يكونوا هني فيها مساهمين. لا نتحدث عن خصخصة المرافق العامة، نتحدث عن الشراكة مع القطاع الخاص.
4: هناك إمكانية أن نرى تجربة زحلي مكررة على جميع الأراضي اللبنانية؟
3: تجربة زحلي تجربة ناجحة جدا. هل بخدها هي زيتها، يعني بعطيها لزيت الشخص يلي مشغل بزحلي؟ هون عندي قانون الشراء العام يلي هو الضمان الوحيد لعدم وجود الفساد. إذا تم تطبيق قانون الشراء العام وبالتالي قسمنا هذا القطاع مثل ما قلت لحضرتك 3 أقسام، وكل قسم كان مشروع مناقصة بين الشركات، ساعتها بنقدر إنه نطبقها. ولكن السؤال، هل القرار العميق يلي كلنا بنعرف يعني وين موجود هذا القرار، هل بده عن جد انه نروح نحو نحل مشكلة الكهرباء؟ الارقام المقدمة عم تحكي عن اكثر من 40 مليار دولار كلفة، بينما اضاءة لبنان كله بده 4 مليار دولار.
0: بعد جلسة للجان النيابية المشتركة، اشار نائب رئيس مجلس النواب الياس مصعب إلى أننا أمام فرصة لإقرار اللامركزية، وردا على السؤال عن إمكان أن يكون عدد من الوزراء قد تغيب عن الجلسة بسبب مخاوف أمنية بعد عمليات ضبط المخدرات، رأى أبو صعب أن هذا الأمر مبالغ به.
5: عم تخلط الشعبين برمضان. أول شيء الوزراء كلهم كانوا مدعوين، نحن دعيناهم، هني ما إجوا. هلا في منهم بداعي السفر، وزير المال منه بلبنان مثلا، كل عمرهم بيجوا على الحكومة، وكان في اليوم وزير من كتلة كلكم بتعرفوا موجود بيناتنا، بالتالي ما بعتقد القصة قصة أمنية ما إلى علاقة ببعضها. في يمكن عدم اهتمام كافي مثل ما كان قبل، الزخم اللي كان عند الحكومة ما عدنا شفناه. مش عم بنتقدهم بقدر ما عم بعمل لهم دعوة إنه بدكم تواكبونا لنقدر نمرق لكم مشاريع القوانين اللي عم تطلبوها بالمجلس النيابي.
0: إلى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة الثلاثاء المقبل لانتخاب أميني سر و3 مفوضين وأعضاء اللجان النيابية.
1: مع ردود الفعل حول القرار الذي اتخذه المجلس

0: والأمر الآخر هو توضيح بعض المواضيع الأخرى من أجل تسهيل عمل القضاة في المحاكم حتى ما يكون في يعني إرباك أو آراء مختلفة.
1: ماذا تقرأ في زيارة وفد نواب كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة إلى السراي بالأمس؟
0: عمليا مطلب حق لناس يعني هجروا من بيوتهم ودمرت بيوتهم نتيجة الحرب وما زال الاحتلال جاسم بأراضيهم. اثنين ايه طبيعي بالآخر يعني بالسياسة بقدر أنا في مصلحة اليوم للجميع حقيقة أنه يكون في نوع من تفاهم بين كل الفرقاء، ويمكن أكثر من هيك نحن يعني ندعو إلى حوار جدي وفعلي.
2: أزمة النفايات في لبنان تتنقل من منطقة إلى أخرى، وحاليا الأزمة في طرابلس تهدد بكارثة بيئية، أما الحلول فهي دوما مؤقتة فيما الحل الجذري ما زال غائبا. تقرير للزميلة غايا الغالب.
3: أعادت أزمة النفايات في طرابلس ملف إدارة النفايات في لبنان إلى الواجهة، فمن مطمري الجديد والنعم وصولا إلى كوستا برافا اعتمدت الدولة بصورة أساسية على التمر لتعود إلى البحث عن حلول مؤقتة كلما امتلأت المطامر أو تعذر تشغيلها. صوت كل لبنان سألت الخبيرة في الشؤون البيئية الدكتورة فيفي كلاب عن الحل النهائي للأزمة وإمكانية بناء نظام مستدام لإدارة النفايات.
4: الموضوع بسيط كتير، لكن الإرادة السياسية ما أنا موجودة. الدولة اللبنانية عم تسعى بكل جهودها إنها ما تحل النفايات، تتحط الناس قدام الأمر الواقع وتستورد محارق بتكلف مليار دولار، لأنه نحن مش البلد الوحيد اللي بلبنان اللي ما عندنا محارق وعم بتطمنا النفايات. معناته في حل تاني. الحل التاني بسيط جدا، الفرز من المصدر بيساعد وبيخلي أسعار الأشياء اللي بنفرزها تكون تنبيع سعر أكتر. نحن عندنا نفايات نمقص بالأربع أقسام، قسم النفايات العضوية يعني اللي بيطلع من المطبخ هاي بتشكل 60% من النفايات، هاي بناخدها بنعملها تخمير هوائي لهوائي حسب بتطلع عنا نوع محسن للتربة، الكرتون، الورق، الألومنيوم، التناك اللي هودي كمان إذا فرزتون في يبيعون ويرجعوا لي مصاري. هالمواد هيدي ممكن افرزها لإزاز، لكن ما عم نقدر نلاقي له سوق لأنه ما عنا معامل لإعادة تدوير الإزاز. فيها الدولة تمول معمل إزاز الكل لبنان. نوع النفايات الخطرة لهيدي مفروض تنفرز من أول الطريق بالبيوت بعيادات الأطباء.
3: في العديد من الدول لم تعد النفايات مجرد عبء بيئي، بل تحولت إلى مورد اقتصادي ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري. أما في لبنان فلا تزال هذه الإمكانات محدودة، فما الذي يمنع اعتماد هذا النموذج؟ كلاب توضح.
4: طريقة التخلص من النفايات بتصير بطريقة لا مركزية، معناته ما بقى فيهم ياخدوا شمس رعا كل شغلة، ما فيهم يجوا على كل بلدية يقولوا لأعاو كل اتحاد بلديات بدي اخد منك، بينما اللي بيعملوا شمسرة تنجيب محارق بمليار دولار بياخدوا عليها كذا مليون. هل عن يوافقوا؟ ما عم نقدر نحاسب الدولة قراراتها الهميونية.
3: الدراسات جاهزة والحلول موجودة والخطط قابلة للتنفيذ، لكن هل تمتلك الدولة الجرأة في اتخاذ القرار أخيرا والانتقال من إدارة أزمة النفايات إلى حلها، أم سيبقى الملف عالقا في دوامة الحلول المؤقتة؟
5: مدرسة المواطنية في عامها الثاني، خطوة جديدة تستكملها اللبنانية الأولى نعمة عون نحو مدرسة لا تكتفي بتعليم الأجيال بل تسهم أيضا في إعداد مواطنين فاعلين ومسؤولين. التفاصيل مع الزميلة جوال غابي.
6: من مقاعد الدراسة إلى رحاب الوطن، إنها مدرسة المواطنية المبادرة التي تستكمل مسيرتها مع إطلاق عامها الثاني برعاية السيدة الأولى نعمة عون في إطار جعل التربية على المواطنة جزءاً أساسياً من الحياة المدرسية. المبادرة التي انطلقت في العام الدراسي الماضي بمشاركة 150 مدرسة رسمية وخاصة تتوسع اليوم لتشمل 300 مدرسة من مختلف المناطق. وفي كلمة ألقتها في المناسبة أكدت اللبنانية الأولى أن مدرسة المواطنية ليست مشروعا لسنة واحدة وإنما ثقافة في بناء الإنسان، معلنة عن إطلاق منحة جيل المواطنية.
7: اليوم مع إطلاق السنة الثانية من مدرسة المواطنية ما بدنا نكتفي بالتصفيق لهالإنجاز، بدنا نحط التزام واضح، وبكل فخر بعلن اليوم إطلاق منحة جيل المواطنية، منحة لمكافأة المدارس والطلاب الموجودين معنا يلي تفوقوا بممارسة المواطنية اليومية خلال السنة المدرسية الماضية. هالمنحة قبل ما

0: تكون تكريم، هي رسالة، رسالة لكل طالب وطالبة تنأكد لكم إنه نحن حتكون ومؤمنين فيكم.
1: وزيرة التربية ريما كرامي شددت من جهتها على أهمية هذه المبادرة التي تتناغم مع الرؤية الاستراتيجية للوزارة في ترجمة وبث روح المواطنية لدى الطلاب في ظل الأوضاع الراهنة.
2: نحن بلبنان أثبتنا لكل العالم أنه ما في شيء بيركعنا، ما في شيء بيخلينا مندلنا متمسكين بالحياة بالأمل وبتصميمنا أنه بيوما ما البلد اللي نحن كلنا منحلم فيه حنترجمه حقيقة، حتى لو هلأ مبين عليهم غير شكل.
1: عام ثان إذن تتجدد فيه المحاولة والرهان على دور المدرسة في ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز ثقافة المشاركة وفتح المجال أمام الأجيال الجديدة لتكون جزءا من التغيير الذي تنشده مجتمعاتها. جوال غابي، صوت كل لبنان.
3: قال الحوثيون في بيان: استهدفنا منشآت تابعة لأرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفات أرامكو في الرياض، وأكدوا أن عملياتهم باتجاه العمق السعودي التي تستهدف المطارات والمنشآت النفطية ستستمر في خلال الأيام المقبلة وستكون عواقبها عليه وخيمة، وذلك ردا على العدو السعودي المجرم بحسب البيان. وحذر الحوثيون كل شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في تلك المطارات والشركات من الابتعاد عنها والإخلاء الفوري لها، إذ أنها أصبحت أهدافاً مشروعة لقواتنا المسلحة. هذا وتعرض مرقار أرامكو لأضرار جسيمة بحسب رويترز.
4: إلى ذلك، أفادت وسائل أعلام تابعة للحوثيين بأن غارات سعودية استهدفت مديرية حريب في مأرب. توازياً، أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق صفارات الإنذار في الرياض والخرج. توازياً، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وزارة الخارجية الروسية قالت: إننا أبلغنا الحوثيين بضرورة عدم توجيه ضربات إلى البنية التحتية المدنية، وذلك في ظل التصعيد العسكري بين الحركة والسعودية.
3: وفي تداعيات المواجهة السعودية الحوثية، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن تصاعد الهجمات مؤخرا يهدد تعافي صادرات النفط في الشرق الأوسط المسجل في أيلول. وفي ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالميا واحتدام الصراعات المتعددة في المنطقة الغنية بالنفط الخام، توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن تؤثر الهجمات الأخيرة على السعودية على الجميع وفي كل مكان. واليوم حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي قد يختبر قريبا حدود صموده بحسب صحيفة لغارديان البريطانية.
4: إلى الملف الإيراني، فقد جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراته إلى إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة سئمت منها وتعتزم توجيه ضربة قاسية لها. وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية ألاسكا إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا.
3: في المقابل، أكد الحرس الثوري الإيراني أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان جديد بقوة أكبر من أي وقت مضى، ورانا احتمال شن أمريكا حربا جديدة قائم، وذلك لأن إدارة الرئيس الأمريكي تحتاج لتحقيق إنجاز قبل الانتخابات التشريعية بحسب قوله.
4: إلى ذلك، شدد وزير الخارجية الباكستاني على ضرورة بذل مزيد من الجهود لإنهاء أزمة باب المندب، وأشار إلى أنه ناقش هذا الأمر مع الجانب العماني. وزير الخارجية العماني لفت من جهته إلى أن إتمام الاتفاق مع إيران بشأن مضيق هرمز يتوقف على نتائج المحادثات بين واشنطن وطهران.
3: وزير الخارجية العماني أعرب عن تقدير بلاده لدور باكستان البناء في دعم الحوار بين الولايات المتحدة وإيران.
4: في الغضون، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة حاويات لاستهداف بمقذوف مجهول في أثناء عبورها مضيق هرمز.
3: وسط هذه الأجواء، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن مسلحين اغتالوا قائدة إحدى وحدات قوات التعبئة النسائية في مدينة مهرستان جنوب شرق إيران.
4: هذا وقتل شرطي متأثرا بإصابته في هجوم مسلح على سيارة شرطة في مهرستان في جنوب شرق إيران.
3: وأفادت وكالة التسنيم الإيرانية بأن محافظة هرمسكان أكدت وقوع حادثة تتعلق بطائرة مسيرة مجهولة الهوية أسرت عن إصابة 3 أشخاص.
4: في موقف لافت، قال مسؤول أوكراني لفرانس بريس إن واشنطن تساعد موسكو في حربها على أوكرانيا.
3: في الميدان، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن أن قوات موسكو وجهت ضربة واسعة النطاق استهدفت منشآت اتصال وطاقة تستخدم لصالح القوات الأوكرانية في مقاطعتي كييف وخاركوف.
4: في الغضون، أعلنت السلطات الروسية إسقاط نحو 900 مسيرة أثناء الليل فوق مناطق عدة.
3: وفي المقابل، كشفت السلطات الأوكرانية عن مقتل 6 أشخاص نتيجة الهجمات الروسية الأخيرة على كييف. الرئيس الأوكراني فولودومير سيلينسكي رأى أن الهجوم الروسي اليوم يظهر أن روسيا لا تأخذ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجدية، كاشفا عن أن الضربات الروسية على قطاع الطاقة حرمت 600 ألف شخص من الكهرباء.
4: أمضى البابا لون 14 ليلة هادئة في المستشفى في روما بعد خضوعه أمس لعملية جراحية لإزالة ورم سرطاني من رئته اليمنى. وكان المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي قد أعلن أمس أن العملية أنجزت بنجاح ضمن الفترة المتوقعة وكما كان مقررا، وقد عاد الأب الأقدس إلى غرفته. وأوضح الفاتيكان لاحقا أن العملية أكدت تشخيص الإصابة بسرطان الغدة الرئوية، وهو ما كان مرجحا بناء على الفحوص التي أجريت قبل الجراحة، وردا على سؤال عما إذا كانت هناك أي مؤشرات على انتشار السرطان بشكل أكبر، قال مصدر في الفاتيكان إن فحوصا إضافية تجرى حاليا. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ومن دون تعديل على الساحل، مع رياح ناشطة تؤدي إلى ارتفاع موج البحر. تتساقط أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد مع احتمال تساقط حبات البرد، بخاصة في الفترة الصباحية، ويتخلل ذلك بعض الانفراجات مع استمرار لظهور الضباب على المرتفعات.
3: كان في هذه النشأة الإقليم في دائرة السخونة والملفات اللبنانية في دائرة المراوحة المقلقة. مفاوضات تامبا تنتظر الانتخابات الإسرائيلية، وواشنطن تنتقد شكوى حزب الله على السفير معوض وردود فعل داخلية. ما بعد اليونيفيل في جولة لكروا على المقر الرئاسية، خيارات على الطاولة وعون يحذر من الفراغ الأمني. المفوض القطري في بيروت غدا ومسؤول إيراني حط في بيروت اليوم. إسرائيل تهدد حزب الله باستهداف الضاحية في حال أسند إيران والميدان الجنوبي على تصعيده. جلسة حكومية غدا يتصدرها ملف الكهرباء وصدي على اعتكافه. أزمة النفايات معضلة متنقلة وتقرير يلقي الضوء. الحوثيون سنواصل استهداف العمق السعودي، وروسيا توجه رسالة إلى أنصار الله. ترامب سئمت من إيران ملوحا بضربات قاسية، والحرس الثوري سنرد بأكثر شدة.
4: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: رجلين على الطريق.
3: ألو، أي سيدنا، عاطف معك. أي سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هون. ايه عم بغني. لا ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا، بس اكيد ما عنده صوت.
4: امانتي للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 او بمكتبة اطوان.
5: كبرت
6: تعبولت.
7: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبولت.
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبولت.
7: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.
3: نشاطات. نشاطات وتحياتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نلقي الضوء على سباق الأشرفية بنسخته الثانية 10452 الأشرفية البداية لبنان النهاية مع منسق السباق الأستاذ جورج يونس. تحياتنا لك أستاذ جورج، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
4: الله يخليك ويعطيكم ألف عافية.
3: أستاذ جورج، لما منقول سباق الأشرفية 10452 يعني عم نحكي عن لبنان كله، يعني عم نحكي عن الهوية اللبنانية بالتحديد.
4: أنا بدي أقول لك شغلة، هالنهار هو كتير مميز بحجم المحبة اللي عم نشوفها بكل من كل اللبنانية ومن كل النوادي بكل لبنان.
3: نعم.
4: بمجرد ما ذكرنا مساحة لبنان باسم السباق، وألمن أنه هيدا السباق مش بنسخته الأولى، هيدي تاني مرة نحن مننظمه.
3: نعم.
4: بس التفاعل الإيجابي بمجرد أنه حملنا العلم اللبناني، بمجرد أنه ذكرنا مساحة لبنان، عم بيكون ممتد من أقصى الجنوب بالوضع اللي هو فيه الجنوب حاليا، لأقصى الشمال للمنية لبعلبك لرجية لرشمية. هيدي بتقلك قديش رمزية 10452 بتعني لكل الناس.
3: نعم.
4: ونحن حبينا من خلال مساحة لبنان نعكس محبتنا لكل حبة تراب بهالوطن بمرحلة أولى، وبتاني بتاني بتاني مرحلة خلينا نقول إنه حبينا إنه نفرجي حب الحياة عند اللبناني بالظروف الصعبة اللي نحن فيها، وهيدي اللي عم بيصير. يعني بتتفاجئ اليوم إنه نحن منظمين السباق لأنه حابين نعمل نشاطات ببيروت، بتلفن لك ابن طرابلس بيقول لك نحن بنتشكركم لأنه عم تفكروا فينا.
3: نعم.
4: لأنه عم تعطونا نفحة إيجابية بهالظروف الصعبة اللي نحن فيها.
3: نعم، نحن لما بنقول يعني هذا السباق اللي رح يكون ب 25 الشهر بنحب نعرف أكيد تفاصيل إضافية مع حضرتك، بهمنا نضوي على نقاط الالتقاء، يعني هل وضعتوا خطة؟ هل تعاونتوا أو تواصلتوا مع البلدية لتسهيل الأمور؟ لتسهيل أمور المواطنين، ومن جهة تانية تسهيل أمور المشاركين في هذا السباق.
4: الحلو بسباق الأشرفية اللي نحنا بدنا تبين على الأرض إنه راح تكون الأشرفية مزنرة مش بس بالمتسابقين، راح تكون مزنرة بالأجهزة الأمنية اللي هي راح تواكب كل نشاطاتنا وكل انتشار لنا وللعدائين تابعنا داير مدار الأشرفية.
3: نعم.
4: هالشي نحنا ما بنقدر نعمله إذا ما كان عندنا موافقة من بلدية بيروت، من المحافظ تحديدا بشكل خاص، وأكيد من الأجهزة الأمنية اللي كتير منهم رح يكونوا مشاركين معنا، رح تشوفون يعني كل أجهزة الدولة كلها عم رح يكون في إلها ممثلين لإله يركضوا معنا بالسباق، وهيدي شغلة كتير حلوة بتعطي مصداقية للسباق، خصوصا أنه نحن عاملينه بالتعاون مع الاتحاد اللبناني لألعاب القوى.
3: نعم.
4: اللي هو سبونسر معنا وشريك لنا بهالنشاط هيدا.
3: نعم. ابتداء من اي ساعة استاذ جورج الانطلاق؟ يعني من 7:30 صباحا ولا رح
4: نحن اول سباق أكثر. السباق الاحترافي اللي هو عنا عبارة عن سباق ب 10452 متر.
3: نعم.
4: هو هذا السباق الاول وهو السباق الاحترافي. عم نحكي عن الساعة 7:30 صباحا بينطلق السباق، أكيد المتسابقين بدهم يكونوا موجودين بالساحة قبل هالوقت، وبتصير الدورة ممكن يكون على 8:30 في ناس أو 8:15 تبلش الناس توصل ترجع من السباق، وعندنا السباق الثاني ببلش الساعة 9 اللي هو سباق المرح، يعني الناس بدها تكون مبسوطة، الناس بدها تمشي، الناس حابة تكون موجودة معنا.
3: نعم.
4: وأكيد الساعة 10 بصير في توزيع الجوائز، ولأول مرة نحن رفعنا قيمة الجوائز، حبينا نشارك الناس بالنجاح اللي عم بتساعدنا الشركات اللبنانية والمؤسسات اللبنانية تنحققه.
3: نعم.
4: مشان هيك علينا قيمة الجوائز، رح يكون في احتفال كتير حلو من بعد ما يخلص السباق، وأكيد أكيد رح يكون في مشاركة شعبية، مشاركة من المدارس، مشاركة من الطلاب، من الجامعات، من الشركات اللي هي مساهمة معنا. رح يكون نهار كتير حلو، نحن بنوعد إنه ساحة سيسين رح تكون مزينة بالألوان.
3: يعني نقطة الالتقاء ساحة سيسين، من ساحة سيسين
4: نقطة البداية لساحة سيسين ونقطة العودة هو كمان ساحة سيسين. يعني نحن بننطلق من ساحة سيسين نتجه صوب الصدق بالسباق الاحترافي، نرجع مننزل على تقريبا على حدود ساحة الشهداء لنلف على الجميزة،
3: روح
4: أنوار النهر، بعدين المتحف، متحف الطبية، تنرجع مرة تانية على الصديق وساحة سيسين.
3: نعم أستاذ جورج، ذكرت حضرتك أنه رح يكون في سباقين، يعني سباق خلينا نقول نوعا ما للرياضيين أو المتخصصين أكثر، أما السباق الآخر اللي هو 9 صباحا لكل من يحب أن يشارك. سؤال لحضرتك، ممكن يشاركوا صغار كمان؟ أنت عم تقولي كمان المدارس، يعني فيها مثلا أم مع ابنة لنقول أو بنت مثلا لمختلف الأعمار، أم حددتوا
4: حسب قوانين الاتحاد اللي نحن عاملين نظمين هالسبق تحت رعايته؟ السباق الاحترافي ما بيقدر يدخل فيه شخص أقل عمره أقل من 16 سنة. منشان هيك نحن عملنا السباق الاحترافي.
3: أنا عم بسألك عن السباق الثاني. نعم،
4: من ميل للطلاب وللصغار بالعمر وللأهالي وللي منه متمرس بالرياضة بس حابب يواكب هالنهار. من ميل تاني للي عنده ظروف معينة، ظروف صحية أو whatever، أو حابب يغير جو أو حابب يكسب، لأنه حتى بالسباق الاحترافي نحن حطينا جوائز مالية لأول مرة، كمان لأول ثلاث فائزين عن فئة النساء وفئة الشباب، وكمان بالسباق الاحترافي عم عندنا جوائز كتير قيمة أعلى أكيد بكتير. كمان لأول 6 أشخاص من فئة النساء والرجال، وكل اللي بده يركض تحت 16 سنة إلزامي حسب قوانين الاتحاد يكون عم يركض باتفاق بسباق المرح.
3: نعم أستاذ جورج يونس، كمان لو سمحت يعني خلينا هيك نسألك، الهدف من هذا السباق دعم عائلات، تشجيع الشباب والصبايا دايما على الرياضة، يعني لم الشمل إذا فينا نقول، يعني هون كمان قديش في روح رياضية وفي أشخاص كتير بتلاقوا بصير في كمان تعارف مع الآخرين إن كان اجتماعيا، أو الهدف من هذا السباق؟
4: 10,452 بتعني كل شخص، كل حدا بتخاطب حنينه بمحل معين، بانتمائه، بوطنيته، بمحبته للبنان، بمساعدة الآخر. نحن المنظمة الأساسية اللي الجمعية الأساسية اللي هي منظمة هالسباق هي جمعية ذا رايت باس. منا جمعية كتير كبيرة، جمعية تمول من نشاطاتها. يعني نحن عندنا عدة نشاطات خلال السنة، بيناتهم سباق الأشرفية، بيناتهم احتفالات بنعملها بمناسبات معينة يكون مدخولة بعود ريعه لنفعل النشاطات تبعنا، ومن الإيرادات اللي نحن بتتحقق الباقية أكيد نحن اللي بيقصدنا بمحل معين من طلاب، من ناس بحاجة لدواء، من مساعدات مدرسية، من حالة إنسانية خاصة، بنساعد على قد قدرة هالجمعية وعلى قد الدعم اللي نحن نحصل عليه من وراء النشاطات اللي نحن منأمنها. أكيد لكل الناس، أكيد الأشرفية إلى محل خاص عنا بقلوبنا، حتى لو ما كنا نحن من ولاد الأشرفية، بس نحن شوارع الأشرفية تعرفنا منيح لأنه عشنا فيها وكبنا نجاحاتها وكبنا الأيام الحلوة وكبنا الأيام الصعبة فيها. فأقل شيء نحن بالنسبة لنا أنه نجد جميل هالمنطقة اللي هي أجمل تلة ببيروت، واللي هي بتشرف على كتير الأوتوسترادات تبع بيروت، وإلى محل خاصة بمعاهدها، بجامعاتها، بطلابها، بتلاميذها، بأهلها، نعطيهم هالفرصة الحلوة ونجمع اللبنانية. يعني بس تقولي الأشرفية اليوم آخر يعني كل اللبنانية بيقولوا بدنا ننزل نشارك، بمجرد أنه 10,452 بمجرد أنه بالأشرفية.
3: نعم خلينا يعني ندعي الكل المتابعين وكل محبي الرياضة وكل محبي الفرح بهالحياة ليشاركوا بسباق الأشرفية 10,452 الأشرفية البداية لبنان النهاية. معك أستاذ جورج يونس، ونقول إنه الله راد رح يكون ب 25 الشهر.
4: نعم أنا بدعي كل اللي حابين يكونوا موجودين معنا يفوتوا يتسجلوا على موقعنا على الإنترنت The Right Path NGO وهونيك في اللينك موجود بفوتوا بيتسجلوا عليه بتاخد العملية معهم 10 ثواني وساعتها بصير حدا من فريق العمل تبعنا بيتواصل معهم وبيحصلوا على رقمهم بالمشاركة بالسباق بالسبق اللي هن بيختاروه وأكيد أكيد نحن بانتظارهم بعد السبق تنفرح كلنا سوا ونشكر كل الرعاة وحضرتكم من الرعاة الإعلاميين لهالحدث المميز اللي هن السبب الأساسي بنجاحنا وسبب الأساسي باندفاعنا وسبب الأساسي بإعادة خليني أقول زخم لمحبتنا للبنان.
3: نعم نحن ما نتشكرك الأستاذ جورج يونس أهلا وسهلا فيك دائما عبر أثير صوت كل لبنان. حكينا نحن وياك عن سباق الأشرفية 10452 بنسخته الثاني الأشرفية البداية لبنان النهاية على أمل دائما الروح الرياضية تجمعنا دائما على المحبة والفرح ونقاوم بطريقة مسالمة بوجه كل المصاعب في هذه الحياة. شكرا لحضرتك أهلا وسهلا فيك.
4: شكرا.
3: أهلا وسهلا. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار لاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم.
2: نشاطات. يمكن إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة من نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
5: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني vdlnews.com.

0: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
1: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع العيون
0: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
2: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
3: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
4: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
5: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
6: تبرد تبرد تبرد
7: تعبولد تعبولد تعبولد.
8: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
9: تعبولد تعبولد تعبولد.
8: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تعبولد تعبولد تعبولد.
8: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
9: تبرد تبرد تبرد تع.

0: إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: لأول مرة على خشبة مسرح المنوب، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول، الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوب أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صوت كل لبنان.
5: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
6: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 13/10/2026 على الشكل التالي: بنزين خالٍ من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,795,000 ليرة، بنزين خالٍ من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,813,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,589,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,418,000 ليرة.
5: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10:00 صباحاً و3:00 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
3: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصري، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
7: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
8: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
9: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: رجلين على الطريق.
3: ألو، إيه سيدنا؟ عاطف معك. ايه سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هون. ايه عم بغني. لا ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا، بس اكيد ما عنده صوت.
4: امانتي للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70 62 62 00 او بمكتبة أطوان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، تفاح بلدي الكيلو ب 59 ألف ليرة، سمك عرموط أوشن جاردن 800 جرام بدولارين ونص.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تع بولد تع بولد تع.
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: موجز 3:15 من صوت كل لبنان. شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا على وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بوجود هذه القوة الطوارئ الدولية ومهمتها تنفيذا للقرار 1701، مشيرا إلى أن هناك إجماعا وتحركا برلمانيا لبنانيا باتجاه المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الإطار. وشدد على أن لبنان سوف يستمر في مساعيه على مختلف المستويات من أجل صون حقوقه السيادية وحماية حدوده وتحرير آخر ذرة من أرضه من الاحتلال الإسرائيلي. رئيس الحكومة نواف سلام أكد أمام لاكروا رفضه حصول أي فراغ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل بصيغتها الحالية، وشدد سلام على حاجة لبنان إلى قوة دولية تتولى مهام المراقبة والإفادة والتواصل، وأعرب عن انفتاح لبنان على البحث في أي صيغة دولية جديدة لهذه القوة، مع التمسك بضرورة أن يكون تفويضها صادرا عن مجلس الأمن الدولي. هذا وبحث لاكروا مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل في البدائل الممكنة لمرحلة ما بعد اليونيفيل، وتم تأكيد خطورة الفراغ بعد مغادرتها وانعكاسها السلبي على الاستقرار. كذلك شدد لاكروا على دعم المؤسسة العسكرية ودورها في خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة. جدد وزير الداخلية أحمد الحجار تمسك الدولة ببسط سلطتها بقواها الذاتية على الأراضي اللبنانية كافة. الحجار تحدث في خلال ترأسه في الوزارة اجتماع مجلس الاستقرار بمشاركة وفد من الخارجية الألمانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تم البحث في سبل دعم حضور الدولة وتعزيز قدراتها في الجنوب وبيروت والضاحية. كما تم الاطلاع على مشروع إعادة تأهيل مراكز قوى الأمن الداخلي ومنشآتها. خلال زيارته الجنود الإسرائيليين داخل ما تسميه إسرائيل بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا، هدد وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس حزب الله قائلا إنه إذا انضم إلى إيران في مهاجمة إسرائيل فسيتلقى ضربة قاسية وسيفقد مزيدا من الأراضي في الجنوب في مناطق النبطي والليطاني، وأضاف سيتم إخلاء جميع السكان حتى خط نهر الأول ونهر الزهراني باتجاه الشمال لإتاحة المجال لتوجيه ضربة قوية للبنى التحتية في المنطقة وإبعاد تهديد الطائرات المسيرة عن بلدات الشمال. وتابع كاتس سيتم أيضا إخلاء الضاحية واستهداف البنى التحتية فيها، وسيصبح أكثر من 1,000,000 شيعي نازحين داخل لبنان. وشدد كاس على أن جيشه لن ينسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا. تمنى رئيس الجمهورية جوزيف عون لقداسة البابلون 14 الشفاء العاجل بعد الجراحة التي أجريت له والعودة إلى كامل عافيته. جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس عون إلى الحبر الأعظم، مؤكدا فيها أن زيارته الرسولية إلى لبنان ما تزال راسخة في قلوبهم على اختلاف في طوائفهم. وأشار الرئيس عون إلى أن لبنان يصلي من أجل قداسته، متوسلا بشفاعة القديس شربل الذي زار ضريحه ليمنحه الله الشفاء التام.
5: حرية الطريق هو أمانة التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: كبرت
7: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تعبورت
7: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تعبورت
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
3: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: نواصل تقديم الموجز من صوت كل لبنان. نقلت رويترز عن مصادر أن مقر أرامكو في الظهران تعرض لأضرار جسيمة من جراء هجوم حوثي أمس، لافتا إلى أن النيران امتدت لطوابق عدة. أخيرا في هذا الموجز، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هناك مخاوف من تسرب مواد خطيرة إثر انفجار في مصنع شركة انتل في مدينة كريات غات جنوب إسرائيل، الذي أدى إلى سقوط 3 جرحى. وإذ أفادت قناة الحدث بأن الانفجار تصادف مع زيارة بنيامين نتنياهو المدينة، قالت إن عطلا فنيا وراء الانفجار. موجز 3:15 قدمناه من صوت كل لبنان.

0: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
2: لأول مرة على خشبة مسرح المنوع، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول، الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكن هلأ عبر مسرح المنوع أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: كنا
6: متأمل. أنا لبنان تلقى فضل.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
7: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
8: بينكي برامس إنكن تجو. بينظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.
9: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
10: يا زيون بزاع المرجعيون وما بزاع للعيون،
9: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
10: هلا حبكت معك على سيجاره، خليك هون، واصلين وفد النواب. عيب.
11: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. بطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
12: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
13: تعبورت تعبورت تع،
12: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
13: تعبورت تعبورت تع.
12: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تا تا.

0: يلا اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبه؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

0: مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم، مرحبا بك عارف. واليوم في استوديو الحدث نفتح ملفا يتجاوز حدود المواجهة العسكرية ليصل إلى أمن المنطقة وتوازناتها ومستقبل الاستقرار في الخليج.
1: مرحبا خلدون، وتحية لكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم. عنوان حلقتنا اليوم هو المواجهة بين الحوثيين والسعودية في ضوء التطورات الأمنية الأخيرة وما تحمله من رسائل سياسية وعسكرية تتجاوز الميدان اليمني.
0: مع كل استهداف أو اعتراض يعود السؤال عن طبيعة هذه المواجهة، هل نحن أمام جولة جديدة من التصعيد أم أمام مشهد إقليمي أوسع تتداخل فيه الحسابات اليمنية مع الصراع على النفوذ والأمن في المنطقة؟
1: خلدون، السؤال الأهم هو ما الذي تريده جماعة الحوثيين من توسيع دائرة المواجهة وما حدود قدرتهم على تهديد العمق السعودي؟
0: في المقابل كيف تقرأ الرياض هذه التهديدات؟ هل تتجه نحو احتواء التصعيد أم أن استمرار الهجمات قد يفرض معادلات جديدة في التعامل مع الملف اليمني؟
1: لا يمكن فصل هذه الأسئلة عن الدور الإيراني وعن أمن الملاحة والمنشآت الحيوية وعن انعكاسات أي تصعيد على دول الخليج وأسواق الطاقة والاستقرار الإقليمي.
0: إذن عارف، هذه أسئلة نناقشها في حلقة اليوم ونحاول من خلالها فهم ما يجري وما يمكن أن تؤول إليه التطورات المقبلة.
1: ونرحب بضيفينا من القاهرة معنا الدكتور محمد القاضي الخبير في شأن اليمني وتحليل السياسات والنزاعات. أهلا بك دكتور محمد.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بك دكتور محمد. ومن الولايات المتحدة الأمريكية ينضم إلينا الباحث الأمني والاستراتيجي اللبناني العميد ناجم لاعب. سيادة العميد أهلا وسهلا بك.
3: أهلا خلدون وأهلا أخ عارف، يعني نحن لسنا ضيف جديد على الحلقة ولكن نرحب كذلك بالدكتور.
0: أهلا وسهلا بك سيادة العميد. نبدأ معك من الولايات المتحدة الأمريكية الجنرال ناجم لاعب. السؤال الأول هو عن توقيت التصعيد، ما الذي حدث؟ الحرب ليست جديدة، الحرب متواصلة منذ وقت، إنما في الآونة الأخيرة توسعت بشكل كبير جدا وبشكل خطير جدا. ما الشرارة التي أشعلت هذه المواجهة باعتقادك؟ هل هي داخلية يمنية أم أنها أكثر تحمل بعدا إقليميا؟
3: إذا عدنا إلى الاستراتيجية التي اتبعتها إيران في دفاعها، استعملت ما نسميه عسكريا الدفاع الأفقي، أي تحريك جبهات أخرى لتشتيت اهتمام المهاجم. يعني فتحت في لبنان، فتحت جبهة الجنوب اللبناني بواسطة حزب الله، كذلك في العراق ساهم العراق والفصائل الموالية لإيران يعني بالقصف على أماكن تواجد قوات أمريكية أو حتى باتجاه الأكراد. كذلك يعني عندما استخدمت مضيق هرمز ك يعني تعطيل للملاحة العالمية في هذا المضيق، يبدو أنها كانت دائما تهدد بأن لديها أوراق لم تستخدمها بعد، وكنا ننتظر أن يكون الحوثي أحد هذه الأوراق. لذلك عندما جاء يبدو وقتها استخدمت يعني

0: بعيدة المدى وصواريخ إيبرسونيك يعني فرد صوتية. وهذا الوضع. وكذلك استغلت إيران يعني أن الولايات المتحدة عندما قامت بهذا الهجوم هي وإسرائيل لم تحترم حلفائها في المنطقة وتشعرهم بأن عليهم زيادة دفاعاتهم حتى لا تستهدف مدنهم ليس فقط القواعد الأمريكية. لذلك الدفاع الجوي الضعيف الذي كان يوجد في المنطقة استهدفته إيران وعربدت في سماء الخليج العربي ووصلت إلى مكان الأمريكي غير مندفع متلكئ في الدفاع عن الخليج. وطامت الكبرى الموقف الأمريكي بأن الحوثي نحن لسنا في صراع مع الحوثي لأن الحوثي لن يستهدف السفن الأمريكية أو الإسرائيلية. هذه مواقف مستغربة جدا. الوضع إلى أين ممكن أن يأتي؟
1: نعم.
0: أمور ممكن أن
1: نعم ستعمد سنناقش هذا لأنه يعني محور مهم في حوارنا إلى أين تتجه الأمور. هنا نذهب إلى القاهرة لك دكتور محمد القاضي. دكتور محمد يعني برأيك ما الذي دفع الحوثيين إلى هذا التصعيد غير المسبوق مع السعودية واستهداف مواقع ومنشآت مدنية وفي فترة اليومين الأخيرين يعني مطار الرياض؟ يعني هل جاء ذلك ردا على ما تفضل به سيادة العميد استهداف أو منع هبوط طائرة قادمة من إيران في اليمن وما لاحق ذلك من تصعيد بين الجنوب وبين الحكومة والحوثيين، أم أن جاء ذلك بدافع ودفع وتحريض من إيران ودعما لإيران؟
2: أنا بطبيعة الحال أتفق كلية مع ما طرحه الجنرال ناجي بأن إرسال طائرة إيرانية مهان إير إلى صنعاء في شهر يوليو الماضي كانت هي الشرارة التي أطلقت كل هذا التصعيد. كانت هناك انكفاء للسعودية كما شهدنا خلال المواجهة التي دارت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ومحاولة النائب نفسها عن هذا الصراع. وبالتالي كان هذا الإرسال لهذه الطائرة والإصرار على ذلك هو جر المملكة العربية السعودية إلى هذا الصراع الإقليمي الدائر. وكان هناك تصريحات طبعا لمسناها من بعض المسؤولين الأمريكيين بأن أي تصعيد مع الإيران وأي هجوم سيضر بالطاقة بشكل عام وسيتم استهداف مصادر الطاقة بالمنطقة بشكل عام. وبالتالي كان هذا هو عامل استفزاز لعودة المملكة العربية السعودية إلى المواجهة مع الحوثيين من خلال هذه إرسال هذه الطائرة وأيضا إعلان الحوثيين لما أسماه معادلة الحصار بالحصار على اعتبار أن هذه الطائرة كانت كذريعة استخدمت لما أسماه كسر الحصار على الرغم أن مطار صنعاء كان قبل ذلك يعمل برحلات محدودة إلى عمان لولا قيام الحوثيين بالانخراط في حرب غزة ودفع إسرائيل إلى قصف المطار وتدمير الطائرات التي كانت موجودة في المطار وبالتالي أدى ذلك إلى إغلاق المطار بشكل كلي. وبطبيعة الحال فتبع ذلك تصعيد داخلي استهداف القوات الحكومية في أكثر من منطقة في بين حضرموت ومارب ثم تلا ذلك التحضير لعملية عسكرية كبيرة. وكانت هذه عملية لا ينظر لها أنها عملية بطبيعة الحال حوثية بحتة. المصادر تتحدث عن وجود خبراء إيرانيين ولبنانيين وعراقيين وسوريين كانوا يديرون هذه العملية العسكرية من منطقة الحوبان في تعز ومن ثم اتجهوا لتنفيذ هذه العملية العسكرية التي شهدها الساحل الغربي بالقيام بالسيطرة على المخا وكذلك أيضا منطقة الساحل أو ما تبقى من الساحل الغربي وصولا إلى باب المندب وأيضا جزيرة بريم أو جزيرة ميون كما يسميها اليمنيون وهي في فم باب المندب. وبالتالي هذا يعكس بطبيعة الحال أن هذه المعركة لم تكن معركة يمنية أو حوثية خاصة أو بحتة وإنما كانت هي ضمن عملية التوسع لأن إرسال طائرة من صنعاء من طهران إلى صنعاء كانت رسالة من إيران بدرجة أساسية أنها تسيطر على المجال الجوي الرابط في هذا بين ذلك وأنها تسيطر أيضا على

0: المجال الجوي لليمن وبشكل عام، وهذا هو استفزاز للمملكة العربية السعودية بدرجة أساسية وللحكومة اليمنية. وبالتالي كانت عملية البحر الأحمر هي عملية دقيقة وحساسة، وأيضا تأتي ضمن الاستراتيجيات إيران الواسعة في السيطرة على المضايق. وبالتالي وصل الحوثيون إلى مضيق باب المندب وسيطروا على هذه الجزيرة الحيوية، وأرادوا تثبيت واقع جديد من خلال إرسال رسائل متعددة إلى الأطراف الدولية من أن الملاحة آمنة باستثناء الملاحة. طبعا سبق ذلك استهداف للسفن السعودية وفرض حصار، ما يسموه حصار، على
1: على الموانئ السعودية، يعني قالوا أنه جاء ردا على حصار الأمريكي للموانئ الإيرانية. نعم دكتور محمد، نعود إلى بيروت، عفوا إلى الولايات المتحدة. سيد العميد نجم لعب، أنت معنا اليوم من الولايات المتحدة. يعني برأيك هذا التصعيد هل يعني أن الأطراف متجهة إلى حسم عسكري، وخاصة بالنسبة للسعودية؟
2: طبعا المملكة أعلنت عملية ضخمة وكبيرة، ويعني دعمت القوات اليمنية الشرعية بسلاح الطيران، وأقامت طائرات كبيرة في واستعادت بعض الأماكن، وهي باتجاه أن تفك الحصار عن تعز، هذا الهدف الأساسي، وإعادة الملاحة إلى طبيعتها في باب المندب. لكن اليوم إذا تكلمنا عسكريا، هناك يعني طريقة جديدة في استخدام الأسلحة. اليوم الأسلحة زهيدة الثمن، أثبتت أنها لها قدرات كبيرة إذا لم يكن في المقابل يعني تحضير لدفاعات جوية غالية الثمن. المسيرة التي ثمنها 35 ألف دولار الشاهد 136 تحتاج إلى صاروخين من باتريوت، أو صاروخ إذا أو صاروخين، كل صاروخ 4 مليون دولار. لذلك استنفدت الكثير من الطاقات بهذه الطريقة، والإنتاج لهذه المسيرات ما زال موجود، حتى إنتاج الصواريخ الكروز أو صواريخ باليستية. يعني اليمن، لا أدري طبعا بعد حصار اليمن فترة طويلة مع الحوثي وعملية دول الخليج العربي عاصفة الحزم ضد التمرد الذي قاده الحوثي، يعني لم توصل إلى نتيجة. بالتالي الحوثي استفاد الكثير من خبرات إيرانية وقد تكون خبرات صينية. هناك سؤال مهم جدا، لأنه 90% من مكونات الصواريخ التي تطلق على المملكة هي من مكونات صينية. هذا موقف مستغرب كبير، يعني كيف كانت تصل هذه الإمكانات؟ يقال أن عمان لعبت دور في إرسال في إدخال هذه المكونات والتقنيات لأن يكون لدى الحوثي هذا العمل من المسيرات والصواريخ. في المقابل المملكة يعني على الأرض تدعم قوى ليست متحدة. يعني شهدنا الخلاف الذي حصل بين جنوب اليمن وشماله بين المملكة العربية السعودية والإمارات، هذا لم يساعد حتى الآن في حسم المعركة. إذا لم يكن هناك وفاق على وجهة واحدة وقيادة واحدة ودعم واحد، أعتقد أنه الأمور سوف تأخذ مجال أبعد ولن تنتهي عسكريا. في هناك إدارة صراع ولن ينتهي عسكريا حد.
3: سيادة العميد، يعني ربطا بهذه النقطة، هذه نقطة جد مهمة أشرت إليها، إنما الآن يبدو أن هناك اختلافا معينا بأن السعودية والإمارات على تقارب بخصوص المشهد اليمني، حتى الجنوب وحتى الشمال أصبحت هناك يأخذون الحوثي هو العدو الآن، والكل يلعب هذه الورقة ضده الآن. كان عندي حوار خاص في الواقع مع عمر البيض وهو الممثل الخاص لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قبل بضعة أيام، وقال لي هذا الموضوع. هناك وجهة نظر الآن تتحدث عن هذا التقارب، عن مواجهة الحوثيين ومنع وصولهم إلى باب المندب وعدم تحويل ورقة باب المندب إلى ورقة بيد الحوثيين. كان هناك كذلك موقف في الساعات الأخيرة سيادة العميد ناجم لاعب لأنور قرقاش، هو المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، يتحدث عن الدفاع الخليجي المشترك. هذه النقطة أود أن أسألك عنها، ماذا تعني هذه الخطوة؟ ما أهمية مثل هذا التصريح لأنور قرقاش في هذا التوقيت بالتحديد في ظل التصعيد الحاصل مع الحوثيين؟
2: يعني اليوم دائما يعقد مؤتمرات للدفاع العربي الخليجي المشترك، وأنا كتبت سابقا، بعتقد يمكن أنت على خبر بذلك، أنه أين الانتربول العربي؟ لا يوجد انتربول خليجي حتى لتبادل المعلومات عن مطلوبين أو عن جرائم أو عن أشخاص، لا يوجد. هناك تنسيق فردي بين كل دولة مع الثانية على حدة مع الأسف. هذا الكلام نسمعه بشكل دائم، لكن الذي يقف عائق ما بين اليوم، الإمارات العربية المتحدة استخدمت القبة الحديدية واستخدمت أسلحة إسرائيلية وهي على وفاق مع إسرائيل. كيف يمكن أن يكون هناك دفاع خليجي مشترك مع دول يعني ما زال إسرائيل لا تقيم معها علاقات؟ لذلك هذه الدعوة يعني الآن أنا عسى أن تصل إلى نتيجة، لكن أشكك أن تؤخذ بعين الاعتبار. اليمن اليوم يمن واحد، نعم، الدفاع عن اليمن هو فعلا من كل دول الخليج والإمارات مشتركة، نعم، لكن دفاع عربي مشترك لا أعتقد أن هذا موجود ما بين حتى منظومة دفاعية جوية عربية خليجية مشتركة ليست موجودة. الكويت الباتريوت يعني دفع ملايين لمليارات حتى تصبح الباك 3 يعني بالموقع المتقدم. السعودية جابت كذلك الباتريوت وجابت الثاد، منظومة الثاد. الإمارات عندها منظومة البنتسير الروسية بالإضافة إلى القبة الحديدية التي استخدمتها حديثا، والباتريوت والثاد. ولكن حتى هذه المنظومة ليست موحدة، يعني الدفاع عن طائرة يعني تخترق الأجواء، كل دولة مسؤولة عن دفاعاتها مع الأسف. عسى أن يصل إلى نتيجة.
3: نعم، ننتقل إلى القاهرة الآن. إليك دكتور محمد القاضي الخبير في الشأن اليمني وتحليل السياسات والنزاعات. دكتور محمد، السؤال كذلك مطروح عن موضوع الاتفاق السعودي التركي الباكستاني، أين هو وكيف يمكن أن يترجم باعتقادك الآن؟ هل سيسمح ببقاء الخطر الحوثي ماثلاً؟ هل سيسمح ببقاء السياسات كما كانت في السابق قائمة على ما هي عليه، أم أن الموضوع اليوم سيأخذ مرحلة الحسم وسيكون هناك دخول لأطراف معينة لحسم هذه الورقة بشكل نهائي؟
0: قبل أن أتطرق إلى هذا السؤال، كنت أود الإضافة فقط إلى ما كنا نتحدث عنه سابقا، وهو أن التصعيد الحاصل الآن على السعودية هو مرتبط بما حققه الحوثيون خلال الفترة الماضية من إنجازات على الساحل الغربي، وبالتالي هم يضغطون على السعودية بشكل أساسي في محاولة لعدم دعم القوات الحكومية لانتزاع هذه المواقع من جديد، وبالتالي تثبيت واقع جديد، ولذلك نشهد سلم متصاعد من التصعيد. أما فيما يتعلق بهذا الاتفاقية، يبدو أنها حتى الآن لم تترجم من واقع نظري إلى واقع عملي. ربما هناك تحديات داخلية، ربما في باكستان شهدنا تظاهرات خلال الفترة الماضية، وأيضا هناك أيضا إشكالية ربما فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية على الواقع. لكن الأهم من ذلك هو ما هو وضع هذه القوات الحكومية المتواجدة على الأرض. شهدنا انكسارات كبيرة جدا في الساحل الغربي، وأيضا انكسارات متتالية في ريف تعز، والآن الحوثيون يطوقون مدينة تعز ويحصرونها للمرة الثانية بشكل كامل، وهناك ربما تحدث مجزرة داخل المدينة. ما هو وضع هذه القوات؟ لماذا لم تبنى قوات يعني جيدة خلال السنوات الماضية؟ ما تم بناه هو قوات ليست بالقوات العسكرية المهنية، هناك كنتونات مختلفة، هناك خلافات سياسية لم تحل، هذه الخلافات لا سواء على السياسية أو أيضا غير السياسية، وبالتالي كل ذلك خلق فجوة على الأرض، وبالتالي الحوثيين يعني يتحركون كفريق واحد، بينما الأطراف الباقية لا زالت خلافتها مسيطرة، وبالتالي ما هي قدرة أيضا المملكة العربية السعودية على لملمة هذا الشتات وأيضا دعمه بشكل أساسي؟ رأينا أيضا أن التحرك للطيران تم بعد أن يكون قد تغير الواقع على الأرض، مثلا في الساحل الغربي حدثت ما حدث وانهيارات متتابعة، وكان هناك دعوات تطلق لتدخل الطيران لإسناد هذه القوات قبل انهيارها. تدخل الطيران بعد فوات الأوان، وهذا ما يجري الآن حاليا في تعز. يعني الوضع الإنساني يتفاقم، والحوثيين سيطروا على كثير من المديريات الواقعة في ريف تعز، وباتوا أيضا يحاصرون المدينة. يعني عامل الزمن هو عامل مهم بدرجة أساسية، وبالتالي الحوثي وربما إيران من خلفه يريدون فرض مواقع جديد، وهو أن انسحاب المملكة العربية السعودية من المشهد اليمني بشكل كلي من خلال هذا الضغط المتواصل باستهداف مطار الرياض. وهل هذه التحالف قادر على تشكيل معادلة جديدة لمواجهة الحوثيين بدرجة أساسية في ظل انكفاء الولايات المتحدة؟ هناك حسب المعلومات أن هناك دعم تقني يقدم من البريطانيين والأمريكان وللمملكة العربية السعودية في ربما مساعدة فيما يتعلق بتوجيه الضربات القوية، لكن هل هذه الضربات القوية كافية إذا لم توجد قوة حقيقية على الأرض قادرة على التقدم لا أن تتقهقر؟ يعني كنا خلال الفترة الماضية يعني الجميع يتحدث حتى قبل هذا التصعيد عن التحضيرات الجارية لعملية عسكرية كبيرة تستهدف بدرجة أساسية صنعاء، لكن الحوثي باغتهم يعني قبل استكمال هذه التحضيرات، وضرب كثير من القوات العسكرية في حضرموت، وكذلك أيضا اتجه إلى تنفيذ عملية الساحل الغربي ونجح في السيطرة على باب المندب، وهو الآن يتهم ما تبقى من جغرافيا في تعز. وبالتالي خسارة تعز ليست كأي جغرافيا، تعز هي منطقة حيوية واستراتيجية ومناطق جبلية تطل على باب المندب وتطل على الشريط الساحلي، وبقائها في يد الحوثيين سوف يعقد من إشكالية استعادة السيطرة على الساحل الغربي بشكل أساسي واستعادة السيطرة أيضا على باب المندب. أطلقت الحكومة والسعودية عملية فجر اليمن، لكن هذه العملية حققت بعض الاختراق، لكن لا زال الحوثيون لهذه اللحظة يسيطرون على مناطق باب المندب. نعم. يسيطرون على جزيرة ميون.
1: يعني هم الأخوة على الأرض. نعم الدكتور محمد، أنت أشرت إلى نقطة هما، وهي أن يعني القوات الحكومية يعني مشتتة، يعني سواء للحازون لهذا الطرف أو ذاك. ما سبب هذا التشتت؟ ما الذي يمنع توحد هذه القوات في وجه الحوثيين الذين يستهدفون كل تلك القوات والمجموعات رغم تشتتها وربما اختلاف أهدافها؟
0: لأنه أعتقد ربما يعني التحالف عندما تدخل في اليمن لم يكن يمتلك استراتيجية واضحة ماذا يريد أن يحقق وكيف يمكن الوصول إلى هذه الاستراتيجية، وبالتالي تم بناء صحيح أن كانت العملية العسكرية بعد انهيار صنعاء وسيطرة الحوثيين عليها وهروب الرئيس إلى عدن ومن ثم ملاحقته في عدن وانهيار الدولة اليمنية بشكل عام والتهامها من قبل الحوثيين لم يسعف ربما الحلفاء الإقليميين في تشكيل خطة واستراتيجية لمواجهة، لكن كان هناك 12 عاما كانت كفيلة بتحقيق نوع من وضع استراتيجية وتطوير أو بناء جيش يمثل اليمن كاملا ولا يمثل جهات معينة. بنا ما تم بناؤه خلال السنوات الماضية هي كانت بناء على أسس سواء عقائدية سلفية أو أيضا شمالية جنوبية وغيرها وحزبية وسياسية، وبالتالي كلها كانت كانتونات متفرقة، وبالتالي الخلافات السياسية انعكست على الأرض الميدان، لا يوجد قيادة عملية مشتركة، لا يوجد حتى في إطار مثلا تعز التي هي وقع في نطاق جغرافي معين وتحت سيطرة كيان سياسي معين وهو حزب الإصلاح، لم تستطع هذه القوات حتى تشكيل من تشكيل غرفة عمليات مشتركة لإدارة المعارك في خلال الأيام الماضية، ولذلك لمسنا انهيارات متسارعة أمام زحف الحوثيين الذين يتحركون طبعا بخبرات عسكرية بنوها خلال الفترة الماضية بتدريب ربما مكثف بأيضا استعانة بخبراء حزب الله وكذلك الحرس الثوري وغيرها من محور المقاومة. بالتالي نستطيع أن نقول ما يجري على الأرض اليمنية هو معركة بدرجة أساسية لمحور المقاومة بشكل كامل، من إيران لمشاركة لبنانيين سوريين الذين كانوا فروا من بعد انهيار نظام الأسد وكذلك أيضا حتى عراقيين، وبالتالي هي معركة فاصلة. وهل هل هل ستقف السعودية مكتوفة الأيدي إزاء هذا الابتزاز؟ ربما الحوثي يريد ابتزازها بشكل كبير، وهو إما تغادر مسرح اليمني وتسلم لنا ما تبقى من البلد ونحن يعني نتصرف مع هذه القوات بالشكل الذي نريد، أو أن تبقى المملكة العربية السعودية حاضرة في اليمن بدرجة أساسية، وبالتالي مواجهة التداعيات وأيضا هذا التصعيد. لكن نقطة واحدة فقط، وهو من الصعب على المملكة العربية السعودية مغادرة المشهد اليمني. الجغرافيا اليمنية هي جغرافيا متصلة بالمملكة العربية السعودية، وهناك حدود طويلة بين المملكة العربية السعودية، وهي عمق استراتيجي وهام، وبالتالي مطالبة المملكة العربية السعودية بمغادرة المشهد اليمني وتسليمه للحوثيين وإيران هي عمليات انتحارية ستكون على المدى الطويل للمملكة العربية السعودية، وبالتالي هي في مازق الآن، مازق حقيقي.
1: نعم، إذا نعود إلى الولايات المتحدة. إليك يا سيادة العميد ناجم لاعب، إذا السعودية الآن في مأزق يعني كبير بعد هذا التصعيد وهذا التورط في المستنقع اليمني، ربما تبحث الآن عن مخرج لكن ليس من السهل الخروج من ذلك، لكن بالنظر إلى هذا التصعيد وما يجري الآن في اليمن، كيف يمكن أن ينعكس على حرب إيران والمفاوضات بين أمريكا وإيران؟ يعني هل يمكن أن تدخل ضمن حسابات الصفقة بين الطرفين؟
2: عارف، يعني بالإضافة الذي ذكره الدكتور محمد، يعني لماذا الحوثي قوي؟ يعني قوي لأنه اليوم بعد ما شهد اليمن بعد الثورة التي كانت في اليمن ضد علي عبد الله صالح، عقد مؤتمر أحضره 560 ممثل لكل اليمن، وجرى تقسيم اليمن إلى 6 ولايات، منها ولاية صعدة للحوثي. لكن علي عبد الله صالح عندما عزل مكن الحوثي، ما بعرف كيف أنا بأي اتفاق ضمنا، أنه نزل على عمران ودانت له الثكنات العسكرية التي كان يعني تم على طول يعني رباها وكانت تدين بالولاء لعلي عبد الله صالح، ويعني سيطر على السكنات وعلى قدرات الجيش ووصل الى صنعاء بكل يعني وضع كل التصنيع العسكري الذي كان يمتاز به اليمن بتصرف الحوثي. طبعا هذا كله بدعم ايراني، وأؤيد ما جاء بكلام الدكتور محمد انه يعني محور المقاومة هو ما يعني ساعد هذا، وأكيد القرار هو قرار إيراني. لكن على الأرض في المقابل شو عملت السعودية؟ حاولت بكل ثقلها أنه تنهي هذا الموضوع. قبل الأحداث الأخيرة شهدنا مؤتمرات عقدت مع الحوثي وجرى تسلم مطلوبين وأسرى، ويعني شو قدر تعمل أكثر من هيك السعودية؟ لكن يبدو أن الشوكة الإيرانية التي تعبت في لبنان وفي العراق وفي اليمن يعني شوكة ضخمة وصلبة، هذا يضع مستقبل صعب للمنطقة. طيب هلأ سأرجع لسؤالك إنه شو ممكن يحصل بعد هذا الوضع. اليوم العمليات الجوية لا تنهي حرب، 39 يوم وقصف 12,000 هدف بإيران لم ينهي حرب، قصف القادة وقتله مدى لم ينهي حرب، مضيق هرمز غير صحيح بيد الولايات المتحدة، وإذا كان مسرب منه بيد الولايات المتحدة شاهدنا أن الإيراني يستطيع قصف هذا المسرب ساعة يشاء. لذلك اليوم الأمور معقدة. أنا برأيي الرئيس الأمريكي إذا ما حصل اتفاقية مع إيران يسيطر بموجبها على البترول الذي تستخدمه الصين الإيراني وحتى بترول المنطقة، هذا ممكن يعني أنه ينهي القتال إذا ما، لكن نحن أمام جبارين واثنيناتنا من لديهم العناد بشكل الرئيس الأمريكي عنيد ولن يتنازل، والإيراني عنيد أكثر ولن يتنازل. أنا برأيي في إدارة عسكرة المنطقة ويعني وإدارة قتال أكثر ما هو إنهاء أي قتال في المنطقة.
3: نعم سيادة العميد ناجم لاعب، يعني مع الأسف وقت البرنامج انتهى، كنا نود أن ندخل أكثر بتفاصيل معك ومع دكتور محمد. حتى الآن نشكرك، سنبقى دائما في متابعة طبعا لجديد التطورات في منطقة الشرق الأوسط ضمن برنامج استوديو الحدث. نشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من الولايات المتحدة الأمريكية الباحث الأمني والاستراتيجي العميد ناجم لاعب، شكرا لك.
2: شكرا.
1: شكرا جزيلا سيادة العميد، وجزيل الشكر أيضا لضيفنا من القاهرة الدكتور محمد القاضي الخبير في الشأن اليمني وتحليل السياسات والنزاعات. شكرا جزيلا دكتور محمد لمشاركتك وإغنائك البرنامج.
0: شكرا جزيلا. شكرا.
3: شكرا دكتور محمد. بهذا إذا مستمعينا نصل إلى ختام الحوار بين استوديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج دالين صلاحية وألين معوض على الهندسة الإذاعية، عارف جابو وخلدون زين الدين في العدد والتقديم. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
4: استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: رجلين على الطريق.
3: ألو إيه سيدنا، عاطف معك. إيه سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هون. إيه عم بغني. لا لا، ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا، بس أكيد ما عنده صوت.
4: أمان في للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 أو بمكتبة أطوان.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بفتيك بقر برازيلي الكيلو $7.90، فروج الكيلو $2.90.
6: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: ناطر حوالي من برا؟ استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولة عبر البوب أب.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: تبرد تبرد تبرد تعا
3: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: نصر في قصص ما بتتغير.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: الرابعة وربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، وأفاد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاتصال التداول في الأوضاع في المنطقة، وكان الرأي متفقا على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية باعتبارها أفضل الحلول لوضع حد للنزاعات في المنطقة. في الميدان الجنوبي سجل تقدم لآليات الجيش الإسرائيلي في وادي زبقين وقصف مدفعي في بلدة المنصوري، هذا ونفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط كثيفة من الجلاحية إلى منطقة الحمام في الإخيام، فيما استهدف قصف مدفعي عنيف بلدة المنصوري. وفي سوريا توغل الجيش الإسرائيلي غرب قرية صيدا الجولان في ريف القنيطرة. في الرياض التقى ولي العهد السعودي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وتم البحث في المستجدات الراهنة ولا سيما الاستهداف الحوثي للمملكة. وأكد الزيدي لولي العهد السعودي موقف العراق بعدم استخدام أراضيه منطلقا لاعتداءات تمس السعودية والمنطقة، فيما أكد بيان حكومي عراقي أن الزيدي يدين استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وكل ما يطال المدنيين والمنشآت المدنية. في الميدان أفاد الدفاع المدني السعودي بوقوع جريح وأضرار مادية من جراء سقوط شظايا إثر اعتراض صاروخ باليستي في الرياض. أكدت مصادر أمنية بحرية غرق سفينة حاويات قرب هرمز. الخبر الأخير، قال قائد الشرطة الإيرانية نواجه تزايدا في تهريب الأسلحة والذخائر إلى البلاد. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: تبرد تبرد تبرد تعا
2: تعبولد تعبولد تعا
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تعا
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تعا
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تعا
2: تعا

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صوت كل لبنان. هيك غنوا مع إعلان جديد خليفي.

0: أطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية حلقة اليوم من هيك غنوا مني ومن زميل المخرج شرب الراشد.
1: ورمش الأثمرة
2: علموني هني
3: اسأليني أنا مدوبهم اثنين
4: علشان تحرمي تاكلي كلاس
5: وحية عيوني أنا مش قاصدي شر
6: لا لا لا لا تكذبي
5: وحشتوني
7: زعل زعل
8: وده شرف البنت زي عود الكبريت
9: امتى حتعرف
10: ضحيت بعمري ما
11: هتكوني معايا في كل خطوة ما أقدرش أستحمل بعدك عني
12: يا ودي يا تقيل
5: انت مش بتقول انك دكتور
4: حكيم
13: ترقص
5: ايش عرفك اني كنت مخلصة لك
4: تقدر تثبت الكلام ده
0: دلوعة الشاشة العربية شادية تربعت على عرش الغناء والتمثيل سنين طويلة حققت من خلالها 116 فيلم و600 أغنية وكانت من أروع ممثلات الشاشة السينمائية العربية علما أنه تلقت الكتير الكتير من العروض التلفزيونية وبمبالغ ضخمة جدا إلا أنها رفضت فهي مثل ما كانت تقول من أنصار الشاشة الكبيرة وما كان يستهويها التمثيل للتلفزيون أبدا مرة واحدة قبلت شادية بالظهور على الشاشة الصغيرة وكان هالشي سنة 1963 لما اتصل فيها الفنان السيد بدير وطلب منها تصوير أغنية للتلفزيون ووافقت بعد ما تأكدت أنها رح تصور أغنية بس مش أكتر والأغنية كانت عبارة عن كلمات خفيفة كتبها حسين السيد ولحنها محمد الموجي وبتحكي قصة بنت تعلقت بساكن جديد بالحي وبيقول مطلعها مين قال لك تسكن في حارتنا تشغلنا وتقلي راحتنا يا تشوف لك حل حكايتنا يا تعزل وتسيب حتتنا وما بنعرف إذا كانت الموافقة على تصوير هالغنية للتلفزيون ذكرها بأول حب بحياتها وكان عمرها بس 16 سنة لما حبت ابن الجيران وكان ضابط بالجيش لكنه توفى بإحدى الحروب وسبب لها شيء ألم كبير حتى أنها رفضت كل مين تقدم لها بهيديك الفترة لكن على العموم نجحت الأغنية نجاح كتير كبير وأعيد عرضها مئات المرات على الشاشة الصغيرة
14: مين قال لك تسكن في حارتنا تشغلنا وتقل راحتنا مين قال لك تسكن في حارتنا تشغلنا وتقل راحتنا يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعز

0: حياتنا.
1: بعد صدمتها بوفاة حبيبها الأول تزوجت شادية 4 مرات، 2 منهم من نجوم الشاشة هني عماد حمدي وصلاح ذو الفقار. الزواج الأول كان من عماد حمدي اللي رفضوا أهلها زواجها منه لأنه كان بيكبرها ب20 سنة، وكان معهم حق لأنه هالزواج ما استمر كتير بسبب الأزمة المالية اللي مر عماد حمدي فيها، خاصة بعد ما دفع النفقة لزوجته السابقة الفنان المعتزلي فتحية شريف واللي كانت تقدر ب1000 جنيه، ويعد هالمبلغ ضخم جدا بهذيك الفترة. والسبب الآخر غير السبب المادي كانت الغيرة القوية لعماد حمدي على شادية، ويقال أنه كانوا كل ما يرجعوا من حفل أو مناسبة توقع خناقة بيناتهم، إلى أن اتخذت شادية القرار النهائي بالانفصال بعد ما صفعها مرة أمام أصدقائها بإحدى الحفلات. وعلى الرغم من محاولاته المتكررة للاعتذار لم تسامح شادية وأصرت على الطلاق، وصار هالشي سنة 1956. وبعد ما انتهت هالعلاقة أمسك الملحن محمود الشريف العود وأحال أحزان شادية وأسفها إلى أغنية بتقول: حكايتي كانت وياك حكاية، قصة طويلة ملهاش نهاية، قضيت حياتك في نار وغيرة، وقلبي ياما حيرت حيرة.

0: مع دون جوان الشاشي المصرية رشدي أبازة قدمت شادية 6 أفلام: أولادي، دليلة، قلوب العزارة، الطريق، ونص ساعة جواز. أما أبرزها فكان الزوجة 13 اللي اعتبر من أنجح أفلامه سوا على المستوى الجماهيري والفني، حيث حقق الفيلم بوقت أرباح عالية جدا، وحصد رشدي أباظة العديد من الجوائز عن دوره بالفيلم، وسافر لحضور تكريمات عديدة وبأكثر من بلد.
1: على عيش الحب وطير يا حمام، على عيش الحب.
0: فيلم الزوجة 13 عرض سنة 1962 وكان من إخراج فطين عبد الوهاب، وشاركوا البطولة فيه شويكار، عبد المنعم إبراهيم، وزينات صدقي وغيرهم. تدور أحداث الفيلم بإطار كوميدي حول مراد، بيكون مدير شركة مزواج وعنده دزينة زوجات سابقات، إلى أن يتعرف على عايدة اللي بتكون شادية، فبيتزوج منها وبيخفي عنا نزواته السابقة. ولكن إحدى زوجاته الـ12 وبتكون شويكار بتخبرها بهالشي وبتحذرها من طبعه اللي بيخليه دايما يغير ستات، فبتدبر عايدة خطة للانتقام من مراد، وبالفعل بتنجح. ولكن بصير في خلافات بيناتهم بتنتهي بشعور مراد بالندم من الأخطاء اللي ارتكبها بحياته، وبينتهي الفيلم بمحاولة انتحاره، ولكن باللحظة الأخيرة بتنقذه البطلة بعد ما تكون لقنته درس قاسي. والقصة مستوحاة من أسطورة ألف ليلة وليلة وخبرية شهرزاد وشهريار، وأعدت بهذا الشكل للسينما ليصير اسم القصة الزوجة 13. أما أجمل أغاني شادية بهالفيلم أغنية وحياة عينيك وفداها عنيا، أنا بحبك قد عنيا، كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل.

0: هيك غنوا.
1: هو الكونت اللي دخل قلوب الجماهير بدون استئذان بسبب عفويته وطريقة حديثه المميزة وخفة ظله وأدائه الرائع بالتمثيل. إنه الفنان الراحل عبد السلام النابلسي اللي اقترن اسمه بأسماء نجوم كبار مثل إسماعيل ياسين، عبد الحليم، محمد فوزي، فريد الأطرش، وترك خلفه عدد كبير من الأفلام الكوميدية والأعمال السينمائية الناجحة.
2: أنا حسب الله 16 آخر سلالة آل حسب الله، السلالة التي غزت جميع الميادين من ميدان الحسنية إلى ميدان المذبح، من القاهرة إلى الإسكندرية. أنا حسب الله رضيع الفن ونابليون أكبر فرقة موسيقية نحاسية، يركبني الفأر.
1: نشأ عبد السلام النابلسي وسط عيلة متدينة، عاش بفلسطين وبعدها بلبنان، وكان جده قاضي نابلس الأول وكذلك والده اللي أرسله ليلتحق بالأزهر الشهر.

0: سني.
1: كفاية ما تبسطهاش أكتر من كده
2: عشان تبطل طولة اللسان. أنا الأنسة حنفي يا مهدى إلى الحديقة يا ورد أفريقة.
1: معلش يا ست سنية، ده من عشمه
3: كده يا ولية يا مجنونة، تطلق الملوخية على راس الفن، تطفي الشعاعات العبقرية.
2: كنت ناوية أبعتها لك أنت والأراضيش بتوعك عشان تبروا نفسكم. ذاتك ما تستاهلش، والنبي لا أنا طردك من الدكان، والله لا مبيتكوا على البلاط، هخليك يا حسب الله طول على الأرض.
0: الفرصة الأولى للنابلسي سينمائياً كانت على يد السيدة آسيا بفيلم غادة الصحراء سنة 1929، ولم يكتفي بالتمثيل بس، وإنما اشتغل كمساعد مخرج خاصة بأفلام يوسف وهبي، لكن بعد دوره بفيلم القناع الأحمر وازدياد الطلب عليه تفرغ كلياً للتمثيل. لعب النابلسي دور البطولة بفيلم حلاء السيدات وشارك فاتن حمامة وعمر الشريف بفيلم أرض السلام للمخرج كمال الشيخ سنة 1957، وجسد دور شديد الإنسانية حيث لعب شخصية رجل فلسطيني يعيش مع عشيرته تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويبدو طوال هالفيلم متخاذل وجبان، لكن النهاية بتكشف أنه أول من ضحى بحياته أثناء مساعدة الفداء المصري بعملية خلف خطوط العدو.

شكل النابلسي النكهة الكوميدية اللي ساهمت بنجاح 5 أفلام للعندليب الأسمر. أول فيلم كان ليالي الحب سنة 1955 اللي بيجسد فيه دور صديقه اللي بيدعمه للوصول بمشروعه أو اختراعه لمدير الشركة اللي بيشتغل فيها، وشاركوا البطولة فيه أمال فريد وسراج منير. وبعدها بسنتين قدموا سوا فتى أحلامي اللي غنى فيه العندليب أجمل أغاني مثل خسارة خسارة، فراقك يا جارة، وبكرة وبعده، وبيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين.

قبل ما تنسى العهد الغالي فكر لي لو هات ليالي شوف من غيرنا قضى ليالي عايشة بقى.

0: قال لي فاكرني بهجرك اعمل ايه.
1: بعد نجاحهم بفيلمي ليالي الحب وفتى احلامي، قدم النابلسي والعندليب أنجح أفلامهم سوا اللي هو شارع الحب، اللي اشتهر خلاله بدور حصب الله السادس عشر مع الفنان الكبير صباح، زينات صدقي، رياض القصبجي وحسن فايق ليضاف لقائمة أفلامهم فيلم آخر بالعام التالي بعنوان حكاية حب مع مريم فخر الدين ومحمود المليجي، واللي جسد خلاله النابلسي دور رفعت السنكحري، صديقه اللي بيحاول يدفعه للغناء والنجاح والشهرة بعد ما كان مغمور. بيغني العندليب بهالفيلم أربع أغاني من كلمات مرسي جميل عزيز، بتلوموني ليه، وفي يوم في شهر في سنة من ألحان كمال الطويل، حبك نار كلمة محمد الموجي، وبحلم بيك اللي كتبها منير مراد. واللي حاضر فيلم حكاية حب لابد ما يذكر المشهد لما بتكون مذيعة بالإذاعة المصرية عم بتقوم بنقل خارجي، فبترجيها النابلسي لإعطاء فرصة لصديقه وإسماع صوته عبر الإذاعة، فبتوافق بعد إصراره وبيغني عبد الحليم بحلم بيك، وبيقوم النابلسي بخفه ظله المعهودي بدور المايسترو للناس اللي تجمعوا على صوت العندليب الحلو اللي بيسحر الجميع، ومن بعدها بتنهال العروض عليه للغناء والشهرة. اتفضل.

بحلم بيك أنا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك، بحلم بيك أنا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك، وإن ما سألتش فيا

0: نينا الحي احمد بيغني في الراديو.
1: طب افتح الراديو قوم يا سمير.
2: اللهم صل على النبي.
1: يا ابن عربي يا ابن عربي مبروك.
3: اسكت يا مسيده، علي

0: أحلم بيك أنا بحلم.
1: لما اجتمع العندليب الأسمر بعبد السلام النابلسي بفيلم يوم من عمري، كان فرق العمر بيناتهم 30 سنة، إنما اللي بيتابع مشاهد الفيلم بحس كأنهم بنفس العمر. يوم من عمري هو فيلم تم إنتاجه سنة 1961، ويقال إنه مقتبس من فيلم أمريكي، وهو من إخراج عاطف سالم وتأليف يوسف جوهر وسيف الدين شوكت. شارك حليم والنابلسي فيه البطولة زبيدة ثروت ومحمود المليجي وسهير البابلي وزوزو ماضي وغيرهم. جسد النابلسي بهالفيلم دور الصحافي يونس اللي بيكلفه رئيس تحرير جريدة مع زميله الصحافي صلاح شوقي اللي بيكون عبد الحليم بتغطية وصول نادية زبيدة ثروت بنت المليونير الشهير الراجعة من سويسرا بعد غياب طويل لتكتشف بالمطار انه زوجة بيا بدها تزوجها من خيا، فبتقرر تهرب. تطلع بالصدفة بالأوتوبيس اللي بيكون موجود فيه الصحفيين الاثنين من دون ما حدا منهم يعرف حقيقة الآخر، وبيمضوا سوا صلاح ونادية مع يونس وخطيبته ليلة رائعة لا تنسى، وبيجمعوا المشهد ضحك ولعب وجد وحب.
2: ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب،

0: بيعيش.
1: منتابع مع أغنيات ومشاهد من أفلام شارك فيها الكونت عبد السلام النابلسي، اللي رغم مشواره الطويل برسم البسمة على وجوه الناس وعشاقه من الأقطار العربية كلها، لكن حياته كانت مليانة بالمحطات الصعبة اللي زلزلت وهزت عرشه الفني والإنساني إلى أن غادر الحياة. جمعت بين عبد السلام النابلسي وفريد الأطرش عشرة قوية جدا وصداقة عمر، وبلقاء تلفزيوني لنابلسي بيتحدث فيه عن صديقه فريد الأطرش، قال عنه صاحب أخلاق الملوك، فنان كبير يجري الفن بدمه وروحه وحياته، فنه ينبع من شرقيته ومن وجدانه الأصيل. وقال النابلسي عن فريد الأطرش: هو حتى مني. لما تراكمت الديون عليه ووصل إلى حافة الإفلاس وعانى من أزمة مع مصلحة الضرائب المصرية وما عاد قادر يرجع لمصر، واضطر يبقى بلبنان بعد ما تفاقمت المشاكل مع هيئة الضرائب المصرية اللي اتهمته بالتقاعس عن أداء ما عليه من رسوم والتزامات ضريبية، خاصة بعد ما وصل المبلغ المستحق عليه ل 13,000 جنيه مصري، وهو رقم كبير جدا بهذاك الوقت. أخفى النابلسي هالشي عن صديق عمره عبد الحليم حافظ وما خبره. لكن الموسيقار فريد الأطرش، واللي كان يتواجد دايماً ببيروت كمان، عرف بالوضع، ويقال أنه تكفل ببعض مصاريفه، خاصة لاحقاً بمصاريف جنازته بعد ما حجزت الدولة المصرية على كل أملاكه بالقاهرة، وأفلس البنك اللي كان واضع مصرياته فيه ببيروت. فكان كما سمي بهذيك المرحلة الفنان الأزهري اللي أضحك العالم ومات مفلس. شارك النابلسي مع الموسيقار فريد الأطرش بعدد من الأفلام، منها لحن حبي، انت حبيبي، ازاي انساك، ودعت حبك، عهد الهوى، وفيلم عفريتة هانم مع سامية جمال واسماعيل ياسين، ومن اخراج أنري بركات. وغنى فيه الموسيقار خمس اغاني اكثر شهرة: اغنية يا حبيبي طال غيابك ليه يا قاسي، اللي كتب كلماتها مأمون الشناوي،
2: يا

0: بفيلم عهد الهوى اللي اقتبس عن رواية غادة الكاميليا لألكسندر ديما وأخرجه أحمد بدرخان، بيلعب النابلسي مثل غالبية الأفلام اللي بيشارك فيها دور صديق البطل اللي بيكون بغالبية الأوقات الداعم والمساعد للشخصية الأساسية بالفيلم، واللي اسمه بينكتب مباشرة بعد اسم البطل والبطلة، وهو بكل الأحوال كان يصر على هالشي لما بده يوقع على عقد أي فيلم. شارك ببطولة عهد الهوى مريم فخر الدين، إيمان، يوسف وهبي، زينات صدقي، ميمي شكيب، وغنى فيه فريد الأطرش 4 أغاني أشهر أنا وإنت لوحدينا.
1: أنا وإنت لوحدنا حسدونا في حبنا، أنا وإنت لوحدنا

الفيلم الأخير اللي جمع النابلسي وفريد الأطرش كان الحب الكبير اللي أنتج عام 1968، سيناريو وحوار وإنتاج وإخراج أنري بركات، وشركتهم البطولة فيه فاتن حمامة ويوسف وهبي. بهالفيلم غنى فريد الأطرش 3 أغاني، أغنية كتبها حسين السيد وهي يويلي من حب ويويلي، وأغنيتين من كلمات ميشيل طامي تأمر على الرأس وعلى العين وعلى بالي.

0: قبلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي.
1: لهون وبينتهي لقائنا ضمن هيك غنوا لليوم. موعدنا بتجدد كل سبت وأحد بعد موجز أخبار الوحدة وربع من صوت كل لبنان. ولكم بالختام أطيب التحيات من إعلان جديد خليفي والمخرج شرب الراشد.
2: هيك غنوا من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. مع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل، يواصل حفظة السلام التابعون للبعثة تنفيذ مجموعة واسعة من المهام في جنوب لبنان، بدءا من رصد التطورات على الأرض والإبلاغ عنها والحفاظ على قنوات الارتباط والتنسيق لمنع التصعيد، وصولا إلى إعادة فتح الطرق وإتاحة الوصول مجددا إلى البنى التحتية المدنية والتعامل مع مخاطر المتفجرات التي خلفتها الأعمال العدائية الأخيرة. لكن مع اقتراب موعد مغادرة البعثة، تتزايد التساؤلات بشأن ما سيحدث بعد ذلك، وما إذا كانت الظروف على الأرض مهيئة لانسحاب اليونيفيل. نائب الناطق الرسمي باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل يطلعنا على مزيد من التفاصيل.
1: بوردو في أبانا أنك برمي فورتي كيارو فينا.
2: UNIFIL peacekeepers continue to play an important role in South Lebanon.
3: يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل أداء دورا مهم في جنوب لبنان، فهم يرصدون التطورات على الأرض ويبلغون عنها بحياد، فيما يعملون على مدار الساعة عبر قنوات الارتباط المعتمدة لمنع التصعيد وتسهيل التنسيق لفض الاشتباك. وفي أعقاب التصعيد الأخير في الأعمال العدائية، شارك حفظة السلام أيضا بشكل فعال في إعادة فتح الطرق وإتاحة الوصول مجددا إلى البنى التحتية المدنية الحيوية وكشف مخاطر المتفجرات وتحييدها في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا. وستتواصل كل هذه المهام حتى اليوم الأخير من ولاية اليونيفيل، أي حتى 31 من كانون الأول من هذا العام، وستبدأ عملية تقليص حجم البعثة في الأول من كانون الثاني 2027، على أن تؤدي إلى انسحابها الكامل خلال عام 2027.
0: على مدى ما يقرب من 5 عقود، أرسى حفظة السلام التابعون لليونيفيل أيضاً علاقات وثيقة مع المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء الجنوب. ومع بدء عودة العائلات إلى المناطق التي تأثرت بالأعمال العدائية الأخيرة، تؤكد البعثة أن دعم تعافي هذه المجتمعات لا يزال جزءاً من عملها. تيلاك بوخاريل مجدداً.
3: لا يزال دعم المجتمعات المحلية في مسيرتها نحو التعافي وإعادة البناء جزءا مهما من عمل اليونيفيل في جنوب لبنان، فمن الرعاية الطبية إلى المساعدات الغذائية ودعم المدارس والأنشطة الترفيهية والتعليمية للأولاد. يواصل حفظة السلام الاستجابة للاحتياجات المحلية، كما نتابع التواصل مع السلطات المحلية والشركاء لفهم احتياجات المجتمعات بصورة أفضل ودعم الجهود الرامية إلى تلبية هذه الاحتياجات في حدود إمكاناتنا وقدراتنا. ولا تزال استعادة الخدمات الأساسية وإصلاح البنى التحتية بما في ذلك المياه والكهرباء ودعم سبل العيش من الشواغل الرئيسية فيما تعمل المجتمعات المحلية على التعافي وإعادة البناء.
0: وقد شدد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا على أن حفظة السلام لا يزالون ملتزمين بالكامل بتنفيذ المهام الموكلة إليهم بموجب القرار 1701 حتى اليوم الأخير من ولاية البعثة، مع إبقاء المدنيين في صلب أنشطة اليونيفيل. لكن بلوغ ذلك اليوم الأخير لن يكون أمراً يسيراً، فاستمرار الأنشطة العسكرية في منطقة عمليات اليونيفيل وسوء حالة الطرق ومخاطر المتفجرات والقيود المفروضة على الحركة والوصول إلى القرى الواقعة على طول الخط الأزرق حيث لا يزال الأهالي موجودين، كلها عوامل تواصل فرض تحديات كبيرة. كذلك تطرح في وسائل الإعلام تساؤلات بشأن مستقبل مواقع اليونيفيل التي يقع أكثر من نصفها في مناطق يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي. نائب الناطق الرسمي باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل يوضح لنا المزيد.
2: Under the current circumstances,
3: في ظل الظروف الراهنة لن تكون عملية تسليم هذه المواقع إلى الجيش اللبناني أمرا يسيرا. إن أي وجود إسرائيلي شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكا للقرار 1701. وقد دعونا مرارا وتكرارا إلى انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي وإلى الامتثال الكامل للقرار. إن الوجود الإسرائيلي الحالي والنشاط العسكري في منطقة عمليات اليونيفيل يجعلان الوضع أكثر تعقيدا بكثير مما كان عليه عندما اعتمد مجلس الأمن القرار 2790 في آب من العام الماضي.
0: وفي خضم هذه التحديات تظل إحدى أبرز مهام اليونيفيل قدرتها على رصد ما يجري على الأرض والإبلاغ عنه، وهو دور جعل من البعثة عيني المجتمع الدولي وأذنيه.
3: من أهم أدوار حفظة السلام رصد ما يجري على الأرض والإبلاغ عنه بحياد، وفي ظل الظروف الراهنة يصعب على جهات أخرى إن وجدت الاطلاع بهذه المهمة، وقد كان لهذا الدور أهمية بالغة طوال فترة النزاع، إذ أراد المجتمع الدولي ووسائل الأعلام وغيرهم معرفة ما يحدث بالضبط هنا في جنوب لبنان.
0: ويضيف نائب الناطق الرسمي باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل أن قنوات الارتباط والتنسيق التابعة للبعثة لا تزال مفتوحة على مدار الساعة، مما يساعد على منع التصعيد وتسهيل المهام الإنسانية والمهام المنقذة للحياة.
3: لا يزال دورنا يتركز على دعم الاستقرار والمساعدة في تهيئة الظروف التي تمكن المدنيين من العودة إلى مجتمعاتهم والبدء في إعادة بناء حياتهم، ونؤمن إيمانا راسخا بأن القرار 1701 لا يزال الإطار لتحقيق الاستقرار الدائم، لكن ذلك يتطلب التزام الأطراف الكامل ودعمها، فلا يمكن بناء استقرار دائم على الأنقاض، بل يتطلب ذلك وجود مجتمعات يستطيع الناس العودة إليها وترميم منازلهم وخدماتهم الأساسية وإعادة بناء حياتهم.
4: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
5: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 32 رولو تواليت فاين ب 3.90 دولار، محارم 180 جرام بنص دولار. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
3: مام كيف كانت البامية اليوم؟ حبيتها؟
4: تجنن.
3: رجعت لي تفروير؟
5: تفروير مش رجعلك، بس مع اي بي تي سمارت كل شي بيرجعلك. حمل التطبيق، جمع نقاط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.

0: عناصر في قصص ما بتتغير.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نائب وزير الخارجية الإيرانية فجأة في بيروت عون تلقى اتصالا من عرقجي، وفي قضية السفيرة معوض واشنطن تقول نفد صبرنا.
4: راديو رما من صوت كل لبنان مع جنان جوان وإلان جديد خليفي، تنفيذ سافيو بوساب.

0: العناوين.
1: الإيرانيون يريدون تقليديا أن يظهروا في بيروت كلما أتى موفد عربي أو دولي بهدف أن يقولوا نحن هنا.
2: مطالبة القضاء والأجهزة الأمنية المختصة بكشف كامل ملابسات شحنة متفجرات ظهر البيضاء.
3: وفي عناوين راديو رما أيضا، كاتس مهددا بضرب الضاحية، أكثر من مليون شيعي سينزحون. القضاء يوعز بتحليل المواد المتفجرة المضبوطة في الهرمل وظهر البيدر. لاكروا جال على المسؤولين، مجلس الأمن يناقش موضوع اليونيفل. وزارة الطاقة حصر أسباب اعتكاف الصد بمتأخرات الوزارات، تزوير للحقائق. قريبا اجتماع للبحث في رفع الحد الأدنى للأجور. اللهيب السعودي الحوثي يهدد بإحراق المنطقة.
4: بالإضافة إلى خاص راديو رما مع الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة والأحوال الجوية.
5: مراحب
6: شو؟ قروات دولية؟
5: غير.
6: افحص البطارية؟
5: غير.
6: الزيت؟
5: غير.
6: والمساحات؟
5: غير.
6: المضاف؟
5: غير. لا خربت اللي بيت. هيا تبنا نروح.
7: Tires and More، رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-000-472، فرعنا الجديد بالمكلس.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
9: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
10: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
11: تع بورد تع بورد تع،
10: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
11: تع بورد تع بورد تع،
10: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
11: إبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. مع اقتراب موعد الانسحاب الكامل لقوات اليونيفيل، تتواصل الاستعدادات الأممية والأوروبية لترتيب مرحلة ما بعد هذه القوات، وذلك عقب إنشاء بعثة أوروبية جديدة لتدريب الجيش والقوى الأمنية في لبنان. وتأتي في الإطار الجولة التي أجراها في بيروت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام اليوم. وفي التطورات بشأن التفاوض مع إسرائيل، يتقدم موضوع ترحيل الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي إلى ما بعد انتخابات الكنيست والانتخابات النصفية الأمريكية. وقد طغى اليوم على كل ما عداه موضوع ملاحقة سفيرة لبنان في واشنطن أمام القضاء العسكري، إلا أن الاتجاه هو لحفظ الملف. وسط هذه الأجواء بدأ نائب وزير الخارجية الإيرانية زيارة مفاجئة لبيروت، وتزامنا تلقى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيرانية. وتزامن الحضور الإيراني على الساحة اللبنانية اليوم مع تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي حزب الله بضرب الضاحية وتهجير الشيعة في حال إسناده إيران مجددا، على أن يزور رئيس الوزراء القطري لبنان غدا. وفي الملفات الداخلية، ترددات قضية المتفجرات وأزمة الكهرباء واعتكاف وزير الطاقة مستمرة، فيما تراكم النفايات في طرابلس يثير القلق البيئي، وذلك في ظل استمرار الأزمات الحياتية مع لهيب أسعار المحروقات.
1: إذن تتفاعل قضية السفيرة ندى حميدي معوض وسط استنكارات واسعة من إحالة القضية على المحكمة العسكرية. وأكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن على علم بالشكوى التي تقدم بها محام موال لحزب الله ضد السفيرة، قائلا إنه لأمر مثير للاستياء أن تتولى محكمة عسكرية النظر في شكوى ضد السفيرة اللبنانية لقيامها بتنفيذ سياسة حكومتها الشرعية والمشاركة في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة، مشددا على أن القضاء العسكري اللبناني ينبغي أن يوظف موارده المحدودة لملاحقة عناصر حزب الله الذين يتآمرون ضد الحكومة والشعب في لبنان، بدلا من ملاحقة من يعملون لمصلحتهم. وطالبت الخارجية الأمريكية بإلغاء القوانين والممارسات التي تسمح بما وصفته بالاستهداف السياسي للمدنيين والدبلوماسيين في لبنان. واختتم المتحدث تصريحاته بالتأكيد على أن واشنطن لم يعد لديها أي صبر على مثل هذه العرقلة.
0: وعلى الصعيد القضائي، تحدثت معلومات صحفية عن أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم يتجه بعد دراسة الإخبار المقدم ضد معوض إلى حفظ الملف. في غضون ذلك، تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا اليوم من وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي، وأفاد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاتصال التداول في الأوضاع في المنطقة، وكان الرأي متفقا على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية باعتبارها أفضل الحلول لوضع حد للنزاعات في المنطقة. ويأتي الاتصال في وقت وصل فيه إلى بيروت نائب وزير الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، حيث استقبله في المطار وفدان من أمل وحزب الله. زادة زار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، الذي قدم له عرضا مفصلا عن الواقع اللبناني بشكل عام والطائفة الشيعية بشكل خاص، ولاسيما الوضع في الجنوب وفق بيان للمجلس. وعرض زادة في المقابل رؤية إيران للمرحلة المقبلة في ظل المفاوضات مع الولايات المتحدة.
1: وتزامنا مع زيارة المسؤول الإيراني، غرد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بالفارسي على أكس قائلا: مثلك مثل سفيرك شخص غير مرغوب فيه.
0: وفي الزيارات الخارجية، يتوقع أن يزور رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني لبنان غدا، والزيارة تكتسب أهمية كبرى نظرا للدور القطري في الوساطة بين واشنطن وطهران.
2: خاص راديو راما.
3: ضيف راديو رما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أسعد بشارة. مساء الخير أستاذ بشارة.
4: مساء النور، أهلا وسهلا.
3: يعني في الساعات الماضية برزت قضية الشكوى المقدمة من أحد محامي الموالين لحزب الله ضد السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة ندى معوض. لماذا في هذا التوقيت برزت هذه النقطة، خصوصا وأن المفاوضات معلقة وهناك تحاليل تتحدث عن أنها تنتظر الانتخابات الإسرائيلية؟
4: بالاعتقاد أن حزب الله يطلق حدائق دخانية عبر مثل هذه الخطوات، خطوة لا قيمة لها وفي مسار قضائي يتبع بشكل تقليدي، ولكن هذا الأمر بالتأكيد هو خارج القانون والأصول ولن يؤدي إلى أي نتيجة، لن يثير الغبار حول ملف التفاوض، لأن ملف التفاوض متخذ بقرار سياسي من الدولة اللبنانية وبطريقة لا يمكن وضعها في خانة أي التباس.
3: أستاذ بشارة، موفد القطري يصل غدا أو يبدأ لقاءاته غدا، موفد إيراني وصل إلى بيروت اليوم، واتصال أجراه ووزير الخارجية الإيرانية عرقجي مع الرئيس عون. ماذا ترى؟ تحرك قطري مقابله تحرك إيراني، ماذا تقرأ في ذلك؟
4: الإيرانيون يريدون تقليديا أن يظهروا في بيروت كلما أتى موفد عربي أو دولي، وهذا بهدف أن يقولوا نحن هنا. لم يعد يعني بمقدور إيران أن توظف لبنان كما في الماضي، ولكن بالتأكيد لديها ورقة عسكرية وأمنية اسمها حزب الله. أما بالنسبة لرئيس الوزراء القطري، أعتقد أنه أجندة الزيارة تحمل رسائل بغاية الأهمية، بغاية الأهمية. والقطر هي دولة محورية ولديها الكثير من المعطيات وهي موجودة في قلب الحدث. والشق الثاني من زيارة رئيس وزراء قطر هو شق إنمائي تعلق بملف الكهرباء وغير الكهرباء، بالتالي يمكن اعتبار كأن زيارة الموفد الإيراني كأنها لم تكن، فيما زيارة رئيس وزراء قطر لها الأهمية الكبرى.
3: شكرا للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أسعد بشارة.
1: ملف مرحلة ما بعد اليونيفيل ما زال تحت الضوء، واليوم جال جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام على كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، وقائد الجيش رودولف هيكل.
0: لاكروا ومن القصر الجمهوري أكد أن من المهم في هذه المرحلة متابعة المناقشات في مجلس الأمن بصورة فاعلة والتوصل إلى النتيجة الأفضل للبنان ولآفاق تحقيق الاستقرار واستعادة السيادة الكاملة اللبنانية. وأبدى اعتقاده بأن التمديد لليونيفيل سيكون من المسائل الأساسية المطروحة في مناقشات مجلس الأمن. الرئيس عون حذر أمام لاكروا من أن انسحاب اليونيفيل سيحدث فراغا أمنيا ويؤدي إلى غياب الرقابة الدولية، وأشار الرئيس عون إلى أن الجيش اللبناني سيحتاج إلى خدمات اليونيفيل بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.
1: لاكروا زار أيضا رئيس مجلس النواب وتم البحث في مفاعيل القرار 2790 والمطالب اللبنانية بتمديد بقاء ولاية قوات الطوارئ الدولية التي أناط بها القرار 1701 مهمة الرقابة وحماية الحدود وتصحيح الخط الأزرق، ولا سيما في الشأن المتصل بالنقاط الخلافية. وشدد رئيس بري أمام لاكروا والوفد المرافق على وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بوجود هذه القوة.
0: رئيس الحكومة أكد بدوره أمام لاكروا رفضه حصول أي فراغ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وشدد على حاجة لبنان إلى قوة دولية تتولى مهام المراقبة والإفادة والتواصل، وأعرب عن انفتاح لبنان على البحث في أي صيغة دولية جديدة. وخلال لقاء لاكروا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، تم تأكيد خطورة الفراغ بعد مغادرة اليونيفيل. كذلك شدد لاكروا على دعم المؤسسات العسكرية.
1: واصل وزير الخارجية يوسف رجي زيارته لموسكو والتقى النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، مجددا أمامه تطلع لبنان إلى دور إيجابي لروسيا ولا سيما في المساعدة على تأمين سيادة لبنان واستقراره.
0: دبلوماسيا ومن طرابلس، وفي خلال لقائه محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، شدد السفير الأمريكي ميشيل عيسى على أهمية مواصلة دعم الجيش وقوى الأمن وسائر الأجهزة بما يعزز قدرتها على القيام بمهامها. وأكد عيسى على أهمية الاستقرار باعتباره ركيزة أساسية لأي عملية نهوض اقتصادي أو تنموي. السفير عيسى زار دارة النائب فيصل كرامي، وقد حضر حضر اللقاء نواب المدينة طه ناجي، كريم كبارة، حيدر ناصر وجميل عبود، إضافة إلى فاعليات المدينة. كما زار السفير الأمريكي غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس.
1: وسط هذه الأجواء وخلال زيارته للجنود الإسرائيليين داخل ما تسميه إسرائيل بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا، هدد وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس حزب الله قائلا إنه إذا انضم إلى إيران في مهاجمة إسرائيل فسيتلقى ضربة قاسية وسيفقد مزيدا من الأراضي في الجنوب في مناطق نبطية والليطاني، وأضاف سيتم إخلاء جميع السكان حتى خط نهر الأولي ونهر الزهراني باتجاه الشمال لإتاحة المجال لتوجيه ضربة قوية للبنى التحتية في المنطقة وإبعاد تهديد الطائرات المسيرة عن بلدات الشمال. وتابع كاتس سيتم أيضا إخلاء الضاحية واستهداف البنى التحتية فيها، وسيصبح أكثر من 1,000,000 شيعي نازحين داخل لبنان، وشدد على أن جيشه لن ينسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا.
0: أما في التطورات الميدانية جنوبا، فتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي الذي استهدف بعد الظهر المنصور والخيام وأطراف حداثة ووادي زبقين. ترافق ذلك مع حملة تمشيط طالت إلى هذه القرى بلدة زوترة الشرقية. استهدفت 5 تفجيرات المنصور ووادي زبقين بعد أن قامت طائرات الدرون بنقل جالونات متفجرة إلى المنطقة، كما توغلت آلية روبوت في وادي زبقين. إلى ذلك شن الطيران الحربي غارات على وادي الحجير وطلوس وكفر تبنيت ومنزلا عند أطراف عيت الجبل، ما أدى إلى إصابة طفل. وما زال الطيران المسير يحلق بكثافة في أجواء العديد من القرى الجنوبية. وبقاعا حلق الطيران الإسرائيلي فوق جرود الهرمل والحدود الشمالية على مستوى متوسط.
1: أصداء قضية ضبط كميات من TNT والسيفور ما تزال في الواجهة. وفق معلومات صحفية، فإن القضاء أوعز إلى الأجهزة الأمنية المعنية بتحليل المواد المضبوطة من المتفجرات عند حاجز ظهر البيدر ومقارنتها إذا ما كانت تتطابق مع تلك التي صادرتها مخابرات الجيش في القصر في الهرمل أثناء محاولة تهريبها من سوريا.
0: النائب أشرف ريفي الذي عقد مؤتمرا صحفيا تطرق فيه إلى القضية أكد أن أي محاولة لحماية المتورطين في شحنة المتفجرات هي اعتداء على كل اللبنانيين.
5: من حق اللبنانيين أن يعرفوا الحقيقة كاملة، ومن واجب القضاء والأجهزة المختصة أن يحددوا المسؤوليات بوضوح يعلن المجتمعون ما يأتي. المضيف في متابعة الشكوى الجزائية المقدمة بحق الشيخ نعيم قاسم، مطالبة القضاء والأجهزة الأمنية المختصة بكشف كامل ملابسات شحنة متفجرات ظهر البيضاء، رفض أي تدخل سياسي أو أمني يرمي إلى تعطيل التحقيق.
1: في سراي الحكومية يعقد مجلس الوزراء جلسة غدا للبحث في إقامة محطات للطاقة البديلة وتنظيم القضاء العدلي. الجلسة ستلتئم في ظل استمرار اعتكاف وزير الطاقة جو صدي، وعشية الزيارة زار وزير العدل عادل نصار رئيس الجمهورية.
0: وفي جديد اعتكاف وزير الطاقة عن حضور جلسات مجلس الوزراء، أعلن المكتب الإعلامي للصد اليوم في بيان أن ما وردها في بعض وسائل الإعلام حول حصر أسباب اعتكاف الوزير فقط بمتأخرات الوزارات هو تضليل وتزوير للحقائق. فهناك 4 مترتبات محقة على عاتق مجلس الوزراء، وهي إلى جانب المتأخرات اعتماد تعرف متحركة، وهي خطوة إصلاحية مطلوبة من لبنان، تسديد الدولة إعفاءات الجنوب وكلفة التصليحات في الجنوب. بعد تعليق التحركات في الشارع لمزيد من المشاورات، أفادت المركزية بأن لجنة المؤشر ستلتئم قريبا في اجتماع للوصول إلى حد مقبول في الحد الأدنى للأجور بما يحفظ كرامة العيش.
1: تربويا، أعلنت رابطة معلمي التعليم الرسمي في لبنان الإضراب غدا في المدارس كافة وفي دوامين قبل وبعد الظهر، ملوحة بالتصعيد مع بداية الأسبوع المقبل إذا لم تلقى المطالب تجاوبا. الرابطة أكدت أن الطالب اللبناني أولوية والمدرسة الرسمية خط أحمر، مستغربة اتخاذ قرار بفتح بعض المدارس بدوام بعد الظهر لتعليم الطلاب السوريين قبل إلحاق المعلمين المستعان به والمتعاقدين على نفقات الصناديق أولاً.
0: بعد جلسة للجان المشتركة، أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب إلى أن السجال خلال الجلسة دار حول إلغاء 3 قروض مخصصة لتمويل مشروع تشييد الطريق الساحلي الجنوبي ومشروع سد بصري ومشروع بناء كلية الصحة في الفنار. من جهة برلمانية أخرى، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة الثلاثاء المقبل لانتخاب أميني سر و3 مفوضين وأعضاء اللجان النيابية.

0: مأرب، كما أفيد في المقابل عن سماع دوي تفجيرات في السعودية.
1: توازيا، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. الخارجية الروسية قالت إننا أبلغنا الحوثيين بضرورة عدم توجيه ضربات للبنية التحتية المدنية.
0: أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن هناك مخاوف من تسرب مواد خطيرة إثر انفجار في مصنع شركة أنتل في مدينة كريات جات في جنوب إسرائيل الذي أدى إلى سقوط 3 جرحى.
1: وإذ أفادت قناة الحدث بأن الانفجار تصادف مع زيارة بنيامين نتنياهو للمدينة، قالت إن عطلا فنيا هو وراء الانفجار.
0: إلى الملف الإيراني، فقد جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراته إلى إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة سئمت منها وتعتزم توجيه ضربة قاسية لها، والحرب معها ستنتهي قريبا. في المقابل، أكد الحرس الثوري أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان جديد بقوة أكبر. روسيا قالت اليوم إننا على استعداد لنقل كل اليورانيوم المخصب من إيران إذا لزم الأمر. في الملف الأوكراني، رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجوم الروسي اليوم يظهر أن روسيا لا تأخذ تصريحات الرئيس الأمريكي بجدية، موضحا أن الضربات الروسية على قطاع الطاقة حرمت 600 ألف شخص من الكهرباء.
1: والآن إلى الأحوال الجوية. من المتوقع أن يتأثر لبنان فجر غد بمنخفض جوي يؤدي إلى انخفاض في الحرارة، وتتساقط أمطار غزيرة الجمعة ترافقها عواصف رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد، ويستمر تأثير هذا المنخفض حتى نهاية الأسبوع. في ختام راديو راما، تذكير بالعناوين. نائب وزير الخارجية الإيرانية فجأة في بيروت، عون تلقى اتصالا من عراقجي. وفي قضية السفيرة معوض، واشنطن تقول نفد صبرنا. كاتس مهددا بضرب الضاحية، أكثر من 1,000,000 شيعي سينزحون. القضاء يعز بتحليل المواد المتفجرة المضبوطة في الهرمل وظهر البيدر. لاكروا جال على المسؤولين، مجلس الأمن يناقش موضوع اليونيفل. وزارة الطاقة حصر أسباب اعتكاف الصدي بمتأخرات الوزارات، تزوير للحقائق. قريبا اجتماع للبحث في رفع الحد الأدنى للأجور. اللهيب السعودي الحوثي يهدد بإحراق المنطقة. هذا بالإضافة إلى خاص راديو راما مع الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة والأحوال الجوية. وبهذا نأتي إلى ختام راديو راما من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: الهرمو سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف
2: تع بورد تع بورد تع
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
2: تع بورد تع بورد تع
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
2: تبريد تبريد تبريد تع

0: احتال
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بينكي برامس انكم تجوا. بنظم مركز باربارا نصار برعايه وزاره الصحه يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانيه، معرض، مسرح، نشاطات والعاب، والاهم على الساعه 4 مسيره ورديه بنمشي فيها الاف الاشخاص. وين وامتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 اكتوبر بين الساعه 11 والساعه 6. البسوا زهر ولقوا.
3: هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
5: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
4: مباشرة على الهواء من موسكو.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: بلا قيود،
7: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
6: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
8: من سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، نكون معكم فيها لهذا اليوم. أنا نغم كباس
9: وأنا محمد الكشك، والبداية بأبرز العناوين.
8: روسيا تطالب الغربيين بالعودة إلى الحضارة ووقف القرصنة.
9: الشيباني يتهم إسرائيل بدعم ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون ويحذر من اشتعال المنطقة بالفوضى.
8: وفي السودان، منطقة الطويلة تستقبل موجة نزوح جديدة وسط نقص حاد في الغذاء والدواء.
9: الفقر متعدد الأبعاد يرتفع عالمياً للمرة الأولى منذ عام 2010.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
9: وفي ملفنا الأول، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفة بأن روسيا تطالب الغربيين بالعودة إلى الحضارة ووقف القرصنة في الشؤون البحرية الدولية.
8: للبحث في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم من هنا من موسكو الخبير بالعلاقات الدولية والروسية ومراسل العربي في موسكو الدكتور سعد خلف. أهلا بك ومرحبا بهذه الحلقة من بلا قيود دكتور سعد.
10: صباح الخير. صباح الخير أستاذ نغم، لك ولكل السادة مستمعي سبوتنيك الكرام في كل مكان.
8: أهلا بك. أبدأ من ما قالته ماريا زخارف المتحدثة باسم الخارجية الروسية، طالبت الغربيين بوقف القرصنة على ناقلات النفط الروسية بعد استهداف الناقلة التي كانت متجهة من نوفوروسيسك إلى الهند، يعني واتهمت هذه الممارسات بالقرصنة وبتعطيل وصول المواد الغذائية بالتالي إلى الناس أيضا، يعني هو يؤثر على الأمن الغذائي. ما الممارسات الغربية التي انتهك بموجبها الغرب القانون الدولي، لأنه بالنهاية هو يؤثر على الشعوب؟
10: يعني هذه الحادثة بحد ذاتها أبرز مثال على الانتهاك الغربي للقانون الدولي. بالطبع هناك ذرائع لدى الفرنسيين ولدى الغربيين يستغلون بعض الثغرات في القانون الدولي. السفينة أو الناقلة تم توقيفها في المحيط الهندي، يعني على بعد مئات وآلاف الأميال من المياه الإقليمية الفرنسية والمياه الإقليمية للدول الأوروبية، ومع ذلك على بعد 450 ميلا من الهند في المحيط الهندي تم توقيف هذه الناقلة من جانب قوات فرنسية بسبب أنها ترفع علم بنين واسمها كالينينغراد. فلذلك بالطبع هذه ممارسة من الممارسات المعروفة أنها انتهاك للقانون الدولي وليست ممارسة تقليدية. نعم، وفقا لاتفاقية أعالي البحار لعام 1982، بعض بنودها تمنح بعض الدول أحقية أن توقف بعض السفن إذا كان هناك حالة شك في شيء ما مخالف للقانون على متن هذه السفينة. العذر الذي أوقف الفرنسيون بسبب هذه السفينة اشتباههم في أنها تحمل مواد نفطية من تلك المفروض عليها عقوبات. حسنا، هذه العقوبات ليست عقوبات أممية، لم تتبناها الأمم المتحدة، لم يفرضها مجلس الأمن الدولي. إذن المبرر واهي، لكنهم بالطبع ينتهكون القانون الدولي بمثل هذه الأعمال.
8: نعم دكتور سعد، هذه الإجراءات وهذه الممارسات يعني التي يقوم بها الغرب والدول الغربية تعتبرها موسكو قرصنة، يعني إلى أي مدى هذه القرصنة يمكن أن يتم إيقافها؟
10: يعني هذه المشكلة بالطبع أن الرد على هذه العمليات تحتاج إلى رد مماثل، والرد المماثل قد يؤدي إلى صراع. لماذا؟ لأنه لكي تحمي الناقلات ستحتاج إلى إرسال مرافقة، إما على متن الناقلات نفسها مسلحة أو مرافقة مسلحة، وهذا الأمر به خطر شديد أنه قد يؤدي إلى نشوب احتكاكات مسلحة بين أطراف ما هي قوى دولية. للأسف الشديد بالطبع القانون الدولي بحد ذاته مكتوب بشكل جميل وينص على بنود ومواد جميلة، لكن آليات تنفيذ القانون الدولي هي التي ليست بحالة طيبة إذا جاز التعبير. ولذلك محاولات إيقاف مثل هذه الاعتداءات والانتهاكات القانون الدولي قد تؤدي إلى اندلاع صراعات بين دول كبرى مثل روسيا وفرنسا وغيرها من الدول الكبرى في العالم.
8: بالرغم دكتور سعد من أنه الولايات المتحدة الأمريكية فكت العقوبات يعني وألغت العقوبات عن بعض البنود المتعلقة بالديزل والنفط لأنه أثر بشكل كبير على الأسعار العالمية، وروسيا أنقذت الموقف من خلال إرسال الشحنات لخفض أسعار الطاقة العالمية.
10: صحيح، يعني وهذا مثال آخر، يعني عندما فرضت المصلحة الأمريكية ضرورة رفع العقوبات عن روسيا، رفع الجانب الأمريكي عقوباته المفروضة على روسيا حتى 7 أبريل من العام القادم، لأن المصلحة الأمريكية الآن تحتاج إلى أن تستلم الديزل من روسيا وأن يقوم الجانب الروسي بتوريد كميات من الديزل إلى الولايات المتحدة حتى يحل مشكلة ترامب الداخلية، وهي حاجته بالطبع إلى استيراد كميات كبيرة من الديزل، نظرا لأن أسعار الديزل في الولايات المتحدة ارتفعت تقريبا إلى الضعف. قبل الحرب في إيران كان سعر جاليون الديزل 3 دولارات و30 سنتا، تقريبا اليوم وصل إلى 6.66 سنتا، يعني الضعف تقريبا أو يزيد. لذلك والرئيس ترامب يقدم على انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر القادم، وبحاجة بالطبع إلى تهدئة الوضع الداخلي في الولايات المتحدة، وبحاجة إلى إظهار للناخب الأمريكي أنه يتبنى إجراءات تسهل أو تخفف عليه الضغوط الاقتصادية. الناخب الأمريكي والمواطن الأمريكي لا يعنيه ما يحدث في أوكرانيا ولا ما يحدث في إيران، هو مهتم بشأنه الخاص وانعكاس مثل هذه الأزمات والحروب عليه.
8: يا دكتور سعد، يعني ترامب يفعل ما يستطيع ويرفع بعض العقوبات من أجل مصلحة المواطن الأمريكي ولتخفيف العبء عن المواطن الأمريكي، ولكن الدول الغربية للأسف الأوروبية تحديدا لا تفعل ذلك، بالعكس هي تزيد الضغط على المواطن الأوروبي. يعني ترامب يحاول من خلال مساعدة روسيا خفض أسعار الطاقة، ولكن نظام كييف يقصف الناقلات، ناقلات النفط، وأوروبا أيضا تقرصن ناقلات النفط، يعني أوروبا لا تريد أن يتم خفض أسعار الطاقة العالمية.
10: بالطبع، يعني هذا طرح صحيح تماما، يعني يبدو وكأن النخب الأوروبية لا يعنيها في شيء شعوبها، يعني وكأنها تطلق النار على رأسها أو تطلق النار على قدميها كما يقال. إلا أنه إذا كان لديك عقل وأنت سياسي أوروبي مسؤول لابد أن تنظر إلى ما يحدث داخل اقتصاد بلدك وإلى ما يحدث لارتفاع الأسعار الجنوني في المجتمعات الأوروبية، ولذلك من مصلحتك أصلا أن تكون علاقاتك جيدة مع روسيا التي كنت تأخذ منها مصادر الطاقة المختلفة سواء الغاز الطبيعي أو مشتقات النفط والديزل أو مشتقات النفط والبترول المختلفة، وكنت تصنع وتنتج وتوفر لمواطنك الكهرباء بأسعار معقولة. الآن كل هذا تغير تماما، ومع ذلك مستمرون الأوروبيون كنخب سياسية لأنهم لا يرغبون في الاعتراف بأنهم خسروا سياسيا أمام بوتين في هذه المواجهة التي استغلوا أوكرانيا لها كيعني كبش فداء لما يرغبون فيه بإضعاف روسيا، وفشلوا على مدار 4.5 سنوات في تحقيق هذه الأهداف والكفة تنعكس تماما الآن، والعالم كله يشاهد ويتابع ذلك.
8: نعم، والقانون الدولي أين؟ لماذا القانون الدولي يطبق على دول ولا يطبق على دول أخرى إن كانت هذه الدول هي في الاتحاد الأوروبي، ويعني تسبب أذى وأضرر ضررا للسوق العالمية، يعني الاقتصاد العالمي برمته وللشعوب أيضا؟
10: يعني كما سبق وأشرت لك أن النظام الدولي نفسه هو نظام مريض. القانون الدولي نعم في المصطلحات وفي البنود وفي نصه كلامه جميل جدا، لكن آليات تنفيذه آليات انتقائية، آليات بها بلا شك بالطبع انتهازية غربية، آليات بها نفاق كبير أنها تطبق فقط على الدول الضعيفة، تطبق فقط على الدول التي لا تستطيع أن تكون يعني مدافعة عن مصالحها بشكل قوي، لذلك يطبق على البعض ولا يطبق على البعض الآخر، انتقائية وانتهازية ونفاق. للأسف الشديد هذا هو الواقع، علينا أن نقر به. القانون بحد ذاته كما قلت وأكرر مرة ثانية في بنوده وفي نصوصه جميل جدا وعادل جدا، لكن آليات التطبيق وآليات التنفيذ هي الانتقائية التي تسمح للدول الأوروبية المهيمنة القوية الغنية بأن تطبقه على من تشاء ولا تطبقه على نفسها.
8: نعم، طيب هذا الوضع العام، القرصنة في البحار لمصالح الدول بما فيها الدول الكبرى، يعني أيضا مصلحة الولايات المتحدة، مصلحة الهند، الصين، روسيا، هذه الدول الكبرى تتضرر مصالحها بسبب هذه الهجمات. هل يمكن أن نعتبر أنه ممارسات القرصنة في البحار ستؤدي إلى ابتعاد الدول عن هذه الدول الغربية التي تسببت بالأضرار؟
10: وهذا ما بدأ يحدث بالفعل. بالطبع لنا نشير لأن دول مثل الصين أو الهند يتعامل الأوروبيون بحساب شديد جدا مع ما يتعلق بهم، مع ما النقلات تخصهم أو تعود إليهم، وحتى مع روسيا هم يوقفون النقلات الروسية لفترة ثم يفرجون عنها. يعني بالأمس يوم 12 من أكتوبر أفرجت السويد عن ناقلة روسية كانت محتجزة منذ شهر مارس، بالطبع تعطيلها يعني لطول هذه الفترة شيء مكلف أو به بعض الخسائر، لكن في نهاية المطاف أفرجت عنها. وأعتقد أن الفرنسيين سيفرجون عن هذه الناقلة، هم لا يستطيعون قرصنة أو يعني مصادرة ناقلة روسية، هم يحاولون بذلك فقط يعني صنع حالة إعلامية أنهم يصادرون النفط الروسي المعاقب وخلافه، لكن في نهاية المطاف سيفرجون عنها مضطرين. تلك الحالة أيضا مع الصين، مع الهند أعتقد ذلك. وبالمجمل هذا بالطبع جعل الدول كروسيا والصين والهند تبحث عن بدائل، ودول الجنوب العالمي، لذلك نرى تجمع البريكس، نرى تجمع منظمة شنغهاي للتعاون، وكلها مؤسسات ومنظمات تحاول إحلال أو إنشاء نظام عالمي سياسي واقتصادي بديل للنظام الغربي، نظام الهيمنة الغربية المستمرة معنا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
8: الانفصال إذن عن الغرب والنفوذ الغربي بتشكيل منظمات جديدة بديلة كي لا يتحكم الغرب والدول الغربية ببقية الدول، لأنه عندما يبدأ هذا التحكم بالوصول إلى المواطن في الصين والمواطن في روسيا والمواطن في الهند، ألن يؤدي ذلك إلى ضغط من هذه الدول على الدول الأوروبية والغربية، وبالتالي إضعاف هيمنة ونفوذ هذه الدول على العالم وكأنها شرط العالم؟ يعني
10: يعني هذا هو ما يحدث الآن بالفعل. يعني هناك جهود حثيثة لإنشاء نظام عالمي بديل لنظام الهيمنة الغربي.
8: يعني سنبدأ بالتعددية القطبية برأيك أو بدأنا؟
10: هي بدأت بالفعل، لكن بالطبع الأمر لا يحدث، يعني لا علينا ألا نغفل أن الولايات المتحدة تظل هي القوة المهيمنة الأكبر في العالم عسكريا واقتصاديا وسياسيا، وستظل هكذا طوال هذا الفترة، لكنها لن تظل منفردة كما كانت منفردة منذ التسعينيات وحتى مطلع العقد الذي نحن فيه الآن. أعتقد أن صعود الصين الاقتصادي القوي مع الصعود الروسي والعودة، عودة الروح الروسية وهما يحدث الآن ونشهده، مع صعود الهند وصعود مراكز أخرى، سيؤدي إلى الحاجة لإنشاء يعني منظومة دولية جديدة تكون بديلة، تسمح للدول بحق الاختيار وحق التجارة دون أن تكون هدفها، يعني ليس الهدف هو التخلص من الغرب، الهدف هو التخلص من هيمنة الغرب، وليس من الغرب كشعوب وليس من الغرب كدول.
8: طبعا طبعا طبعا، وإنما لموازنة القوى في العالم، يعني بحيث لا تكون القوى الغربية هي الآمر الناهي وفوق القانون الدولي.
10: صحيح صحيح، وهذا هو الهدف، هذا هو الهدف، لأن الغرب كل لو تنظري خلال القرون الأخيرة، القرنين الأخيرين، كل الحروب سببها الدول الأوروبية، الحروب الاستعمارية التي نهبت الشعوب وأنهكت الشعوب في معظمها بل تقريبا كلها كانت من الدول الأوروبية، من القوى الأوروبية المختلفة. حروب القرن الماضي، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، سببها الأوروبيون أيضا، وهم من صنعوا آلام البشرية وهم من دمروا الاقتصاد العالمي أكثر من مرة في الحقيقة. يعني
8: لذلك وتظل هذه الموضوع يا دكتور، حتى اقتصاداتهم اليوم تراجعت بشكل كبير، وأغلقت شركات ضخمة، أغلقت وأفلست.
10: صحيح، الآن التراجع موجود لأن هناك غباء في النخب السياسية الأوروبية في الوقت الحالي. بالطبع هم كلهم النخب السياسية في أوروبا على بمعظمهم، يعني دون التعميم الكامل، هي يعني نشأوا في حضن الدولة الأمريكية العميقة، هم كلهم تقريبا حتى لا ينظرون إلى مصالح القارة الأوروبية ولا إلى مصالح الشعوب الأوروبية. الحرب الأوكرانية أو الحرب في أوكرانيا حرب مشتعلة في الساحة الأوروبية، كان من مصلحة الأوروبيين قبل أي أحد آخر أن يصلوا إلى اتفاق معقول مع الروس بحيث تهدأ الأمور في أوروبا وأن يواصلوا تجارتهم وعلاقتهم، هي دول جوار، لكنهم للأسف لم ينظروا إلى هذه المسألة، ليس لديهم بعد نظر، هم انصاعوا في البداية تماما لإدارة بايدن، الإدارة الديمقراطية التي كانت تهدف إلى إضعاف روسيا وكانت تتخيل أن روسيا اقتصادها سيتهدم في خلال شهرين أو ثلاثة والشعب سيثور وسيخرج على بوتين، وكلها بالطبع كانت أحلام مفصولة عن الواقع تماما.
8: نعم، شكرا جزيلا لك الخبير بالعلاقات الدولية والروسية ومراسل العربي في موسكو الدكتور سعد الخلف، شكرا لك.
10: شكرا، شكرا لك أستاذ نغم ولكل السادة مستمعي سبوتنيك الكرام.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
9: وفي سوريا، اتهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في تحذيرات شديدة اللهجة من مغبة انزلاق المنطقة نحو موجة فوضى شاملة وغير قابلة للسيطرة.
8: واتهم الشيباني إسرائيل بدعم ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون في مدينة السويداء وتزويدها بالسلاح والمال لتنفيذ أجندة الفوضى بحسب قوله.
9: للمزيد من التفاصيل حول ما يجري في الجنوب السوري ينضم إلينا من لبنان الكاتب والباحث الاستراتيجي الدكتور علي حمية. أهلا بك دكتور علي عبر سبوتنيك ببرنامج بلا قيود.
11: أهلا بكم، الله يحفظكم.
9: بداية دكتور، يعني نبدأ مع حضرتك من اتهام وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إسرائيل بدعم ميليشيات مسلحة خارج عن القانون في مدينة السويداء وتزودها بالسلاح والمال، ما احتمال تحول اليوم الجبهة الجنوبية في سوريا إلى مركز جديد لعدم الاستقرار والفوضى والصراع في المنطقة؟
11: خلينا نقول بأنه هذه بروباغندا إعلامية لم تعد تنطلي على أحد، وإن كانت زمام الأمور قد انفلتت من أيدي الدواعش الذين وصلوا إلى الحكم بتسميات مختلفة، وإن كان يعني غيروا لبسهم، نظفوا حالهم، لبسوا يعني طقم ولبسوا جرافات وما إلى هنالك، إلا أن الموضوع بأن هؤلاء الذين يحكمون في دمشق حاليا هم من وليدة الجلاديو وصناعة أمريكية، كما قالت هيلاري كلينتون في كتابها State of Terror أو Daughters of Kobani، وكوباني عين العرب الذي هي في من ضمن قصد التي تحولت حاليا وفق الضغوط الأمريكية إلى لعبة جديدة في سوريا. سوريا الآن هي سورية، لنقل بأن كل ما يقع تحت الحكم الأمريكي مفوض فيها الإسرائيلي بأن يفعل ما يشاء، وبالتالي لكي يصل هؤلاء إلى الحكم عن طريق المخابرات، تدريب المخابرات MI6 أولا، وكذلك التسليح الأمريكي والأموال السعودية الإماراتية التي أوصلت هؤلاء إلى الحكم، ما هو إلا وفق مركز العمليات الذي كان في الأردن وكذلك في تركيا على تقسيم سوريا بعد وصول هؤلاء إلى الحكم بسلطات يعني لنقول بأن سلطات تنفيذية منفردة تحت حكم دمشق. اليوم الكل كل شيء تغير، يعني الشمال السوري مفترض وفق الاتفاقية بأن يكون تحت سيطرة أو تحكم التركي. القسم الجنوبي الذي كان من المفترض أن يكون فقط في الجولان الغربي والشرقي وحرمون وجزء من القنيطرة توسع لكي يشمل أيضا منطقة السويداء ودرعا، بالإضافة إلى ممر داود وصولا إلى التنف إلى شمال سوريا، يعني قطع سوريا بالكامل عن العراق وقطع سوريا بالكامل عن الأردن، وبالتالي سوريا تكون ليست سوريا التي نعرفها. أصلا هي لم تعد سوريا التي نعرفها، فالعدو الإسرائيلي يسرح ويمرح، ومنذ أيام كان الإسرائيلي على مشارف قصر الحكم في سوريا ولم يحرك أحد ساكنا. عندما يأتي
9: حسب توصيف حضرتك اليوم، يعني اليوم في مناطق صارت تحت سيطرة أكثر من يعني خلينا نقول قوة دولية، كل منطقة حسب توصيف حضرتك أنه الشمال لمنطقة الجنوب لقوة معينة.
11: هذا الاتفاق أستاذ محمد، هذا اتفاق قبل وصول هؤلاء إلى الحكم، هذا اتفاق كان بدعم إسرائيلي تركي أموال عربية وبأسلحة أمريكية وطبعا ولادة من رحم لجلاديو، إن كان بتسميات القاعدة أو هيئة أو النصرة أو داعش أو ما إلى هنالك، هي كلها يعني موجودة. اليوم نرى بأن استكمالا نرى بأن الحرب هي على محور المقاومة كاملا، وكل دولة تتبع محور المقاومة يجب مقاتلتها، وإلا لماذا الحرب السعودية حاليا على اليمن فقط لأنها تدافع عن القضية الفلسطينية، يعني اليمن، وأن اليمن تقاتل إسرائيل، فانبرت السعودية من أجل حماية إسرائيل. فإذا الدولة الموجودة أو الحكم الموجود في سوريا أنشئ لحماية إسرائيل، ولكي تكون سوريا عمق استراتيجي جغرافي أمني اقتصادي للعدو الإسرائيلي.
9: لكن اليوم دكتور عفوا، يعني اليوم لكن الشيباني يتهم إسرائيل بدعم يعني السويداء لتأجيج الوضع في المنطقة.
11: من أوصل السويداء إلى هذه المرحلة؟ طبعا أنا أدين التدخل الإسرائيلي، وهو عدو وهو يعتبر الكل أعداء وكل لا قيمة لهم، إن كان اللي بأيده أو اللي ضده. هلأ اللي ضده نحن اللي ضده لأنه هو كيان غاصب ولدينا نؤيد المقاومة، طب وهو عدو لنا، طب أنتوا أدوات له وتنفذون أوامره وهو يعتبركم أعداء له. لا، اللي عم بيقوله أسعد الشيباني كذب ونفاق، كذب ونفاق، هذا متفق عليه. لم تصل السويداء إلى هذه المرحلة لولا أن قام هؤلاء بمجازر في السويداء حتى تستنجد السويداء بإسرائيل، وحتى يستنجد الساحل السوري بإسرائيل. هم يريدون دفعهم بالتوافق مع إسرائيل، حتى كما فعل تاج الدين الحسيني بال 1936 بإهداء أتاتورك لواء الإسكندرون لأنه لا يريد أكثرية علوية في سوريا. اليوم هم يتخلون عن قسم كبير من طائفة كبيرة في سوريا اللي هي الدروز، وخلوهم مجبرين أو طائعين يروحوا بالاتجاه الإسرائيلي. طبعا هذا غلط إذا هن راحوا، وهذا كمان، ولكن السبب هو دفع الدولة في دمشق هؤلاء إلى الارتماء بالأحضان الإسرائيلية.
9: دكتور، ذكرت حضرتك أنه وجود القوى الدولية وكل منطقة تتبع لي قوى دولية. اليوم إذا عدنا لي هذا التوصيف الذي ذكرته حضرتك، هل تمتلك اليوم القوى الدولية والمجتمع الدولي أيضا هوامش مناورة حقيقية مع إسرائيل لجمح ممارساتها وتدخلاتها في سوريا؟
11: أبدا. طب نحن منقول أنه يريد أسعد الشيباني يريد اتفاقية 1974 والأندوف. طب عادة القوات الدولية تكون بين دولتين متناحرتين متخاصمتين عدوتين، ومن ثم يردف قائلا بأنه ما يزال تحت المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة، ويطلب منها أن تضغط على إسرائيل لوقف هذه الأعمال. ومن ثم يسمي هؤلاء بالخارجين عن القانون. عن أي قانون يتكلم؟ عن القانون الإسرائيلي أو عن القانون التركي أو عن القانون الأمريكي أو الفرنسي أو ما إلى هنالك؟ عن أي قانون؟ قطعا ليس عن القانون السوري، لأنه لو كان القانون السوري هو الذي يفرض حاليا كان مفترض من هؤلاء أن يقاتلوا العدو الإسرائيلي الذي يجتاح جنوب سوريا كاملا، لا أن يرسل مرتزقة إلى اليمن من أجل الدفاع عن السعودية. فإذا هذه الدولة والحكم في سوريا هو حكم مرتزق، أينما يكون الدافع أكبر، يعني الدفعات أكبر، الأموال أكثر يذهب إليها، وليس هناك من عقيدة عسكرية ولا عقيدة دولة ولا مبادئ لقيام دولة. وقد رأينا بأن هؤلاء يعني هلأ بيتكلموا ساعة، طب يدافعوا عن بجن، بجن القرية الوحيدة حاليا التي حاولت مقاومة العدو الإسرائيلي، ولكن هذا الحكم في سوريا أنا لا أقول عنه النظام، النظام كان وقت يعني الدولة السابقة بشار الأسد، الرئيس بشار الأسد، لأنها كان نظام، هؤلاء خارج عن النظام، الموجودين في سوريا خارج عن النظام، وبالتالي لا يحق لهم أن يتكلموا عن يعني جزء من سوريا خارج عن النظام أو خارج عن القانون، لأن أسعد الشيباني لا يمثل أصلا القانون، وهي كما يقولون مرحلة انتقالية، يعني لا الرئيس شرعي ولا منتخب، ولا هذا الذي يتكلم هو منتخب من خلال إما رئاسي أو من خلال مجلس شعب منتخب، فبالتالي لا يمكن لهؤلاء التكلم بهذه الطريقة، ونحن نعلم جيدا بأنهم لا ينفذون إلا الأجندات الإسرائيلية، لنعلم بعد ذلك بأن الضغط على المنطقة السويداء ما هو إلا للارتماء أكثر بالأحضان الإسرائيلية، وبالتالي لربما ستسمع باستفتاء لاحقا بعد هذا الضغط من قبل أسعد الشيباني، تجي الدول الغربية بتقول أنه خلينا نشوف استفتاء بالسويداء، وقطعا سيتم الاستفتاء لصالح إسرائيل، وبالتالي تضم إسرائيل تلك الأراضي بطريقة شرعية دولية.
9: بالعودة لكلام حضرتك أيضا دكتور علي لو سمحت، يعني اليوم ما هي التداعيات على هذا التصعيد الميداني على أفق إن كان هناك تسوية سلمية، وخاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة؟ يعني
11: بالنسبة لسوريا، يعني شوف بالنسبة لسوريا ما في سوريا غير يعني موحدة فقط بالجزيرة والعربية بالتلفزيونات، وموحدة فقط ببيانات دونالد ترامب، ولكن هي على الأرض ليس هناك سوريا، وليس هناك دولة سورية حاليا كما كانت. يعني كمان عندما يعترف أبو محمد الجولاني بأنه سيسعى جاهدا لإعادة الاقتصاد السوري إلى ما كان عليه بال2011، هذه إدانة لهم ولكل من قال بأن هناك ثورة في سوريا من أجل التحرر. يعني كان هناك اقتصاد ونظام في ال2011 وهم الذين خربوه، وبالتالي أنا أعتقد بأن إذا أردنا أن نسأل ماذا سيكون في سوريا، يجب أن نقرأ جيدا ما هي الأجندة الإسرائيلية. الخلاف في إسرائيل هو ما بين إسرائيل العظمى وإسرائيل الكبرى. إسرائيل العظمى هي بضم سوريا ولبنان والأردن وفلسطين وقسم من العراق وشمال السعودية والكويت وجنوب تركيا، بالإضافة إلى سيناء وقسم من مصر، تحت هذه العظمى أن يكونوا تابعين اقتصاديا، السيطرة عليها اقتصاديا وأمنيا. بينما إسرائيل الكبرى هي نفس هذه المساحة، ولكن تضاف إلى الاقتصاد والأمن يضاف إليها الجغرافيا. فبالتالي إذا أردنا أن نتكلم عن ماذا يجري في سوريا أو ما هي القادم لسوريا أو حتى كل المنطقة، يجب علينا أن نقرأ ما هي يعني لنقول البيانات في إسرائيل المدعومة من قبل الأمريكي وكذلك من قبل الدول العربية، التي الآن دول الخليج وعلى غبائهم الاستراتيجي أدخلوهم في حرب لإفقارهم، لأنه البند أو المقطع السادس من الشرق الأوسط الجديد هو إدخال اللص إلى دول الخليج لإفقارهم، وها قد تم إفقارهم. 5200 مليار دولار قد دفعوا إلى دونالد ترامب، واليوم إدخالهم في حرب ضد اليمن لإضعافهم، وتخلوا عنهم جميعا لكي يتم تقسيم السعودية. هذا مش كلامي أنا، حتى لما حدا يقول أنه نحن عم نجيب كلام من الهواء، فليراجعوا الكثير من الخبراء الأمريكيين، بالإضافة إلى الكهنة في إسرائيل عما يقولون بأن تقسيم السعودية أصبح واردا.
9: دكتور، أيضا بالنسبة لليوم إمكانية إحياء اتفاقية فك الاشتباك العام اللي كان لعام 1974، هل أنت ترى أنه هل ممكن تنفيذه الآن أم لا؟
11: لا، مش تنفيذ بين دولتين متحارب، بين دولتين أصلا، سوريا مش دولة هلا. يعني هناك شروط، لا يمكن أن تتكلم عن 1974 قرار دولي والأندوف وأنت مرتمي بالأحضان الإسرائيلية، وإسرائيل تقول بأنها هي التي حاربت معك ضد سوريا في السابق، ويقول دونالد ترامب بأنه هو من وضعك في الحكم. يعني عن من على مين عم يحكوا بال 1974؟ يعني مع من؟ إسرائيل مع إسرائيل يعني، ولا إسرائيل مع أدواتها في سوريا؟ مين؟ طب لحماية من؟ ما هو تخلى عن جنوب سوريا وأعطى يعني الإسرائيلي حرية التصرف، وليس هناك منطلقة، مع أنه معظم يعني الإسرائيلي ما يقوم به بإذلال السوريين في جنوب سوريا لا يمكن أن يحتمله عقل. حتى لو كنت أنا مثلا كنت أعتبر بأن ما تم بدرعة كان خطأ من قبل أهالي درعا، ولكن أشعر بالأسف والأسى عليهم ما يتم إذلالهم من قبل إسرائيل حاليا، وهذا ما أريد لهم. فبالتالي 1974 ولا 75 ولا كل القرارات الدولية تهم إسرائيل، إسرائيل لا تحاور ولا تناور، ولا يمكن أن تجلس إلا من مع الأقوياء.
9: ذكرت حضرتك دكتور أكثر من مرة موضوع أنه حكومة انتقالية اليوم، لكن عم تقول أنه هناك تصريح بالتنازل عن الجنوب السوري.
11: هناك مسار يتم المضي قدما فيه للتخلي عن جنوب سوريا، ولكن ليس كامل درع. يعني الجولان الشرقي والغربي، جبال حرمون، القنيطرة، القسم الجنوبي من درعا، حتى يتم فرز الطوائف هناك، على الرغم انه يعني عفوا بهالكلام هذا يعني، ولكن كما بدي وصف انه الطائفة السنية يتم ترحيلها الى شمال درعا، ومن ثم يكون منطقة خالية للوصول الى السويداء، ربطها بالتنف، ربطها بشمال شرق سوريا، حتى يتم سرقة مياه دجلة والفرات إلى بحيرة طبرية.
9: دكتور، اليوم بالعودة للقوى الإقليمية الفاعلة والمؤشر في المنطقة، هل يمكن أن تتموضع هذه القوى في ظل هذا المنعطف الخطير؟ يعني حسب تمركز هلأ إسرائيل والقوى الأخرى، كيف أنت تقرأ اليوم تموضع القوى الإقليمية؟
11: أندوف؟
9: نعم
11: أندوف؟ يعني بعتقد إذا هلأ بدهم يطلبوا بالأندوف تواجدوا بخط فاصل، سيكون في جبل قاسيون خط الفصل وليس في جنوب سوريا، لأنه على طبعا سيكون هذا الخط
9: داخل دمشق، صرنا
11: في جبل قاسيون، وأنا ومش مجازيا عمود، ستكون الأندوف في حال يعني تم الاتفاق على ذلك، ستكون في جنوب دمشق، على تخوم دمشق وفي داخل دمشق، حتى
9: قاسيون صرنا داخل دمشق
11: هذا الخط. نعم أعلم، يعني جنوب مفترض أنه يكون خط الأندوف في جنوب دمشق، وكمان جبل قاسيون قاعدة إسرائيلية مشرفة على دمشق.
9: اليوم بدنا نختم مع حضرتك دكتور، يعني قراءة حضرتك للمحرك الفعلي والهدف الاستراتيجي الحالي للتحركات الإسرائيلية في هذا الوقت خاصة. يعني
11: أنا قلت لك إسرائيل، ما بين إسرائيل الكبرى إسرائيل العظمى، وكذلك سرقة الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى سرقة كامل المياه في سوريا، إن كان حوض الجولان أو كان حوض اليرموك أو نهر اليرموك، ووصولا كما قلت لك إلى دجلة والفرات عبر ممر داود لسرقة المياه.
9: لكن للتوضيح دكتور، الفرق اليوم بين إسرائيل العظمى والكبرى، بس يعني ليكون واضح للمستمعين.
11: أنا قلت لك يا بس لعد لك إياها، هي إسرائيل تريد السيطرة الجغرافية الأمنية الاقتصادية على إسرائيل واللي هو المسار الإبراهيمي الذي يمتد من العراق إلى تركيا، سوريا، لبنان، فلسطين، قسم من مصر، شمال السعودية وكذلك الكويت.
9: ختاما كل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة القيمة، الله يعطيك ألف عافية.
11: شكرا جزيلا.
9: كان معنا الكاتب والباحث الاستراتيجي الدكتور علي حمية، شكرا جزيلا لك.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
8: ومن سوريا إلى السودان، حيث تواجه مناطق وسطى وشمال دارفور موجة جديدة من الهجرة القسرية والنزوح الجماعي تنذر بانفجار إنساني غير مسبوق، حيث وثقت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في السودان تدفقا متسارعا لمئات العائلات الفارة نحو منطقة طويلة والتي استقبلت وحدها الشهر الجاري أكثر من 2000 نازح.
9: للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا الباحثة في الشؤون الإفريقية الدكتورة أسماء الحسيني. أهلا بك دكتورة أسماء ببرنامج بلا قيود عبر سبوتنيك. وبداية دكتورة، أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين عن تدفق آلاف النازحين الجدد إلى منطقة طويلة بشمال دارفور. ما هو السبب المباشر لموجة النزوح الجديدة، وإلى أي حد دارفور آمنة للبقاء فيها؟
12: نعم، يعني أولا يعني هذه الحرب الجهنمية في السودان التي هي الآن في عامها الرابع ما زالت مستمرة، وما زال القصف متواصل، وما زالت نيران المدفعية والطائرات المسيرة يعني تصب غضبها على المواطنين الأبرياء العزل وتجعلهم تدفعهم للهجرة والنزوح من مكان إلى مكان، والهجرة إلى الدول المجاورة لدارفور مثل تشاد وغيرها. وبالتالي الأوضاع صعبة، وأيضا هذا الوضع الصعب يعني يجعل مهمة المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي صعب في إدخال المساعدات إغاثات إلى هؤلاء المواطنين، يعني مهمة صعبة، والمجتمع الدولي عليه مسؤولية توفير يعني الموارد الكافية من أجل إغاثة هؤلاء الملايين من البشر المحاصرين بفعل هذه الحرب وبفعل المجاعة. المجاعة لأنه السكان المدنيين أصبح من العسير عليهم أن يقوموا بالزراعة، وهم يعني في ظل حالة الحرب وفي ظل حالة الحصار وفي ظل حالة النزوح من مكان إلى آخر، وفي ظل أيضا عدم توافر الإمكانات من أجل بدء أي موسم للزراعة والحرب المستمرة والمجاعة وانتشار الأمراض ومنها أمراض خطيرة.
8: هل تمتلك المنظمات الإنسانية والإغاثية الموارد والتمويل الكافي لاستيعاب هذه التدفقات البشرية المتسارعة وتلبية احتياجات العائلات الواصلة حديثا إليها برأيك؟
12: نعم، هناك عجز في ميزانيات هذه المنظمات الدولية، وذلك بسبب وجود أكثر من يعني العديد من بؤر الصراعات والنزاعات والموجودة الآن في العديد من الدول الأفريقية وفي العالم، ومن بينها القرن الأفريقي وأيضا دول الساحل وغيرها، وأيضا عدم الاكتراث الدولي الآن يعني توفير الميزانيات المخصصة للسودان في ظل استمرار حالة الحرب، وفي ظل يعني للأسف هناك يعني تعهدات الدول لم تفي بتعهداتها سواء في برلين أو في باريس أو في لندن، المؤتمرات الثلاث التي عقدت من قبل من أجل السودان. وهناك أيضا يعني قصور في من جانب دول أشقاء السودان وأصدقائه الذين لا يتحركون في ظل انقسامات وفي ظل يعني استقطابات، لا يتحركون بالقدر الكافي كما كان في الظروف السابقة من أجل إغاثة المدنيين المحاصرين في السودان الذين يعني عددهم الآن يقدرون بالملايين، يعني التحذيرات من مجاعة والنقص الغذائي الحاد والأمراض وغيرها الفتاكة وغيرها، كل هذه الأمور يعني وأيضا ظروف المناخ من سواء جفاف أو فيضانات أو غيرها هي تلاحق المدنيين وللأسف ستسوء أوضاع أكثر إذا لم يتحرك المجتمع الدولي من أجل طبعا إغاثة طارئة الآن. لكن الأهم هو وقف هذه الحرب التي تتسبب في كل هذه الكوارث وكل هذه المأساة الإنسانية الكبيرة التي هي المأساة الأولى في العالم وفقا لتقديرات منظمات الأمم المتحدة، وأكبر أزمة نزوح في العالم وأسوأ مكان يمكن أن يعيش فيه الأطفال وفقا لتقديرات اليونيسيف وغيرها من المنظمات الدولية.
9: من وجهة نظرك دكتورة أسماء، ما هي القراءة الحقيقية لخطورة التحذيرات من تفشي الأوبئة والمجاعة الحادة بين النازحين في ظل العجز الراهن في الخدمات الأساسية؟
12: نعم، أعتقد أن كل المؤشرات الحالية تدق أجراس الخطر بشأن كارثة حقيقية يمكن أن تلحق بملايين البشر، لأن هناك فعلا عجز، ولأن هناك فعلا يعني انعدام للأمن الغذائي لملايين البشر من الآن ستتحول إلى مجاعة، ولأنه ليس هناك فعلا زراعة مستدامة في ظل هذه الحرب، والوضع أعتقد أنه كارثي ويمكن أن يكون أسوأ في ظل استمرار الحرب وعدم إنصات أطراف الحرب للنداءات من أجل وقف الحرب وعدم تحرك المجتمع الدولي بضغط حقيقي على أطراف الصراع من أجل وقف الحرب والتجاوب مع هذه الكوارث المتلاحقة التي تصيب المدنيين سواء على صعيد المجاعة أو على صعيد الأمراض الفتاكة أو على صعيد القتلى الذين يسقطون يوميا والمغيبين والذين أيضا هم معتقلين في سجون أطراف الصراع أو الانتهاكات الجسيمة التي تقع وخصوصا بحق النساء والأطفال، وبالتالي الوضع شديد الصعوبة، ويعني إذا لم يتحرك المجتمع الدولي من أجل الضغط على أطراف الصراع سيكون الأمر شديد الصعوبة.
8: ولكن دكتورة أسماء، أين المنظمات الدولية مما يحدث؟ لماذا حتى الآن لم تؤمن الحد الأدنى من الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين والمتضررين في الإقليم؟
12: نعم، يعني طبعا هناك محاولات من بعض منظمات المجتمع الدولي، لكن بالنظر إلى طبيعة جغرافية السودان ومساحته، السودان بلد مترامي الأطراف، مساحة ممتدة يعني كبيرة جدا، والآن البلد مقسمة في السيطرة عليها ما بين القوات الجيش السوداني الذي سيطر على الوسط والشمال والشرق، وقوات الدعم السريع التي تسيطر على غرب البلاد، معظم الغرب في كردفان ودارفور. وهناك مشاكل كثيرة بشأن المعابر التي تضغط المنظمات الدولية من أجل فتحها لإغاثة النازحين واللاجئين، لكن هناك يعني مدن وقرى وولايات محاصرة يعني ويصعب وصول هذه المواد إليها، وعمال الإغاثة الدوليين نفسهم قتل منهم وأصيب أعداد كبيرة، والقوافل الإغاثة تتعرض للنهب في كثير في بعض الأحيان، وبالتالي هناك صعوبات كثيرة جدا تواجهها المنظمات الدولية، لكن المجتمع الدولي برمته عليه مسؤولية كبيرة من أجل إجبار طرفي الصراع على الوصول إلى هدنة إنسانية طالب بها المجتمع الدولي مدتها 3 شهور من أجل إغاثة هؤلاء النازحين والمشردين في كل مكان. ونتحدث عن الموجودين في داخل السودان، أما الموجودين خارجه في دول الجوار فحالتهم لا تقل سوءا عن حالة هؤلاء النازحين اللاجئين في ليبيا وفي تشاد وفي أفريقيا الوسطى وفي جنوب السودان وفي إريتريا وأثيوبيا وفي مصر، يعني حالة يرثى لها في معظم الأحوال، ويواجهون صعوبات كبيرة، والأطفال يعني لا يلتحقون بالمدارس، وحالة من هذه الدول التي لجأوا إليها معظمها دول تعاني يعني ولديها أوضاع اقتصادية سيئة، وهؤلاء اللاجئين أصبحوا عبء، وبالتالي التعامل معهم ليس جيدا في كل الأحوال. وطبعا هناك لاجئين آخرين في أوغندا وفي كينيا وفي غيرها من الدول العربية ودول الوضع شديد الصعوبة وشديد التعقيد، ولن يتم التعامل معه إلا بالتعامل مع جذور الأزمة التي أنتجتها هذه الحرب الدموية المدمرة التي لا يبدو لها لن تحتم عسكريا وتحتاج إلى يعني طاولة مفاوضات في نهاية المطاف.
9: إذن دكتورة، ما هي التدابير التي يجب اتخاذها أولا لمنع المزيد من تدهور الوضع الإنساني؟
12: أول الإجراءات هو فتح ممرات آمنة من أجل إيصال المساعدات والإغاثات إلى السكان المدنيين المحاصرين في وخصوصا في إقليمي دارفور وكردفان، وطبعا مساحات واسعة جدا وفي هناك مناطق يعني يكاد الوصول إليها يعني يكون مقطوعا، والأنباء ترد على أن هؤلاء يأكلون أوراق الأشجار والطين في بعض الأحوال، وطبعا وضع صعب. هو تحرك في ذات الوقت على صعيد إجبار أطراف الصراع على الوصول إلى هدنة تمهد لوقت دائم لإطلاق النار والجلوس إلى مائدة التفاوض، لكن إيصال الإغاثات والممرات الآمنة هي أمر مهم وضروري للغاية.
8: الباحثة المتخصصة في الشؤون الأفريقية الدكتورة أسماء الحسيني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
9: وفي ملفنا التالي، ارتفع عدد الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد عالميا للمرة الأولى منذ إطلاق المؤشر سنة 2010 ليصل إلى 1,200,000,000 نسمة.
8: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة معين. مرحبا بك دكتور أسامة معنا في برنامج بلا قيود. ونبدأ من هذه المؤشرات الخطيرة، 1,200,000,000 نسمة، فقر تحذر منه الأمم المتحدة. لماذا فشلت الجهود المبذولة لمكافحة الفقر في منع تفاقم الوضع لأول مرة منذ 2010؟
13: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة سيدتي. وتكلمت عن هذه الأرقام، أعتقد عند ذكر الأرقام من فضل استخدام عبارة الفقر الحاد متعدد الأبعاد، لأنه الفقر له أبعاد كثيرة، وفي منه الفقر الحاد، في أنواع من الفقر، فهو اللي بنتكلم عليه اليوم. طبعا هو مش بس عدد الأشخاص تحت اللي بيعيشوا تحت خط الفقر النقدي، ولكن هناك الكثير من الاتجاهات والعوامل. لما نتكلم ليش فشلت هذه الجهود، طبعا عندك ثلاث أنواع من الفقر. هناك في دول لديها نمو اقتصادي ولو انه بسيط جدا، ففي هناك عدد من اهل البلد يمثلوا من هم تحت خط الفقر، اذا هذول نعتبرهم فقراء، ليس لديهم مدخول ولكن يعيشوا باي شكل الاشكال. هناك دول الأكثر من هذا، لأنه دولهم ليس فيها نمو اقتصادي أبدا ولا تتمتع بهذا الشيء، فالفقر بيكون أكثر بكثير. ولكن هناك دول أخرى ليس لديها علم عن النمو، ليس لها نمو اقتصادي ولا تعرف ما هو، زي دول أفريقيا مثلا. فهذول الدول طبعا انعكاس الأزمة عليهم بيكون أكثر، وهناك أنواع متعددة. عشان هيك النمو الاقتصادي ما انعكس بقدر كافي على حياة المواطنين في هاي المجتمعات أو هاي الدول، وهي التي مثلت حوالي 1.2 مليار شخص في هذه الدول متنوعة. ما فيش أي نوع من أنواع النمو، وطبعا المساعدات لا تكفي أبدا، المساعدات التي تأتي من دول أخرى.
9: إذن دكتور أسامة، كيف تؤثر النزاعات المسلحة في المنطقة على حجم الفقر والحصول على الخدمات الأساسية؟
13: أسوأ ما تمر به الدول تماما هو الحروب، النزاعات، لأن الحروب أهم فيها أنها تدمر البنية التحتية. البنية التحتية اللي عاشت الدول هذه على تأسيسها، يعني لما تدمري مطار أو تدمري محطة كهرباء أو تدمري محطة مياه من خلال الحروب، هذه بنى أساسية، بنى تحتية. الدول عاشت سنين طويلة وبذلت الكثير من مخدراتها لتنميتها ولإيجادها، فالحروب بتدمر البنية التحتية، وتدمير البنية التحتية يوقف الإنتاج، بتروح الوظائف، المنازل تتقف، يعني في بعض الضرب على المدنيين أو غيرها حتى أنه ما في كهرباء ومي وكذا كيف يعيش الإنسان في هذه الحالة؟ تضعف خدمات التعليم والصحة، فهذا يأثر بشكل مباشر وكبير على اتساع رقعة الفقر، انعدام الأمن الغذائي، وعدم وجود عمل في كثير من الأماكن. هنا يتجه الاقتصاد إلى الهزال، يتجه إلى الأسفل، ويكون هناك نوع من الدخول في خطوط ما تحت الفقر أيضا من كثير من القطاعات، وهذا ما رأيناه في بعض الدول العربية. يعني لما كان في بعض الحروب في هنا أو هناك، ترى الناس تنزح من مكان إلى آخر. الحرب في سوريا دامت سنين طويلة، أدى إلى نزوح الكثير من السكان من أهل البلد إلى الخارج، طبعا فقر. غيرها وغيرها وغيرها، الفلسطينيين في قطاع غزة دخلوا في آتون الفقر والقتل والحرب وغيرها. كل هذه من شفناها وخاصة في منطقتنا أدت إلى الانهيار الاقتصادي، ضرب البنية التحتية، والاتجاه إلى ما دون خط الفقر.
8: ولكن يا دكتور أسامة، كيف ستتصرف الدول العربية؟ كما تعلم المنطقة العربية مضطربة، ارتفاع في تكاليف المعيشة، تراجع في القدرة الشرائية، أزمات اقتصادية تعاني منها الكثير من الدول العربية. كيف ستتصرف؟ هل من خطة ما، رؤية ما لحل هذه المشكلة؟
13: طبعا إذا نظرنا إلى الدول العربية، مش كلها بنفس النسبة، يعني بتختلف الفعالية من دولة إلى أخرى. طبعا هون نتكلم عن الموارد والسياسات المتبعة. طبعا الحلول في هذا المجال بيتطلب الدعم المباشر للأسر المحتاجة. هل هذه الدولة بإمكانها تقديم الدعم أو لا يمكنها تقديم الدعم؟ إذا طبعا إذا نظرنا لدول الخليج العربي بمقدراتها بالموجود عندها، بإمكانها اتباع سياسة نقدية أو سياسة دعم معينة لتخفيف آثار الأوضاع السياسية أو اللي موجودة، احنا بنسميها جيوسياسية لأنها متعددة الأماكن ومتعددة الأطراف. طبعا وهون بيتطلب مراقبة الأسواق أيضا، لازم تراقب ارتفاع الأسعار، لأن التجار عادة في هذه الحالات تنوبهم نوع من الجشع، إنه بدي يحوش بدي يزود الدخل لأنه مش عارف إيش يصير في المستقبل، فلازم مراقبة الأسواق، مراقبة الأسعار. الأجور طبعا هناك انخفاض لأسل العملات في بعض البلدان، يجب أن تراقب هذه الأجور بحيث تتناسب مع انخفاضات أسعار العملة الحقيقية. العمل، توفير الفرص العمل أهم شيء في هذه المراحل، يعني الشباب ما يقعد في البيت، يكون عالة على الدولة، لازم نجد فرص عمل في هذا الوقت. إيش يعني أينما كانت، على أساس أنه يكون هناك ميزانية معينة تساعد هذه الدول اللي هذول الشباب أو العمالة بتساعدهم على إبقائهم فوق أو على خط الفقر نوعا ما. فإذا النسبة والتناسب تختلف من بلد إلى بلد. هناك دول بإمكانها دعم شعوبها بطريقة معينة بالدخل الاقتصادي، وهناك دول لا يمكنها ذلك بالشكل المناسب، فسيكون هناك تفاوت في حدود خطوط الفقر.
9: من وجهة نظرك دكتور، لماذا تستمر الفوارق الاجتماعية الخطيرة حتى في الدول التي تمتلك موارد طبيعية كبيرة وعائدات تصدير ضخمة؟
13: طبعا لأنه الثروة، عندما أمتلك الثروة ستي، أنا لا أضمن هنا عدالة التوزيع. المهم عدالة التوزيع. هناك دول تعتمد على النفط والغاز وعندها ضعف في تنويع مصادر الاقتصاد، وهناك عدم تكافؤ فرص. كل هذا يؤدي إلى تركيز الدخل والثروة عند فئات محدودة. هناك عدالة في بعض عدالة مجتمعية، مثلا عدالة في توزيع مصادر الدخل، في توزيع أرباح الصادرات الاقتصادية. كل هذا إذا تمت هذه العدالة في التوزيع، لن يكون هناك خط فقر أو ما دون خط الفقر، إنما إذا لم نضمن عدالة التوزيع فسيكون هناك طبعا بشكل سلبي ضعف في تنويع الاقتصاد وعدم تكافؤ الفرص. هذا هو اللي يؤثر كما قلت في سؤالك التفاوت الاجتماعي في الدول الغنية. يعني عندنا دول غنية، نحن نتكلم فقط عن الدول مجلس التعاون دول الخليج، هناك دخل ضخم جدا في الجزائر من الغاز، هناك تفاوت في الدخل، هناك تفاوت في الشكل الاجتماعي، هناك أيضا دخل كبير جدا في ليبيا من إنتاج النفط، أفضل أنواع النفط في العالم هو

0: في ظل هذه الظروف التي تحدثنا عنها، ما هي التدابير التي تضمن حصول الأسر الأكثر ضعفاً على الغذاء والتعليم والرعاية الصحية بشكل مستدام؟
1: طبعاً في الأماكن المتوترة، إذا كانت الدول أو الحكومات ثابتة وفيش مشاكل في القيادات في الشكل في الدولة يعني، فإنه الأهم شيء إنه الأسر الضعيفة تحصل على الدعم المباشر والمستدام اللي هو الدعم المالي. يجب أن يكون هناك دعم مالي مستدام لبعض، يعني أسر ليس لها عائل، أسر لا تتمتع بدخول يعني ما في دخل لها، فلازم يكون هناك دعم مباشر مستدام. الفخر ما هو فقط الفلوس، ما هي فقط المادة، الفخر أيضا هو فخر في التعليم، في الرعاية الصحية، الأسعار، تعزيز، كل هذه، كل هذا فخر. يعني لما لا يكون هناك فرصة للتعليم لأن هذا فخر، فرصة للعناية الصحية، كل هذا فخر. طبعا يجب أن توفر الدولة التعليم، الرعاية الصحية، والأسعار الميسرة في بعض الأشياء الكمالية اللي يكون فيها أيضا تعزيز الأمن الغذائي، تطوير التدريب المهني اللي تكلمنا عنه، إنه علمني ولا تعطيني فلوس، علمني، لازم يكون في تدريب مهني. والأسر يجب أن يكون لها نوع من التمكين الاقتصادي، يعني عندها فرصة أنها تعمل بشكل أو تخلق فرصة عمل داخلها، شو مكان أي مكان تكون، تزرع، تصنع بعض الأشياء، تطبخ، يعني نمكنها من اقتصاديا بدل من إنها تنتظر المساعدات المؤقتة. يعني تعليم الشباب، تعليم الأجيال، فرص عمل، وأيضا دعم الأسر بأنها تغطي نفسها من خلال أي عمل ممكن تحصل عليه أو تتقنه لبيعه ودخل إضافي. إذن المساعدة المؤقتة هي يعني أكيد جيدة، ولكن من الأفضل أن تكون الأسر والشباب والقادرين العمل لديهم فرصة للعمل وللدخل الإضافي.
2: ختاما دكتور أسامة، ما إمكانية تحقيق خفض كبير في معدلات الفقر دون إصلاحات اقتصادية طويلة الأجل؟
1: التخفيف، هناك نوعين، تخفيف المؤقت والمستدام. التخفيف المؤقت في هذه الحالة نعطيهم مساعدات مباشرة، ولكن المشكل إنه هل هذه المساعدات يمكن أن يكون لها فترة طويلة؟ يعني إحنا لأن الدولة نفسها ما راح يكون عندها أزمات اقتصادية، بعض الهبوط في الصادرات كذا، كل هذا ممكن يكون يؤثر على الدولة ويؤثر أيضا على المساعدات اللي بتعطيها مباشرة. لكن وهذا مهم في الأول إنه الدولة توفي بمساعداتها المباشرة، لكن عشان يكون أفضل وصورته مستدامة لازم تنظر الدولة إلى الإصلاحات. الإصلاحات اللي هي منها تنويع الاقتصاد، تنويع مصادر الدخل، تحفيز الاستثمار، واللي تكلمنا عنه من الأول، خلق الوظائف المنتجة، الشباب والعائلات وغيرها. وأيضا أهم شيء هو تحسين التعليم، إن الإنسان المتعلم أفضل من الإنسان الجاهل، وفي كل خير طبعا، ولكن المتعلم سيجد الفرصة أن لنفسه أنه يحسن من وضعه الاقتصادي. إذن تحسين التعليم وتطوير الصحة بشكل معين بيضمن أنه الإنسان يطور نفسه ويطور دخله. وطبعا من خلال النسبتين يجب أن يكون هناك عدالة أو ضمان عدالة الفرص. الفقر زي ما أنا قلت لك الأول مش فقط هو نقص في الدخل، بل هو النقص في الفرص، فرص المتاحة. المواجهة تتطلب اقتصاد منتج، حوكمة فعالة، استثمار في الإنسان، وأهم شيء عدم الاستثمار في الإنسان يعني كل الاستثمارات فاشلة. توازن بين نمو اقتصادي وعدالة اجتماعية، ونجاح الدول دائما لا يقاس بحجم ثروتها. أي دولة عندها ثروات ضخمة، وذكرنا أمثلة، بل قدرتها على تحويل هذه الثروات إلى حياة كريمة للمواطنين.
0: خبير الاقتصادي الدكتور أسامة معين، شكرا لك على هذه المداخلة في بلا قيود.

0: وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج بلا قيود، دمتم سالمين.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
2: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
1: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
2: نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك، يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في لقاء اليوم، تصعيد في اليمن، السعودية تهدد بشن هجمات على منشآت نفطية في صنعاء، وأنصار الله يهددون باستهداف أرامكو في المملكة. ضيف حلقة اليوم عضو مجلس الشورى اليمني لطفي النعمان. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن عملية فجر اليمن ماضية نحو هدفها المتمثل في استعادة مؤسسات الدولة، في حين أعلنت القوات الحكومية تنفيذ 2200 عملية ضد جماعة أنصار الله. دعا العليمي في خطاب مصور بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر، دعا المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين إلى الابتعاد عن المواقع العسكرية وعن مناطق الاشتباك وحماية أبنائهم من التجنيد، مشددا على أن قرار العملية بات نافذا ولا رجعة عنه مهما كانت التضحيات. على الجانب الآخر، أعلنت أنصار الله أنها سوف تستهدف مقر شركة أرامكو في الدمام ومطار ومصفاة الرياض في حال قصفت السعودية موقع شركة نفط يمنية في صنعاء. وقال الناطق العسكري باسم أنصار الله العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية تهيب بجميع المواطنين بالإخلاء الفوري والابتعاد عن الأهداف التي ستقوم القوات المسلحة باستهدافها في حال أقدم السعوديون على استهداف ما أعلن عنه في العاصمة صنعاء، لافتا إلى أن الأهداف هي مقر شركة أرامكو في الدمام ومطار الملك خالد في الرياض ومصفاة الرياض التابعة لشركة أرامكو. كان التحالف العسكري بقيادة السعودية طلب من المدنيين إخلاء موقع شركة نفط في الضواحي الغربية لصنعاء تمهيداً لتنفيذ عملية نوعية. وقال الناطق باسم التحالف العميد تركي المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المدنيين إخلاء موقع شركة النفط اليمنية ومحطة الصباحة المركزية بصنعاء بحسب الخارطات التوضيحية للموقع، وذلك من أجل سلامتهم على حد قول البيان. وقد دخل المشهد في اليمن مرحلة جديدة من التصعيد بين الطرفين وتحركات القوات الحكومية على الساحل الغربي بعد فترة طويلة من الجمود النسبي في تطورات تعيد تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمناطق المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب. حول التصعيد في اليمن تدور نقاشاتنا في لقاء اليوم مع عضو مجلس الشورى اليمني السيد لطفي النعمان. يسعدني أن ينضم إلينا الآن عضو مجلس الشورى اليمني السيد لطفي النعمان. أهلا بك، وبداية لماذا وصلت الأوضاع إلى كل هذا التصعيد بين تحالف الحكومة من جهة وبين أنصار الله الحوثيين من جهة أخرى؟
5: أعتقد أن الجواب على سؤالك هذا يكمن في الجهة الأخرى التي بدأت التصعيد منذ وقت مبكر وبدأت بالتهديد باستهداف الممرات الدولية منذ 3 أشهر موجب تنسيق ما بينها وما بين بعض الأطراف الإقليمية في المنطقة، فأدت إلى هذا التصعيد حتى وصلت إلى اعتداءاتها الأخيرة على الأعيان والمنشآت المدنية داخل المملكة العربية السعودية.
4: القوات الحكومية اليمنية أعلنت عن عملية فجر اليمن، ما هو الهدف من هذه العملية الذي يمكن تحقيقه؟
5: استعادة السيطرة على بعض المناطق التي استولت عليها الميليشيا الحوثية مؤخرا، وكذلك الوصول إلى الهدف الاستراتيجي الذي وضعته لنفسها وفق مراحل تتضمنها خطة عسكرية أعلن عنها وزير الدفاع اليمني وأعلن عن ملامحها وقال بأننا الآن في المرحلة الأولى من هذه الخطة.
4: لكن كيف تقيمون الأهداف الاستراتيجية لهذه العملية بعد مرور 10 أيام تقريبا؟
5: أهداف استراتيجية لابد من الوصول إليها وتتطلب الوقت اللازم حتى تستكملها بشكل كامل.
4: في سبتمبر 2026 حققت قوات أنصار الله تقدما كبيرا نحو مدينة المخا ومناطق حول باب المندب بما في ذلك جزيرة ميون. ما الذي تغير ميدانيا منذ إعلان عملية فجر اليمن خاصة في ظل تضارب التقارير؟
5: التضارب التقارير يفيد بأن هناك تضارب أيضا على الأرض وهناك تحركات وتطورات قائمة على الأرض، حيث أنه في مقابل التقدم الذي تقدمت به الميليشيا إلى تلك المناطق الآن هناك قوات من الفصائل من القوات المسلحة اليمنية تحيط بها وتضيق السيطرة عليها.
4: إذن ما هي المناطق التي ما زالت محل النزاع والمناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية في ظل التقارير المتضاربة بين الجانبين؟
5: ما تتضمنه تصريحات الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية وعدد العمليات التي نفذت والنطاقات الجغرافية التي وصلت إليها الألوية التابعة الألوية والفصائل التابعة للقوات المسلحة اليمنية تفيد بشكل كامل، وأنتم كوسيلة إعلام متميزة بالمتابعة وإدراك هذه التطورات ورصدها.
4: التحالف طلب من المدنيين إخلاء مناطق في صنعاء بينما طالب الحوثيون إخلاء مناطق بالقرب من شركة أرامكو، والمدنيون دائما هم الضحية. هل هناك من حلول معروضة لوقف التصعيد وتجنب الخسائر؟
5: بوابة الحلول والتهدئة مفتوحة كما بوابة التصعيد مفتوحة، لكن أين العقل الذي يسعف ويسعد المواطنين الأبرياء لا سيما في جانب الميليشيا التي تصعد يوما بعد يوم وتهدد يوما بعد آخر وتتصور نفسها بأنها صاحبة اليد العليا في المشهد؟
4: إذن برأيك سيد لطفي كيف تؤثر هذه الهجمات المتبادلة على المطارات ومنشآت الطاقة على الوضع الإقليمي وعلى فرص التهدئة؟
5: أعيدك إلى تصريح السيد لافروف وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في أول الشهر الماضي في سبتمبر، عندما وصف الهجمات التي تقوم بها الميليشيا على المملكة العربية السعودية بأنها غير مقبولة وأنها تهدد المصالح الاقتصادية الدولية.
4: كيف يتم التنسيق بين قوات الحكومة وبين قوات التحالف بقيادة السعودية؟
5: تمت قوات مشتركة وغرفة عمليات ما بين الطرفين ما بين القوات المسلحة اليمنية والقيادة اليمنية وكذلك قوات التحالف، ومن خلالها يتم التنسيق فيما بينهم والترتيب، وكما هو معروف أن العمليات على الأرض تنفذها القوات المسلحة اليمنية وفضلا عما كانت تقوم به القوات الجوية اليمنية في بعض المناطق في الفترة الماضية، إلا أن الآن هناك إسنادا جويا من قبل قوات التحالف الذي تقودها المملكة العربية السعودية وتعزز سيطرة القوات المسلحة اليمنية على الأرض.
4: لكن من له الكلمة العليا والفصل في عملية التصعيد، التحالف أم الحكومة اليمنية؟
5: التنسيق المشترك بينهم هو الذي يحدد هذا الأمر.
4: إذن هل ما زال هناك ما يسمى بالتحالف العربي في اليمن رغم الخلافات التي وقعت بين السعودية والإمارات في وقت سابق؟
5: أرجع بك وبالمشاهدين الكرام والمتابعين الكرام لإذاعتكم أن إلى اللقاء الذي تم بين ولي العهد السعودي ونائب الرئيس دولة الإمارات المتحدة في الأسابيع الماضية، والتعاون الذي يجري ما بين الدول التحالف عموما والتنسيق. ثم لا ننسى بأن هناك إلى جانب التحالف العربي الدعم الشرعي الذي يوجد له ناطق رسمي، وكذلك فعاليات قائمة وقوات مشتركة، أن هناك أيضا التحالف الدفاعي عن البحر الأحمر متعدد الجنسيات وحلف مكة.
4: على المستوى السياسي، قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي دعت إلى التعبئة في الجنوب في مواجهة التطورات الأخيرة، كيف تقيمون موقف المجلس الانتقالي الجنوبي مما يحدث حاليا؟
5: المجلس الانتقالي الجنوبي تم الإعلان عن حله في يناير 2026.
4: نعم، ولكنه كيان موجود وله قيادات فاعلة وتصريحات،
5: شخصيات وأشخاص.
4: إذن هل هناك حراك داخلي باتجاه التصعيد؟
5: الواضح أن المسارات الآن مسارات تصعيدية حتى يتم تحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة الشرعية وأعلنتها منذ انطلاق عاصفة الحزب، وهو استعادة السيطرة على المناطق التي استولت عليها الميليشيا وعودة العودة الآمنة لمؤسسات الدولة وكل قيادات الدولة.
4: إذن ما هو موقف المواطن اليمني من هذا الاقتتال الداخلي ومن تصاعد حجم الخسائر البشرية في مناطق القتال؟
5: المواطن اليمني يريد السلام وينشد السلام، لكن الجماعات والميليشيات التي اختارت الحرب وانتهجت الحرب وترى أن وجودها لا يستمر إلا بالحرب، مع الأسف لها تأثير، ولذلك تجدين صوت المواطن خافتا لكن رغبته قوية. واتساقا مع هذه الرغبة فهناك تحركات على الأرض من قبل القوات المسلحة اليمنية الحكومة الشرعية مسنودة بتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لاستعادة الوضع أو تحسين الوضع وإنهاء سلطة الميليشيا وسطوتها حتى تنتهي هذه المأساة وتطوى صفحة الحرب، هي أنها حرب من أجل السلام، تصل بنا إلى السلام.
4: بالحديث عن السلام، سيد لطفي، ما حقيقة العرض الإيراني للوساطة وهل يمكن قبولها من طرفكم؟
5: هذا أمر متداول في بعض وسائل الإعلام أن هناك عرضا من قبل جمهورية إيران الإسلامية، لكن العرض على حد علمي لم يصل إلى جانب حكومة الجمهورية اليمنية حتى تحدد موقفا منه.
4: إذن ما هي النقاط التي يمكن أن تقبلونها في مثل هكذا عرض؟
5: ولم يصل العرض يا سيدتي حائلين حتى نحدد ما الذي يمكن أن نقبله أو نرفضه.
4: يعني أقصد ما هو سقف مطالب الحكومة لعروض الوساطة؟
5: أن تتراجع الميليشيات على التصعيد الذي بدأت، ما يمكن قوله الآن.
4: كيف ترى إذن موقف الولايات المتحدة وهي حليف كبير للسعودية مما يحدث ضد المملكة من هجمات أثرت على كل شيء تقريبا؟
5: أنظر إلى موقف الولايات المتحدة كما أنظر إلى موقف روسيا الاتحادية من الوضع، وأنها تنظر إلى هذه المسألة والاعتداءات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية أنها اعتداءات غير مقبولة، وكذلك إلى موقف روسيا الذي يتماثل كثيرا مع موقف المملكة العربية السعودية من حيث الإحساس بالخطر عند حدودها ومتاخمتها وتخومها، فلذلك تحرك بما يعزز أمنها وهي حقق استقرارها.
4: تصريح ترامب بأن أنصار الله ملتزمون بعدم الهجوم على القوات الأمريكية، ما تقييم حضرتك لهذا الموقف؟
5: للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات كثيرة ومثيرة في نفس الوقت، ويأتي منه ما لا يتوقع.
4: يعني هل تقيم الموقف الأمريكي على أنه يقبل الوضع الحالي مثلا؟
5: لا أتصور أن عاقلا يقبل الوضع الحالي الآن، خاصة وأنه يمس مصلحة حيوية من مصالح الاقتصاد الدولي.
4: إذن أيهما أقرب لتحقيق مصالح الولايات المتحدة؟ هل أنصار الله الذين يقتربون من السيطرة على باب المندب، أم الحكومة بقربها من المملكة ووضعها الرسمي؟
5: الميليشيا الحوثية هي قدمت تعهدا، لكن تعهدات الميليشيا رصيدها ولها سيرة طويلة في هذا السياق، أن تعهداتها دائما هي تتراجع عنه، ولا غرابة بأن نسمع الآن تصريحا مبرر من أحد قيادة الجماعة يقول بأنه سيمارس يعني إضرارا ببقية السفن أو المصالح التي تخص بعض الدول الصديقة للجمهورية اليمنية المملكة العربية السعودية فيما إذا اتخذوا موقفا مضادا له.
4: قبل سنوات كانت السعودية ومعها الحكومة اليمنية توصلت إلى اتفاق وخارطة الطريق مع جماعة أنصار الله برعاية مبعوث الأمم المتحدة. لماذا فشل هذا الاتفاق وما هي آفاق تجديد هذا الاتفاق؟
5: خارطة الطريق التي أعلن عنها في ديسمبر 2023 والوساطة التي أبدتها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع سلطنة عمان في منتصف أو في ربيع 2023 تبللت أوراق هذه الخريطة بمياه البحر الأحمر عندما تدخلت ميليشيا الحوثي في حرب غزة وعطلت وعرقلت المساعي السلمية في هذا السياق. العودة إلى المسار السلمي هو لن يكون إلا بعد أمرين. الأمر الأول هو تعديل موازين القوى على الأرض واستعادة القوات المسلحة اليمنية والحكومة الشرعية لسيطرتها على أراضيها، والأمر الثاني هو اقتناع جماعة أنصار الله بأنهم جزء من المجتمع اليمني ولا يمثلون كل المجتمع اليمني، وأنهم مواطنون في الجمهورية اليمنية ولا يحكمون الجمهورية اليمنية.
4: لكن كيف يمكن إعادة الثقة بين الأطراف للجلوس على طاولة مفاوضات؟ وهذا كان سؤالي عن سقف ما تطالبون به في مبادرة الوساطة.
5: بناء الثقة هو كما هو معروف تبني تجريب خطوات وإجراءات مشتركة من قبل الطرفين اليمنيين بالرعاية الأممية والإقليمية كذلك. إنما كما قلت في جواب السابق أن الأمر متصل بما يتحقق على الأرض والمراحل التي تنجح فيها القوات المسلحة اليمنية، باعتبار أن كل ما يجري الآن اختبار لكل القوى، ومطلوب بأن تنجح القوات المسلحة اليمنية والحكومة الشرعية في هذا السياق الذي يعزز الثقة. أولا يبني الثقة ما بين المواطنين وما بين سلطات الدولة في أنها ضامنة وحامية وراعية لمصالحهم وكرامتهم، ومحجمة ومقلمة لأظافر الميليشيات.
4: ما الذي يمكن أن تقدمه الحكومة في هذه المرحلة الحالية لخفض التصعيد على الأقل؟
5: ما يمكن أن تقدمه الحكومة لخفض التصعيد وهو ما نطالب به هو تجويد الأداء السياسي، الحضور الكامل لكل القوى السياسية اليمنية ورئاسة الدولة ورئاسة المؤسسات الدستورية والفرق المساندة للسلطة الشرعية وتفعيل أدوارهم على الأرض، لأن هذا مما يحقق أو يسهم في خفض التصعيد. أولا التصعيد النفسي لدى المواطنين، ثم التصعيد على المستوى السياسي والمستوى العسكري.
4: بالحديث عن المسار السياسي، أنتم في مجلس الشورى، ما دوركم في هذه الأزمة؟
5: مجلس الشورى وفق الإجراءات المتبعة هو تعرض عليه بعض الآراء وبعض الأمور التي يتم طلب الرأي فيها، لكن نتيجة الوضع عدم الانعقاد في هذه الحالة، إلا أنه رئيس مجلس الشورى هو عضو مجلس الدفاع الوطني ويشارك مع زملائه رؤساء المؤسسات الدستورية، رئيس البرلمان ورئيس هيئة التشاور والمصالحة تحت، ورئيس الحكومة كذلك والوزراء المختصين ما تحت قيادة رئيس مجلس القيادة وأعضاء مجلس القيادة، يشاركون بالرأي المواتي والمناسب بما يعزز تحقيق وجود سلطات الدولة.
4: سيد لطفي، منظمة الصحة العالمية سجلت مقتل نحو 1000 شخص وإصابة ما يقرب من 5000 آخرين منذ أول أغسطس حتى أكتوبر. كيف يؤثر هذا التصعيد على القدرة على تقديم الخدمات الصحية الأساسية في المناطق المتضررة؟
5: الحكومة تقوم بدورها في المناطق التي تستطيع الوصول إليها، وهناك فرق عمل تابعة لوزارة الصحة كذلك لبعض المنظمات الإغاثية، حيث يمكن العمل في أمان، وإن كان البعض منهم أيضا يعمل تحت ظل الخطأ.
4: إذن هل هناك تنسيق بين الحكومة والأمم المتحدة فيما يتعلق بتغطية كافة المناطق المتضررة؟
5: هذا الأمر خاضع لعمل الحكومة والتنسيق ما بين الحكومة اليمنية الموجودة في العاصمة المؤقتة عدن والهيئات المختصة بحكم اتصالها وتواصلها مع مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات هناك، وهم يلتقون بشكل دوري يعني وخصوصا وربما بشكل متواصل خلال هذه الأيام.
4: أيضا المنظمة الدولية للهجرة أعلنت نزوح أكثر من 200,000 شخص منذ تصاعد القتال في سبتمبر. ما هي أبرز المناطق التي شهدت موجات نزوح كبيرة؟ وكيف تتعامل السلطات المحلية مع احتياجات النازحين في ظل استمرار الاشتباكات؟
5: هناك لجان طوارئ في هذه المحافظات التي وصل إليها النازحون، ناهيك عما قد وصل أيضا إلى الجمهورية جيبوتي، حيث بلغ هناك تجاوز عدد 2000 نازح أو 2000 أسرة وصلت إلى هناك. وهناك إجراءات تتم في هذا السياق وتعاون كذلك من قبل حكومة جمهورية جيبوتي في جيبوتي والملاجئ والمنشآت التي أنشأها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وكذلك المناطق التي في داخل الجمهورية اليمنية في مناطق سيطرة الشرعية.
4: بالحديث عن جيبوتي ودول الجوار، هل يقتصر التنسيق على حركة النازحين أم أن هناك نوعا من الدعم الأمني والعسكري على الأقل؟
5: أنا في تصوري أن الاتصالات جارية ما بين الحكومة اليمنية والدول المشاطئة للبحر الأحمر عموما في مسألة التنسيق حول تأمين البحث كيفية التأمين المستقبلي لمضيق باب المندب.
4: بالحديث عن باب المندب، البعض ربط تحليلات التصعيد اليمني بالحرب الأوسع في المنطقة. هل تعتقدون أن التوصل إلى تهدئة في اليمن مرتبط بالضرورة بتسوية التوترات الإقليمية؟
5: أتمنى أن نستحضر الحكمة اليمانية التي تجعلنا خارجين ومنفصلين عن أي تسوية أخرى، لأن مشكلتنا سبقت مشكلة التوتر القائم داخل المنطقة، ولا داعي لأن نجعل اليمن ساحة لتصفية حسابات. يكفينا ما قد جرى طيلة السنوات الماضية وما تم في التصعيد الأخير.
4: إذن كيف يمكن فصل المسار الإقليمي عن المسار الوطني؟ وهذا أفضل دائما للدول أن تحل مشكلاتها الداخلية بعيدا عن الارتباطات الإقليمية.
5: باهتداء اليمنيين لأهمية التسوية السلمية فيما بينهم وتعديل الموقف على الأرض، ولربما يكون تعديل الموقف على الأرض هو ما سيقود إلى التهدئة مستقبلا.
4: في تقديرك، ما هي الإجراءات العاجلة التي ترونها ضرورية لتخفيف الكارثة الإنسانية دون ربطها بأجندة عسكرية لأي طرف؟
5: أن تقوم المؤسسات المختصة بدورها، هذا هو أهم ما يجب أن يتم القيام به، وتيسير العمل الإنساني بالنسبة للمنظمات، وكذلك تفعيل نشاط لجان الطوارئ بشكل كبير وإسنادها الإسناد المجتمعي والدولي، وكذلك ما يمكن تقديمه من قبل الأشقاء وأصدقاء اليمن عموما.
4: المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندنبرغ ذكر أمام مجلس الأمن أن البلاد عادت إلى حرب شاملة. هل تتفقون مع هذا التوصيف أم أننا أمام مرحلة تكتيكية قد تفضي إلى مسار سياسي؟
5: تقديرات السيد هانس جروندنبرغ هي مبنية على قراءة واسعة الأفق، على اعتبار اتصالاته ونظرته إلى مختلف الأبعاد في هذا الأمر. لكن أقول لك مجددا بأنه عملية قوة اليمنيين وتنسيقهم مع أشقائهم في المملكة العربية السعودية قد يمكن من تحجيم هذا الصراع وعدم توسيع نطاقه.
4: على المستوى الميداني، جبهات تعز ومأرب والجوف شهدت اشتباكات متواصلة إلى جانب الساحل الغربي. لماذا هذه الجبهات تحديدا هي التي تشهد اشتعالا رغم أن الأزمة أقدم من التصعيد الأخير كما تفضلت؟
5: تقديرات الجانب العسكري، وخصوصا أن هذه المناطق محيطة بالعاصمة صنعاء، فضلا عما أن الميليشيا تحاول الوصول إلى والدخول إلى عاصمة محافظة مأرب، حيث هناك عدد كبير من النازحين وعدد كبير من المصالح اقتصادية وثروات كبيرة تحاول أن تسيطر عليها، وقد بدأت ذلك منذ عام 2021، لأن المقاومة الشرسة التي يواجهونها من محافظة مأرب وقيادة محافظة مأرب ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة وكذلك القبائل هناك والقوات المسلحة لم تمكنهم من توسع سيطرتهم إلى هناك.
4: ما هي التداعيات الاقتصادية المحتملة على اليمن والمنطقة إذا استمر استهداف البنى التحتية المدنية؟
5: تداعيات خطيرة نأمل أن يتم تفاديها.
4: الرئيس العليمي أشاد إلى أن الهدف النهائي يشمل استعادة صنعاء ومؤسسات الدولة، هل ترون أن هذا هدف واقعي في ظل السيطرة طويلة الأمد لأنصار الله على هذه المقدرات؟
5: العملية هي فجر اليمن ومن الفجر إلى الشروق وقت كاف يمكن أن تشرق به شمس الدولة.
4: سيد لطفي النعمان، تحدثت حضرتك عن أهمية العمل السياسي، ما هي الخطوات السياسية والإدارية التي يجب أن تواكب أي تقدم عسكري لتجنب وجود فراغ في السلطة أو تفاقم الانقسامات الداخلية؟
5: كما قلت سابقا هي عودة كل قيادات الدولة، تيسير عودتهم وتأمين عودتهم ليكونوا بجانب مواطنيهم، وأن تقوم المؤسسات الدستورية بدورها على أكمل وجه، وتفعيل بقية المؤسسات. الحكومة برئاسة الدكتور شيع الزنداني هي متواجدة في العاصمة المؤقتة عدن أو العاصمة الاقتصادية والتجارية بحسب المسمى الدستوري، موجودون هناك ويقومون بأدوارهم، هم باب أولى أن تعود بقية القوى. هذا إلى جانب كذلك وجود عدد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في الجبهات يشاركون العمليات العسكرية والعمليات الإدارية، مثل الفريق محمود الصبيحي الذي يقود الجبهات في المناطق الجنوبية، وكذلك عبد الرحمن المحرمي والدكتور سالم الخمشي في حضرموت وسلطان العرادة في مأرب وعثمان مجلي ذهب لزيارة المناطق الشمالية. بقية الرؤساء أعضاء مجلس القيادة ورئيس مجلس القيادة في صدد العودة إلى ذلك، ونحن من باب التحفيز لهم والتأكيد على عودتهم نتحدث عن وجوب العودة.
4: إذن ما مدى قدرة الحكومة على استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة في المناطق التي تستعيد الحكومة السيطرة عليها؟
5: إذا استعيدت المناطق وستستعاد إن شاء الله سيكون أمرا يسيرا عليهم أن يقوموا بأعمالهم ويستعيدوا ثقة المواطنين.
4: في تقديرك ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي في اليمن في هذه المرحلة؟
5: الجانب الإنساني أكثر ما يمكن تقديمه لسيما المنظمة الدولية. بالنسبة للمجتمع الدولي أو الأشقاء في المجتمع الإقليمي، دعمهم سيكون مطلوبا ومعززا عندما يتمكن أبناء اليمن من تحقيق نتائج جيدة خلال المراحل الأولى من الخطة.
4: سيد لطفي، مع استمرار التصعيد وتبادل الضربات، ما هي السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة؟ هل استمرار التصعيد أم فتح نافذة دبلوماسية؟
5: سؤالك يتضمن الجواب. التصعيد والنافذة الدبلوماسية أحد الأمرين أو أنهم سيمضيان بالتزامن.
4: إذن هل تعتقدون أن التوصل إلى تهدئة مرتبط بالضرورة بخفض التصعيد ومن لديه القدرة على ضغط زر وقف الحرب الآن؟
5: من بدأ المأساة ينهيها.
4: بالنسبة للوضع الإنساني، المواطن اليمني يتحمل مشكلة هذا الانتظار الذي تفضلت به وسط ظروف إنسانية صعبة، لماذا لا يتبنى مثلا مجلس الشورى أو أي هيئة سياسية أخرى مبادرات سياسية داخلية للوسط؟
5: مقترح جميل، ممكن أتبناه وأنقله إلى زملائي مجلس الشورى وهيئة رئاسة مجلس الشورى، لكن أنت تعلمين بأنه نحن نعيش حالة الحرب في يمن، الكوليرا، أو مع شديد الأسف، ويعرب الإنسان عن أساه لما يتعرض له المواطن هنا، لكن لا نملك سوى أن يكون هناك عمل أكثر من أن نقدم، أن نبذل الدعاء، لابد من أن نبذل العمل في هذا السياق أكثر.
4: أخيراً سيد لطفي، ما رأيكم في دور وكالة سبوتنيك للأنباء في تغطية أخبار المنطقة والصراعات بشكل يسعى إلى إظهار الحقيقة دائماً؟
5: أنتم تقومون بدور فاعل في ما تنشرون من أخبار وترصدون من التطورات، نأمل لكم مزيدا من التوفيق والتطور، وأن نرى تغطيتكم لمساعي تحقيق السلام في اليمن أكثر فاعلية، وأن تكون أنباء الوصول إلى هذه الغاية النبيلة هي ما تغطي وتتصدر الأنباء، ولا تكون فقط أخبار الحروب والمآسي والكوارث والأزمات الإنسانية والمعاناة الإنسانية هي التي تتصدر الأخبار، وإنما أن يكون هناك أخبار عن رفاه وازدهار وتقدم اليمن في المستقبل القريب إن شاء الله.
4: من القاهرة السيد لطفي النعمان عضو مجلس الشورى اليمني، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام لقاء سبوتنيك لهذا اليوم. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
6: مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مرايا العلوم، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش القناع الرقمي، خطر يهدد أموالنا وأحوالنا، والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباء. مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وانتشار التزييف العميق أو الديب فيك، أصبح المستخدمون معرضون بشكل متنامي لنوع جديد من الاحتيال عبر ما يعرف بالقناع الرقمي أو ديجيتال ماسك من جهة، وهشمات الحقن أو إنجكشن أتاكس من جهة أخرى. وفي عالم الأمان الرقمي اليوم أصبح كشف هجمات الحقن أمراً بالغ الأهمية، لكنه لا يزال مفهوماً خاطئاً في كثير من الأحيان. تعتمد بعض الشركات المنشئة لأدوات الذكاء الاصطناعي على كشف الحيوية أو Liveness Detection وكشف الهجمات التقديمية أو Presentation Attack Detection لحماية التحقق البيومتري، لكن هذه التقنيات لم تعد كافية في الهجمات الجديدة. لا تعتمد على عرض صورة أو فيديو مزيف أمام الكاميرا، بل تتمثل في حقن وسائط مزيفة مباشرة داخل النظام الرقمي باستخدام كاميرات افتراضية ومحاكيات أو تعديل على مستوى الـ API. وبهذه الطريقة يستطيع المحتالون تجاوز الكاميرات وإدخال تزييف عميق جاهز في منتصف العملية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة خبير أمن المعلومات وعضو الهيئة السيبرانية العليا للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات الدكتور وليد حجج. أهلا بك ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور وليد. وبداية لو تشرح لنا معنى القناع الرقمي وكيف يتم إنشاؤه، وهل يختلف عن هجمات نظام الحقن أو إنجكشن أتاك؟
7: طيب، في البداية مفهوم القناع الرقمي هو ببساطة كده عشان يبقى واصل للناس، هو عبارة عن قناع أو نسخة مزيفة من الإنسان بيتم تخليقها أو إنشائها باستخدام الأدوات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وبتعتمد هي عشان تتخلق النسخة الرقمية دي أو القناع الرقمي ده بتعتمد على الصور والصوت والفيديوهات اللي الشخص نفسه بينشرها عن نفسه على الإنترنت، وبالتالي بيجي الهاكر ياخد المعلومات دي ويستخدمها مع أدوات الذكاء الاصطناعي ويخلق نسخة رقمية طبق الأصل في الصوت والشكل والحركات والتعبيرات من الشخص الحقيقي، وبالتالي يطلق عليها قناع رقمي لأن هي كده كأنه لابس قناع بوش الشخص اللي بيريد انتحال الصفة الخاصة به.
4: إذن دكتور، ما حجم التهديد الذي يمثله القناع الرقمي ومدى خطورته، خاصة في مجال الاحتيال على الأموال أو الجرائم كما تفضلت؟
7: الهدف من القناع الرقمي أو الأكثر في الاستخدام منه بيبقى خداع الناس أو خداع الضحية إنه هو الشخص الحقيقي، وبالتالي يقدر ينفذ عمليات احتيال أو اختراق للمؤسسات أو حتى كان للفرد أو للدولة، وبالتالي عملية الاختراق بتبقى أسهل لأنه بيقدر يقول أنا فلان الفلاني فالشخص بيصدقه. وخلينا نقول إن الواقعة بتاعت القناع الرقمي دي في أوائل حدوثها في حوالي سنة 2022 2023 حصلت في الصين من خلال شخص عمل قناع رقمي واستغله مع صديق للشخص الحقيقي وطلب منه فلوس للدخول معاه في مشروع حوالي 1,000,000 يوان صيني وقال له خلال أسبوع هرجعهم لك. ونظرا أن المكالمة كانت مكالمة فيديو فالضحية ما ترددش ثانية أنه يبعت لصديق عمره المبلغ اللي طلبه في مقابل أنه هيرجعه له بعد أسبوع. عدى الأسبوع اكتشف بعدها أن اللي كان بيكلمه ما هواش الشخص الحقيقي وده كان عبارة عن قناع رقمي وبيستخدم في حالات كتيرة جدا من الابتزاز في بعض الحالات لما يكون أحد الأسر أبنائها بيتعلم في دولة أجنبية بعيدة عنه فممكن ينتحل صفة ابنه بشكل أو بآخر ويعمل مكالمة لأولياء الأمور ويقول له والله ابنك في خطر ولو ما دفعش الفلوس الفلانية أنا هعمل كذا وكذا في ابنك. وفي بعض الحالات اكتشفوا بالصدفة البحتة لما لو ابنهم بيكلمهم أو هم اتصلوا بيه فرد عليهم فقالوا احنا جالنا مكالمة وانت موجود فيها فقال لهم لا ده ما كانش انا دي حاجات معمولة بالذكاء الاصطناعي. وبالتالي الحيل والاختراقات بقت كتيرة جدا باستخدام القناع الرقمي اللي بقى يسهل على المجرمين القيام بمثل هذه الاجراءات.
4: من عوامل الأمان الرقمي كشف الحيوية أو Liveness Detection وكشف الهجمات التقديمية أو Presentation Attack Detection. هل شرحت لنا هذه المفاهيم دكتور؟
7: بص يا حضرتك المفاهيم كتيرة جدا بقت موجودة في الوقت الحالي وأنواع التهديدات بقت كتيرة وبالتالي بدأت الأدوات المستخدمة في كشف التهديدات أو منع التهديدات أو في بعض الأحوال عمل حاجة اسمها هاني بوت اللي هي بتبقى زي ما بنقول كده بمثال بسيط هي مصيدة أو مكيدة وهمية مكان وهمي علشان نخلي الهاكر يخش فيه بدل ما يخش في المكان الحقيقي ونقدر ساعتها أولا نمنع أنه يضر السيستم الحقيقي ثانيا نقدر نتعرف عليه ونشوفه بيعمل إيه من خلال بعض الحيل اللي بتبقى موجودة. ففكرة الأدوات اللي بتكتشف وأساليب الخداع تطورت بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة. فكرة انتحال الأصوات بقى سهل جدا ممكن أي حد ينفذه عنده على الجهاز مش شرط اشتراكات AI لا في أدوات بتشتغل لوكال على الجهاز نفسه. البشر اللي بيستخدموا التكنولوجيا عددهم بيزيد وبالتالي الثغرات البشرية بتزيد لأن أضعف حلقة هو الشخص. فكرة اكتشاف الهجمات بقى صعب جدا في وجود التكنولوجيا الحديثة والأدوات الحديثة اللي بتقدر تخلق محتوى مزيف بشكل كبير بيستهدف الأشخاص ويكاد يكون مقنع. فكرة كمان أن الأشخاص اللي بتتعامل مع التكنولوجيا ما بقاش عندها التدقيق وبقى فيه تسرع في التعامل مع الحاجات اللي بتجيلها من خلال المكالمات ومن خلال المحادثات وده اللي بيعرضها أكتر لفكرة أنها تقع ضحية. التهديدات اللي في مجال الأمن السيبراني والهندسة الاجتماعية زادت وخطورتها بتزيد كل يوم بسبب الذكاء الاصطناعي التوليدي وبقى في حاجة دلوقتي موجودة اسمها Agentic AI أو ذكاء اصطناعي وكيل يقدر يقوم بمهام أوتوماتيك وياخد قرارات وينفذها دون اللجوء لصاحب المنصة أو صاحب الأكاونت نفسه بعد ما بيكون جاهز له هو يقدر يعمل إيه. الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقى بيقدر يعمل نقاش مع الشخص لايف مش بس مسجل زي ما الناس متعودة ان تبقى حاجة ريكوردد لا ده ممكن يبقى لايف ويتكلم معاه. وعايز اقول يعني حاجة للسادة المستمعين انا شخصيا وقعت في حاجة زي دي من فترة قريبة وكنت بتكلم مع الدعم الفني لأحد الأماكن على الإنترنت وبعد ما عدت أتكلم معاه لفترة تتجاوز الـ 25 دقيقة فوجئت ان في بعض الردود متكررة بشكل يعني يثير الريبة شوية فكتبت كده وقلت له طب ممكن أتكلم مع ريل إيجنت. ساعتها رح قايل لي هحولك على بني آدم حقيقي وريل إيجنت تتكلم معاه فأدركت إن كل اللي فات ده كان كلام مع ذكاء اصطناعي وده يخلينا نتأكد إن مستوى الذكاء الاصطناعي بقى في حتة مرعبة والفترة اللي جاية هيبقى في حتة مرعبة أكتر لأنه هيبقى ذكاء اصطناعي يستطيع اتخاذ القرارات وتنفيذها بناء على إعدادات مسبقة.
4: بالحديث عن هذه النقطة ما تقييم حضرتك لتقنيات التحقق البيومتري التي طورتها مؤخرا الشركات المنتجة لأدوات الذكاء الاصطناعي وهل يمكن سرقتها أيضا؟
7: التحقق البيومتري بقى موضوع مهم جدا في الوقت الحالي ولكن تم استبداله مؤخرا بالتحقق من خلال الباسكي وهي آلية بدأت تتيحها كل المنصات بدلا من التو ستيب أو المصادقة الثنائية تو ستيب فيريفيكيشن أو فكرة البيومتريك بقت بتعتمد على البيومتريك بس على جهاز الموبايل. فأنا مجرد ما بأكد لجهاز الموبايل من خلال البصمة بتاعت الإيد أو من خلال بصمة الوش ساعتها الجهاز يبتدي يستخدم الخطوة والتانية من التحقق من خلال حاجة اسمها باس كي. الباس كي دي بتبقى شفرة أو توكن ما بين جهاز التليفون اللي أنا بستخدمه وما بين المنصة سابق التجهيز. لكن الاعتماد على كلمات السر والاعتماد على الأكواد والبيومتريك فقط بقت تعتبر في الوقت الحالي ضعيفة جدا قصاد تطور أدوات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي والتطور اللي جاي لسه قريب كمان، فمش هيبقى بس بيومتريك لأن يبقى صعب جدا يبقى بيومتريك.
4: هل يمكن أن يستفيد المحتلون من تقنيات بلوكتشين وويب 3، وكيف يتمكنون من التخفي أو الإفلات من أنظمة الرقابة؟
7: كل المحتلين بيستفيدوا من التكنولوجيا بشكل كبير جدا، وبالتالي يعني لو لاحظنا اليوم بيستفيدوا من فكرة الكريبتو كارنسي العملات المشفرة، وبالتالي هيستفيدوا كمان من البلوك تشين. كل الحاجات اللي موجودة والتقنيات اللي موجودة دي من صنع البشر، وبالتالي هي فيها جوانب إيجابية وفيها جوانب سلبية وفيها ثغرات. فالواحد كل يوم بيكتشف إزاي ممكن الهاكر يستغل الحاجات الإيجابية الموجودة في التكنولوجيا ويقدر يقلبها ويحولها لمناطق ضعف أو حاجات سلبية باستغلال ضعف المستخدم وقلة وعيه وعدم خبرته بالتعامل الجيد والسليم والأمن مع التكنولوجيا. ففكرة النهاردة أنا أستخدم البلوك تشين، أنا ممكن من خلالها أقدر أعمل حاجات كتيرة جدا تنسب لي حاجات مش تبعي. يعني أنا لو قدرت بطريقة ما أو باختراق أو بالوصول إلى آلية أو ثغرة تسمح لي أن أنا أثبت للبلوك تشين أن أنا أملك شيء مع البلوك تشين، محدش تاني هيقدر يثبت أنه هو صاحب الحاجة، لأن البلوك تشين بمجرد ما تثبت عليه القصة دي أوكي خلاص كده بقت الحاجة بتاعت شخص الفلاني. ولكن خليني أأكد أن في الوقت الحالي ما زالت لسه البلوك تشين هي عقبة أمام كثير من الهاكرز وكثير من الأشخاص اللي ممكن يستغلوها بشكل خاطئ، لغاية لما نقدر نقول الكوانتم كومبيوتينج أو التكنولوجيا الجديدة والكمية للكمبيوتر تدي تبقى في متناول الناس كلها. ساعتها أعتقد أن لو البلوك تشين ما غيرش من السياسات والألجوريزم والإنكريبشن والتشفير الخاص به هيبقى سهل جدا كسر التشفير بتاعه، لأن طبعا أجهزة الكوانتم هي أجهزة تقدر تقوم بعمليات كبيرة جدا في أوقات قليلة جدا بأعداد كبيرة جدا غير التكنولوجيا اللي بمستخدمة حاليا من أجهزة الكمبيوتر، وبالتالي ظهورها بشكل متداول لدى العامة من الناس هيؤدي إلى تغيير في أنظمة السيكوريتي، وأكيد هيؤدي إلى تطور في البلوك تشين وكل التكنولوجيا المستخدمة في الوقت الحالي تفاديا لاستغلالها من قبل الهاكرز.
4: دكتور وليد، مع تطور تقنيات التزييف العميق واستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية في الهجمات الإلكترونية، كيف يمكن للمواطن العادي كشف الأمر؟ وحضرتك ذكرت أنك بكل خبراتك قد تقع في هذا الفخ.
7: طبعا المؤسسات الدولية كلها والFBI وكل مؤسسات التوعية وكل الدول تقريبا بتتكلم على التصاعد التقني للهجمات وفكرة التصاعد العالمي اللي بقى ملحوظ في الهجمات اللي بتنتحل الصوت والتزييف العميق الديب فيك والفيديوهات المزيفة وأدوات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي بقت في أدوات دلوقتي بتتجاوز آليات التحقق، وبالتالي بقت المنصات زي ميتا تحديدا في الفترة الأخيرة أعلنت أن هي هتطور الألجوريزمز بتاعتها وهتقدر من خلال الكلام ده تستشعر الصور والفيديوهات المخلقة بالذكاء الاصطناعي وتنزل عليها إشعار أو علامة مائية تقول أن هي اتعملت بالذكاء الاصطناعي، وأي حد هيحاول يتجاوز هذا أو يتحايل عليه هيتم غلق حسابه إلى الأبد. وبالتالي لما الدول أصحاب التكنولوجيا والجهات المعنية يبقى عندها الرغبة في تنفيذ هذا تقدر تعمله بشكل كبير جدا، ولكن في الوقت الحالي احنا لسه لم تتظافر جهود الدول كلها والتكنولوجيا العالمية ان يكون عندها الرغبة الموحدة لحدوث ذلك. اول ما تتوفر اعتقد ان ده هيحد بشكل كبير جدا من التزييف، مع كمان فكرة القوانين والتشريعات اللي بقت منتشرة، وتحديدا كمان بنشوف في الدولة المصرية فكرة الجهود الأمنية اللي بتتم على السوشيال ميديا لأي حد بيعمل حاجات مخالفة أو حاجات مزيفة أو حاجات بتضر بسمعة حد بدأت يتم ملاحقته أمنيا. الكلام ده نوع من أنواع الردع مع وجود التكنولوجيا اللي بتكتشف الكلام ده، ده كلام هيحد بشكل كبير. ولكن خلينا نقول إن السلاح الأول والأوحد والأقوى هو وعي المواطن في اتجاه عالمي للسوشيال ميديا كلها، إن يكون المستخدمين عندهم نوع من أنواع الإدمان للشير، إدمان النشر المحتوى بتاعهم للمكاسب المادية، وبالتالي ده بيخلي الشخص في بعض الأحوال ينشر حاجات خاطئة وهو عارف أنها خاطئة أو مخلقة بالذكاء الاصطناعي بهدف جذب المشاهدين والترافيك والمكسب المادي، وفي بعض الأحوال الأخرى بيكون من الصحفيين في خطأ بيحصل منهم وهي سرعة نشر الخبر قبل التحقق من دقة الخبر. فأعتقد لو تصافرت الجهود والآليات والقوانين والتشريعات مع الرغبة ورفع الوعي ده هيحد بشكل كبير جدا من نشر مثل هذه النوعية من الفيديوهات.
4: إذن هل هناك وسائل حماية متوفرة وهذه الوسائل كافية حاليا لحماية الهوية الرقمية؟ وماذا نفعل؟ هل نمتنع عن وسائل التواصل الاجتماعي؟
7: الهوية الرقمية للشخص دي بقت حاجة مش باختياره، بقت حاجة مجبر عليها، لأنه هو أكيد ما فيش بني آدم على الكوكب على عنده على الأقل حاجة أو حاجتين أقل حاجة، إن ما كانش مثلا ما عندوش فيسبوك وإنستجرام والكلام ده ممكن يبقى عنده واتساب، عنده تليجرام، وبالتالي البصمة الرقمية والهوية الرقمية موجودة. ولكن الوعي في فكرة إن أنا ما عودش أنشر معلومات شخصية عني، ما عودش أنزل صور لأفراد أسرتي وعلاقاتي بيهم وكل تفاصيل حياتي، يعني أتعامل مع الإنترنت بخصوصية أكتر من اللي موجودة دلوقتي. ولكن للأسف الأجيال الحديثة جيل زد وجيل ألفا بيتعاملوا مع الإنترنت وكأنها صديقهم المفضل، لدرجة إن في بعض الحالات الناس بتخش تطرح قضايا شخصية خاصة جدا، ويعني نقول خاصة جدا جدا جدا جدا، على مواقع الذكاء الاصطناعي زي تشات جي بي تي وتتناقش معاه في الحاجات الخاصة بيهم. ودي من الحاجات اللي من خلالها بيتم استخدام البيانات في أبحاث وفي حاجات أخرى. وبالتالي نمرة واحد الوعي، أحد من كم المعلومات اللي أنا بنشرها، استخدام التكنولوجيا بالشكل اللي يفيدني في أداء مهامي مش بالشكل اللي يضرني ويعرضني للمخاطر. وخلينا نقول إن اللي أنا بقوله ده ينطبق على المتاح حاليا من أدوات الذكاء الاصطناعي في وجود التكنولوجيا الحالية، ولكن ممكن في المستقبل كمان سنتين أو ثلاثة يتغير كل شكل السوشيال ميديا وتتغير كل حاجة موجودة حوالينا، وبالتالي تتطلب إجراءات مختلفة وطرق تعامل مختلفة.
4: دكتور، هل هناك إطار قانوني يمكن أن يعكس الأثر المترتب على عمليات الاحتيال التي تمت عبر استخدام الذكاء الاصطناعي؟
7: كل القوانين على مستوى العالم حاليا بما فيهم الدولة المصرية بقت عندها قوانين مكافحة لجرائم تقنية المعلومات، تشمل اختراق الحياة الخاصة، فكرة التزييف فيديو، تشويه السمعة، كل الآليات والقوانين والتشريعات اللي موجودة في الدول كلها العربية والأجنبية بقت عندها القوانين. ولكن الموضوع بيفرق من دولة للأخرى، فكرة الأبديتس والتحديثات للقوانين مع التحديثات اللي بتحصل في مجال التكنولوجيا، في دول بتحدث على فترات قصيرة وفي دول بتحدث على فترات طويلة، وده اللي بيخلي وجود الجريمة من عدمه. طالما في آلية جديدة ظهرت، في فكرة جديدة ظهرت، في تكنولوجيا جديدة ظهرت، يجب أن يتماشى معها على التوازي تحديث للقوانين بما هو يقدر يدين به الأشخاص اللي تقوم بمثل هذه الأفعال ويحاسبها بالقانون. ثانيا وده الأهم، فكرة كمان الأشخاص اللي بتستخدم التكنولوجيا، للأسف قطاع كبير من مستخدم التكنولوجيا مش بس في الدول العربية بيتعامل معاها على أنها صديق وصديق وفي، وبيتعامل معاها من واقع التجربة والخطأ مش من واقع إيه الصح اللي أنا أعمله. مع كمان نقطة مهمة جداً، غياب المفاهيم عند بعض الأشخاص لمستخدم الإنترنت بإيه الحاجة اللي تعرضوا للمسؤولية القانونية وإيه الحاجة اللي ما تعرضوش للمسؤولية القانونية. فساعات بناس بتوقع نفسها تحت قضية القانون لأنها ما تعرفش اللي هي بتعمله تحت بند الهزار أو تحت بند فكرة اللي هو عادي إن ده ممكن يوقعها تحت طائلة القانون. فالسلاح بتاعنا الأساسي هو رفع الوعي عند المستخدمين ونوجههم إزاي يستخدموا التكنولوجيا بالشكل الجيد والسليم والآمن اللي يخدم أهدافهم ويطور من قدراتهم وليس العكس.
4: أخيراً يا دكتور وليد، ما نوع العقوبة التي تنتظر من يتم الإمساك به متلبساً بالتزييف الرقمي؟
7: العقوبات بتتنوع حسب هو خطط للجريمة، وهل خطط للجريمة والجريمة وقعت، وهل خطط للجريمة والجريمة وقعت ووقع ضرر على الضحية. كل حالة من هذه الحالات ليها عقوبة مختلفة، ولكن نقدر نقول إن العقوبات بتبدأ من أول 3 شهور و 50,000 جنيه مصري غرامة، ولكن بتتدرج سواء إحداهما أو كلاهما حسب زي ما ذكرت، هل خطط بس ولا خطط ونفذ ولا خطط ونفذ والضرر وقع. ففي كل حالة لها عقوبة مختلفة، وفي بعض أنواع الجرائم بتكون الجرائم مركبة، يعني مش بس تشويه سمعة، لا تشويه سمعة مع اختراق حساب مع كذا حاجة، فممكن تبقى أكتر من جريمة مجمعة في الآخر تبقى عدد السنين العقوبة كبير جدا والمبلغ المالي كبير جدا.
4: من القاهرة خبير أمن المعلومات وعضو الهيئة العليا للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات في مصر الدكتور وليد حجاج، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. كشف بحث علمي أجرته جامعة غرب أستراليا أن موجات الحر الشديد تسبب تغييرات معرفية خطيرة في الحيوانات، مما يجعلها أكثر عدوانية وغير قادرة على إنجاز المهام الأساسية. وفي دراسة ميدانية أجرتها الدكتورة أماندا ريدلي وزملائها على طيور الببلر ذات الأقدام الجنوبية في صحراء كالهاري بجنوب إفريقيا أظهرت النتائج تدهوراً واضحاً في القدرات المعرفية للطيور خلال أيام الحر الشديد، وكشفت التجارب أن الطيور تحتاج إلى ضعف عدد المحاولات لتتمكن من تمييز الألوان والحصول على الطعام عند ارتفاع درجات الحرارة، كما فقدت القدرة على الاستجابة السليمة لتهديدات المفترسين. وتتفق هذه النتائج مع دراسات أخرى أظهرت زيادة السلوك العدواني لدى الماعز البري في جبال الألب وارتفاع حوادث عض الكلاب في المدن الحارة، بالإضافة إلى صعوبات التعلم في النحل الطنان. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة رئيس جمعية الرفق بالحيوان الدكتور شهاب الدين عبد الحميد. أهلا بك عبر أثير سبوتنيك، وبداية ما تأثير موجات الحر على القدرات المعرفية للحيوانات، وما تقييم حضرتك للدراسة التي تقول أن الحر يسبب سلوكا عنيفا وغبيا للحيوانات؟
8: ربنا سبحانه وتعالى مدي لكل مخلوق من الحيوانات، لأن الحيوانات فصائل كثيرة جدا. عندنا فصائل الطيور، عندنا فصائل الخيلية، عندنا فصائل الكلابية، عندنا فصائل عديد من الأنواع من الحيوانات، أنواع كثيرة زي الإنسان ذكر وأنثى. بس فكل فصيلة من دول لها ظروف خاصة ولها تعاملات خاصة مع الظروف الحياتية، بمعنى بنلاقي عندنا أنواع معينة بتتعامل مع ظروف الطبيعة اللي هي فيها تجمد في درجات الحرارة، وفي بعضهم عنده قدرات في تحمل درجات الحرارة العالية جدا، وفي بعضهم عنده قدرات في تحمل الحرارة الوسطية، وفي بعض وده القليل جدا اللي هو يتحمل ما بين هذا وذاك. ودي حاجة مش مكتسبة، دي ربنا سبحانه وتعالى أعطى لكل حيوان من الحيوانات دي قدرات خاصة به في هذا الأمر. فمثلا احنا لو نلاقي مثلا الدب مثلا ما يقدرش يعيش في المناطق الحارة، ده عايز مناطق تبقى برودة شديدة جدا ويبقى سعيد جدا ومبسوط وهي دي حياته الجميلة. لو جبتي حضرتك في المناطق اللي هي ذات الحرارة العالية هتلاقيه ان هو ليزي، هتلاقيه مش قادر يتحمل، هتلاقيه واقع على الارض من عدم القدرة وعدم الحركة وعدم المشي، يعني لانه فيه بيحصل متغير عنده داخلي على الكنترول بتاعه بتاع الحرارة اللي في جسمه، فمش قادر يتحمل هذا الامر. عندنا مثلا الجمال دي من عندها قدرة ربنا سبحانه وتعالى بتديله قدرة ان هو يمشي في صحراء قاحلة قد تصل درجات الحرارة فيها اكتر من 50، قد تصل الى 80 و90 كمان، بيتحمل هذه حرارة وبدون أي معاناة وبدون أي حاجة، وممكن يدخل أو يرجع لمناطق تبقى فيها درجة حرارة منخفضة زي درجات الحرارة بتاعتنا في الشتاء كده مثلا اللي بتبقى عشرينات عشرات، ممكن يتحملها ومفيش أي مشكلة خالص وبيعيش ويتوائم معاه. فدي بتختلف من فصيل لفصيل. فهنا لما يحصل هذا التغيير هو بيحصل عنده تغيير داخلي في الهابس بتاعته، عاداته، وفي طريقة التحكم في حياته بالنسبة للإفرازات، حاجات كثيرة جدا. فممكن زي ما حضرتك ده ممكن طبعا لو هو واخد على درجات حرارة عالية هيبقى يتحملها ومفيش أي حاجة ومبسوط وسعيد وماشي، لكن لو هو مش من النوعية اللي واخد على درجات الحرارة العالية هينتج عن دوت صدمات كثيرة جدا، وهو نفسه مش ممكن يبتدي يبقى نيرفس، وهو ممكن يبتدي ان هو يتعامل مع الحيوانات زملاته اللي متواجدين بشكل مختلف تماما عن الحياة الطبيعية بتاعته، قد تصل الى مرحلة العداء ان هو يحصل نوع من الشجار ما بين الحيوانات وبعضها. ويمكن دي موجودة كمان في الطيور اكتر، لو درجة الحرارة زادت عن معدلات معينة بيبتدوا زي مثلا فراخ عنبر فراخ تلاقيهم كلهم بدأوا يتخانقوا مع بعض ويضربوا بعض وينقروا بعض لو الحرارة زادت، لكن لو الحرارة على درجات حرارة معينة هيبقوا هم سعداء جدا وتلاقيهم كالم وتلاقيهم مبسوطين وكلهم مع بعض وبيلفوا ويلعبوا مفيش اي مشاكل خالص.
4: التجارب أظهرت أن الطيور تواجه صعوبة في حل المشكلات مع الحر الشديد، ما تفسير حضرتك لهذه النتيجة؟ وهل تحدث الحرارة التهابات للخلايا العصبية للحيوانات وعدم القدرة على التكيف؟
8: في بعضهم عندهم إمكانية التحكم في الميكانيزم بتاعه أنه يقدر يغير من الطبيعة بتاعته إلى أنه يتحمل الحرارة، أو أنه هو يقلل الحرارة بتاع جسمه، أو أنه هو يزودها. زي مثلا حضرتك بتشوف حضرتك الأغنام حضرتك طبعا زي ما احنا شايفين الفرو بتاعها فرو شديد جدا، ومع ذلك الأغنام موجودة في دول درجة الحرارة عالية جدا فيها، موجودة وما فيهاش أي مشاكل خالص. والعكس برضو، يعني في الأغنام موجودة في أوروبا، موجودة في أستراليا، موجودة في دول فيها درجات الحرارة بتنخفض تحت الصفر كمان، مع ذلك موجودة وعايشة ومفيش أي مشاكل. فده بنعتبر إن ده الأنواع دي بتقدر تتحكم في درجة الحرارة طبقا لمحيط الجو اللي هي عايشة.
4: إذن دكتور، هل تفتقر هذه الكائنات خاصة الطيور كما تفضلت إلى ميكانيزمات للتكيف مع الحرارة؟
8: ان هو تأثر عليه في انه يتحرك. طبعا ده ممكن يبقى جاهز لو هو دخل في درجة حرارة مش مناسبة لي. في بعض من الحيوانات حضرتك هتلاقيها نوعية الجلد بتاعه سميكة جدا، أو نوعية الجلد بتاعه عليها فرو زي الخرفان أو الأغنام، أو الجلد اللي موجود عليه زي مثلا فصيلة الخيلية الحصان والحمير بتبقى رقيقة شوية، ومع ذلك عنده القدرة أنه هو يتحمل لو درجة حرارة قليلة أو درجة حرارة عالية، وفي نفس الوقت بيبقى عنده قدرة أنه هو تلاقيه يتحكم، وفي نفس الوقت ما بيبقاش في أي نوع من التغيير عنده. لكن زي ما ذكرنا بعض أمثلة من شوية كده زي الطيور، لا الطيور على طول بيحصل عندها تغيير في جهاز الحرارة بتاعه، لو حصل فيه تغيير بيتحول لشيء تاني.

0: تفاعل مع الجو اللي هو عايش فيه، وتلاقيه بقى مرمي على الارض وبيدور على اي حاجه فيها ميه عشان يبرد عن نفسه. لكن ممكن الفصيله زي الكلاب ممكن، لكن اللي احنا شايفينه على الطبيعه بتاعتنا اللي موجوده، الكلاب بتتحمل درجات حراره مختلفه، سواء الحراره العاليه او الحراره المنخفضه. لكن في درجات حراره عاليه جدا احنا بنشوفها طبعا في الشارع، بتلاقي الكلب ماشي وبيلهث، بيلهث بشده، فده بيدل على ان هذا الحيوان عطشان جدا وممكن يبقى مش قادر يتحرك او بيقدر يعني يزاول عمله. قد تكون فعلا دي حقيقة موجودة بتأثر على القدرة بتاعته في المعرفة أو القدرة بتاعته في الرؤية أو القدرة بتاعته في التعامل مع الغير، ده كل ده جائز.
1: إذن هل يمكن أن تكون هذه التغييرات مؤقتة أم أنها قد تترك أثارا طويلة الأمد على الحيوانات؟
0: هتتوقف على المدة اللي هو قضاها، يعني بمعنى ان هو ممكن سيزون معين، السيزون دوت فترة معينة شهرين ثلاثة وبيرجع تاني لطبيعته، وقد يكون هذا الحيوان من الدقة ومن الرقة ان هو ما يتحملش الفترة دي كلها تعمل تأثير على جوانب كثيرة جدا في التركيب الاناتومي بتاعه، التشريح بتاعه يأثر عليه ان هو ممكن ينتج عنها مشاكل خاصة بيه. ده احتمال وارد برضه، واحتمال يكون بعض العلماء اشتغلوا على ده أو بعض الإخوة الباحثين قدروا يوصلوا في هذا الأمر لرؤية فيه.
1: من خلال عمل حضرتك في جمعية الرفق بالحيوان، هل هناك دراسة ترجح ارتباط بين زيادة حوادث عض الكلاب وموجات الحر في المدن الكبرى؟
0: بالنسبة لي احنا شايفين الوضع الحالي عندنا في اختلاف مختلف تماما عن الوضع سابقا، ودي المنطقة اللي احنا شغالين فيها دلوقتي. احنا زمان كانت تعداد حالات العقر موجودة في مصر، مثلا هدي مثال بمصر، كانت لا تتجاوز 100,000 200,000 حالة عقر في السنة كاملة 365 يوم. احنا فوجئنا السنة اللي قبلها سنة 24 ان تعداد حالات العقر زاد بشدة كثيرة جدا، وصل الى 1,000,000 حالة عقر. سنة 25 تجاوز ده ووصل بقى 1,400,000 حالة عقر. فإذا ده بيدينا مؤشر لناحية حاجة، لأن في مشكلة لازم نشوفها إيه هي. في جزء من هذه المشكلة إحنا وجدناه اللي هو زيادة الأعداد، أكيد طبعا له دور زيادة الأعداد اللي موجودة في الكلاب دي محتاجة لسه يعني في بحث شغال فيها دلوقتي. الجزئية الثانية ودي من الحاجات اللي تأكدنا منها ولها دور كبير جدا، تغيير العادات أو سلوكيات الحيوان، السلوكيات بتاعته تغييرها بتؤثر عليه بتوصله للمرحلة دي. احنا بدأت بعض الناس خصوصا في المدن في مصر ان بدأت تحط للكلاب الأكل بتاعها قدام المنازل، زي ما احنا كنا بنسمع ونرى قدام المنازل جنب البيوت جنب يعني في الأماكن السكنية. فالكلب هنا تغير سلوكه نفسه ان هو بقى قاعد يستني الأكل بتاعه دليفري يجيله وهو قاعد مش هيتحرك. طب لو الأكل ما جالوش في المكان اللي هو فيه والقعد المكان اللي هو قاعد فيه أو الناس بدأت ما توصلوش كميات الأكل اللي هو عايزها، ممكن يبتدي يعمل حالات العقر. طب ما جاش الأكل فبيبتدي بقى هو عايز يتحرك في الأريا أو في المنطقة اللي هو فيها، وفي نفس الوقت مش عايز يسيبها، هو عايز إن هو يصلي في المكان ده ويرسل، فبيبتدي يتحرك في الشارع. وإحنا دي فيديوهات سجلناها فعلا إن هو بيبتدي يتحرك في المكان اللي هو فيه ويبتدي يشوف حد ماشي. زي بحالات كتيرة بنلاقي طفل صغير مثلا ماشي وفي ايده كيس شيبسي، هو قد تصل لي الفكر هنا ان كيس شيبسي ده هو ده الاكل بتاعه اللي جاي له، فيجري على الولد هو مش رايح يعضه هو رايح عشان ياخد الاكل منه، فبيهجم عليه عشان ياخد الاكل.
1: من القاهرة دكتور شهاب الدين عبد الحميد رئيس جمعية الرفق بالحيوان كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا الكرام نختتم رحلتنا في مرايا العلوم لهذا اليوم، كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
3: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
4: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
3: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
4: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
3: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
4: arabic.sputniknews.com.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: إلى اللقاء.
5: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عبر صوت كل لبنان بننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
1: حزب الله من البر العراقي إلى تركيا وسوريا عبر شبكات خارجة عن القانون. MTV تنفرد بعرض لقطات حصرية لمزرعة حشيش داخل شقة سكنية. تحقيق MTV عن فضيحة الوصفات الطبية يحرك أجهزة الدولة، فهل يحاسب المتورطون؟

0: مساء الخير. حزب الله يروج لوعود إيرانية كاذبة وعليه نزع سلاحه لتحقيق السلام والازدهار في لبنان، هذا ما قاله المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت للأم تي في. لكن أداء حزب الله ومواقفه لا تدل على أنه في هذا الوارد، إذ لا يزال يؤكد حقه بالمقاومة وأنه لا يتخلى عن سلاحه، وهو أمر يطرح إشكاليات كثيرة وخصوصا في مرحلة دقيقة ومصيرية لبنانيا وإقليميا. فالمجتمعان العربي والدولي والدولة اللبنانية ومعظم الشعب اللبناني يريدون حلا جذريا ونهائيا لمسألة سلاح حزب الله، فيما الحزب لا يزال الطرف الوحيد المصر على أهلية هذا السلاح ودوره في مقاومة إسرائيل، علما أن الحقائق على الأرض تكذب ادعاءات حزب الله وتبين أنه عاجز تماما أمام القوة العسكرية الإسرائيلية. فهل يتعظ الحزب من تجربتي حربي إسناد غزة وإيران، أم يواصل عملية الانتحار الذاتي ونحر لبنان حتى النهاية؟ وهو ما حذر منه وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس، إذ أعلن أنه إذا انضم حزب الله إلى إيران في مهاجمة إسرائيل فأنه سيوجه إليه ضربة قاسية وسيفقد مزيدا من الأراضي في الجنوب وتحديدا في منطقتي النبطية واللايطاني. توازيا يخوض لبنان الرسمي معركة دبلوماسية قاسية لتفادي الفراغ الأمني الدولي في الجنوب مع انتهاء مهمة اليونيفيل، علما أن عدم تحقيق نجاح في هذا المجال سيرتب تداعيات قاسية، لأنه يفتح الواقع الجنوبي على شتى المخاطر من دون وجود أي مظلة أو ضوابط. البداية من سلاح حزب الله والعقوبات الأمريكية ومصير اليونيفيل وإعادة الإعمار والتطبيع مع إسرائيل، وذلك في مواقف لافتة يكشفها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في مقابلة حصرية للإم تي في أجرها مراسلنا في واشنطن أنتوني مرشاء.
1: Tommy Pickett, the spokesperson of the State Department, welcome on MTV Lebanon.
2: Thank you.
1: Tommy, the first question, Lebanese people are tired of promises. What has their government actually achieved in disarming Hezbollah?
2: Well, talk about promises. We see a fake news conference from Hezbollah today. We see promises of money from Iran that does not exist because of Operation Economic Outcast and the fact that we're severing the support of the Iranian regime to its terrorist proxies in terms of their support for Hezbollah. So the fake promises, the fake news, is coming out of Hezbollah. If they wanted to see peace and prosperity, they would disarm. And I think the context here, in contrast, is really important. The fact that we have seen historic steps towards the implementation of this trilateral framework. No one has ever said this would be easy. We have said from the beginning that this would be a long and hard road. But we have seen those concrete steps in terms of the establishment of pilot zones, technical talks that are ongoing. At the State Department, I can say we're in communication with our partners in Lebanon and our partners in Israel on a daily basis in terms of the implementation of this. So we've seen historic progress in this implementation. The path towards peace and prosperity is the trilateral framework. It's on the table. A long road ahead, but we're seeing concrete steps in that direction.
1: Many Lebanese are asking, is their government unable to disarm Hezbollah or simply unwilling to do so?
2: Well, look, I think the correct question here is that if Hezbollah wanted to see peace and prosperity, they would disarm. Of course, from the United States' perspective, we have remained committed to improving the capabilities of the Lebanese government, the sovereign Lebanese government, the legitimate representative of the Lebanese people, which we support. We've seen the announcement, for example, of humanitarian assistance from the United States, in addition to security assistance from the United States when this trilateral framework was announced. We've also seen concrete sanctions actions from the United States targeting those in Lebanon that have undermined the sovereignty of the Lebanese government. So we remain committed to improving the capabilities and abilities of the Lebanese government. But again, the question that is important here is that if Hezbollah actually wanted peace and prosperity, they would stop with the fake news press conferences and instead disarm and allow the legitimate Lebanese government to lead on that reconstruction.
3: We would have a disarmament.
2: Well, look, that needs to happen here to see this peace and prosperity. We see the establishment of the pilot zones. We see the deconfliction mechanism. And again, another point I want to stress here is that we are right now in conversations with our partners in the Gulf and in Europe towards potentially unlocking billions of dollars for reconstruction of the South. So if Hezbollah actually wanted to see reconstruction, help for the displaced, they would disarm. So we're seeing the implementation of the trilateral framework. We continue to take steps every single day in that direction, and the United States remains dedicated towards seeing this trilateral framework being implemented, the path towards peace and prosperity that's on the table.
1: Lebanese people want results, not more meetings. What has the trilateral framework actually delivered for them?
2: Well, I've already mentioned some of that, including the deconfliction mechanism, including the announcements of humanitarian assistance, including the security assistance and enhancing security capabilities, the establishment of pilot zones, the technical talks that are ongoing, the fact we've seen the highest levels conversations in decades between the government of Lebanon and the government of Israel. We've seen concrete steps in this direction, not to mention the conversations I just mentioned about potentially unlocking billions of dollars for reconstruction in the south. But yet again, Hezbollah needs to disarm. And so I think that's an incredibly important point here, is to say that if Hezbollah actually wanted to see help for the displaced, they would stop being an impediment towards peace and prosperity. They would disarm.
1: Lebanese people want their army to be the only armed forces protecting them. What is Washington doing to make that possible?
2: Well, our support for a sovereign Lebanese government is unquestionable. It's something that I know I've stated to you in the past, the United States has said repeatedly, including the president himself, who has met with the highest levels of government, both from Lebanon and from Israel, showing our dedication to this process. We've also seen, like I mentioned, the trilateral framework, the announcement of security assistance, the announcement of humanitarian assistance. So we are seeing concrete steps here. Again, a long and hard road is ahead of us, but concrete steps having historic steps that are happening in order to see a path towards peace and prosperity be implemented.
1: Tommy, Lebanese families want to live without fear of another war. What is Washington doing to guarantee their security and secure Israel's withdrawal?
2: Well, look, the trilateral framework is the path towards that peace and prosperity. We support a sovereign Lebanese government over all of Lebanon. That is part of the trilateral framework that we've seen. And so we're seeing, again, daily conversations from the State Department's perspective with our partners in Lebanon, our partners in Israel. We're seeing concrete steps every single day in these technical talks that are happening. And we're seeing, again, a call on Hezbollah to disarm. The impediment to peace and security is Hezbollah.
1: Lebanese people fear a security vacuum after UNIFIL's departure. What international force would Washington support to protect them?
2: Well, our support is the trilateral framework, a sovereign Lebanese government. We do not support the extension of UNIFIL's mandate. We want to see actual results here. And so that's the trilateral framework that we're supporting. The path towards peace and prosperity is, again, it's on the table. It's on the table, the trilateral framework, and we support that framework.
1: Some Lebanese are calling for international protection under Chapter 7. Would Washington support such a force if their government cannot guarantee their security?
2: Well, look, again, our focus is on implementing the trilateral framework, and that's the pilot zones we're seeing. That's improving the ability of a sovereign Lebanese government to assert that sovereignty over all of Lebanon. That's our dedication.
1: Lebanese people want accountability. Will Washington sanction Lebanese officials who obstruct Hezbollah disarmament?
2: Well, we've seen sanctions already.
4: More.
2: Historic sanctions. Well, of course, I'm not going to preview sanctions actions from us. That's part of how these sanctions are implemented. But we have already shown our willingness through those sanctions actions. And in that statement, if you remember in that statement, when we issued those sanctions, we said that those, no matter what sector they're in, that are undermining Lebanese sovereignty, that they are put on notice. We said that in that statement. So we've taken concrete action, historic action, including the Iranian ambassador to Lebanon, who is designated a persona non grata, but then refused to leave. So we have taken concrete sanctions actions. And also, I think the sanctions actions through Operation Economic Outcast is important. Sure. The fact that we see the severing of the Iranian regime's ability to fund their terrorist proxies across the region through that Operation Economic Outcast.
1: Tommy, last question. President Trump speaks of peace and prosperity, and some Lebanese want normalization with Israel. Why is the Lebanese government focused only on security arrangements? And does Washington support normalization?
2: Well, we support peace and prosperity. We support avenues through which peace and prosperity can be implemented. Of course, from a broader perspective, we support the Abraham Accords. We support the Abraham Accords and the conversations that can happen. A golden age for the Middle East that's possible, as demonstrated by the president's trip to the Middle East just last year. So we support paths towards peace and prosperity. And I think that's actually a great point. Because time and time again, when you hear the president talk about these issues, he always comes back to peace and prosperity. Peace and prosperity. That's what the United States wants. That's what the United States wants to see. And that's why we're so dedicated to implementing the trilateral framework.
3: Thank you, Tommy, for this interview.
2: Thank you very much. Thank you.
5: محليا النواب يدينون متفجرات حزب الله باستثناء نائب أمل ونائب الحزب. كل التفاصيل مع جويس حقيقة.
6: سيارة متفجرات حزب الله. عنوان توجهنا به إلى مجلس النواب لنسأل النواب عن رأيهم بنقل متفجرات على عينك يا دولة وعن أهداف هذه المتفجرات، وهكذا جاءت الأجوبة.
4: ما حدا مع انه يصير في نقل متفجرات بالداخل اللبناني من مكان.
7: نقف وراء الدولة بهذا الملف.
8: الاغتيالات اللي صارت بلبنان انه نفس انواع المتفجرات، واكيد هذه ما رح تستعمل لحتى يحاربوا فيها اسرائيل.
9: اليوم بالبلد بحاجة اكثر ليروق ما لحتى يروح.
6: يعني يروق حزب الله وما يجيب متفجرات.
9: مش عم نقول لا، انا عم طالب بحصرية السلاح.
7: في قرار من الحكومة لحظر السلاح، لازم ما يبقى حبر على ورق.
10: جوات الخط الأصفر ما قادرين يعملوا مقاومة، بعدين المسامير لشو حتى تشكشك بالمركافة. هيدي متفجرات تستعمل لأهداف لها علاقة بتفجير مؤذي أو اغتيالات.
6: ولكن كان لدى بعض النواب رأي آخر.
11: يعني بعتقد مش أول مرة بيكون في نقل سلاح، إذا كان بتعلق بالمقاومة هذا موضوع مختلف. خلينا
6: ليش مختلف؟
11: لأنه موضوع مقاومة، في عدو محتل.
6: الحكومة معتبرة حزب الله أنه هو غير شرعي، وقفت أعماله العسكرية. هذا قرار دولتك وحكومتك، إلا إذا ما إلا إذا أنت نايب لا تعترف بهذه الدولة.
11: أنا بعترف وأنا ابن أرض محتلة، ابن جنوب. مقاومة الاحتلال هي الأساس عندي. في قضاء وفي قوى أمنية، عندما تحسم هذا الأمور لكل حرس حديث.
6: هلأ اعترفت بالدولة والقضاء، بس لما الدولة قالت أنه حزب الله غير شرعي وحزب الله بدها توقف أعماله العسكرية ما اعترفت فيها.
11: يعني بعتقد
6: هي على القطعة
11: البلد هو صاير كل شيء فيه على القطعة.
12: هذه القضية هي أمام القضاء اللبناني، ونحن حريصين على سيادة القضاء اللبناني.
6: سيادة لبنان
12: وسيادة لبنان بطبيعة
6: الجيش اللبناني كيف حريصين وعم تنقلوا متفجرات؟
12: لا مش صحيح. أنت أول شيء عم تتهمينا بنقل المتفجرات،
6: هن الموقوفين اعترفوا.
12: هذا كلام غير صحيح.
6: حاج موقوفين اعترفوا.
12: هذه القضية الآن أمام القضاء اللبناني.
6: إذن ينتظر نائب حزب الله قرار القضاء اللبناني الذي يؤمن بسيادته كما يقول، وهو القضاء نفسه الذي هدده وحاول ترهيبه. ولكن على أي حال الزمن الأول تحول، والحزب يعرف ذلك جيدا، وبكرة المي بتكذب الغطاس، هكذا يقول المثل.
0: شحنات متفجرات دهر البيدر والشكوى الجزائية ضد الشيخ نعيم قاسم حضرت على طاولة عدد من النواب. تقرير يارا الهندي.
13: نواب حاليون وسابقون وشخصيات سياسية وضعت على طاولتهم أبرز الملفات الطارئة في البلاد، وأهمها شحنة المتفجرات المضبوطة في ظهر البيدر والشكوى الجزائية المقدمة بحق الشيخ نعيم قاسم. وأعلن المجتمعون سلسلة من المواقف:
14: مطالبة القضاء والأجهزة الأمنية المختصة بكشف كامل ملابسات شحنة متفجرات ظهر البيدر وتحديد مصدرها ووجهاتها والجهات المرتبطة بها، رفض أي تدخل سياسي أو أمني يرمي إلى تعطيل التحقيق، إبقاء ملفات الاغتيالات والتصفيات السياسية مفتوحة.
13: لن يتحول السلاح إلى حصانة، والتشديد كان على أنه لم يعد مقبولا أن تبقى هذه الملفات معلقة أو أن تصبح المحاسبة انتقائية وتتوقف عند حدود النفوذ السياسي والأمني، فبيد من الحل؟
15: بيد القضاء بكل بساطة. هيدي عم بتضر بسيطنا من الداخل وبالخارج، وإذا لبنان مستنزر يلاقي ناس يجوا يوصفوا أموال بهالبلد، بده على القليلة يكون في ثقة بالقضاء.
13: ومع الأخبار المتكررة عن شحنات المتفجرات، هل عاد زمن الاغتيالات؟
16: ما وقف زمن الاغتيالات، ولكن هذا له علاقة بحسابات حزب الله. أنا ما عندي شك بأنه حزب الله يؤمن دائما بموضوع الاغتيالات، أي إزاحة الخصم بالطرق القتل والإجرام والإرهاب.
17: بلقاءاتنا مع فخامة الرئيس، مع دولة الرئيس، مع كل الوزراء والمعنيين، قلنا لهم حسنا فعلتم إنكم عينتوا قادة أجهزة أمنية، لكن الاهتراء والسوس والمخبرين موجودين بقلب هذه المؤسسات. اللي حصل على ظهر البيدر يجب أن يدفع القيادة السياسية الحكومة تحديدا بإجراء نفضة بقلب كل المؤسسات.
13: الاجتماع الذي بدأ سيستكمل مع قيادات أمنية وسياسية وقضائية رفيعة المستوى، ولن يقتصر فقط على بيانات استنكار، لأن لبنان ليس ورقة بيد طهران.
5: ومع ضبط شحنة المتفجرات في دهر البيدر، ماذا يقول القانون اللبناني؟ تقرير ماريو دويري.
18: مع ضبط المتفجرات بدهر البيدر اللي كانت منقولة من البقاع باتجاه منطقة سكنية مكتظة بالضاحية الجنوبية لبيروت، شو بيقول القانون اللبناني عن هالموضوع؟ المادة 76 من قانون الأسلحة والذخائر بتعاقب على حيازة المتفجرات ونقلها من دون ترخيص، أما تخزينها بين البيوت فممكن يرتب مسؤوليات جزائية إضافية كونها بتعرض السكان للخطر. وإذا ثبت أنه هالمواد كانت معدة للاغتيالات أو اعتداءات على أمن الدولة، فالمادة الخامسة من قانون 11 كانون الثاني 1958 بتعاقب على حيازتها بهالهدف بالأشغال الشاقة المؤبدة. والمادة السادسة بتعاقب على الأعمال الإرهابية بعقوبة ممكن توصل للإعدام بحالات محددة. أما المادة السابعة فبتتناول التآمر لارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون حتى قبل تنفيذها.
19: بتبلش من الشخص يلي قرر، الشخص يلي خطط، الشخص يلي طلب التنفيذ، وصولا للأشخاص يلي كانوا رح يستلموا المتفجرات، وهالأشخاص يلي استلموا المتفجرات لمين كانوا كمان هن بيدورون، لأنه هذه سلسة رح يرجعوا يعطوها للي بده ينفذ.
18: المادة 314 من قانون العقوبات بالدين استخدام المتفجرات بقصد إحداث حالة زعر وخطر عام ممكن يدخل ضمن تعريف العمل الإرهابي. أما إذا كانت الشحنة معدة لعملية عسكرية عبر الحدود فهيدا بيطرح مخالفة لقرار مجلس الوزراء الصادر ب2 أدار 2026.
14: تعلن دولة لبنانية الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون.
19: الأهم يلي يسمع على كل شيء هو القانون. قانون العقوبات قبل قرار الحل هو لا يجب أن يكون هناك في لبنان أي قوة مسلحة غير القوى الشرعية من الجيش وصولا لقوى الأمن الداخلي.
18: وبيبقى السؤال، هل بعد كافي حظر الشق العسكري لحزب الله أو صار الوقت لطرح حظر الحزب بكامله بجناحيه العسكري والسياسي بما فيه نوابه ووزرائه؟
0: تمويل حزب الله برا الأموال تحمل بحقائب شخصية من العراق إلى تركيا أو سوريا عبر شبكات خارجة عن القانون إلى لبنان. تقرير ستريدا بعينه.
20: لم تختفي الشبكات المالية المرتبطة بإيران مع سقوط حلفائها أو مقتل قادتها، ففي أيلول 2026 فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على أفراد وشركات قالت إنها ترتبط بشبكات تمتد بين العراق، لبنان وتركيا وتخدم كتائب حزب الله العراقية وحزب الله اللبناني. وبحسب واشنطن استخدمت مصارف عراقية خاصة لتحويل ملايين الدولارات من العراق إلى إيران، لكن الصورة اليوم أكثر تعقيدا.
21: أنا أتصور الطريقة هي الطريقة البرية، عراقيون يذهبون إلى سوريا أو يذهبون إلى تركيا ومن هناك يذهبون إلى لبنان ويتم إيصال الأموال تحمل يعني حقائب شخصية. الفصائل العراقية هي التي تقوم بإيصال الأموال يعني عبر النقاط الحدودية العراقية التي تسيطر عليها، وثم تصل عبر سوريا من خلال هذه الشبكات اللي الآن أصبحت شبكات خارج القانون إلى أن يتم إيصالها إلى لبنان، حدود اللبنانية السورية في أكثر من مكان، بعضها يفشل وبعضها ينجح.
20: والأهم أن استمرار هذه الشبكات لا يعني بالضرورة أن الأموال ما زالت تتدفق بالكثافة نفسها، فالرواية الأمريكية اليوم تقول العكس. الخارجية الأمريكية تشكك في وجود الأموال الإيرانية التي أعلن الحزب حصوله عليها، وتعتبر أن الحديث عنها يهدف إلى إظهار استمرار القدرة المالية للحزب.
21: الأيام متجهمة يعني تنتظر مثل هذا التمويل من إيران مرورا بالعراق. الضغط الأمريكي الآن يزداد على العراق على الفصائل المسلحة وصولا إلى لبنان.
20: إذن طرق التمويل لم تختفي لكنها أصبحت أكثر تشعبا وأعلى كلفة، والأموال وفق المقاربة الأمريكية لم تعد تتدفق بالوفرة نفسها التي كانت عليها سابقا.
5: ميدانيا ومن جنوب لبنان، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بضم مناطق إضافية في النبطية ومحيط الليطاني إلى المنطقة الأمنية الدائمة وبإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت في حال شن حزب الله أو إيران هجمات على إسرائيل، متواعدا بإخلاء الجنوب حتى الزهراني والأولي.
0: أوضحت وزارة الخارجية أن الأخبار المتداولة في شأن إجراءات قضائية بحق سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حميدي معوض غير دقيقة، وشددت على أن اتخاذ أي تدبير قضائي بحق الموظفين العامين يستوجب الحصول على موافقة الوزير المختص، كما أكدت أن المهمة الموكلة إلى معوض هي بتفويض من رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
5: في هذا الوقت تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، وتم تداول في الأوضاع الراهنة في المنطقة.
0: أمنيا، الام تي في تعرض لقطات لمزرعة حشيشة داخل شقة سكنية في مربع أمني سقطت بيد الدولة اللبنانية. تفاصيل في تقرير لصبح إبلوي.
1: بعد 24 ساعة على ادعاء المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر على 58 شخصا، 29 موقوفا أعضاء أكبر شبكة للمخدرات، تكشف الام تي في بالفيديوهات المزيد من التفاصيل عن هذه العملية التي كانت ثمرة جهود قوى الأمن الداخلي وإصرار صادر على ملاحقة كل عصابات المخدرات في جبل لبنان. أكثر من 20 شقة استخدمتها العصابة على كافة مساحة جبل لبنان وصولا إلى زراعة الحشيشة في جرود كسروان. وقد كشفت التحقيقات عن استغلال أحد أفراد العصابة الشقة التي استأجرها داخل المربع الأمني في الحازمية لزراعة الحشيشة بداخلها. هنا خلف باب شقة سكنية مزرعة للحشيشة. هذه الصور الحصرية التي حصلت عليها الام تي في تكشف ما كان يجري داخل الشقة. غرف تحولت إلى مساحات للزراعة، شطول تتوزع على الأرض وتحت إضاءة اصطناعية، مراوح وتجهيزات لتأمين ظروف نموها، وصولا إلى أغصان معلقة للتجفيف، أسلاك وأجهزة فوق الشطول، عبوات ومعدات تملأ المكان. كل زاوية جرى توظيفها ضمن هذه المزرعة المخفية، حتى الأسلحة وضعت داخل الشقة ووثقت بين المضبوطات. هكذا وراء جدران شقة سكنية اجتمعت الزراعة والتجفيف والأسلحة، فتم دهم الشقة بالتنسيق التام بين قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني. الحرب على المخدرات مستمرة، وفي الساعات 24 الماضية تم توقيف أكثر من شخص من الضاحية الجنوبية في بيروت وصولا إلى الصفرة، حيث تشير المعلومات إلى أن القاضي سامي صادر مصر على ملاحقة كل من يفسد شباب لبنان بالمخدرات.
5: في طرابلس تحقيق الام تي في حول الوصفات الطبية المخالفة لم يبقى حبرا على ورق، فتحركت الأجهزة المعنية ليبدأ اختبار جدية الدولة في المحاسبة. تقرير جوزيان الحاج موسى.
3: وحدة ترامال واثنين كابريكا.
22: بعدما كشفت الام تي في بالصوت والصورة إصدار وصفات طبية لأدوية يساء استخدامها مقابل المال ومن دون معاينة، بدأت تظهر نتائج المتابعة، توقيفات ومداهمات وإقفال صيدلية بالشمع الأحمر في طرابلس. بإشارة من المدعي العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني الحجار، نفذت المديرية العامة لأمن الدولة مداهمات لعدد من الصيدليات في منطقة القبة بمرافقة مراقب من وزارة الصحة. وبحسب معلومات الام تي في اوقف الطبيب المتقاعد حسن محمد فخر المصري الذي لا يحق له ممارسه المهنه على خلفيه اصدار وصفات طبيه مخالفه. اما الطبيب عثمان مقدم فاستدعي الى التحقيق وترك رهنه، واعلنت نقابه اطباء طرابلس انه سبق ان وقع تعهدا لديها وان المصري متقاعد منذ عام 2021 وقد ابلغت الجهات الضامنه بسحب اختامه. وشملت المتابعة صيدليتي الفيحاء وهوشر اللتين تصرفان أدوية بموجب وصفات موقعة، فيما أوقف عبد المجيد حايك مالك صيدلية غير مرخصة وختمت بالشمع الأحمر. مصدر في المديرية العامة لأمن الدولة يؤكد للأم تي في استمرار التحقيقات بالتوازي مع متابعة المعطيات والتواصل بين المديرية والقناة. عندما تؤدي الصحافة دورها كسلطة رابعة وتتحرك مؤسسات الدولة لمتابعة ما تكشفه من مخالفات، تتحول التحقيقات الاستقصائية إلى إجراءات ومساءلة، وذلك لحماية المجتمع وتطبيق القانون، وهذا ما أظهره تحقيق الأم تي في في طرابلس.
0: إقليميا، الحوثيون يصعدون من شركة أرامكو في السعودية إلى باب المندب في اليمن. تقرير أورور كرم.
23: هو مقر شركة أرامكو في مدينة الظهران الشرقية الذي استهدفه الحوثيون بصاروخ باليستي، ما تسبب في اندلاع حريق محدود بحسب وزارة الطاقة في المبنى الإداري داخل مجمع المقر الرئيسي وتضرر الطوابق الثلاثة العلوية منه.
24: تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها تجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام المقبلة باستهداف مطارات العدو السعودي ومنشآته النفطية.
23: وفيما الحوثي يحاول استعادة السيطرة على مضيق باب المندب للضغط على حركة الملاحة الدولية، نشر الحوثيون هذه الصور التي تزعم أنه انسحاب للقوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية من منطقة ذباب القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي، وذلك بعد اشتباكات عنيفة. كما أن تعز ثالثة كبرى المدن في اليمن هي أيضا المسرح الرئيس لمسار الحرب، الحوثيون بحسب رويترز واصلوا الضغط بالقرب من تعز، حيث أن الاستيلاء على المدينة سيمثل مكسبا كبيرا للحوثيين. وفيما يحاصر الحوثيون تعز، يقول سكان المدينة إنهم يواجهون قصفا متزايدا ونقصا حادا في الإمدادات، حيث تشدد الجماعة قبضتها على المناطق المحيطة، فيما موجة النزوح مستمرة في عدة مناطق.
2: شوف التجار اللي بيعوا بسعر زيادة من 40,000 لا 55,000.
4: WFP has been responding from day one of this crisis.
23: هذا وأعلن الحوثيون في اليمن استعدادهم لتصعيد القتال إذا لم توافق السعودية على إنهاء الحرب ورفع الحصار المفروض على المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
7: إذا لم يقبل بالسلام ويوافق على مطالب اليمن المتمثلة بإنهاء الحرب وإنهاء الحصار من قبل الطرفين، فبالتالي قد أصبح مشكلة داخلية على السعودية.
8: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
23: وفيما إيران تستخدم ورقة باب المندب للضغط في حربها على واشنطن وإسرائيل، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عدم خوض مواجهة عسكرية مع إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية، محذرا طهران من محاولة مهاجمة إسرائيل خلالها.
0: بعد الإعلان من سيشمل العفو؟
5: ويوم طبي مجاني.

0: مرة على خشبة مسرح المنوب، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء، حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوب أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أجي تعمل أنت وهيك أش من الرد الموتى؟
2: يا زيون بزعل مرجع عيون وما بزعل العيون،
1: صرت ولول. سلم لي على أمي يا أستاذ، سلم لي على حبيبتي يا أستاذ.
3: هلأ حبكت معك على سيجارة، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عاد
4: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. بطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيد والمسلي، ضيوف مواضيع أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
6: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: أهلا بكم من جديد. قضائيا وفي قانون العفو العام وبعد تفسيرات المجلس الدستوري، لماذا اعتبر أن ما حصل يلبي مطالب الثنائي ويظلم من جديد الإسلاميين؟ تفصيل للتفسير وكيف غير بالمواد مع ماريان زوين.
1: نوح زعيتر والشيخ أحمد الأسير شخصيتان تفهمان ما فعله المجلس الدستوري بقانون العفو العام، وسبب اعتبار البعض أن قراره جاء على قياس فئة دون أخرى. بحسب قرار المجلس الدستوري، زعيتر قد يخرج من السجن والأسير لا. لماذا؟ قانون العفو الذي أقره مجلس النواب استثنى مكرري جنايات المخدرات، ما كان سيحرم زعيتر من العفو، لكن المجلس الدستوري اعتبر أن التكرار لا يحتسب بعدد الجرائم المرتكبة بل وفق شروط قانون العقوبات، أي بوجود أحكام قضائية سابقة مبرمة. وبما أن زعيتر غير محكوم بعد، بات بإمكانه الاستفادة من العفو ما لم تمنع ذلك ملفات أخرى. أما تجار المخدرات الذين صدرت بحقهم أحكام وتنطبق عليهم شروط التكرار فلا يشملهم العفو، لكنهم يستفيدون من تخفيض العقوبات غير الإعدام وغير الأشغال الشاقة بمقدار الثلث. وكون بحسب مراجع قانونية تصل عقوبة جرائم المخدرات عموما إلى 5 سنوات بالحد الأقصى، عدد كبير من المحكومين قد يكون استوفى عقوبته بعد التخفيض أو بات قريبا من الإفراج عنه. أما أحمد الأسير فلا يشمله العفو بسبب الجرائم الإرهابية المستثناة منه، لكنه كان مرشحا للاستفادة من تخفيض العقوبات. كيف؟ قانون إلغاء عقوبة الإعدام حول أحكام الإعدام عن الجرائم المرتكبة قبل إقراره إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وبحسب القراءة التي كانت مطروحة لقانون العفو كان هذا المؤبد سيخفض إلى 17 سنة سجنية، ما كان سيتيح للأسير الخروج بعد نحو سنتين بعد احتساب السنوات التي أمضاها في السجن. لكن المجلس الدستوري فسر القانون باعتبار أن من كان محكوما بالإعدام قبل إلغاء العقوبة تبقى عقوبته الأصلية هي المعتمدة لغايات التخفيض، أي 28 سنة سجنية، ما يؤخر خروج الأسير المحتمل إلى نحو 10 سنوات. لكن بحسب معلومات الام تي في يبدو أن اتفاقا جرى على تسريع المحاكمات المتوقفة للإسلاميين ومن بينهم الأسير لحسم ملفاتهم، سواء بإعلان براءة بعضهم أو بصدور أحكام قد تتيح الإفراج عن آخرين مع اكتفاء بعقوبة مدة توقيفهم في ظل التحولات السياسية والضغوط لإنهاء هذا الملف. إذن أقر قانون العفو لمعالجة مظلومية هؤلاء فلم يخرجوا جميعا بموجبه، فيما فتح الباب أمام استفادة آخرين متورطين بجرائم قد تكون أشد خطورة، ثم عاد الحل إلى تسريع المحاكمات. فإذا كان تسريع المحاكمات ممكنا اليوم، لماذا لم يكن هو الحل منذ البداية؟
2: طعن الرئيس الجمهورية بالمادة الثالثة من قانون تنظيم المصارف، كيف يؤثر قبوله أو رفضه على المودعين؟ خوري يناشد عبر الام تي في عدم تحميل القطاع فشل الدولة مرة جديدة.
3: من يملك القرار في مصير المصارف اللبنانية ومن يحدد قواعد إعادة هيكلة القطاع المصرفي؟ المجلس المركزي لمصرف لبنان أم الهيئة المصرفية العليا؟ سؤال بات اليوم أمام المجلس الدستوري بعد طعن رئيس الجمهورية جوزيف عون بالمادة الثالثة من قانون إعادة هيكلة المصارف. لكن خلف هذا النزاع القانوني تكمن مسألة أبعد من توزيع الصلاحيات. هل يمكن بناء إصلاح مصرفي متماسك من دون حسم المرجعيات؟
4: لازم يكون بنك المركزي مستقل عن تدخلات سياسية. الدولة عبر ممثلين لها بالهيئة المصرفية العليا رح يكون عندها تأثير بالقرارات تبع إعادة هيكلة المصارف. ولما بلد مثل لبنان كتير خطر الدولة تفوت بهذا الموضوع لأنه بتسيس بعض الأمرار طائفيا وغيره.
3: حسم الصلاحيات بين المجلس المركزي والهيئة المصرفية العليا يساهم في رسم الإطار الذي ستعالج ضمنه أوضاع المصارف، والقرار المستقل ليس تفصيلا إداريا بل أحد شروط استعادة الثقة بالقطاع المصرفي. لكن لماذا يجب أن يعني هذا الملف في المودع؟
4: هو تأثير غير مباشر عبر تأثير على المصارف، لأنه هيدي الهيئة أو هيدي الجهة هي بدها تحدد أي مصارف رح تبقى، أي مصارف رح تتصفى، وأي مصارف رح تندمج. لما كنت أنا بوزارة الاقتصاد بين 2016 و2019 كنت وزير، كان الرقابة على شركات الضمان كانت تابعة لوزارة الاقتصاد وللوزير تحديداً، وبالتالي في تأثير كان سياسي إذا إذا إذا أراد هذا الوزير. مشان هيك أنا كنت عم طالب إنه تكون هيدي الهيئة مستقلة عن وزارة الاقتصاد. نفس الشيء بموضوع المصارف.
3: بانتظار قرار المجلس الدستوري علمت الـ MTV أن نقاشا واجتماعات تعقد لتوحيد الرؤى بين المصرف المركزي والمصارف بشأن الفجوة المالية وإعادة الودائع.
0: برلمانيا، جلسة للجان النيابية المشتركة تبحث في مجموعة بنود وغياب الحكومة ووزرائها يعرقل البحث في بعض البنود، ونائب رئيس المجلس يوجه رسالة لرئيس الحكومة.
5: جلسة للجان النيابية المشتركة للبحث في 8 بنود جمعت أكثر من 7 لجان نيابية، وإن كانت معظم البنود غير طارئة إلا أن ضعف تمثيل الحكومة بوزراء في الجلسة طغى على أجواء النقاش.
6: نتأسف أنه الحكومة اليوم ما كانت ممثلة بشكل جدي لتقدر تجاوب على عدد من الأمور. بيّن وكأنه الحكومة خف إذا بدكم زخمة بموضوع اهتمامها بمشاريع قوانين هي بعتتها، وهيدي بعتقد لازم تكون رسالة توصل لدولة رئيس مجلس الوزراء وللحكومة مجتمعة. إذا المجلس النيابي بده يواكبكم بدكم حضرتكم تكونوا موجودين معنا وتواكبوا المشاريع القوانين اللي بتبعتوها.
5: وفيما أقر النواب مشاريع قوانين تجيز للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، استحوذ مشروع القانون المتعلق بإلغاء 3 قروض مخصصة لتشييد طريق الساحلي الجنوبي وتغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب المرتبطة بسد بسري وبناء كلية الصحة في الفنار على حيز واسع من الجلسة.
6: في حدا منا ما بيحلم أنه نقدر نطور الجامعة اللبنانية مثلا ونعمل مبنى؟ ليش بدنا نلغي شيء من هالنوع؟ في أسباب للأسف ما حدا قادر يعطينا كان الأسباب لأنه الحكومة غايبة. في حدا ما بده يعمل الطريق الجنوبي ويخلصه؟
5: مع ختام النهار النيابي أعلن رئيس المجلس دعوته إلى جلسة عامة لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية الثلاثاء المقبل.
2: صحيا، وتزامنا مع الشهر العالمي للتوعية على سرطان الثدي، نظمت بلدية الفنار بتعاون مع رابطة كاريتاس لبنان وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان يوما طبيا مجانيا مخصصا للنساء والفتيات بعنوان لأنك بتهمينا صحتك أول أولويتنا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة. وقدمت استشارات طبية وأجريت فحوص صحية للنساء للكشف عن المرض إلى جانب جلسات توعوية. بعد الإعلان، منحة مدرسة المواطنة مواطنية
0: وأنا وبس.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: أنا لبنان تلقى
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: بينكي برامس إنكن تجو. بينظم مركز بربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدم عيانات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.
1: بقصائده أحلام ملونة للوطن والإنسان، مرسومة بكلمات بتضوية النديل سهراني على أفكار وأمنيات. الشاعر والإعلامي زياد عقيقي ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: إلى الفقرة الاقتصادية.
1: يكثف الوفد اللبناني اجتماعاته في بنكوك مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لبحث الإصلاحات المالية والمصرفية والتمويلات اللازمة للتعافي الاقتصادي. وزير المالية ياسين جابر بحث مع مسؤولي صندوق النقد الدولي قانون معالجة الفجوة المالية واستعادة الودائع، واتفق على مواصلة الاجتماعات الفنية أسبوعيا تمهيدا لزيارة بعثة الصندوق المرتقبة بين 9 و 13 تشرين الثاني المقبل. إلغاء القيود الأمريكية على الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة يشكل خطوة إيجابية للاقتصاد اللبناني، لكن عودة هذه الرحلات لا تزال مرتبطة بالاستقرار الأمني والاستيفاء معايير السلامة، وذلك بحسب رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود، وأشار إلى أن عودة الرحلات قد تستغرق ما بين السنة والسنة ونص، وهذه الخطوة قد تشجع المغتربين على زيارة لبنان وتدعم السياحة والتجارة والاستثمار وكلفة التذاكر. سفينتان تجاريتان تتعرضان للغرق قرب مضيق هرمز، وبحسب مصادر رويترز في قطاع الأمن البحري، غرقت سفينة مخصصة لنقل الحاويات بعدما تعرضت لضربة، فيما تواجه سفينة أخرى خطر الغرق بعدما تعرضت لأضرار. وقال مسؤول إيراني لرويترز أن إيران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن في مسعى لإبقاء أسعار النفط مرتفعة والتأثير على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 70 دولار، سوليدار بي 69 دولار. إلى الأسواق الخليجية حيث راجعت معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي كما أيضا الكويتي، إنما سوق دبي فحافظ على استقراره. ارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بأداء إيجابي بقطاع التكنولوجيا فيما حدت مخاوف ارتفاع أسعار النفط والتوترات في مضيق هرمز من المكاسب، وتبينت الأسهم الأمريكية مع تقييم بيانات التضخم التي أتت أعلى من التوقعات، إلى جانب متابعة نتائج أعمال الشركات وتطورات الحرب في الشرق الأوسط. وتراجعت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار بعد ارتفاع التضخم الأمريكي بأسرع وتيرة بخمسة أشهر مع قفزة أسعار البنزين، وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4086 دولار للأونصة، الفضة 55 دولار، أما النفط 106 دولارات لبرميل برنت بعد ما ارتفعت أسعار النفط مع تقييم الأسواق تجدد التوترات الجيوسياسية والتي تؤثر على امدادات الطاقة من الشرق الأوسط. إلى أبرز العملات، حيسجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1139. إلى العملات المشفرة، حيث تبين أداءها وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 81800 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 2400 دولار. لهون نكون وصلنا إلى نهاية نشطنا الاقتصادي، تصبحوا على خير.
2: شكرا أنطوان. السيدة الأولى نعمة عون تعلن في ختام السنة الأولى لمشروع المواطنة منحة مدرسة المواطنية.
3: النشيد الوطني بالكامل، فيلم يحاكي صراع الشباب اللبناني بين الهجرة والبقاء، كلمات صادقة، رسائل عكست مفاهيم عملت عليها خلال العام المدارس الرسمية والخاصة يلي انضمت إلى مشروع مدرسة المواطنية، والذي تم الاحتفال بإطلاق السنة الثانية منه بالمكتب الوطني بحضور السيدة الأولى نعمة عون صاحبة المشروع. 10 مدارس حازت على تكريم خاص من أصل 150 استناداً إلى معايير البرنامج الذي تضمن بالسنة الأولى تدريب للأساتذة، تطبيق التلاميذ لمشاريع على الأرض هدفها خدمة المجتمع ومساحة للحوار.
4: لبنان واصل بفضل هو الشبيبي يلي مؤمنين بهالبلد ويلي عم يشتغلوا لهالبلد وعم بيدافعوا عن قيم وحقوق هيدا البلد. لبنان راجع راجع راجع.
3: باب الانتساب لسنة 2027 فتح ل 150 مدرسة جديد، منحة باسم مدرسة المواطنية ستوضع بتصرف عدد من التلاميذ، وأيضا مشاركة 4 مدارس، مدرستين منهم رسمية، بمؤتمرات دولية لمنظمة اليونسكو، كلها وسائل تحفيزية وضعت ليكبر المشروع.
5: في رؤية نابعة من البلد من الأرض على موضوع المواطنية، منشان هيك دعمنا هذا المشروع.
6: بتشوف اليوم الأمل على وجوه هدول التلاميذ، تخيلوا هذا التشجيع إذا مطبقه على صعيد الوطن، تغيير ورا تغيير قد ايه قدر يغير ويحسن.
7: ثاقبت الظروف كمان خلتنا ننقل من نوع مواطنية لنوع تاني بعد الحرب والنزوح اللي صار عنا.
8: مشروع مدرسة المواطنية هو بوقته، لأن احنا حاليا عم نشهد صار لنا فترة على أزمات متتالية.
3: بعد عام على تطبيقه ورغم التحديات والحرب، نتائج المشروع أتت مشجعة وإيجابية. من أجل كل مدرسة بلبنان من شماله لجنوبه ترفع العلم اللبناني فقط، وتلاميذه يأدوا النشيد الوطني اللبناني فقط، من أجل أنه جيل جديد يستلم المؤسسات ويكسر حلقة الفساد بالسلطة. ولدت فكرة مدرسة المواطنية. زينب باسيل شمعون، MTV.
0: إلى الصفحة الرياضية.
9: البداية رح بتكون مع أخبار كرة السلة وتحديدا مع البطولة العربية للأندية لكرة السلة اللي عم بتصير بنجاح كبير بغزير. اليوم بعد الظهر كنا عم نشوف فوز كبير للأهلي حلب على المركزية جوني بنتيجة 94-93. هيدي الخسارة تانية بفارق نقطة للمركزية من بعد ما قصروا امبارح المساء بمواجهة فريق الحكمة. الحكمة بعد وقت قليل وبغزير رح يلعب بمواجهة فريق الريان القطري. المباراة منقولة بنقل مباشر على MTV الساعة 9:30 المساء. منتابع مع البطولة العربية للغولف يلي كانت عم بتصير بمصر مع إنجاز لبناني كبير كان عم يسجل ببطولة الناشئين والناشئات. بفئة الناشئات تحت 13 سنة كنا مع فوز كبير لياسمين الحسيني يلي أحرزت المركز الأول وبالتالي الميدالية الذهبية في هذه البطولة. إسماعيل أحمد إسماعيل احتل المركز الثالث وبالتالي الميدالية البونزية. فإذا مبروك لياسمين الحسيني وأحمد إسماعيل، ومبروك أيضا للاتحاد اللبناني للغولف برئاسة السيد كريم سلام يلي عم بيعملوا نتائج ممتازة على الصعيدين الدولي والعربي. أما بختام أخبارنا فرح نكون مع أخبار كرة القدم المحلية العالمية وتحديدا مع مؤتمر كبير كان عم ينطلق اليوم. تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم تم افتتاح مؤتمر عرض تحليل البيئة للهواة في العالم بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد اللبناني وحضور المحاضرين الدوليين التونسي بالحسن ملوش والمصري عمر محب. المؤتمر رح يستمر ليومين وهو مخصص للأندية والمدربين العاملين والأجهزة الفنية والإدارية بمجال كرة القدم للأكاديميات والهواة. السيد هاشم حيدر رئيس الاتحاد اللبناني اتمنى أن يكون للمؤتمر فايدة كبيرة للأندية والمدربين من أجل تطوير الفئات العمرية. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
2: شكرا نجيب. في الفقرة الفنية أنا وبس على وان تي في الثلاثاء المقبل.
0: بينطلق الثلاثاء الجاي برنامج أنا وبس مع الإعلامية سينتيا صباغ على وان تي في. برنامج جديد وفريد من نوعه بيجمع عالم التلفزيون والسوشيال ميديا بطريقة شيقة ولافتة، وتصور بفندق بوسط بيروت وبإمكانيات إنتاجية كبيرة وبصورة مميزة بعدسة المخرج وليد نصيف. وكان لنا هاللقاءات لمعرفة تفاصيل أكثر.
10: A new show, context, original, new lifestyle, hello. Different بال 2026 يعني that match what we are living هلا اليوم. انطرونا انا وبس مع سينتيا.
11: كل يوم we will entertain the audience وكل اسبوع عنا موضوع وكل اسبوع عنا نجم مختلف.
12: انت عم تتنقلي معهم بقلب هالبيت اللي فيه تفاصيل اكثر مطرح انت بيعني لك
11: هو بالفقره الثانيه اللي هي هاوس اوف ستوريز. نحن في اربع فقرات بالحلقه مع النجم اللي فيها ديب توك اكثر شيء بتاثر فيه. إيه؟ معتصم قال لهم انه انا ما بحكي بس مع سينتيا حكيت لانه عندها طريقه تطلع الحكي.
13: فانا وبس هو رحله، كل ما يرتاح أكثر معنا الضيف في يضحك يزعل يحكي إشياء يطلعها من قلبه يفش خلقه أو حتى يخبرنا خبرية ما كتير كان حاكي عنها قبل. فنانين من كل الأجيال جامعين الكوميدي والدراما والجمال والناس اللي كان عندهم كتير ترندز.
12: شوفوا للبروغرام
11: على وان تي في. وان تي في وبس.
0: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على وان اف ام 99.1. إلى الأحوال الجوية هالفترة ما عم نلحق نشتاق للشتاء، ومن بكرة منستقبل منخفض جديد متمركز باليونان بيأثر على أجواءنا لنهاية الأسبوع. بس الأمطار منا قوية وشاملة يعني مش بكل المناطق فبتشتي شوي وبتصحى أوقات. الهواء بكرة جنوبي غربي معدل سرعته 20 كيلومتر بالساعة والرطوبة 55%. بتوطى الحرارة لتصير تحت معدلاتها بالنهار 27 ببيروت 20 ببيت الدين و 26 درجة بالبترون. في سقعة من عشية خصوصا على الجبال وبالبقاع 21 ببيروت 11 بزحلة و 10 درجات بالهرمل. بالعاصمة السماء مغيمة جزئيا، الهواء قوي وموج البحر عالي بيوصل لتحت المترين. أما على الجبال كمان الخطيطة قوية لأن الرطوبة عالية والحرارة 16 درجة. لأي متى باقي الشتاء؟ بكرة إذن الحرارة 27 درجة على الساحل، طقسنا متقلب، بتشتي بشكل متفرق مع هواء قوي ومنشوف انفراجات خلال النهار. الجمعة الأجواء غائمة، بتوطى الحرارة، كمان الأمطار بتترافق مع هواء قوي خصوصا بعد الظهر. السبت الحرارة 25 درجة، بتشتي بشكل متقطع ومش شامل، يعني في مناطق بتبقى بلا أمطار وبيتحسن الطقس بالليل. الأحد الطقس غائم جزئيا، احتمال التقلبات بتقل بس بيبقى موجود، والحرارة 26 درجة على الساحل. بالختام بتمنى لكم سهرة حلوة، وتابعونا بكرة لتعرفوا أكثر عن طقس

0: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.
2: رجلين على الطريق.
3: ألو، إيه سيدنا، عاطف معك. إيه سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هون. إيه عم بغني. لا لا، ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا، بس أكيد ما عنده صوت.
4: أمانتي للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح مونو 70 62 62 00 أو بمكتبة أطوان.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
2: مساء الخير. نقترب من كانون الأول موعد انتهاء ولاية قوات اليونيفيل العاملة في لبنان بموجب القرار 1701. حتى الساعة المواقف واضحة: رفض أمريكي وإسرائيلي للتمديد مقابل إصرار لبناني ومحاولة أممية لإيجاد تفويض جديد. بحسب معلومات LBCI، يرتبط الموقف الأمريكي بضرورة دفع لبنان الرسمي إلى وقف شراء الوقت والتوقف عن التوهم أن بقاء اليونيفيل سيحول دون تثبيت المنطقة الأمنية الدائمة التي تريدها إسرائيل، فيما لن يحول دون ذلك وفق واشنطن سوى معالجة مسألة سلاح حزب الله. في المقابل يتمسك لبنان الرسمي بالتمديد، وقد أبلغ جان-بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام مخاطر الفراغ الذي قد تتركه اليونيفيل، بما يضع الجيش اللبناني في مواجهة الجيش الإسرائيلي. على هذا الأساس سيحاول لبنان الضغط دبلوماسيا في مجلس الأمن الدولي، بحيث يفترض أن يحظى موقفه مبدئيا بدعم 14 عضوا وسط الخشية من استخدام الولايات المتحدة العضو 15 حق الفيتو. مهمة لبنان الدبلوماسية معقدة، فالمعركة ترتبط بحسابات الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وهذه الدول تضع مصالحها أولاً.

0: حساباتها تتأثر بالانتخابات الإسرائيلية والأمريكية والحرب بين واشنطن وطهران وتداعياتها الاقتصادية، وسط تأكيد دونالد ترامب أن واشنطن في حال ترقب وهي ستلقن طهران درسا قاسيا. كذلك فإن حساباتها ترتبط بالمواجهة السعودية الحوثية وقدرة إيران وعدد من دول الخليج على الحد منها، وسط حراك دبلوماسي شمل اليوم سلطنة عمان وإيران وباكستان ومباحثات سعودية عراقية في الرياض، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، على الرغم من إعلان موسكو اليوم توقعها إبرام أول عقود لتصدير الديزل إلى واشنطن في خلال الأيام القليلة المقبلة. وسط هذه الأجواء برز اتصال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي برئيس الجمهورية جوزيف عون، وفي خلاله أسهب عرقجي بالحديث عن أن كل حروب المنطقة ومشاكلها يجب أن تحل بالدبلوماسية، ومن بينها الحرب على لبنان، وهو تطرق في خلال حديثه إلى مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وقد أبلغ عون أن الحل أو الحلول الدبلوماسية تبقى هي الأفضل.
1: الجديد.
2: مساء الخير. عرقجي وزيادة زادة، والدبلوماسية الإيرانية من رأسها حتى مساعدها عبرت مضائق أزمتها وأدارت الدفة نحو ميناء بيروت باتصال هاتفي بناء على حجز موعد مسبق أجراه وزير الخارجية عباس عرقجي مع رئيس الجمهورية جوزيف عون. بحسب مصادر سياسية لم يتخطى الاتصال البروتوكول العام وعمومياته، وعلى جانبي الخط كان اتفاق على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية لوضع حد للنزاعات في المنطقة، كما ضرورة وقف اعتداءات إسرائيل على لبنان. وبعد سماعة الهاتف ثبت حضوريا وجود معاون عرقجي سعيد خطيب زادة على رأس وفد دبلوماسي في بيروت. لم تظهر معالم الزيارة بعد وماذا تحمل في طياتها، لكنها تتزامن مع وصول الأوضاع في المنطقة إلى درجة الغليان، يوقد خطبها بنيامين نتنياهو ووزير حرب إسرائيل كاتس تحت المرجل الإيراني. وعلى الدخان المتصاعد يرسل كاتس تحذيرات إلى حزب الله أنه في حال انضم إلى إيران في الهجوم على إسرائيل سيتعرض لضربة قوية، وأن الضاحية ستتعرض للإخلاء، كما سيتم بحسب كاتس إخلاء جميع السكان حتى نهر الأولي، وسيصبح أكثر من 1,000,000 شيعي نازحا داخل لبنان. التهديد في سباق المسافات القصيرة نحو الانتخابات وجد صدى داخل البيت الإسرائيلي، حيث لم يستبعد وزير الحرب الأسبق أفيغدور ليبرمان أن يشن نتنياهو عملية عسكرية ضد إيران أو حركة حماس أو حزب الله قبل الانتخابات، وقال إن نتنياهو لا تحركه الاعتبارات الأمنية بل الرغبة في التمسك بالسلطة. وسط هذه المؤشرات انقسم القلب اللبناني نصفين، نصه على الجنوب وارتفاع مؤشرات القلق من التصعيد، والنصف الآخر نحو اجتماع تامبا الذي أصبح في حكم المؤجل نتيجة التطورات في المنطقة. وفي هذا الإطار لم يترك لبنان ولم يترك لبنان وحيدا. بحسب مصادر دبلوماسية تحدثت الجديد عن تقاطع سعودي قطري في الملف اللبناني تبلور في توجه السفير السعودي في بيروت إلى المملكة للقاء الأمير يزيد بن فرحان باجتماع عمل يخص لبنان وحكومته، في حين وبحسب المصادر عينها فإن رئيس الحكومة القطرية يصل غدا إلى بيروت، وفي جعبته مشروع لدعم قطاع الطاقة وتأمين الفيول في مسعى ثنائي سعودي قطري لدعم الحكومة اللبنانية في ظل الضائقة المعيشية. قطر تؤازر لبنان والمملكة التي تتعرض لظلم ذوي القربة تضعه نصب عينيها، وفي المقابل حزمت أمرها في الدفاع عن نفسها بنفسها، ورفضت بحسب صحيفة أرات طلبا إسرائيليا نقل إليها عبر واشنطن للسماح لتل أبيب بالتدخل في الصراع مع الحوثيين. ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمى أن ولي العهد محمد بن سلمان رفض التدخل العسكري الإسرائيلي رفضا قاطعا. في هذا الوقت تحولت المملكة إلى محجة للمتضامنين معها، فزارها رئيس الوزراء العراقي وأكد لولي العهد السعودي عدم السماح باستخدام العراق منطلقا لأي اعتداء يمس السعودية، معطوفا على ثوابت دول مجلس التعاون من أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمنها. في مقابل المساعي العربية والخليجية لنزع فتيل التوتر والتوصل لاتفاق شامل يحقق السلام في المنطقة، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد صبره، وعلى وعيده بتلقين إيران درسا قاسيا خاض قتالا مع نمر مولد بالذكاء الاصطناعي وليس نمرا من ورق.
1: MTV. مساء الخير. حزب الله يروج لوعود إيرانية كاذبة وعليه نزع سلاحه لتحقيق السلام والازدهار في لبنان. هذا ما قاله المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت للإم تي في. لكن أداء حزب الله ومواقفه لا تدل على أنه في هذا الوارد، إذ لا يزال يؤكد حقه بالمقاومة وأنه لا يتخلى عن سلاحه، وهو أمر يطرح إشكاليات كثيرة وخصوصا في مرحلة دقيقة ومصيرية لبنانيا وإقليميا. فالمجتمعان العربي والدولي والدولة اللبنانية ومعظم الشعب اللبناني يريدون حلا جذريا ونهائيا لمسألة سلاح حزب الله، فيما الحزب لا يزال الطرف الوحيد المصر على أهلية هذا السلاح ودوره في مقاومة إسرائيل، علما أن الحقائق على الأرض تكذب ادعاءات حزب الله وتبين أنه عاجز تماما أمام القوة العسكرية الإسرائيلية. فهل يتعظ الحزب من تجربتي حربي إسناد غزة وإيران، أم يواصل عملية الانتحار الذاتي ونحر لبنان حتى النهاية؟ وهو ما حذر منه وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس، إذ أعلن أنه إذا انضم حزب الله إلى إيران في مهاجمة إسرائيل فأنه سيوجه إليه ضربة قاسية وسيفقد مزيدا من الأراضي في الجنوب وتحديدا في منطقتي النبطية واللايطاني. توازيا، يخوض لبنان الرسمي معركة دبلوماسية قاسية لتفادي الفراغ الأمني الدولي في الجنوب مع انتهاء مهمة اليونيفيل، علما أن عدم تحقيق نجاح في هذا المجال سيرتب تداعيات قاسية، لأنه يفتح الواقع الجنوبي على شتى المخاطر من دون وجود أي مظلة أو ضوابط.
3: المنار. أهلا بكم. هل إنها طبول حرب إسرائيلية أمريكية حقيقية تخيم على المنطقة، أم حملات انتخابية على مرمى أيام من استحقاقاتهم المرة؟ فمع دونالد ترامب المتقلب بين المنابر والمواقف، متوعدا الإيرانيين واليمنيين بالويل والثبور وعظائم الأمور، اعتلى منابر الخوف الانتخابي نفسها بنيامين نتنياهو ووزير حربه وقائد جيشه متحدثين عن ارتفاع مؤشرات المواجهة مع إيران ومتوعدين لبنان، وكأن لبنان يعيش بأمن وأمان ولا تهزه كل يوم التفجيرات والغارات والاعتداءات الصهيونية، على مرأى ومسمع من سلطة المفاوضات التي سمعت من إسرائيل كاتس حقيقة موقف حكومته الرسمي بأن قواته لن تنسحب من الأراضي اللبنانية ولا السورية التي تحتلها. خبر لن يحتل مكانا في اهتمام السلطة اللبنانية المنشغلة بترتيب جولة جديدة من المفاوضات مع الإسرائيليين وتسريب أخبار قضائية وتحقيقات أمنية تخدم سردياتها السياسية، بل إنها تسعى مع أدواتها السياسية والإعلامية وبعض النيابية لاستيعاب الصدمة التي أصابتهم وسيدهم الأمريكي من إعلان حزب الله إطلاق ملف الإيواء الجديد للوقوف إلى جانب اللبنانيين الذين دمر بيوتهم العدو الصهيوني وينكأ جراحهم الحقد الداخلي ويحاصر شرايين حياتهم اليومية الأمريكي وبعض أنظمة المنطقة. فكانت الخارجية الأمريكية أول المعلقين على إعلان حزب الله برنامج وعد والتزام، وكعادتها عند كل خيبة تصيب مشاريعها العدوانية ضد الشعب اللبناني ومقاومته سارعت إلى التشكيك بالبرنامج، محاولة احتوائه بوعود عاجلة للبنانيين بمليارات الدولارات، معيدة إلى الذاكرة وعود الغاز والكهرباء يوم كسر حزب الله الحصار الأمريكي على لبنان بالمازوت الإيراني قبل سنوات. ولا يزال اللبنانيون ينتظرون وعودهم منذ ذلك اليوم وسط عتمة كهربائية وسياسية مظلمة. وبإضاءة دبلوماسية على تطورات لبنان والمنطقة، كان اتصال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي برئيس الجمهورية جوزيف عون مطلعا أو مطلعا الرئيس اللبناني على الجهود الدبلوماسية الإيرانية ومؤكدا ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية وإنهاء الاحتلال، فيما أكد الرئيس عون أولوية الحلول الدبلوماسية لمعالجة الأزمات التي تعم المنطقة، أزمات تتمدد على شتى الجبهات لا سيما اليمنية السعودية، وتزيد من الأزمة الاقتصادية العالمية خصوصا مع احتراق أرامكو بقرارات السلطة السعودية تصعيد عدوانها على اليمنيين وما ترتب على تلك القرارات من صواريخ يمنية ثاقبة أصابت أهدافها بدقة رغم كل أنظمة الدفاع الجوي العالمية التي تحيط بالمملكة العربية السعودية وكل الأحلاف العسكرية الداعمة لها.
4: NBN. أهلا بكم. موقف رسمي لبناني موحد لجهة التمسك بوجود قوات اليونيفيل ومهمتها تنفيذا للقرار 1701 عبر عنه الرئيس نبيه بري أمام وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، مشددا على أن لبنان سوف يستمر بمساعيه على مختلف المستويات من أجل صون حقوقه السيادية وحماية حدوده وتحرير آخر ذرة من أرضه من الاحتلال الإسرائيلي. وعلى الخط نفسه أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون للاكروا أن لبنان يأمل في أن يتجاوب مجلس الأمن مع طلبه للإبقاء على المهمة العملانية لليونيفيل، لأن انسحابها سيحدث فراغا له انعكاسات سلبية على الوضع الأمني في المنطقة. وفي آخر تهديداته المعتادة للبنان قال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس عقب زيارته الخط الأول من القرى المحتلة: إذا انضم حزب الله إلى إيران في هجوم على إسرائيل فإنه سيتلقى ضربة قاسية ويخسر أراض إضافية في جنوب لبنان، وسيتم إخلاء السكان الشيعة بالكامل حتى نهري الأول والزهراني، كما سيتم إخلاء ضاحية بيروت وضرب بنيتها التحتية. في الجنوب اللبناني تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، حيث نفذ الطيران الحربي المعادي غارات استهدفت بلدتي طلوسة وحديثة والمنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوقة، إلى جانب القصف المدفعي وعمليات التمشيط على عدد من القرى والبلدات. وفي سياق التحركات الدبلوماسية، حتى صباح اليوم في بيروت معاون وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة مع ترقب لزيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى بيروت غدا الخميس. هذا وتستمر التحضيرات للاجتماع العسكري المقرر عقده في ولاية فلوريدا بين 20 و22 من تشرين الأول دون تأكيد أو نفي لإمكانية انعقاده أو تأجيله. أما غدا فيعقد مجلس الوزراء جلسة وعلى جدول أعماله سلسلة ملفات يتصدرها تنظيم القضاء العدلي وتنظيم الإسناد الرسمية الإلكترونية وإقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة، إلى جانب بنود تتعلق باتفاقيات وتعيينات وشؤون جامعية وهبات ومشاركات في الخارج. إلى ذلك لا يزال الشرق الأوسط من اليمن إلى إيران يشهد تصعيدا عسكريا يتسع من الجبهات إلى منشآت النفط والممرات البحرية، وسط غياب الدبلوماسية المباشرة وتبادل التهديدات، فيما تلوح واشنطن وتل أبيب بخيارات عسكرية جديدة ضد طهران.
5: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: على خشبة مسرح المنوب صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء، احجزوا بطاقاتكن هلأ عبر مسرح المنوب أو أنتوان تيكتينج وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.

0: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
1: يا زيون بزعل مرجع عيون وما بزعل العيون
0: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
2: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون واصلين وفد النواب. عيب.
3: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
4: أنا لبنان تلقى فضل.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
7: ناطر حوالي من برا؟ استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.
8: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
9: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
10: مساء الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. ما زالت قضية السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حميدي معوض تتفاعل، ومساء اليوم أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان توضيحي أن الأخبار المتداولة بشأن إجراءات قضائية بحق معوض غير دقيقة. وشددت الوزارة على أن اتخاذ أي تدبير قضائي بحق الموظفين العامين يستوجب الحصول على الموافقة الصريحة من الوزير المختص وفقا للأصول القانونية المرعية الإجراء. وأكدت وزارة الخارجية أن المهمة الموكلة إلى السفيرة معوض هي بتفويض من رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء ووفقا للأحكام الدستورية ذات الصلة. أفادت معلومات LBCI بأن النائب العام التمييزي يتجه إلى إحالة الملف المتعلق بضبط كميات من المتفجرات إلى شعبة المعلومات، وذلك إنفاذا لاستنابة قضائية توصلا لمعرفة مصدر تلك المتفجرات ووجهتها والأشخاص المرتبطين بها. حلق الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة 8 من مساء اليوم في أجواء مناطق كسروان وسط استمرار تحليقه فوق المناطق في الجنوب. في الجديد الميداني جنوبا، قصف مدفعي استهدف مساء اليوم حداثة وصربين وأطراف برعشيت. كذلك أفيد بأن الجيش الإسرائيلي أحرق مدرسة الكوثر في كفر تبنيت، كما مشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة منطقة الخيام. حذر السياسي الإسرائيلي اليميني المتشدد أفيغدور ليبرمان من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يقود إسرائيل إلى حرب لأسباب سياسية بهدف تجنب الانتخابات. ووجه ليبرمان نداء إلى قادة المؤسسة الأمنية قائلا: مهمتكم هي منع استخدام الجيش لأغراض سياسية والتأكد من أن جميع القرارات تتخذ فقط بناء على اعتبارات أمنية.
11: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
12: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
10: من صوت كل لبنان نتابع موجز الأخبار. لم يصدر بعد أي تأكيد من السعودية لما ورد في بيان للحوثيين حول استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي اليوم بحسب رويترز. أعلنت وكالة واس السعودية أن رئيس وزراء العراق أكد لولي العهد السعودي عدم السماح باستخدام أراضي العراق في أي أعمال تمس أمن المملكة. أفاد قصر الإليزي بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور الكويت والإمارات والبحرين وقطر بين 19 و21 من الشهر الجاري. قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قلبة في اليوم: عندما نقول إننا نحارب ونتفاوض في آن واحد، فنحن نخوض الحرب لإجبار العدو على الرضوخ لمطالب شعبنا. وإلى هنا ونأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بأعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: أهلا بكم. سمع ضوي انفجارات في الرياض، والسعودية تقول إن مبنى لشركة أرامكو النفطية هوجم دون إصابات أو وفيات. برنامج الأغذية العالمي يحذر من انقطاع المساعدات المنقذة للحياة عن 800 ألف يمني نتيجة النزاع.
3: الفقير هو اللي يدفع ثمن سكر، روز، لا عارف شيء يوفر لقمة عيش لأطفاله.
2: وأزمة وقود في صنعاء،
4: لا بترول وماسكين سير في المحاط والمحاط زحمة، كارثة علينا من المحارب هذية، آخر نبره نمشي رجل.
2: وسكان يحكون عن إتلاف مستوطنين لخطوط زراعية في طباس بالضفة الغربية.
5: نزلوا المستوطنين في المواشي ومعهم دراجات، سلكوا محابس المية، أتلفوا المزروع كلها، الزعتر والدخان.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج يوميات الشرق الأوسط، ومعكم مها الجمل. الدفاع المدني السعودي أعلن عن إصابة شخص وأضرار مادية بسبب اعتراض صاروخ فلسطيني في مدينة الرياض، فيما قالت جماعة أنصار الله الحوثية اليوم إنها هاجمت شركة أرامكو السعودية النفطية في الظهران ومطار الملك خالد ومصفاتا نفطية في الرياض بحسبهم، وذلك بعدما أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في الظهران مساء الثلاثاء، وأكدت عدم وقوع أي إصابات أو وفيات. وأفاد شهود عيان لوكالتي رويترز وفرانس بريس بسماع دوي انفجارات في الرياض صباحا. معي في الاستوديو مروة جمال من فريق البرنامج. أهلا بك مروة، يعني الأحداث تتوالى في السعودية، ما أبرز ما جرى حتى الآن؟
6: أهلا بك مها، وأهلا بكل مستمعينا. بالفعل كما ذكرت مها، الأحداث تتوالى، ومن أبرز ما جرى حتى الآن ما أعلنه الدفاع المدني السعودي منذ قليل عن إصابة مقيم من جنسية عربية ووقوع أضرار مادية إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي في الرياض. وبالنسبة لشركة أرامكو، قالت السعودية إن ما وصفته بالحريق المحدود اندلع في مبنى إداري تابع للشركة النفطية في الظهران، فيما ذكرت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن حريقا اندلع وامتد عبر عدة طوابق في أحد مباني مجمع أرامكو، مشيرة إلى أن العمليات مستمرة رغم عمل الموظفين من منازلهم. وأفاد شهود عيال لوكالتي رويترز وفرانس بريس بسماع دوي انفجارات في الرياض صباحا.
2: طب مروة، يعني سمع دوي الانفجارات هذا جاء وسط ما قالت السلطات السعودية إنها أطلقت تحذيرا صباح اليوم عن تهديد جوي محتمل، ثم قالت أن التهديد زال.
6: صحيح مها، جاء هذا وسط تصاعد حدة الأعمال القتالية بين السعودية والحوثيين، وأعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص بينهم طفل وامرأتان جراء سقوط شظايا صاروخين أطلقهما الحوثيون بعد اعتراضهما وتدميرهما.
2: هذا عن السعودية، ولكن السعودية أيضا تحدثت عن استهداف أيضا في مناطق يمنية.
6: صحيح، أعلنت المملكة استهداف منشآت نفطية في مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران، مؤكدة أنها كانت تستخدم لتغذية المجهود الحربي بحسبها، وقالت إنها اعترضت 4 صواريخ كروز و3 مسيرات فوق الرياض والمنطقة الجنوبية، فيما أفاد صحفيون وشهود عيان بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الرياض.
2: مروة، أيضا هناك ردود فعل كذلك دولية على ما يجري.
6: أبرز ردود الفعل الدولية اليومها كانت تصريحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهم فيه الحوثيين الموالين لإيران في اليمن بمحاولة رفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في ظل نزاعهم مع المملكة.
2: ولكن ماذا عن الوضع الإنساني في اليمن؟ يعني انت حدثنا عن الاشتباكات والنزاع المتصاعد أيضا،
6: نعم،
2: بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين أو جماعة أنصار.
6: بالتأكيد لهذا الأمر انعكاساته على المدنيين، إذ أدى إغلاق الطريق الرئيسي الرابط بين تعز وعدن إلى تقييد دخول السلع والمساعدات الإنسانية، ما أدى لرفع أسعار المواد الغذائية حتى إن سعر علبة المياه الصغيرة مها وصل لأربعة دولارات بحسب وكالة رويترز، كما تحدثت رويترز عن ليلة من القصف المكثف وشوارع خالية في اليوم التالي. وفي هذا الصدد قمنا برصد أصوات عدد من الأطفال اليمنيين يتحدثون عن تأثير الحرب عليهم، دعينا نستمع لهم.
7: أشياء درس، أشياء لعب أنا وأصحابي، الحرب ما خليتنا ندرس ولا نلعب أنا وزملائي، فأنا أريد أن أعيش مستقبلي وندرس لكي نصير دكاترة والطيارين. في الحرب منعتنا أن نخرج من البيوت، ما نشي نحن حرب، الحرب دي تخوف، أنا أخاف من صوت الرصاص والقذائف، أنا أخاف من الحرب.
8: أنا نشتي نعيش، أنا افتقع من الرصاص، نشتي ندرس، نشتي نلعب، نشتي نعمل مستقبلنا، نشتي نروح لأصحابي، نشتي نروح المدرسة.
9: أنا ما نشيش القذائف ونشيش الحال، نشتي المدارس لعن، ندرس، نتعلم، أنا كطفل.
10: إحنا كأطفال أثرت علينا الحرب ونسمع صوت القذائف ونفتقع بالليل وبالنهار، والحرب أثرت على طفولتنا.
11: أنا شي عيش، أنا محبوس داخل البيت، يعني أنا أتشي خرب ألعب، أخرج يظهر لك قناص يرمي لها الرصاص يقول تحترق لي، يعني أنا مخرب أنا أخرج يجي لك قناص يقتلنا، هذا حارب قذائف كل حال، يعني أنا مخرج ألعب نهائيا، أجلس لي محبوس داخل البيت، لا دراسة ولا أي حاجة.
12: لما نسمع صوت القذائف نخاف، من نعرف نلعب بالشارع، من نشتيش حرب، إحنا نشتي سلام.
6: كانت هذه أصوات لمجموعة من الأطفال اليمنيين. وبقي أن ننوه مها إلى أنه على الصعيد الطبي الصليب الأحمر يقول إن المستشفيات في جميع أنحاء اليمن تعاني من ارتفاع حاد في أعداد الجرحى، حيث تستقبل المستشفيات الواقعة على خطوط المواجهة في مناطق منها مأرب وتعز وساحل اليمن أعدادا غير مسبوقة من المصابين.
2: صحيح مروة، يعني شكرا لك على هذه التفاصيل مروة جمال من فريق البرنامج، وسنتعرف أكثر على الأوضاع الإنسانية أيضا في اليمن وتصاعد الأحداث بعد قليل. شكرا لك.
0: يوميات الشرق الأوسط.
2: تشهد محافظة تعز جنوب غربي اليمن تصعيدا عسكريا واشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين وعمليات عسكرية في مأرب والمحافظة الجنوبية والشرقية. برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حذر اليوم من أن تصاعد الصراع في اليمن أدى إلى انقطاع المساعدات المنقذة للحياة عن 800 ألف يمني بسبب التغيرات في خطوط المواجهة وقطع الطرق وتقييد وصول المساعدات الإنسانية في تعز ومناطق أخرى. عن التفاصيل وتطورات في اليمن الصحفية أفاق الحاج تحدثت إلينا.
13: تتصاعد حدة القتال على محاور وجبهات عدة في اليمن وسط تقدمات للقوات الحكومية في محافظة مأرب شرق البلاد عقب معارك عنيفة خاضتها الأخيرة مع جماعة الحوثي في الجبهات الجنوبية الغربية من المحافظة. المصادر العسكرية الحكومية تتحدث عن اقتراب قواتها من معسكر ماس الاستراتيجي الواقع على طرق إمداد تربط بين مأرب والجوف والعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. هذا التقدم

0: الكحلان الاستراتيجيان الحاكمان بمنطقة صبر. وقد أسفرت هذه المواجهات المحتدمة بحسب المصادر العسكرية الحكومية عن مقتل العشرات من عناصر الحوثيين بينهم قيادي ميداني. يترافق ذلك مع اقتراب المعارك أكثر من المدخل الغربي لمدينة تعز في الوقت الذي وصل فيها الحوثيون حصار المدينة وعرقلة وصول الإمدادات الأساسية إليها، مع تحذيرات أممية من كارثة إنسانية تهدد أكثر من 1,000,000 إنسان يواجهون اليوم نقصا حادا في الغذاء والدواء والوقود وحتى المياه.
1: أفاق الحاج الصحفية من اليمن. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أمس عن شن عملية عسكرية وصفها بالنوعية لتحييد المصادر الحيوية لتغذية المجهود الحربي للحوثيين بحسب وصفه، ومنها محطة الصباحة المركزية في صنعاء ومخازن احتياطية للوقود في الحديدة وصنعاء وذمار. يحكي مواطنون في صنعاء عن أزمة مشتقات نفطية وطوابير على محطات البنزين والديزل.
2: بعد ما انضربت شركة النفط للبترول والديزل وكل شيء سببت لنا أزمة اقتصادية جدا، حتى المحطات حق البترول واقف، الناس ماسكة سرة طوابير عليها بسبب الحرب. ارتفعت كل شيء، ارتفع الآن في ليلة ويوم ارتفعت. الديزل لم يوجد، البترول لم يوجد، الماء لو كان الصرهيج بكم مبلغ معين اليوم ارتفع زيادة. الآن الناس في ديزل، ما فيش ديزل، محطة ماسكين عليها طوابير، يعني لحد لو تخرج تشوف الشارع كم فيها سيارات واقفة وكم ناس تشتري ديزل وناس تشتري بترول، المواطير حق المزارع واقفة، كل شيء واقف.
3: سيارتي مقطوعة من البترول، لا بترول، وماسكين سيرة في المحاط والمحاط زحمة، وكارثة علينا من الحرب هذه ومشاكل، ولا نقدر نخرج لا معنا أي حاجة، آخر نبره نمشي رجل، لا سيارة فيها بترول.
4: أنا سواق سيارة البارح وكنت في حجة والله، وقعد زحمة على المحاط، الناس ما لهم قد آنوا من أول من الأزمات، صارت أزمات البارح سبب هذا العدوان، إنه قالوا ضرب شركة النفط، بس الناس قدهم خايفين من كثر ما مر بهم وآنوا ولا زالوا يآنون.
1: مواطنون في صنعاء يقول سكان في مدينة تعز جنوبي غربي اليمن إنهم يواجهون قصفا مكثفا ونفادا للإمدادات في ظل حصار الحوثيين، بعد أن قطع الحوثيون الأسبوع الماضي طريقا رئيسيا يربط بين تعز وعدن وسط اشتباكات مع القوات الحكومية اليمنية. أفادت الأمم المتحدة بأن الإمدادات الأساسية في تعز أصبحت شحيحة، محذرة من احتمال نفاد مخزونات القمح والدقيق في غضون أقل من 3 أسابيع. سكان من تعز:
5: والله الوضع أصبح جدا صعب في تعز، والأسعار كل يوم في تصاعد وارتفاع في زيادة، والمواطن مش عارف من فين يجيب احتياجاته اليومية، لا رواتب لا صرفات ولا أي شيء، حصار من كل مكان، حتى ما يقدرش يوفر لأسرته أبسط الاحتياجات حتى حق الغداء ولا أي شيء.
6: مدينة تعز محاصرة تماما من جميع الاتجاهات مغلقة، مما أدى ذلك إلى ارتفاع المواد الغذائية وصعوبة الحصول عليها، ارتفاع أسعارها، المشتقات النفطية معدومة من المدينة، حالة مأساوية، نزوح بعض الناس من الأماكن الأخطر والأشد اشتباكا إلى الأماكن الأهدأ، ضرب القذائف العشوائية على الأحياء السكنية، عايشين حالة رعب وقلق، خاصة بالفترة الأخيرة اشتد الحصار على المدينة.
7: الأسعار زادت، الواحد يدين ويتسلف ويحسب قبل ما يشتري أي حاجة، يعني حتى من الأساسيات الحاجة البيت الضرورية، والفقير هو اللي يدفع ثمن بالنهاية، ما تقدرنا نوفر ولا أي شيء، سكر روز دقيق ما مش عارفين نوفرها، الواحد ما عاد عارف شيء يوفر لقمة عيش لأطفاله لعائلته اللي يعولها، يعني
8: غالي غالي كل شيء، غالي كل شيء ارتفاع، يعني لا يذهب المواطن، يعني احنا خلاص بنموت ونروح ونذهب من هذا الارتفاع الى اين؟ الغاز مش موجود، والبترول غالي نار، كل شيء غالي كل شيء غالي.
1: سكان من تعز جنوب غربي اليمن. ومستمعين الكرام تتابعون يوميات الشرق الأوسط من BBC، وساعتنا الآن هي 3:13 بتوقيت غرينتش. هذه طائفة من أبرز الأخبار في الشرق الأوسط.
9: BBC أخبار الشرق الأوسط.
10: جماعة أنصار الله الحوثية تعلن

0: استهداف شركة أرامكو النفطية في الظهران ومطار الملك خالد ومصفى نفطية في الرياض، ووزارة الطاقة السعودية تؤكد عدم وقوع إصابات أو وفيات. السعودية تعلن استهداف منشآت نفطية في مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران. الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
1: المصادر العسكرية الحكومية تتحدث عن اقتراب قواتها من معسكر ماس الاستراتيجي الواقع على طرق إمداد تربط بين مأرب والجوف والعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم الحوثيين بمحاولة رفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
2: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعهد اليوم الثلاثاء بعدم السماح لسكان مخيم طول كرم في الضفة الغربية المحتلة الذين هجروا منه عقب عملية الجدار الحديدي التي أطلقتها إسرائيل في يناير كانون الثاني بالعودة إليه، وذلك بعد إصدار المحكمة الإسرائيلية العليا أمراً بوضع جدول زمني لعودتهم. الجيش الإسرائيلي ينفذ مداهمة استغرقت أكثر من 4 ساعات في مدينة رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية، تخللتها مواجهات مع فلسطينيين أسفرت عن إصابة شخصين بالرصاص الحي وفق وزارة الصحة الفلسطينية، ومحافظة القدس تفيد بأن مستوطنين اقتحموا قرية مخماس. عمر الرجوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس.
3: إحراق مسجد ومركبة وأحد الأشجار في المكان، وذلك خلال اعتداء سافر وبحماية مباشرة من قوات الاحتلال.
0: أمطار غزيرة وسيول تغمر شوارع العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها، ما أدى إلى إغراق عشرات سيارات ومصرع موظف مصرف صاعقا بالكهرباء. نهاية الأخبار، وهذه تحياتي مروى جمال. BBC.
4: والآن مستمعينا إلى جولة في أبرز ما تفاعل معه وتناقله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط.
5: يوميات الشرق الأوسط.
4: معنا اليوم هند سليم من فريق البرنامج، أهلا بك هند.
6: أهلا بك معها وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
4: البداية من اليمن.
6: صحيح، انتشر فيديو يظهر طوابير للمركبات تصطف أمام محطات تعبئة المشتقات النفطية في صنعاء. يأتي ذلك بعد إعلان المتحدث باسم التحالف اعتزام التحالف استهداف منشآت تخزين النفط في صنعاء والحديدة وذمار، معتبرين أن الحوثيين يستخدمون هذه المنشآت في ضرباتهم وذلك بحسبهم. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
7: عادوا ما قد ضربش، عادوا حذر، قال ابتعدوا عن النفط وضرب الصباحة وبني مطر على الشعب اليمني. مسلع ساري سارب، لا حول ولا قوة إلا بالله، مسلع بتساربه.
4: يعني هند، أزمة الوقود استمعنا إليها أيضا في حلقتنا اليوم، ولكن هذه المقاطع تتحدث عن أزمة في الوقود، وأيضا هناك مقاطع أخرى مصورة من تصاعد الأحداث أيضا.
6: صحيح، هناك
4: وتحديدا يعني في قصة الوقود
6: هناك مقاطع فيديو لاستهداف المنشآت النفطية. انتشر فيديو للنيران وهي تتصاعد من محطة الصباحة في صنعاء. كانت النيران تتصاعد من المحطة وكانت تبدو،
4: ولكن أيضا هذه المواجهات المستمرة في اليمن أيضا لا تزال تداعياتها على الأوضاع الإنسانية وعلى المدنيين.
6: صحيح، وهذا يقودنا إلى المحطة الثانية، هي من السعودية وتتعلق بالمواجهة بين الحوثيين والسعودية. ولكن في هذا الفيديو انتشر فيديو لطفلين يبدو أنهما يجلسان على أريكة في السعودية، ويحاول الطفل طمأنة شقيقته الصغيرة بعد سماع جرس الإنذار ويقول لها لا تخافي حنا في السعودية. دعينا نستمع إليها.
4: يعني هذه التداعيات إذن في اليمن وفي السعودية أيضا على الأوضاع الإنسانية. ماذا عن السودان وهي منطقة أخرى لا تزال أيضا الحرب قائمة فيها؟
6: بالفعل انتشر فيديو للممثل الكوميدي عن السودان، ولكنه فيديو لطيف إلى حد كبير. هو فيديو للممثل الكوميدي ذاكر سعيد يتناول وجبة الكسرة، وهي وجبة شعبية في السودان، ويتحدث عن مكوناتها التي جاءت من أماكن مختلفة من السودان، ووصف الكسرة بالوجبة القومية. دعينا نستمع إليه.
8: كسرة بيا مويه، الذرة من القضارف والطماطم من الجزيرة والملح من بورسودان، الزيت من مروابة والبصل من شندي، الدكوة من اللبيض والشطة من كوستي. يا سلام، الغومية في كسرة.
4: يعني هند يبدو أنه فرح يعني بتجميع كل هذه المواد من مناطق مختلفة في السودان، أم رواب، الأبيض، كوستي.
6: صحيح، هذا الفيديو لقى انتشارا وتفاعلا واسعا للغاية. كتب مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي عددا من التعليقات اللطيفة والساخرة، مثل أن الفيديو جعلهم يشعرون بالجوع وأن هذه الوجبة المفضلة لديهم. تحدث آخرون عن نسيان الممثل السوداني لبعض المكونات مثل الليمون من بارا والشطة من الدمازين، وقال آخرون إنه نسي المياه من نهر النيل الذي يمثل السودان بأكمله. كذلك وصف آخرون أهل السودان بأنهم يبحثون عن السعادة بينما يحاولون الهرب من الألم.
4: يعني أيضا حاولوا أن يساعدوه لمزيد من المكونات من مناطق أخرى. شكرا لك هند سليم من فريق البرنامج على مشاركتك. قتل فلسطينيان بينهما سيدة، فيما توفي شاب متأثرا بجراح أصيب بها في وقت سابق في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة جراء قصف للجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع الأربعاء. وفي وسط القطاع أفاد شهود عيان بإصابة مواطن شرقي مدينة دير البلح. وفي الجنوب سمع دوي انفجارات بالتزامن مع إطلاق نار كثيف للجيش الإسرائيلي شرقي مدينة خان يونس. في هذه الأثناء يجري وفد طبي مصري عددا من عمليات القلب المفتوح في مستشفى القدس في حي تل الهوى بمدينة غزة بعد توقف هذه العمليات قرابة 3 أعوام في ظل النقص الحاد في الإمكانات الطبية. الدكتور أنور الغرة المدير الطبي في مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني سنستمع إليه، ثم نستمع إلى الدكتور إيهاب الشرقاوي أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر في كلية طب جامعة القاهرة بالقصر العيني.
9: حضور هذا الوفد لم يأتي من فراغ بعد الإلحاح بسبب الحاجة الماسة لعلاج مرضى كثيرين متواجدين في قطاع غزة، كون مستشفى القدس تمتلك قسم قسطرة قلبية تعدى 1400 حالة، وبالتالي بعد هذه الإحصائية تبين لدينا ما يقرب 155 حالة تحتاج قلب مفتوح إضافة للحالات الموجودة في المستشفيات الأخرى. وبناء على ذلك نحن عملنا بإلحاح شديد بالتنسيق مع بعض المؤسسات مع وزارة الصحة على إحضار هذا الوفد. بعملية التي أجريت جميعها بصحة جيدة وجميعها تكلت بنجاح. نحن نحتاج إلى إجراء هذا العلاج بشكل دوري، بشكل في حلقة متتالية، وفد يدخل وفد يخرج، حتى نستطيع أو نتمكن بإجراء جميع العمليات الجراحية.
10: أنا دكتور إيهاب الشرقاوي، أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر كلية طب جامعة القاهرة القصر العيني. دي الزيارة الثانية ليا لغزة، الفريق أنا وطبيب تخدير فقط والباقي كله من الأطقم المحلية، وهي أطقم على كفاءة عالية جدا وعلى درجة عالية جدا من الاجتهاد والإخلاص، ويعني الناس فعلا زللوا كل العقبات اللي موجودة. لو أتكلم على النطاق الصحي، طبعا في صعوبة في إجراء الجراحات بسبب نقص المستلزمات والمستهلكات. نحاول نخدم المرضى على قدر المستطاع، يعني مش لازم كل حاجة تبقى متوفرة 100%، لكن في نفس الوقت في بعض المرضى مش هنقدر نحن نساعدهم بدون بعض المستلزمات والمستهلكات الضرورية، خاصة الأطفال. يعني بطبيعة الحال الأطفال يعني ما بنفضلش إن هم يستنوا ولا الكبار يعني، لكن خاصة الأطفال، لأن في يعني كثير من الأمراض في الأطفال بعد مرحلة معينة حتى الجراحة بتكون غير متاحة وغير مفيدة، وبالعكس قد تكون مضرة، ونوصل لمرحلة ساعات بنترك المريض يعني ما نقدرش إن احنا نقدم له أي مساعدة. التارجت بتاعنا أو الهدف بتاعنا احنا نشتغل أكتر من 20 حالة. طبعا كان في صعوبة في موضوع توفير المستلزمات الطبية ده، وكان في تفتيش يعني قوي شوية.
4: إذا استمعنا إلى الدكتور أنور الغرة المدير الطبي في مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني، ثم الدكتور إيهاب الشرقاوي أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر في كلية طب جامعة القاهرة القصر العيني. وهذا مريض قلب يتلقى أو ينتظر تلقي العملية في قطاع غزة وفي المستشفى تحديدا.
11: عفش حسيت إشي خنقني، قدش أتنفس، أخذونا على الخدمة العامة. كان الدكتور هاني بدران في المقدمة عمل لي قسطرة وقال لي يا عم انت بدك عملية قلب مفتوح وبدك مرافق ومش عارف ايش. كانت ايامها والله ما عارف الطريق قديش ايامها، عادوا قبلها بيومين طلعت التحويلها، قال لي بدك مرافق وتزوج، تحطيت زوجتي وبنتي معي في التحويلة. بعدها نستنظر من ايام الى اليوم لما دريت الوفد اجى مصر على غزه هنا جيت اجري مش قادره اتنفس. ده هي دقات سريعه اللي بتخزات في الصدري يعني الحين بس تقدر يقول الدكتور يا اسبوع الجاي يا ريت الحين مش اسبوع الجاي اعملها الحين يا ريت والله بتمنى يقولوا لي الصبح اعملها اسوي واظبط واحلق واجهز حالي عشان اعمل عمليه وتريح.
4: مريض قلب إذن في قطاع غزة. قالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين إسرائيليين أضرموا النار اليوم في مسجد في قرية مخماس في الضفة الغربية المحتلة، فيما ذكر الجيش الإسرائيلي أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث. وفي منطقة أخرى ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن مستوطنين أتلفوا شبكات ري وخطوطا زراعية تعود لمزارعين في تجمع إيرز الشمالي شرق طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة. سكان من تجمع إيرز الشمالي يحكون
12: أجل المستوطنين أنا في عندي قطعة أرض مزروعة زعتر ودخان. نزلوا المستوطنين طبعا في المواشي ومعهم دراجات وتراكترونات وقطعوا البرابيش، سرقوا محابس المية، قطعوا البرابيش، أتلفوا المزروع كلات والزعتر والدخان كله أتلفوا وخربوه، ما خلوا لي إشي فيه. وهي مش أول مرة يعني عدة مرات.
13: في عندي بيت اللي هو عبارة عن خيمة وفي عندي قطعة أرض بزرعها. بزرع فيها فول، بزرع فيها بامية، فرحت الليلة على طوباس عندي كمان مزرعة ثانية اللي هو خيار فيها، فأجوا المستوطنين في الليل أخذوا الخيمة حلوها وحلوا حديدها، سحبوا برابيش المي اللي بالفول شحطوهن وحلوا المحابس اللي عند ساعة المي.
14: ابن عمي بده يروح من البلد هون اللي بحكي لي الطريق مسكرة، تبعنا على الطريق شلنا الحجار الموجودة في الطريق، نتفرج هيك على منطقتنا بيت ناقص، خيمة كانت منصوبة وجاهزة وكل إشي كانوا يسكنوها أهلها، من الضرب اللي أكلوه صاروا يناموا في البلد ما يناموش يعني يناموا في طوبان، اللي حالين خيمة كاملة وماخذينها. رجعنا هان رجعوا هم طبعا رجعوا يكملوا أخذ، طلعنا إحنا عنا متضامنين وهيك طلعنا بجدوى وهيك، رجعت السيارة وقفت على كبالنا وبين راحوا ما دخلوا علينا. صبح من الصبح بصينا إلا هم عنا لا عارفين نطلع غنم ولا عارفين نسوي إشي. طبعا مبارح تركوا أغنامي ورجعتهم.
4: مزارعون في تجمع يارز الشمالي شرق طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
15: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
4: تمتد التبعات الاقتصادية للصراع الإقليمي إلى القطاعات الحيوية في إيران. يحكي سكان إيرانيون عن تضخم وارتفاع أسعار المستلزمات الطبية المستوردة وتزايد في تكلفة جلسات الغسيل الكلوي وأدويتها. يحكي مرضى إيرانيون بالكلى تحدثوا إلينا ويتحدثون أيضا باللغة العربية عن معاناتهم.
16: الدواء الذي يحتاجه لكليتي تضاعف سعره خلال شهر واحد فقط من دون سابق إنذار ومن دون أي تغيير في تركيبته أو مصدره. ذهبت إلى الصيدلية كعادتي وطلبت العلبة نفسها التي أتناولها منذ سنوات، فإذا بالصيدلي ينظر إلي بحرج ويقول السعر تغير. سألته كم؟ فأجاب برغم جعلني أظن أنه يمزح، لكنه لم يكن يمزح، كان الرغم صادقا، والأسوأ من الرغم كان الخيار الذي وضعه أمامي، أما أن تدفع السعر كاملا وإما أن تخفف الجرعة. بحقيقة الحرب أصبحت ثغلا وأثرت سلبا على مرضى الكلى وهاي مفروضة علينا.
17: كليتاي تحتاجان إلى غسيل دائما، والطبيب يقول لي أن تتعطل من وظيفتهما وأن الطريق الوحيد لإنغاذ ما يمكن إنغاذه هو دواء نوعي لا ينتج في إيران ولا توجد له بدائل محلية مطابقة ولا يمكن استيراده إلا من الخارج، لكن كل باب من أبواب الاستيراد مسدود في وجهي.
18: أنا لا أتحدث عن رفاهية ولا عن دواء تجميلي ولا عن علاج يمكن تأجيله إلى موعد آخر، أنا أتحدث عن دواء يوقف تدهور كليتي وعن مستقبل أطفالي وعن سنوات عمري التي تتسرب من بين أصابعي كل يوم. بحق المرضى إن الأدوية يجب أن تكون معفاة من هذا الحصار الظالم.
4: مرضى بالكلى في إيران تحدثوا إلينا، وأنتم أيضا يمكنكم مشاركتنا قصصكم لبرنامج يوميات الشرق الأوسط عبر الواتساب على الرقم التالي 00201011 309 09. شكرا لكم في الختام، من إبراهيم خليل في الإشراف العام، مروى جمال في الإعداد، نغم إسماعيل في الإخراج، وفي هندسة الصوت طارق يحيى، وكنت معكم مها الجمل. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: مستمعينا الكرام، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. حياة بين موسكو وبيروت مليانة مشاعر أحاسيس وتجارب وذكريات حلوة وبشعة. حياة بكونوها طلاب إجوا مع أحلامهم على بلد بعيد كتير عن البيت، وعلى الرغم من كل التحديات والحروب والهموم قدروا يحققوا أهدافهم بكل إصرار وعزيمة ببساطة، بس لأنهم شباب لبنانيين ما بيعرفوا يستسلموا، وبنفس الوقت مثلوا بلدهم لبنان بأجمل الصور عبر أفكار ترجمت على الواقع وعلى الأرض. مثلاً طلاب بجامعة الصداقة الروسية عم يدرسوا طب، أسسوا فرقة دبكة اسمها هيكل الصداقة، رح نحكي أكتر عنها اليوم ومع هول الطلاب عن مور تانية بيقطعوا فيها بالغربة هني وبعاد، بس بي عن جد إصرار وبقوة وبشجاعة ما بتخلص. بدي رحب بيوسف وبنور.
5: هلا وسهلا فيك.
4: شكرا على تلبية الدعوة بداية. يوسف، أنت اللي طلعت بفكرة فرقة الدبكة اللي سميتوها هيكل الصداقة. خبرني كيف طلعت بالفكرة وليش طلعت فيها وليش سميتوها هيكل الصداقة؟
6: لا، بالأول ما كانت فكرة أنه نعمل فرقة كفرقة. كانت الفكرة أنه عنا مثلا احتفال بالجامعة للبنانيين، فكان عند كل الدول تقريبا عندهم كلهم فرقة بيعملوا رقصاتهم، بيعبروا عن تراثهم، بيفرجوا رقصاتهم هيك. فنحن لقينا أنه عنا نقص عند العرب جميعا، ما في عندهم ولا فرقة. فكانوا هني قبل كمان عاملين كذا مرة احتفال بس ما كانوا موسعين، وبعد يعني ما كانوا كتير مشتغلين على الموضوع. فطلعنا بفكرة أنه نحن نعمل هذا الاحتفال، كان بشهر 9 بال2023. فبعدها بلش يتطور هالأمر، لقينا في انسجام، في العالم عم تتفاعل معنا، صاروا كله إنه يحكونا، لصار في إنه الكرملين، نحن
4: قدمنا بالكرملين. لا كتير عم تستبقل أنت المقابل، بدك تخلص شكلك على السريع عندكم درس وبدك تفل. عم بمزح. أول شيء نحن خطفناهم ليوسف ونور بعز الامتحانات والموسم الدراسي هلأ بالصيفية، وبس اطلع أنا وشوف طلاب عم يتخصصوا طب بلغة روسية وبنفس الوقت فاضيين يأسسوا فرقة دبكة حتى لو الفكرة طلعت بالغلط، ويشاركوا بمنتديات وبحفلات ومنصات بمحلة الكرملين مثلا. يعني كيف بتلحقوا؟ ما بعرف. نور، بدي رحب فيك عن جديد. أنت كمان عنصر بهيدي الفرقة يلي اسمها هيكل الصداقة، يلي بلشت مثل ما فهمت فكرة عفوية لتمثيل لبنان، صح؟ بجامعة فيها كذا حدا من كذا كلتشر وثقافة وحضارة. كيف بلشتوا؟ كيف، من وين بتجيبوا الكوستيومات تبعكم؟ مين بيطلع بالأفكار بالرقصة بالستبس كلهم؟
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.
5: هلأ بالنسبة للكوستيومات، نحن قبل كنا نستعير من الجامعة لأنه مثل ما قلنا بلشت فكرة كتير عفوية، يعني ما كان عنا ولا شيء خاصه بالدبكة غير الشغف للموضوع، نعبنا نمثل تراث بلدنا. فكن في مثل كوستيوم أنه حاطينه هذا للعرب كنا نستعمله، فلتشوف قدية بلشنا من محل كتير صغير. بعدين لما شفنا هلقد في قبول للموضوع، هلقد العالم عم بتحب، قلنا لا بدنا نطور من حالنا. صراحة فيك تقولي كان نحن جمعنا من بعض من القصص اللي كانت عم تطلع لنا يعني من الجامعة وهيك، وطلبنا بعتنا كوستيوم على لبنان، فكرة كوستيوم على لبنان، وقلنا أنه حابين نحن يكون عنا شيء لقلنا. فأول كوستيوم جبناه كان للكرملين لأنه كان أول مناسبة هالقد مهمة لقلنا كلبنانية على مسرح هالقد مهم، فعملنا أول كوستيوم. قلنا أنه خلاص بدل عنا لذكرى وهيك، ما توقعنا من بعدها نعمل تاني كوستيوم وهلا يعني هيدا هلا كمان جديد مش الكل يعني اسمنا بيعرفها, بلشنا بتحضير ثالث كوستيوم.
4: هيدا عشان لانه الايفنت صاروا كتير كتار
5: 100% 100%, وصاروا يعني الكوستيوم اللي كنا قبل صرنا كيف بدي اقول لك قد ما صملع عم يجي ايفنتات صرنا انه خلص التعلم شايفته بدنا نحضر لشيء جديد.
4: يعني هالفكره اللي بلشت عفويه اليوم صارت عم تنطلب على ايفنتات يوسف, ومن خلالها انتم كطلاب عم بتمثلوا لبنان من خلال هيدا الشيء التقليدي اللي عنا يلي هو الدبكه. انت من بعلبك كمان هيك, انت استلمت الدفه.
6: انا مش من البقع, من البعلبك. من البقع
4: من وين؟ من البقع
6: بقع الغرب.
4: من البقع الغرب. اوكي, بس انه يعني لانك بقع استلمت الدفه هلا لانه الفرقه متنوعه. على عم نمسح هلا عم ننكت لانه انا بقعيه كرمال هيك
5: وانا
4: صح مزبوط, بس كمان في شلش جنوبي. بس الفرقه فيها كتير يعني اللبنانيه من كذا محل وانشغالاتكم كتير مثل ما ذكرنا. بس كيف كانت المشاعر تبعكم لما طلبوكم على الكرملين تدبكوا بالكرملين هيدا الإيفنت اللي كتير كبير؟
6: صراحة كان شي كتير رائع, مثلنا بلدنا بفخر, وكان عن جد من أجمل الاحتفالات اللي ممكن نحضرها.
4: ما كنتوا خايفين؟ ما كنتوا ملبكين؟
6: بلا, كان في كتير خوف. كان من أكبر المسارح اللي ممكن نطلع عليها, كانت الإكسبيرينس كتير حلو.
4: طب نور كيف بترمسوا ردات فعل العالم بس تكونوا بهيك إيفنت؟ مثلا الناس الروس يلي بيقربوا وبيحكوا معكم شو بيقولوا لكم عن الشيء اللي عم تقدموه؟
5: صراحة كمية الحب اللي عم نشوفها من العالم على هيدا الموضوع بالذات أنا صراحة كتير مصدومة. يعني حتى الشيء اللي بصدم أكتر كمية العالم, مش بس للدبك, كمية العالم اللي بتحب لبنان واللي صح. بيحبوا يحكوا معنا بالعربي وخصوصي بس يعرفوا نحن من لبنان وعم ندبك, إنه بيطلعوا هيك بيقولوا لنا إنه كيف كمية الحب لهالموضوع اللي نحنا شفناها هون. كانت الصدمة إنه هون في عالم بروسيا, إنه روسيا, إنه شو حيعرفهم بدبكة بلبنان ببيروت بالأخبار. كمية الحب اللي إجا لهيدا الموضوع صراحة نحنا لهلأ بعنا هلأ من الصدم. يعني حتى معنا فيديو لوحدة روسية كنا بكازان صورناها نحنا عند المسرح عم تبعتنا إنه بحبكم وبحب الدبكة بحب كل شيء, فكانت صدمة صراحة. يعني
4: طب هذا الشيء كتير حلو يوسف, قد بيعطيكم قوة وبيعطيكم مثل اندفاع لقدام, لأنه مثل ما ذكرنا البلد بيقطع بكتير قصص أهلينا كلنا تحت, وأنتوا طلاب بالنهاية عندكم هم الدرس وهم الأهل وهم الحياة هون بالغربة صح. بس قادرين توقفوا على مسارح وتدبكوا وتأسسوا لهذه الفكرة كمان لحالكم بكل طاقاتكم أنتوا الشخصية.
6: صراحة كتير عم نعطي من وقتنا, يعني منجمع وقتنا كتير كتير لحتى نعطي ساعة ساعتين بالجمعة كل ما نتدرب لحتى نعطي أكتر حفلات ونفرجي هالثقافة الحلوة. وأنا بتمنى من جميع العالم, ما تستحي أنه والله إذا أنا صرت بمركز بالمجتمع أنه أنا ممكن أنه هاد دبك أنه هذا شيء معايب أو مش حلو, لا هيدا تراثك وهيدا.
4: ليه عم تقول هذا شيء؟ في ناس معقول مثلا تتردد أو بتستحي بهيك شيء؟
6: أنا بحس أنه في ناس عندها مثلا أنه أنا لا بدي أدبك, أنا مثلا صرت دكتور, أنا يعني صرت أنا مركز تاني من المجتمع. بس لا, هالشي غلط. يعني أنا بشخصيتي أنا نحن ربينا يعني بالبقاع ربيت.
4: سوري بس ثانية يوسف, ما بقى فينا نطرطي على الطور, نحن عم نحكي بس
6: ربيت بالبقاع
4: ثانية بس أوكي.
6: أحب التراث, أحب
4: لا بدك ترجع تعيد جملة بس ربيت بالبقاع.
6: أنا يعني ربيت بالبقاع, ربيت أحب التراث, ربيت على يعني أنا بتروحن بس شوف العقال والكفية من يعني بتمنى ما ينفقدوا هودي.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: بس شاب بهيدا العمر عن جد إنه بعده مهتم بهالتفاصيل وبهيدي الأمور اللي هي جزء من تاريخنا وثقافتنا وحضارتنا اللبنانية. طب هيدا شيء كتير حلو. يعني يمكن هلأ أنتوا حسينوا شيء عادي أنه أنا يوسف من البقاع بحب الدبكة عم بدبك ببلد اسمه روسيا. أنا كحدا عم بتطلع فيه, يمكن عم بتطلع بعين صحفية على هذا الموضوع, أنا بشوفه شيء عن جد كتير حلو, إنجاز كتير كبير عم تعملوه. نور, خبرت أهليك عن هالفكرة أول ما طلعتوا فيها؟
5: إيه.
4: كيف كانت ردة فعلهم؟ شو خبروكم؟
5: هلا هن اول شيء انه مثل ما قلنا بلشنا نحن على مسرح, بس انه الحفل اللبناني اخذوه انه خلص انه يمكن عم نمثل بلدنا بحفله صغيره. لقوني طلعت كرملين, من بعدها صرنا بكازان, من بعدها صرنا ننطلب كوستيمات, اعلانات عم تنزل. فاول شيء استغربوا, بس هلا صارين كثير عم بيشجعوا. ولما مثلا يفقدوا مثلا انه شافونا مش منزلين شيء فتره بيقولوا لي انه إنه وينك ما عم تتدربي ما عم تعملي ما عم تشتغلوا على هالموضوع. فكمان كمية السبور اللي إجا من أهالينا إنه ندعم هالقد تراثنا كمان شيء كتير حلو بيعطيك هالبوش كمان إنه أوكي يعني أوكي صح عم بدرس وعم برفع رأس أهلي دراسياً بس كمان عم نحمل اسم بلدنا وعم نعرف العالم على ثقافتنا. هذا الشيء بعد أحلى وأحلى كمان يعني.
4: يوسف بس أهلك عرفوا إنك طلعت بهالفكرة وأسستوا هيكل الصداقة شو خبروك شو قالوا لك؟
6: ما تفاجئ صح
4: حسوك حتعملها وحتعملها ايه؟
6: يعني انا من كله بيسألني مثلا كيف تعلمت الدبكي مين علمك الدبكي؟ صراحة هي اصعب سؤال لانه انا يعني خلقت بحس بالفطرة بالدم. مثل سألوني مرة قلت لهم بالدم اذا بتشوف لي عندي دبكي بوزيتيف.
4: ايه ايه ايه مزبوط لانه هي بتصير بتتشربها من الطفولة من انت وربيان وعم تكبر فهن ما قالوا لك انتبه ما تضيع وقتك بالدبكي ركز على الدرس.
6: قالوا لي صح بس انه انا عم بنتبه وإن شاء الله مننجح بالجامعة وملحقين على هادي وعادي إن شاء الله. إن شاء الله منكمل وفي كتير سوربرايزز لقدام.
4: حتى بس تتدربوا بس تلتقوا مرة بالأسبوع أو مرتين لتتدربوا كرمال إيفنت معين ما بتحسوا نوع من خلص صار عالمكم الخاص يعني بتتركوا الدراسة والكتب واللغة الروسية بتاخدوا منها شوية بريك بتلتقوا بتحطوا هالموسيقى على صوت عالي وبتبلشوا تحكوا تنكتوا ترقصوا تدبكوا سوا نور قديه هذا الشيء بشكلكم نوع من المتنفس كمان لألكم
5: 100%. حتى كنت عم قلهم من يومين كان صرنا فترة احنا مش دبكين عنا فحوصات بعدت له قلت له يوسف عبالي إدبك صار مثل نوع مثل فشة خلق وصار نوع مثل إدمان لأنه نحن نغرمنا بالموضوع إيه نغرمنا حتى بالموضوع. يعني أنا مثلا كنت إدبك دبكي عادية ما كنت فايتة هالقد ديتيلز قبل بالموضوع بس قد ما تعلقنا وقد ما حبينا صرنا أنه ننطر أنه يلا عنا تدريب بدنا رح نتمرن نعمل شيء جديد فصار أنه ننسى كل شيء حوالينا منقعد بهالساعتين نتدرب فيهم نتضحك نتسلم نعمل ميموريز ومنحضر لشيء جديد نحن عبالنا نعمله فصراحة هيك فشت خلق عن جد.
4: يوسف خبرنا عن قزان شو صار بقزان وشو اللي عملتوه هونيك وكيف لو وصلت لكم أصلا انفيتيشن لهونيك شو كان الإيفنت؟
6: قزان صراحة عبر نور كان في حضر فيها أو شيء هو بعتنا الانفيتيشن
5: كان شايفنا سوشيال ميديا
6: نحن كان بعدنا أول ما عم نأسس الفرقة يعني رحنا على قزان وعملنا دبكة حلوة طلعنا على مسرحين كان أهم مسرح كزان هذا بالبيراميدا طلعنا وما كنا متوقعين أنه نطلع مثلا مركز أول كان في عن جد فرق كتير ضخمة يعني فرق مثل بايكال إلى 30-40 سنة بمارس الرقص نحن طلعنا مركز أول على كل هذه الفرق يعني وقت اللي رحنا على أوتيل نتفاجأ أنه بعتين مسج وهيك
4: إيش شو حسيته بس قريته هذا المسج
6: صراحة كتير فاخر كتير مبسطنا وكان معنا حدا من الجامعة يعني كانوا كلهم متفاجئين وبعتوا رسالة
4: قديه أنتوا هلأ بالجامعة صرتوا مميزين أصلاً قديه حتى قديه حتى نور خلص عصاعد حتى أو إدارة أو دكاترة أو زملاء أو طلاب ينظر اليوم لهو الطلاب اللبنانيين صح. يلي راحوا على قزان أخذوا مثلاً المركز الأول ودبكوا بالكرم هول الناس هدول شباب مميزين عن جد
5: كتير صراحة يعني حتى نحن تعرفنا كيف بدأ لك نحن في كذا فرقة بالجامعة بس نحن أول ما بلشنا ما كان هالقد بيعرفونا هلأ من وراء هيدا الموضوع لما صاروا يشوفونا إن كان بالإنتر كلوب مطرح ما نحن بنتمرن بالجامعة أو مناسباتنا أو كل شيء سنة مثلا نمشي مثلا بالجامعة فجأة بتلاقي حدا سلم عليك
4: شو بيقولوا لكم؟
5: بيقولوا إيه إنه شفناكم إيه أنتوا دبكتوا إيه إنه فهذا الشيء بتطلع هيك إنه العالم عم تعرفنا كمان من وراء هيدا الشيء فشي كتير حلو يعني بتحسي ربيتي عالم هيك من كل الجنسيات عم يتعرفوا على ثقافتك من خلالك
4: وبرز خلال العالم رأسك. اللبناني بين كل هالحضارات وكل هالجنسيات يعني بلد صغير وحتى الطلاب يلي هون عددهم إيه بس مفعولكم عن جد اسم الله كبير وهالقصة أنا بعتبرها مثلا أنا اليوم كصحفية بعتبرها عن جد قصة نجاح وقصة بتبرز كتير لأن كل التفاصيل اللي عم بتخبرونا إياها هي عن جد رحلة طويلة إذا بتعدوا أنتوا هلأ بتفكروا بكل شيء قطعتوا فيه يمكن أنتوا ما تستوعبوا الشيء اللي عملتوه صح. يوسف صح؟ طيب بس يقربوا لعندكم ناس حتى عم بسمع على قصص تانية أنكم فتحتوا صفوف عم بتعلموا صح. ناس الدبكة يعني في ناس من في طلاب من جنسيات أخرى عم تحضر هاي الصفوف تتعلم الدبكة اللبنانية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
6: يعني أنا إذا بفرجيكم كل يوم بينبعت لي أنه مثلا أنت رح تعملوا ماستر كلاس نحن أنه بدنا نتعلم بدنا نتعلم الدبكة خصوصا الشعب الروسي كتير مهتم بالثقافة العربية إجمالا خصوصا بلبنان كتير بحب يعني أكتر من اللبناني نفسه بحب يعني بيجي حتى مثلا مرة عملت ماستر كلاس عم بشرح لهم انه مثلا عنا انواع دبكة كذا كذا كذا بلاقيهم انه هني بيعرفوا وقريين وبيعرفوا اسماء
4: عملوا الريسورتش يعني اجوا على الصف
6: يعني.
4: من اي جنسيات كمان تانية نور بتحسوا في قبول انه الناس على بالها تجي تتعلم وتعرف هيدي الثقافة اكتر؟
5: في مثلا لاتين يعني قدين احنا بيعجبنا مثلا رقص اللاتينو ونشوفه انواع وهيك كمان كمية القبول
6: رقص معنا شاب لاتين دبك
5: في معنا. مرة دبكة معنا شاب لاتين عم يدبك لانه هو عباله يطلع يدبك معنا وطلعت ودبك ودبكة صح وهو طلب
6: فتدرب معنا وطلع معنا على المسرح.
4: يعني هي عن جد الواحد بده يحب ثقافة معينة مش بس إنه لازم يكون خلقان فيها صح مثل ما قال يوسف يمكن في ناس لبنانيين تستحي بهذا الموضوع مزبوط. أو بتقول أنا عم بدرس طب وأنا دكتور وكذا وهيك لشو روح أدبك بس هيها ناس غريبة عم بتحب ثقافتنا وحضرتنا. ليه يوسف برأيك الناس هيك عم تهجم على الماستر كلاس وعبالة تعرف وعلى بس تقول شغلة فتحوا من فترة النادي اللبناني بموسكو وكلنا بالحفلة كلنا سوا انصدمت من كمية الروس أنا يلي لبسين تيشيرتات عليها الأرز اللبنانية صح. ويلي بيعرفوا بالتبولة وبالدبكة وبكل هذه التفاصيل. طب ليه
5: عم يتعلموا عربي
4: 100% عم يتعلموا حتى اللغة العربية.
6: هذا أكبر دليل أنه لبنان من أجمل البلدان بالعالم وهن يعني بينطروا الصيفية هؤلاء الأشخاص اللي عم تحكي عنهم لحتى ينزلوا على لبنان ولحتى يحضروا أعراس لبنان ولحتى يحسوا بالفرح وبالأجواء الحفلات اللي عم تصير عنا يلي من أجمل بلدان بالعالم ما بيشوفوها هون لا بروسيا ولا بأوروبا ولا بمحل عشان هيك عندهم هذا الحب.
4: بس نور بتحس إنه كان في أفكار مسبقة عن لبنان أو عن الثقافة أو الحضارة اللبنانية قبل ما أنتوا مثلا أسستوا فرقة الدبكة هياكل الصداقة أو دبكتوا بأكتر من محل معين بتحس الناس كانت بتعرف شيء وأنتوا صلحتوا هالصورة؟
5: بحس بمرحلة معينة لأنه هن أخدين مش كلبنان أخدين عن العرب أنه فكرة معينة فلما يجوا مثلا يشوفوا أجواء أنه يشوفوا مثلا كيف نحن نتعامل كيف هالقد حبنا للحياة واللي هو الشيء أنا بنظر الشيء بيعده صراحة هذا الموضوع فإنه بيطلع إنه مش مثل ما نحن مفكرين قبل إنه العرب أو مثلا إنه هالمنتاليتي المعينة أو هالأجواء المعينة فهذا الشيء بيصدمهم وبيغير بمرحلة معينة نظرتهم عن هذا الموضوع لشيء كتير بوزيتيف. فأنا بنظري صراحة كمية حبنا لبلدنا أو أجواءنا أو الشيء البسيط اللي بنعمله من ولا شيء معدة وهذا الفرح ببين مثل ما أنت قلت إنه كمية العالم اللي كانوا بالافتتاح تعولة الكلوب اللبناني يعني كمية حب
4: العالم الروس الأجانب
5: 100% يعني حتى في مدام كانت حاطة على كفر تليفونها عالم لبنان فأنا سألتها قلت لها أنه حضرتك من لبنان أو بتعرفي حدا قالت لي لا أنا 100% روسية بس أنا بحب فبتطلع وبيجوا بيحضروا الميتينج تبعنا مناسباتنا بيعملونا فولو على الإنستغرام بينطروا أخبارنا يعني بصراحة من أجمل القصص أنا شفتها هون
4: هيدا الشيء كتير حلو وكمان بيحط نوع من البرشر عليكم أنتوا بلشتوا بقصة يعني خلاص علقتوا فيها يوسف يعني هالفكرة إن كانت فكرة الدبكة أو أنك أنت تنشر الحضارة والثقافة تبع البلد اللي أنت منه هاي صارت مسؤولية كأنه عليكم وأنتوا جيل شباب يعني مش أنه مثلا خلاص كبرتوا أو كذا أو عمر أو هيك كيف تحس حالك قادر تكفي هذا المشوار والرحلة اللي أنت فيها ولا بلشت تتعب ودي أخلقك شوي؟
6: إيد وحدي ما بتزقف بس إنه إن شاء الله منكمل ولقدام في مشوار طويل إن شاء الله
5: ومنسلم على الأجيال اللي طالعة من بعدنا
6: أكيد.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: صح هي الفرقة والفكرة أصلا ما يعني ما رح تخلص مستحيل هيك في فكرة تموت نور لأنه قلت نقطة مهمة أنتوا بتتخرجوا بعد سنتين ثلاثة مثلا
6: حيجي غير
4: في طلاب حيجوا من بعدكم
6: إن شاء الله أنه يكملوا يعني هم أنا قد ما في يعني عم درب اللي قبلنا
4: كيف بتلاقي ردات فعلهم جاهزين عندهم نفس القبلية
6: لما يلاقوا أنه نحن هيك عم نتطور والعالم عم بتحب وهذا عم يطلبنا ولهون عم نسافر وعم نجي عم بصير عندهم قبول بس قبل لك لا ما كان في قبول قبل أول حفلة عملناها صرنا نتراجع الطلاب يلا تعوا يلا كذا
4: بس ما استسلمتوا هذه الشغلة الحلوة
6: لا.
4: عن جد كفيتوا وما استسلمتوا حتى أنتوا يمكن بمحل معين ماديا ما كنتوا قدرين بس جمعتوا حق كوستيومات تتكلفوا أنتوا من جيبتكم لتكفوا بهذه القصة نور ما بتلبك هالقصة شوي ما بتتعب هالقصة شوي
5: هلا ليكي ما رح كذب بالأول كنا بلا شوي ملبكين إنه
4: بس ربحتوا بقزان مثلا المرتبة الأولى ما خفتوا
5: صراحة ما كان في خوف قد ما كنا مبسوطين يعني أمنا وعلي صراحة أنا قلت لهم أنا حاسة نربح كان قال لي مثلا هو انه قال انه مثلا لا انه في فرق مثلا تانية انه سماها اهم. قلت له اوكي بس نحن شيء جديد, نحن العالم تنطرنا لحتى نطلع تشوفنا. وفعليا صار مثل
4: هذا الشيء. كان وقت البرفورمانس اللي عملته بقزان وقتها
5: كان
6: أربعة.
5: اول برفورمانس لانه رقصتين يعني بتعتبر ايش شيء 3 دقايق ب 3 دقايق بتطلع كده على بعض 6-7 دقايق. ثاني حفله كان 3 دقايق ونص. فثلاث دقايق ونص ما بتتخيل شو عملت بالعالم, ما بتتخيل الفيدباك اللي اجانا العالم على الطريق. صارت تبوسنا وتسلم علينا تتصور معنا. فبتطلع هيك انه it was worth it صراحة. يعني حتى لو نحن كان من تعبنا او مثلا نحن جمعنا من بعض او شيء, فبهالنقطة بالذات بتحس لا انه بيستاهل الموضوع صراحة.
4: قديها motivation قوية, بتريح شوي كمان من اجواء الدرس والضغوطات. يوسف وبتشكلكم منفس كمان حلو تحتكوا فيها من خلالها مع طلاب وناس تانيين معي كمان.
6: يعني صار عنا معارف كتير روس من مختلف الجنسيات, يعني من اللاتين, من القوقاز, من فيتنام, أفارقة, من كل الجنسيات. صار عنا معارف يعني كتير عم نتطور, شيء كتير حلو هون بيساعدنا كتير. والدبكة هي لغة الجسد, هي تكاتف. هاي التكاتف الأيادي هاي مش بس إنه والله لقط إيده. يعني هن كانوا قبل بالزمان كانوا وقت اللي تجوزوا وقت سير عرس ما كانوا يعرفوا بعض. كان مثلا قبيلة فلان أخذ من فلان, كانت عشائر وابن الشيخ فلان أخذ من الشيخ فلان, يروحوا يتجوزوا كيف بدهم يعبروا عن هذا يلقطوا الدبكة.
4: أنا هالقصة ما كنت بعرفها على فكرة,
6: يلقطوا الدبكة ويصيروا يدبكوا
4: هيدي الخلفية تبع
6: هيك, هيك بلشت بقصة العرس. بس هي قبل كانت مثلا بلبنان وسوريا والأردن وفلسطين والعراق. هي هون بلشت. كانوا البيت من زمان كان يعمروا بالطين, يعني مش مثل هلا. فلحتى يثبتوا السطح يطلعوا لفوق ويصيروا يدعسوا, ف صاروا يجوا يعملوا مثل دوائر ويصيروا يدعسوا بإجرائهم هناك لحتى يثبتوا السطح من الماء والطين. وهاي المسبحة هاي كانوا يلوحوا فيها هيك إنه يلا تعوا ساعدونا.
4: أوكي القصة يعني هلأ كلها أنا اليوم فهمتها.
5: تكاتف الوحدة
4: إلى أبعادة وإلى قصصة أصلا يعني تاريخية.
6: يعملوا هاي المسبحة فييجوا العالم حتى يساعدون وحتى
4: اليوم صار ما نفس الشيء اللي بيلقط على الأول وبيعمل بالمسحة مثلا كأنه بتجي إنه كأنه عم بيعيط للناس أكتر. صح. طب كتير حلو هذا المشهد اللي أنا هلأ كأنه تخيلتهم كل تخيلت كل الطلاب يلي معكم بالفرقة وكلكم إيد وحدة ومتكتفين مثل ما عم يوسف القصة. عن جد كأنه البلد بألف خير, وعن جد كأنه البلد ما عم يقطع بولا شيء. اللي بيطلع عليكم بيواكب يومياتكم يمكن بس تكونوا مع حالكم لحالكم هيك الواحد أكيد بينكسر بيتعب بيبكي بيتضايق, بس عم تقدموا أحلى وأجمل صورة للعالم. مش معقول نور عن جد لما تقولي أفارقة ولاتين ومن جنسيات مختلفة هالناس عم تتعرف على الدبكة. شو بتحسي أنت لما تلاقي حالك عم تلعب هذا الدور؟ فخر. أنا لبنانية.
5: فخر صراحة عن جد. يعني لما تشوفي هالقد قبول من العالم, لما تشوفي أنه أنت شخصيا أنت من خلال حركتك ومن خلال الدبكة قادرة هالقد توصلت وراسك, قادرة هالقد تفرجي فخرك بانتمائك لبلدك بالرغم من كل شيء نحن عم نقطع فيه. بعدنا نحن كتلميذ عنا هيدي الفكرة انه لبنان اول شيء وبدنا نبينه بأحلى صورة, فعم ينعكس هيدا الشيء بحب العالم لأنه عالشيء نحن عم نقدمه.
4: يوسف بتحس الطلاب مرددين يلي عم يتعلموا هلأ اللي هنا مفترض يكفوا من بعدكم, ولا بتحسهم نفس الحماس مثلكم انتو؟
6: مش مرددين لا, لما يعملون عم نتطور عم يجربوا أكتر وأكتر.
4: والقوة اللي بتاخدوها من أهلكم لما حكيت عن دعم الأهل أنت, قديش هيدا الشيء كمان بيأثر على أدائكم وعلى كل شيء معقول تفكروا فيه لتطوير هالفكرة؟
6: أكيد الأهل كتير كتير عندهم فخر وعز لما يشوف ابنه مثلا.
4: تبعت لهم فيديوز أكيد. أكيد شو بيقولوا لك مثلا؟
6: كتير بينبسطوا صراحة. يعني أنه هلأ أنا لعائلتي أنا مثلا بي بيدبك مثلا عنا مثلا منطقتنا كله بيدبك, يعني هذا الشيء كتير مثلا عادي. مثلا بالعراس بتصير منافسات من دبك أحلى ومن يعني من هالقصص. فبس هني لما يشوفوني طلعت هيك مسارح ضخمة عن جد انه شيء هيك كتير واو كتير يعني عن جد مثل إنجاز صراحة, انه عم فرجي حالنا. خصوصا بالكرملين كان في أشخاص كتير مهمين سفراء, يعني نحنا ما قدمنا على أي مسرح وبكذا كمان
4: إن كان يعني
6: هلا حنكون بيكاتينيربورغ إن شاء الله بشهر 9.
4: شو في عندكم هونيك؟
6: هونيك من أضخم الحفلات حتكون. من في أكثر من 20,000 شخص من مختلف أنحاء العالم رح يكونوا موجودين. وحنقدم حفل كتير حلو إن شاء الله.
4: واو نور، شو قصتها هيدي السفرة؟ شو قصتها هيدا الإيفان؟
5: هي الفكرة أنه قد ما حفلة الكرملين ضجت ضجتها والفستيفال كان بيسطل، طلبونا نروح على الاحتفال يلي هو للملا جورج
4: للشباب يعني
5: يس بإكاترينبورغ. فرحين نرجع نقدم الحفلة اللي شهرتنا نحن من الأساس واللي كانت أول بصمة يلي حفلة الكرملين، حنقدمها بس بمنطقة تانية دم حرفياً هالمرة كل الجنسيات، يعني حتى العالم ما بتحكي روسيا ولا عايشة بروسيا جايين من بلدانهم وحيحضروا الحفلة. يعني
6: حتى من لبنان في يمكن 200 شخص حيجي، مش طلاب يعني، هن أشخاص لهم علاقات مع روسيا قدموا لهم دعوات وحيجوا ويحضرون.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: بس شيء كتير حلو هيدا، حتى الإيفانت اللي أنتوا رايحين عليه أو حتى الإيفنتات اللي بعدها، لوين بتحسوا حالكم معقول بعد توصلوا بهاي الفكرة مثلاً؟ شو أنت يوسف إذا هلأ هيك
6: تصفهم شوي؟ في شيء مستحيل صراحة هلأ قبل
4: حلوة المنتاليتي هاي كتير على فكرة.
6: قبلنا يعني كاراكلا وصل هاي الفكرة لكل العالم يعني مثلاً.
4: طب ليه سميتوها هياكل الصداقة؟
6: هلأ هي الفكرة صراحة، هلأ الهياكل هي إجت من هياكل بعلبة بس
4: منحور ونرجع بعلبك مستحيل ما قلت لك
6: صداقة.
4: انا صداقة
6: اسم الجامعة فهيك طلعت معنا.
4: لا بس كتير حلو، حتى الاسم كتير حلو وكتير منطقي لانه جمع القصتين مع بعضهم يعني. طيب بموضوع ان كان تطوير الايفنتس، هل بتفكروا انه انتوا على صعيد طلاب جامعتكم تعملوا قصص اكتر لبعد توصلوا الفكره للناس اكتر؟ نور مثلا
5: احنا مستعدين، حتى مش من زمان شبابنا انطلبوا على منطقه تانية بروسيا كتير بعيده ليعملوا ماستر كلاس.
6: كانوا بتشليابنسك من جمعة صح؟
4: راحوا لهونيك؟
5: راحوا
6: قدموا ماستر كلاس وقدموا حفل كتير حلو وكانوا كتير ممنونين هونيك.
4: يعني يتم نشر الدبكة مش بس بموسكو، صرنا عم نحكي قازان، كرملين، يكاترينبورغ، كمان مناطق مقاطعات روسية تانية.
5: مزبوط.
4: مش مستبعد أبدا أنه أنتوا كمان تنطلبوا على مدن تانية أخرى تعلموا صح؟
5: يمكن.
6: وهلأ بشهر 9 كمان طلبتنا نفس الشخص على 3 مدن، هي بدها تبرمنا ب3 مدن نعمل ماستر كلاس يعني عم قلك الروس كتير عندهم حب لهذا الشيء.
4: طب كيف تفسر له للروسي شو هي الدبكة؟ لنقول أنا هلأ أنا روسية فتت على ماستر كلاس مثلا، يوسف ما معي خبر شيء بالعالم، سامع يمكن موسيقى عربية مثلا هيك أغاني عادية، كيف بتفسر لي كونسبت الدبكة؟ شو كيف تقلي ها هي القصة كلها؟
6: أول شيء بشرح
4: له، شو بتخبرهم للروس عنا؟
6: أول شيء بشرح له إنه الدبكة هي التكاتف، هي يعني بدك هي لغة الجسد، بدك تكون لاقط إيد حدك ونكون مثلاً مثل شخص واحد عم يدبه يعني مثلاً الميل اللي بدك
4: بتفسر لهم هالنقطة لهم.
6: بشرح لهم أنواع الدبكة مثلاً، عندنا 5 دبكات من الشمالية للزينو للبدوية الكردي.
4: ما بيضيعوا اصلا ليش هن بيكونوا جاهزين يتعلموا هالقد؟
6: حتى انا اول ما اروح لعندهم يكون عندي عندهم هالافكار كلها، ما بعرف هن بيجيبوها بس
4: من الانترنت صح، من الجوجل بيكونوا محضرين المعلومات الريسيرش
6: صح.
4: طب نور بتحسين بيتعلموا بسرعه؟ يعني الشخص الاجنبي اليوم بيلقط الستبس بيلقط الكونسبت بسرعه؟
5: ليك حسب صراحة، في منه اللي بيكونوا كتير يعني متابعين على سوشيال ميديا الدبكات في عالم هالقد بتحب ايه بتحسيه عم طلعت أكتر من غيره. اللي جاي يمكن جرب أول مرة depends إذا هن already مثلا بيرقصوا أي نوع رقص أو عندهم أذن موسيقية، فهذا الشيء بيعتمد حسب الشخص. بس الأكترية دغري بيلقطوا، وحتى إذا ما لقطوا بيكونوا عم يغلطوا بالرقصة وعلى قلبهم مثل العسل، ما عندهم مشكلة وقد ما حسين بالأجواء ومبسوطين بالفايبز الموجودة وكل شيء، وهم هنا مبسوطين وعم يدبكوا حتى لو وغلط وما بتفرق معه.
6: معنا كمان روسية بالفرقة وأكبر دليل أنه بيلقطوا أنه مع مثلا كاراكلا، فرقة كاراكلا معهم كتير روس بالفرقة
4: روس. أو طب شو الفكرة؟ ليه برأيك هذا الشيء بيساعد؟
6: هني بالرأس كتير شاطرين الروس، عندهم هذا الحب من يمن هني وصغار، بتلاقي حط ابنه بأكاديمية وبلش يعلم مثلا
4: بس دبكي ما بعرف ليه بحس الدبكي عالم تاني وأصعب على الشخص البعيد عنه.
6: هلا هو هون أكتر عم بيروحوا صوب الرأس الشرقي، بس إنه مع الشرقي عم بيفوتوا الدبكي، فعشان هيك عم بيفوتوا الدبكي مع الرأس الشرقي. يعني بتلاقيهم عم بيحب يتعلم هاي وأكثر أكثر كنساء يعني عم بيحبوا أكثر من الشباب.
4: الوقت انتهى، صار لنا نص ساعة عم نحكي بس حسيت صاروا كانوا أقل يعني، ونحن بس كنا عم نحكي عن فرقة الدبكة، لو بلا نحكي عن كل شيء عم تعملوه أصلا هون وكل شيء عم تقوموا فيه يمكن ما بخلص. نور عبالك تضيفي شيء بعد؟
5: عبالي أقول إنه إن شاء الله هيدي الانترفيو بيحضروها الأجيال اللي ورانا وبكفوا باللي نحن عن جد بلشناه وما بيوقفوا، يعني إحنا بدنا نوقف كنا وقفنا من أول
4: مرة. أنا بمنعهم يوقفوا إذا أنا بقيهم، مستحيل مستحيل هيك فكرة توقف وتخلص أصلا. يوسف عبالك تضيف شيء كمان؟
6: إن شاء الله إنه ما بيوقف هذا هذا الشيء ونضل لقدام عم نجدد وضل في كوستيوم جديد وحفلة جديدة
4: ما بعرف. أنا شايفتكم بتعقدوا حتى لو بنفس الكوستيوم نفس الحفلة كذا حفلات بنفس اللبس، أنا شايفتكم بتاخدوا العقل، بعرف أنتم بتنتبهوا على التفاصيل أكتر يعني من غيركم. شكرا كتير يوسف، مرسي كتير لأنه جيت لعنا اليوم. نور مرسي لك، شكرا لكل طالب لبناني عم بيعمل اللي عليه وأكتر اليوم بكل الاختراب وين ما كان يكون، خصوصا لطلاب موسكو. مستمعينا شكرا للحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
2: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثير صوت كل لبنان.
0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
7: لأول مرة على خشبة مسرح المنوب صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء، حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنو أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.

0: شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بينكي برامس إنكن تجو بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
2: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى
3: يا زيون؟ بزع المرجع عيون وما بزع العيون.
2: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
4: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
5: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: النظر
1: كله خالص.
2: صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: هالأغنيات عم تسمعوها عصوت كل لبنان.
1: وصف أنا فيكي صفر عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحار.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كنا متأمل
3: لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: رجلين على الطريق.
6: ألو، أي سيدنا، عاطف معك. أي سيدنا، جيت محل ما قلت لي، في واحد هون. ايه عم بيغني. لا ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا، بس اكيد ما عنده صوت.
7: امانتي للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 او بمكتبة اطوان.
8: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
9: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتها فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: مساء الخير، نشرة أخبار لبنان اليوم والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جنان جوان وسافيو بوصعب.

0: كاتس يهدد بضرب الضاحية إذا ساند حزب الله إسرائيل مجددا، وليبرمان يحذر من شن نتنياهو حربا. نائب وزير الخارجية الإيرانية فجأة في بيروت، والرئيس عون تلقى اتصالا من عرقجي ورئيس الحكومة القطرية في بيروت غدا. الخارجية اللبنانية لا إجراءات قضائية بحق السفير معوض من دون موافقة الوزير. التحليق الإسرائيلي وصل إلى كسروان، ومعلومات عن إحالة قضية المواد المتفجرة إلى شعبة المعلومات. مجلس الأمن يناقش موضوع اليونيفيل بحسب لاكروا. قريبا اجتماع للبحث في رفع الحد الأدنى للأجور. رابطة الأساسي الرسمي أعلنت الإضراب غدا والتصعيد الأسبوع المقبل.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: فيما تسعى الأطراف المتحاربة في أمريكا وإسرائيل وإيران إلى حماية صورتها أمام جمهورها، وخصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية والأزمة الاقتصادية في إيران، تتصاعد المخاوف من توسع المواجهات على أكثر من جبهة، ومنها الجبهة اللبنانية، وهو ما حذر منه الزعيم الإسرائيلي اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان، وذلك بعد تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي حزب الله اليوم من إسناد إيران في أي حرب جديدة. في غضون ذلك يتقدم موضوع ترحيل الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي إلى ما بعد انتخابات الكنيست والانتخابات النصفية الأمريكية. وكان لافتا اليوم الزيارة المفاجئة لنائب وزير الخارجية الإيرانية بيروت، والاتصال الذي أجراه رئيس الدبلوماسية الإيرانية عباس عرقجي برئيس الجمهورية جوزيف عون عشية جولة منتظرة لرئيس الوزراء القطري في العاصمة اللبنانية غدا. وسط هذه الأجواء تتواصل التحضيرات لمرحلة ما بعد انسحاب اليونيفيل، فبعد زيارة كايا كالاس جال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام مستطلعا آراء المسؤولين في لبنان، إلا أن الموقف الأمريكي ما زال يرفض التمديد لليونيفيل. وفي طليعة الملفات الداخلية الساخنة، ترددات الدعوة ضد سفيرة لبنان في واشنطن، وكذلك ترددات قضية المتفجرات. أما البداية فمن موضوع ملاحقة سفيرة لبنان في واشنطن أمام القضاء العسكري على خلفية اتهامها بخرق قانون مقاطعة إسرائيل. ففي جديد القضية، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان توضيحي مساء اليوم أن الأخبار المتداولة بشأن إجراءات قضائية بحق السفيرة معوض غير دقيقة، وشددت الوزارة على أن اتخاذ أي تدبير قضائي بحق الموظفين العامين يستوجب الحصول على الموافقة الصريحة من الوزير المختص وفقا للأصول القانونية المرعية الإجراء. وزارة الخارجية أكدت أن المهمة الموكلة إلى السفيرة معوض هي بتفويض من رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء ووفقا للأحكام الدستورية ذات الصلة. أمريكيا، أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن على علم بالشكوى التي تقدم بها محام موال لحزب الله ضد السفيرة، قائلا إنه لأمر مثير للاستياء أن تتولى محكمة عسكرية النظر في شكوى ضد السفيرة اللبنانية لقيامها بتنفيذ سياسة حكومتها الشرعية والمشاركة في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة. وشدد المتحدث على أن القضاء العسكري اللبناني ينبغي أن يوظف موارده المحدودة لملاحقة عناصر حزب الله الذين يتآمرون ضد الحكومة والشعب في لبنان، بدلا من ملاحقة من يعملون لمصلحتهم. وطالب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بالإلغاء القوانين والممارسات التي تسمح بما وصفه بالاستهداف السياسي للمدنيين والدبلوماسيين في لبنان. واختتم المتحدث تصريحاته بالتأكيد أن واشنطن لم يعد لديها أي صبر على مثل هذه العرقلة. وعلى الصعيد القضائي في لبنان، تحدثت معلومات صحفية عن أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم يتجه بعد دراسة الإخبار المقدم ضد سفيرة لبنان إلى حفظ الملف. تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي، وأفاد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاتصال التداول في الأوضاع في المنطقة، وكان الرأي متفقا على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية باعتبارها أفضل الحلول لوضع حد للنزاعات في المنطقة. الخارجية الإيرانية أشارت من جهتها إلى أن عرقجي أكد خلال الاتصال ضرورة وقف اعتداءات إسرائيل على لبنان. ويأتي الاتصال في وقت وصل فيه إلى بيروت نائب وزير الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، حيث استقبله في المطار وفدان من حركة أمل وحزب الله. زادة زار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، الذي قدم له عرضا مفصلا عن الواقع اللبناني بشكل عام والطائفة الشيعية بشكل خاص، ولا سيما الوضع في الجنوب وفق بيان للمجلس. وعرض زادة في المقابل رؤية إيران للمرحلة المقبلة في ظل المفاوضات مع الولايات المتحدة. وتزامنا مع زيارة المسؤول الإيراني، غرد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بالفارسية على إكس قائلا: مثلك مثل سفيرك شخص غير مرغوب فيه. هذا ومن المفترض أن يصل إلى بيروت غدا رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، وتكتسب الزيارة أهمية نظرا لدور قطر في الوساطة بين إيران وأمريكا. وفي الزيارات إلى الخارج، واصل وزير الخارجية يوسف رجي زيارته موسكو، والتقى مع النائب الأول رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، مجددا أمامه تطلع لبنان إلى دور إيجابي لروسيا، ولا سيما في المساعدة على تأمين سيادة لبنان واستقراره. وفي المواقف الرسمية، جدد وزير الداخلية أحمد الحجار تمسك الدولة ببسط سلطتها بقواها الذاتية على الأراضي اللبنانية كافة. الحجار تحدث خلال ترأسه في الوزارة اجتماع مجلس الاستقرار بمشاركة وفد من الخارجية الألمانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
1: تعزيز الأمن بدءا من جنوب لبنان مرورا بالضاحية الجنوبية واستقرارا بكل لبنان، بنفس الوقت السعي لخدمة أهلنا النازحين، دعم عودتهم، تأمين عودة آمنة ومستدامة عبر تقديم الخدمات المطلوبة وتعزيز البنية التحتية وأيضا دعم المجتمعات المضيفة.
0: خلال زيارته الجنود الإسرائيليين داخل ما تسميه إسرائيل بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا، هدد وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس حزب الله قائلا إنه إذا انضم إلى إيران في مهاجمة إسرائيل فسيتلقى ضربة قاسية وسيفقد مزيدا من الأراضي في الجنوب في مناطق النبطي والليطاني. وأضاف كاتس: سيتم إخلاء جميع السكان حتى خط نهر الأول ونهر الزهراني باتجاه الشمال لإتاحة المجال لتوجيه ضربة قوية للبنى التحتية وأبعاد تهديد الطائرات المسيرة. وتابع: سيتم أيضا إخلاء الضاحية واستهداف البنى التحتية فيها، وسيصبح أكثر من 1,000,000 شيعي نازحين داخل لبنان. وشدد كاتس على أن جيشه لن ينسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا. هذا وحذر السياسي الإسرائيلي اليميني المتشدد أفيغدور ليبرمان من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يقود إسرائيل إلى حرب لأسباب سياسية بهدف تجنب الانتخابات. ووجه ليبرمان نداء إلى قادة المؤسسة الأمنية قائلا: مهمتكم هي منع استخدام الجيش لأغراض سياسية والتأكد من أن جميع القرارات تتخذ فقط بناء على اعتبارات أمنية. وفي ظل التهديدات، حلق الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة 8 من مساء اليوم في أجواء مناطق كسروان وسط استمرار تحليقه فوق المناطق الجنوبية. وبقاعا حلق الطيران الحربي فوق جرود الهرمل والحدود الشمالية على مستوى متوسط خلال ساعات النهار. وفي جديد الميداني جنوبا، قصف مدفعي استهدف مساء اليوم حداثة وصربين ووادي زبقين وأطراف برعشيت. كذلك أفيد بأن الجيش الإسرائيلي أحرق مدرسة الكوثر في كفر تبنيت، كما مشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة منطقة الخيام. ملف مرحلة ما بعد اليونيفيل ما زال تحت الضوء، واليوم جال جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام على كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الدفاع ميشيل منسا وقائد الجيش رودولف هيكل. المسؤول الأممي أبدى اعتقاده بأن التمديد لليونيفيل سيكون من المسائل الأساسية المطروحة في مناقشات مجلس الأمن، وقال المهم التوصل إلى النتيجة الأفضل للبنان. وأمام لاكروا كان إجماع رسمي لبناني على ضرورة التمديد لليونيفيل لدورها بعد الانسحاب الإسرائيلي، ولا سيما في الرقابة وتصحيح الخط الأزرق. عملية التمديد لليونيفيل ما زالت تصطدم برفض الإدارة الأمريكية، واليوم قال مسؤول في الخارجية الأمريكية لقناة الجزيرة لا ندعم تمديد ولاية هذه القوة، لافتا إلى أنها فشلت بعد 7 صراعات تخللت فترتها، وقد شيد حزب الله بنية عسكرية بالقرب منها. أمريكيا أيضا، وغداة إطلاق حزب الله أمس برنامج الإيواء، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لقناة MTV أن الأموال التي يعد حزب الله بها من إيران غير موجودة في الأساس، مشيرا إلى أن عملية الإقصاء الاقتصادي تقطع الدعم المالي الإيراني عن وكلاء طهران في المنطقة. أصداء قضية ضبط كميات من TNT والسيفور ما تزال في الواجهة، وقد أفادت معلومات LBCI بأن النائب العام التمييزي يتجه إلى إحالة الملف إلى شعبة المعلومات، وذلك إنفاذا لاستنابة قضائية توصلا لمعرفة مصدر المتفجرات ووجهتها والأشخاص المرتبطين بها. ووفق معلومات صحفية أخرى أفيد بأن القضاء أوعز إلى الأجهزة الأمنية المعنية بتحليل المواد المضبوطة من المتفجرات عند حاجز ظهر البيدر ولمقارنتها إذا ما كانت تتطابق مع تلك التي صادرتها المخابرات في القصر في الهرمل أثناء محاولات تهريبها من سوريا. وتعليقا على موضوع المتفجرات، أكد النائب بيير بوعاصي أن ماضي حزب الله وتموضعه كأداة لإيران باعترافه وزجه لبنان في آتون الحروب يجعل من المشروع إمكان استعمال هذه المتفجرات في الداخل اللبناني. النائب أشرف ريفي الذي عقد مؤتمرا صحفيا تطرق إلى قضية المتفجرات.
2: من حق اللبنانيين أن يعرفوا الحقيقة كاملة، ومن واجب القضاء والأجهزة المختصة أن يحددوا المسؤوليات بوضوح. يعلن المجتمعون ما يأتي. المضيف في متابعة الشكوى الجزائية المقدمة بحق الشيخ نعيم قاسم، مطالبة القضاء والأجهزة الأمنية المختصة بكشف كامل ملابسات شحنة متفجرات ظهر البيدر، رفض أي تدخل سياسي أو أمني يرمي إلى تعطيل التحقيق.
0: في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عقد لقاء حواري مع وزيرة البيئة تمارا الزين بعنوان التحديات البيئية في الحرب والسلم. الزين أكدت أن الأضرار البيئية للحرب تتطلب خطة وطنية للتأهيل.
3: عملنا جولة أفق على كل المحاور اللي معنية فيها وزارة البيئة، وبعتقد توضحت أمور كتير سواء لناحية الخطط لناحية شو تحقق اليوم بعد سنة ونص من يعني وصولي لهالوزارة. أي تنفيذ لخطط وزارة البيئة ما بتم إذا ما كان في تأطير وتعاون مع باقي الوزارات والإدارات وحتى مع القطاع الخاص اللي هو جزء أساسي من كل مسار التحول البيئي اللي نحن عم نعمله بلبنان.
0: في ظل استمرار اعتكاف وزير الطاقة جصدي عن المشاركة في جلسات الحكومة، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند 3 PM في السراي الحكومي للبحث في عدد من الملفات، وأبرزها طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تنظيم القضاء العدلي، وطلب من وزارة الدفاع إقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة. المكتب الإعلامي للصد أصدر اليوم بياناً أكد فيه أن ما ورد في بعض وسائل الإعلام حول أن أسباب اعتكاف الوزير محصورة بمتأخرات الوزارات والإدارات العامة هو تضليل وتزوير للحقائق. فهناك 4 مترتبات محقة على عاتق مجلس الوزراء، وهي إلى جانب المتأخرات اعتماد تعرفة متحركة وهي خطوة إصلاحية مطلوبة من لبنان، تسديد الدولة إعفاءات الجنوب وكلفات التصليحات في الجنوب. بعد تعليق التحركات في الشارع لمزيد من التشاور من أجل رفع الحد الأدنى للأجور. أفادت الوكالة المركزية بأن لجنة المؤشر ستلتئم قريبا بهدف الوصول إلى حد مقبول من الأجر بما يحفظ كرامة العيش. تربويا، أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان الأضراب غدا في المدارس كافة وفي الدوامين قبل وبعد الظهر ملوحة بالتصعيد مع بداية الأسبوع المقبل إذا لم تلقى المطالب تجاوبا. الرابطة أكدت أن الطالب اللبناني أولوية والمدرسة الرسمية خط أحمر، مستغربة اتخاذ قرار بفتح بعض المدارس بدوام بعد الظهر لتعليم الطلاب السوريين قبل إلحاق المعلمين المستعان بهم والمتعاقدين على نفقة الصناديق أولا. وإلى الأحوال الجوية، من المتوقع أن يتأثر لبنان فجر غد بمنخفض جوي يؤدي إلى انخفاض في الحرارة وتتساقط أمطار غزيرة الجمعة ترافقها عواصف رعدية مع احتمال تساقط البرد، ويستمر تأثير هذا المنخفض حتى نهاية الأسبوع. وفي ختام النشرة تذكير بالعناوين: كاتس يهدد بضرب الضاحية إذا ساند حزب الله إسرائيل مجددا، وليبرمان يحذر من شن نتنياهو حربا. نائب وزير الخارجية الإيرانية فجأة في بيروت، والرئيس عون تلقى اتصالا من عرقجي ورئيس الحكومة القطرية في بيروت غدا. الخارجية اللبنانية لا إجراءات قضائية بحق السفير معوض من دون موافقة الوزير. التحليق الإسرائيلي وصل إلى كسروان، ومعلومات عن إحالة قضية المواد المتفجرة إلى شعبة المعلومات. مجلس الأمن يناقش موضوع اليونيفل بحسب لاكروا. قريبا اجتماع للبحث في رفع الحد الأدنى للأجور. رابطة الأساسي الرسمي أعلنت الإضراب غدا والتصعيد الأسبوع المقبل. وإلى هنا ونأتي إلى ختام نشرة لبنان اليوم، قدمناها من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: تحية طيبة، العرض الأخير للأخبار من صوتي كل لبنان. تحلق طائرات حربية إسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء جنوب لبنان، وكان الطيران الحربي حلق قرابة 8 من مساء اليوم في أجواء كسروان بعد تحليقه نهارا في أجواء البقاع. وفي الجديد الميداني جنوبا سجلت غارتان ليلا على المنصور، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية وادي زبقين وأطراف ميفدون. وزارة الصحة أشارت إلى سقوط جريحين بينهما طفل في الغارة على حداثة. من المفترض أن يصل اليوم إلى بيروت رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. في ظل استمرار اعتكاف وزير الطاقة جسدي عن المشاركة في جلسات الحكومة، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس في السراي الحكومي للبحث في عدد من الملفات، وأبرزها طلب من وزارة الدفاع لإقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة. كما يبحث المجلس في طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تنظيم القضاء العدلي. في حال الطرق، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أن بلدية بيروت باشرت بأعمال صيانة وحفريات في شارعي حمد والبرجاوي في الطريق الجديد، ما سيؤدي إلى منع المرور في الشارعين المذكورين لمدة تقارب الأسبوع وإجراء تحويلات في السير. في الرياضة، فاز الحكمي على الريان القطري بنتيجة 94-87 ضد البطولة العربية 38 لكرة السلة. من أخبارنا العامة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يشعر بالخيانة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهو لا يقف في الجانب الصحيح من التاريخ كما قال. وأضاف الرئيس الأوكراني: لن أستقيل تحت الضغط الأمريكي، مشيرا إلى أن ستارلينك تقيد خدماتها في أوكرانيا مما يعيق عمل المسيرات الأوكرانية في مهام الدفاع الجوي. في المقابل، نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي القول ألا علاقة لإدارة ترامب بقيود خدمات ستارلينك في أوكرانيا، لكن الأوكرانيين ما زالوا يشككون. أعلن مسؤولون في قطاع الشحن البحري اليوم غرق سفينتين تجاريتين قرب مضيق هرمز خلال 24 ساعة بعد تعرضهما لهجمات بمقذوفات في واقعتين منفصلتين وسط تصاعد الهجمات على الملاحة البحرية في المنطقة. أشار محافظ البنك المركزي الإيراني إلى أن الحديث الأمريكي عن انهيار الاقتصاد الإيراني هو مجرد أوهام. وإلى هنا ونأتي إلى ختام العرض الأخير للأخبار من صوت كل لبنان. تصبحون على خير.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن انه بامكانكن اعادة الاستماع لبرامجنا باي وقت من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.